0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
4: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية مع برنامج فيلوسوفيا الذي ينشطه وينتجه كل أسبوع هشام المسعودي. كما قلنا ونذكر دائما، موضوع هذا البرنامج هو المصطلحات الفلسفية الكبرى أو المواضيع الفلسفية الكبرى وكل ما يحول حولها، يعني الفن، السينما وغيره. تطرقنا في العديد من المرات إلى مصطلحات متعددة، سنحاول خلال هذه الفترة التي ستكون أكثر أريحية على المستمع أن نقدم مصطلح الحس المشترك الذي هو مصطلح أساسي في برمجة أو في تأسيس الفلسفة التأويلية التي كنا تطرقنا إليها في حصص فارضة. عادة لما نتكلم عن الحس المشترك أو تصورنا الحديث للحس المشترك هو تصور خاطئ بعض الشيء، إذ أن كل شيء يأتي من الحس المشترك هو مصدر خطأ لأننا لم نتمعن فيه ولم يتطرق له العقل لفحصه وللتدقيق فيه. الكلمة الفرنسية أكثر دلالة، إذ نقول le sens commun، يعني الحس المشترك أو المعرفة العامة هي معرفة لم تمر عبر العقل ولم تمر عبر مصلحة العقل أو ملكة العقل لكي يرى فيها ولكي يبت فيها. لكن بالفعل هذه الفكرة هي فكرة حديثة انطلقت في القرن السابع عشر، إذ قبل القرن السابع عشر والجميع يعرف إذا عاد إلى كتب التاريخ وإلى كتب الفكر والعلم في العصر الوسيط وقبله أن الحس المشترك هو مصدر للمعرفة، لأن هناك بالفعل معرفة نظرية، لكن هناك كذلك معرفة عملية تستمد حكمها أساسا لا من إمعان العقل بل من تحكيم لمعارف سابقة وأن قرر فيها المجتمع أو قبلها المجتمع، وذلك ما نسميه الحس المشترك، إذ أنه مشترك بين الناس. فيمكن أن نقول أن ملكة الحس المشترك هي ملكة تمكننا من الحقيقة، ليس من الحقيقة النظرية لكن من حقيقة من نوع ثاني، لأننا نتذكر جيدا أنه منذ الإغريق قسمنا الحكمة أو قسمنا المعرفة إلى معرفة نظرية وإلى معرفة عملية وإلى أنواع أخرى من المعارف، حتى يمكن أن نتحدث عن معرفة تقنية أو عن معرفة تأتي من التجربة. فالحس المشترك لعله ينتمي إلى هذا الضرب الآخر من المعارف، إلى هذا الضرب الآخر من الحقائق، حقائق يمكنها أن تستمد شرعيتها ومشروعيتها من ما اتفق عليه الناس أو من حقائق وقع اكتسابها، لا عن طريق التفحيص العقلي ولا عن طريق المنطق بل عن طريق الرجوع أو العمل على إعادة إثبات الحقيقة العملية المستمدة من المجتمع ومن التاريخ. فإذا التأويلية الحديثة التي أسسها جادامير تعيد تأهيل مفهوم الحس المشترك من جديد، وكأنما هي تقول إلى العلوم الحديثة أو إلى المدافعين على أن لا وجود لحقيقة إلا حقيقة علمية، تقول لهم أن هناك حقائق يمكن أن تساهم بطريقة أو بأخرى في بناء ما يسمى الآن العلوم الإنسانية أو الإنسانيات، وهذه الحقيقة هي حقيقة مستمدة من الحس المشترك. ولعلي هنا أذكر بمصطلح مهم في تاريخ الفلسفة، أساسا في تاريخ الفلسفة العملية، مصطلح أسسه بالفعل أرسطو. نحن نعرف جيدا أن أرسطو هو المؤسس الأول لعلم المنطق، أن أرسطو كان من أول الباعثين لمفهوم العقل عند الإغريق، هو المدافع عن عقلانية المعرفة وعن عملية التجريد في المعرفة النظرية. لكنه في كتابه الأخير إيتيكا النيكوماكية، إيتيكا نيكوماك، أسس أو بعث نوعا آخر من المعرفة، وقال إن هذه المعرفة الأخرى هي ليست معرفة بالمعنى المنطقي بل هي حكمة. وهنا يميز بين ما نسميه الحكمة وما نسميه المعرفة، ويقول عن هذه الحكمة وعن هذه المعرفة أنها حكمة عملية، ويسميها بالفرونيزيس. الفرونيزيس هي حكمة من نوع ثاني، حكمة لا تعتمد عن الاستدلال المنطقي ولا على التجربة، بل هي هكذا شيء يكتسبه الفرد من الحياة نفسها. فهناك إذن منذ أرسطو نقد أو وضع العقل النظري في حدوده، وضع حدود العقل النظري، والاعتقاد بأن هناك نموذج غير نظري. فنموذج الإنسان الحكيم هو ليس الإنسان العالم، الإنسان الحكيم هو ذاك الذي يعتمد على حكمة تتجاوز أو توجد خارج حدود العقل النظري. ونتذكر جيدا أن أرسطو أو حتى فيما بعد أن أرسطو وكل الفلاسفة، جل الفلاسفة والحكماء الذين أتوا بعده، قال أن هذه الحكمة النظرية ضرورية مثلا في السياسة، هي حكمة ضرورية في السياسة، فلا يمكن مثلا لرجل سياسة أن يعتمد على العقل النظري فحسب، فيصبح كالمكنة التي تصدر أحكاما انطلاقا من منطقيتها العلمية. السياسي مثلا هو ذاك الذي يعتمد أو يعتمد على حكمة تتجاوز كما قلنا الفكر النظري أو الفكر الضيق بالمعنى المنطقي. رجل السياسة مثلا، وهنا أضرب مثالا عشوائيا اعتباطيا، فمثلا رجل السياسة يمكن أن يقدم له بعض وزرائه أو بعض الخبراء عن عدم إنتاجية مصنع من المصانع، فالعقل النظري يقول يجب إغلاق ذلك المصنع، لكن العقل العملي أو الحكمة العملية مثلا يمكن لها أن تتريث وتقول أنه إذا أغلقنا ذلك المصنع أو تلك المصلحة من قرية ما، فيمكن لتلك القرية أو لتلك المدينة أن تفلس نهائيا، وما يترتب عن ذلك الإفلاس من هجرة ومن اضطراب اجتماعي. فيمكن للعقل الحكيم أن يذهب ضد العقل النظري وضد مقولاتي وضد العقل المنطقي ويقول أنه بالرغم من خسارة ذلك المصنع، بالرغم من عدم جدواه في ذلك الوضع، فوجب أن نتركه لأنه ينظر إلى مصلحة أكبر، مصلحة أعلى، ألا وهي مصلحة المدينة ككل. فالحكمة العملية في هذا الصدد هي حكمة إذن تتجاوز المنطق وتترك المنطق وحسابياته أو المناهج العلمية الحديثة وحسابياتها، وتصدر حكما مخالفا لما تتطلبه العقل النظري. فإذا نرى بالفعل، وهنا أنا أتحدث وأكيد أن المستمع يستحضر بعض الأمثلة ليقول بالفعل أنه وجب علينا ووجب على الفكر أساسا أن يجعل مساحة، أن يفتح مساحة كاملة وواسعة إلى حكمتنا العملية. فحكمتنا النظرية تجد في جل الأحيان لما تكون بصدد دراسة أو بصدد الحكم على ظواهر اجتماعية أو ظواهر سياسية أو ظواهر أخلاقية، تجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى حكمة عملية مهمة. نتحدث عن رجل السياسة، لكن يمكننا كذلك أن نتحدث عن رجل القانون. فرجل القانون الذي يتعامل دغمائيا مع القوانين دون أن ينظر إلى الحالات الخاصة، دون أن ينظر إلى الملابسات التي تجري فيها القضية أو التي جرت فيها القضية، فهو رجل قانوني. رجل القانون فهو يكون منطقيا صحيح أو عقلانيا صحيح، لكن عمليا مخطئ. وأذكر هنا مثالا معروفا جدا، فمثلا جان فالجان الذي اضطر لسرقة قطعة من الخبز، فهو سارق نظريا سارق، ووجب عليه تطبيق حكم السرقة. لكن القاضي لما يقف أمامه أمثال جان فالجان وغيره يقول أنه اضطر لسرقة تلك القطعة من الخبز لحاجة ضرورية، فوجب أن يعمل حكما أو حكمة عملية تجعله يكون رؤوفا بتلك الجريمة أو عدم اعتبارها جريمة أصلا. فهناك فرق بين من يسرق قطعة خبز ليأكلها أو ليغذي عائلته، والفرق بين ذلك الذي يسرق نفس قطعة الخبز 20 مرة ويرميها في الزبالة. فهناك طبعا نظريا كلاهما سارق، لكن عمليا القاضي الصحيح، القاضي الذي يتمتع بحكمة عملية، هو ذلك القاضي الذي يميز بين الأشياء، يميز بين القضايا. فهناك بعض القضايا صوريا هي قضايا تشبه بعضها، لكن لما ندقق، لما نعمل عقلنا العملي وحكمتنا العملية، يجب علينا وجب علينا أن نميز، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى الظلم وليس إلى العدالة. فإذا الحكمة العملية هي شيء يتأتى من الحس المشترك، هو ليس شيئا ندرسه في مقاعد الدراسة، هو ليس شيئا ندرسه في الكتب، حتى ولو أن العديد من الكتب تتعرض له. الحكمة العملية هي تستمد أساسا من ما هو متعارف عليه. أذكر هنا مثلا آخر، لا وجود لكتب ولا وجود لمناهج نظرية تقول لنا كيف يتعامل الأستاذ مع طلبته، أو كيف يتعامل الوالد مع أبيه، أو كيف يتعامل المواطن مع السلطة. لكن كل هذه التصرفات التي نعتمدها يوميا بالعشرات المرات هي تصرفات تستمد شرعيتها لا من المنطق النظري ولا من الأخلاق العملية النظرية، عفوا الأخلاق العملية، بل تستمد مشروعيتها من الحس المشترك. فكأنما الحس المشترك هو حس يجعلنا ننتمي إلى مجموعة ما، ننتمي إليها بأننا نتقاسم معها مجموعة تصرفات. فالحس المشترك أو الذي تترتب عنه حكمة عملية، هو بعض الشيء حس يستمد قوله أو يستمد مشروعيته كما قلنا لا من العقل بل من كلمات وتجارب القدامى وعنايتهم. فلما نستمد نعود إلى التاريخ نتعلم الكثير من الأشياء التي هي نمارسها إلى حد الآن وكأنما هي راهنة أو وكأنما راهنيتها تستمد مشروعة. فالمعرفة إذن العملية أو الحكمة العملية هي شيء نستمده من أعمال العقل طبعا، لكن أساسا وقبل كل شيء من الحس المشترك. الحس المشترك إذن مستمعين الكرام هو كما نقول الآن أو كما يبرهن على ذلك جدمال في بناء فلسفة للعلوم الإنسانية، هو حس مهم، هو مصدر معرفة وليس مصدر خطأ، هو قول في الحقيقة، حقيقة عملية وليست حقيقة نظرية، هو حس يستمد شرعيته من أعماق التاريخ ومن أعماق التجربة التاريخية للمجتمع. نستريح بعض الشيء أعزائي المستمعين لنعود ونبحث أكثر بعض الشيء في طبيعة هذا الحس المشترك، وكيف أنه علينا أن نعود ونعلم أطفالنا ونعلم شعبنا ونعلم المواطنين جميعا على أن احترام الحس المشترك هو احترام لحقيقة قادمة أو نابعة من أعماق التاريخ، وأن القول أن لا حقيقة إلا للعقل هو قول باطل ظالم، إذ أنه يحدد مفهوم العقل إلى أو مفهوم الحقيقة إلى الحقيقة النظرية. نعود لكم بعد هذا الفاصل

نعود مستمعينا الكرام بعد الاستماع، بعدما استمعنا إلى هذا الفاصل الغنائي، لنكثف القول في مفهوم الحس المشترك الذي كما قلنا تترتب عنه معرفة أو حكمة لا علاقة لها بما نسميه المعرفة النظرية أو الحقيقة النظرية. نضيف إلى ما قلناه سابقا أن الحس المشترك يوجد فيه أو يوجد داخله أو يمكن أن نستمد منه ما نسميه مثلا الصالح العام. الصالح العام الذي هو مفهوم أخلاقي، فنقول أن المصلحة العامة تتطلب كذا. المصلحة العامة هي مصلحة لا يمكن أن نستقيها من دراسات فقط، من إحصائيات فقط، من معارف علمية توجد داخل الكتب. فالصالح العام أو المصلحة العامة، فالصالح العام هو شيء نستمده أو نتبطنه أو نعي به منطلاقا من ما نسميه لسانس كما الحس المشترك. الصالح العام لا يمكن أن نكتب فيه كتبا تستمد شرعيتها فحسب من الكتب النظرية ومن الإحصائيات. هناك شيء آخر يمكن أن نتحدث عنه ونستمده من الحس المشترك، مثلا كلمة الحب، حب المجتمع. فحب المجتمع هو إحساس، هو إحساس لا يمكن أن نبرهن عليه، لا يمكن أن ندافع عنه دفاعا نظري. أن حب المجتمع هو شيء لست أقول غريزيا، بل هو شيء يمكن أن نستنبطه أو يمكن أن نأتي به من الحس المشترك. فالحب، حب المجتمع أو اللطف في التعامل مع الغير، لأن التعامل مع الغير تعرفون مثلا أنه لا يمكن أن نقننه، لا يمكن أن نجعل منه نكتب فيه كتبا وقوانين وتصرفات مسموحة وغير مسموحة. اللطف في التعامل هو شيء كما قلت نستمده من الحس المشترك. وأذكر جيدا أنني لما كنت طالبا في كندا منذ سنين خلت، كنت أعمل داخل فريق بحث في الأخلاقيات العملية، وأتانا أكبر منظومة أمنية في كندا في ذلك الوقت، وطلبت منا أن نغير الكتب أطنان من الأوراق في الإجراءات، كيف يتعامل الشرطي مع المواطن في حالة كذا في حالة كذا. فأثقلت كاهل الشرطي أو رجل الأمن، أثقلت كاهله بقوانين وبإجراءات جعلت منه في بعض الأحيان غير قادر على التصرف نهائيا، وطلبوا منا أن نغير، أن نأخذ هذه الأطنان من المؤلفات الإجرائية ونعوضها بأن كود دو ديونتولوجي، نعوضها بميثاق أخلاقي. ف الشرطي أو رجل الأمن لما يجد نفسه أمام وضعية ما، وجب عليه أن يعتمد إلى هذا الحس المشترك أو إلى هذه المنظومة الأخلاقية أو إلى هذا الميثاق الأخلاقي الذي يحدد مجال تدخله ويحدد طبيعة تدخله. فلذلك وهذه المواثيق الأخلاقية هي عادة ما تستمد مضمونها لا من نظريات الأخلاق، لا من النظريات الصورية للأخلاق، بل هي تستمد شرعيتها من ذلك الحس المشترك ومن ذلك الموروث الأخلاقي الذي نجده في كل المجتمعات بدون أي فصل. فإذن مصطلح الصالح العام، مصطلح حب المجتمع، كيف نتعامل مع الغير،
كيف يتعامل الشرطي مع المواطن، كيف يتعامل الأستاذ مع طالبه، كيف يتعامل الموظف مع زميله، هي كلها أشياء نستمدها، هي كلها حكمة عملية يستمدها المجتمع، يستمدها الفرد من من من أخلاق عامة، ومن ومن ومن اجتماعيات عامة موجودة داخل المجتمع، ويتعلمها لا في فصول الدرس بل يتعلمها داخل المجتمع أو داخل ذلك الحس المشترك. فلكل طالب لحكمة عملية، كل طالب لمعرفة بدقائق الأشياء التي يستحقها في تعاملاته اليومية من المجتمع، عليه أن يعود وأن يثمن من هذه المعارف التي تأتي من الحس المشترك. أتذكر كذلك لما كنت بكندا، كان هناك وزير أول أو رئيس مقاطعة في كندا قام بحملته الانتخابية انطلاقا من استعمال مفهوم الحس المشترك، وسمى حركته ثورة الحس المشترك، The Revolution of the Common Sense. بالإنجليزية الكلمة لها معنى مختلف من الفرنسي ومن العربي. لما تطرح علي أي فكرة يمكن أن أرد بكل حدة وبكل ثقة بالنفس وأقول It's common sense، يعني أن هذه المعارف أو أن هذه الحكمة التي عرضتها علي أو أن هذه الحقيقة التي اقترحتها علي هي حقيقة لا يمكن أن يبرهن عليها أي من أنواع البرهان، بل هي يقع البرهنة عليها انطلاقا من الحس المشترك. فلحوصلة الأمر في خصوص الحس المشترك، يمكن أن نقول أن هناك برهنة تستمد شرعيتها من الاستدراجات أو الاستدلالات العلمية أو المنطقية أو النظرية، وهناك أحكام أو حكمة عملية لا تستحق إلى ذلك الاستدلال العقلي، ذلك أنها

الأساس على معارف وقعت المصادقة عليها داخل التاريخ. طبعا هذا لا يعني أننا لا يمكن أن ننتقد الحس المشترك أو لا يمكن أن ندحض أقوال الحس المشترك أو وجب علينا أن ننصاع بطريقة دغمائية إلى هذه الحكمة العملية أو إلى مقولات الحس المشترك. طبعا لا، لكن التغيرات التي تحصل داخل الحس المشترك هي تغيرات خافتة، هي تغيرات تتأصل شيئا فشيئا عبر التاريخ وعبر الزمن. فلا يمكن مثلا بمقولة ما، بمقولة علمية أو منطقية ما، أن نغير أخلاق الأشخاص أو أن نغير تصرفاتهم أو أن نغير معتقداتهم أو أن نغير الأفكار التي تنظم حياتهم اليومية وحياتهم داخل المجتمع. التغيرات داخل الحس المشترك أو داخل الحكمة العملية هي تغيرات لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ولا يمكن أن ندفعها أو نساهم في بالفكر العلمي أو بالفكر الدقيق المنطقي. هي تغيرات وجب أن أن أن أن, أن, أن نقاربها أو نقترب منها انطلاقا من منظومة تاريخية، من منظومة تعتبر أن هذه الحقائق لا تتغير إلا داخل الزمن، وكلما تدخل الفكر العقلي إلا وعجز على مقاومتها. ونحن نرى والأمثلة في هذا المجال كثيرة وكثيرة، فيمكننا أن نبرهن أن كيفية التعامل بين الأب وابنه وجب أن تتغير، ذلك حسب التجارب العلمية الحديثة. صحيح، لكن لما نحاول أن نرى ذلك أو نرى هذه التجارب العلمية أو هذه النصائح العلمية ونحاول أن نطبقها داخل المجتمع، نرى أنها تتطلب وقتا طويلا، لأن أصعب شيء هو تغيير تصرفات البشر أو تغيير مقاربتهم للحياة. نأخذ مثالا آخر بسيط ومعلوم، مثلا يمكن أن نبرهن على أن الأديان هي أفيون للشعوب، يمكن أن نبرهن على أن الأديان أصبحت غير صالحة، يمكن أن نبرهن على أن الأديان ما هي إلا أضغاث أحلام. لكننا نعرف جيدا أن هذه كل هذه المقولات لا معنى لها، لا معنى لها، لأنها تحاول دحض ما تأصل داخل الزمن وما تأصل داخل التاريخ وما أصبح حياتيا متضمنا في تصرفاتنا اليومية، تحاول أن تدحضه بالعقل النظري. ما أسس داخل الزمن لا يمكن دحضه إلا داخل صيرورة من الزمن قد تطول كثيرا على الراغبين في دحض هذه المقولات علميا. فكل ما أسس داخل الزمن لا يمكن أن يتغير فيه أي شيء إلا داخل الزمن، وما أسس داخل العقل النظري أو داخل العقل المنطقي يمكن طبعا أن ندحضه من داخل العقل المنطقي نفسه. فهناك نوعين أو ضربين من المعرفة، ضربين من الحكمة، الحكمة النظرية أو المعرفة النظرية، وكذلك المعرفة العملية أو الحكمة العملية التي تعتصي أو تظل عصية على الفكر العملي النظري. مستمعينا الكرام، أرجو أنني بلغت الأسس الهامة لمفهوم الحس المشترك، وأرجو أن نكون كلنا واعون بضرورة هذه المقولة وبإعادة إحياء هذه المقولة وبالتمييز

بينها وبين العقل النظري. وبالقول بأن هناك حكمة عملية تتجاوز في الكثير من الأحيان من الحكمة النظرية. وأنا متأكد أنني لا أقول شيئا يصعب الإقناع به، ألا وهو أن ممكن 90 أو 80% من تصرفاتنا اليومية ومن أحكامنا حكمنا اليومي هي تستمد شرعيتها من الحس المشترك، يعني من الصالح العام، من المجتمع، مما تعرفنا عليه أكثر، وعشرين فقط بالمئة أو ممكن أقل هي تستمد مشروعيتها من العقل النظري. فالعقل العملي هو ما يجعلنا ننتمي إلى منظومة حياتية واجتماعية هامة. أذكر هنا مقولة مهمة جدا للفيلسوف الإنجليزي، سأقولها بالإنجليزية ثم أحاول ترجمتها بالعربية. يقول شافتسبيري: The common sense is what helps us when our reasoning faculty leaves us in the dark. الحكمة الحس المشترك هو ما ينقذنا، هو ما يسعفنا لما تضعنا حكمتنا النظرية داخل الظلمات، يعني لما تصبح غير قادرة على إصدار حكم، فتأتي حين ذاك الحكمة العملية لكي تنقذنا. وهنا شافتسبيري يذكرنا أننا وجب أن لا نعتقد اعتقادا دغمائيا في الحكمة العملية، في الحكمة النظرية. يجب علينا أن نجعل، أن نفتح المجال كاملا إلى الحكمة العملية، لأنها السبيل الوحيد الذي ينقذنا كلما عجزت حكمتنا النظرية على الحكم أساسا. نعود لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي الثاني القصير.

عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي القصير لنقول ولنحوصل بسرعة أمام مستمعينا الكرام، نحوصل لنقول أن الفلسفة التأويلية هي لم تنطلق بالمرة من فحص مفهوم التأويل والفهم وغيره من المفاهيم المتاحة أو المتعلقة بهذه الفلسفة. من المفارقات الكبرى أن الفلسفة التأويلية التي أسسها جادامير سنة 1960 وخلال كل مسيرته العلمية عادت أولا إلى العلماء، وكما قلنا ذكرنا بهلمهولتز، وقلنا كيف أن هلمهولتز قال هناك مجال آخر إلى معرفة سماها كذلك بحكمة توجد خارج المعارف العلمية المتعارف عليها. ثم ذهب بعد ذلك للبحث في مفهوم الثقافة ومفهوم التكوين، وقال أن مفهوم التكوين يبين لنا أن الثقافة أو التكوين هو ليس تكوينا نظريا فحسب، بل هو تكوين يكون الذات وينحتها شيئا فشيئا، وأن هذا التكوين هو متعدد الأبعاد، فيه الأخلاقي، فيه العلمي، فيه المعرفي، فيه الذوقي، فيه الجمالي، وفيه الكثير من الأشياء. فالتكوين هو يمس ذاتنا ككل وليس بالحسب وليس ملكة من ملكاتنا. ذكرنا كذلك جادامير أن المعرفة في العلوم الإنسانية أو في علوم الروح أو في علوم الإنسان أو في الإنسانيات وجب عليها أن تكون متكونة داخل الحس المشترك، أو على الأقل متفهمة إلى المعارف وإلى المعاني التي تأتي لنا من الحس المشترك. ولعل التعرض إلى هذه النقاط المختلفة أو إلى هذه المصطلحات المختلفة يقول لنا، وأنا هنا يمكن أن أخطئ، يقول لنا أن هناك معاني خارج الحقائق العلمية. فالثقافة تفتح لنا مجالا آخر من المعنى، والحس المشترك يفتح لنا مجال آخر من المعنى للسنس، والعلوم الصلبة كما قلنا هي كذلك علوم تفتح من داخلها بالرغم من تصلبها وبالرغم من تحنطها وبالرغم من اعتقادها أنها القول الفصل في كل حقيقة، فهي تفتح من داخلها لنا مجال من المعنى. فهذه المصطلحات الثلاثة على الأقل أو هذه الينابيع الثلاثة التي استمد منها جادامير على الأقل البناء الأول أو الحجر الأولى لبناء فلسفته التأويلية، هي تميز بين حقيقة دخمائية نظرية مدرسية وبين معنى يوجد خارج الحقيقة. لا يمكن أن نعيش حياتنا ولا يمكن أن نتمرس بمجتمعنا ولا يمكن أن نتفاعل مع مجتمعنا بدون أن ينفتح باب المعنى بطريقة شاسعة وواسعة تعطي للحياة نفسها إن صح القول معناها. فالحياة بدون معنى، الحياة العقلية تصبح على حياة محنطة متى رفعنا عنها المعنى. فوجب علينا أن نقول علينا أن نرجع المعنى إلى الحياة. أصبحت حياتنا معقلنة بطريقة شديدة وصارمة إلى حد أن المعنى انصرف عنا. فدراستنا للفن وللشعر وللأدب وللفلسفة ولغيرها هو مراجعة لحساباتنا ودعوة للمعنى أن يعود إلى حياتنا من جديد. هكذا تنتهي حصتنا هذه، لنعود ونلتقي بكم في حصص أخرى حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام
على حسن انتباهكم، ونرجو أننا لم نثقل كاهلكم بهذه المعاني والمعارف المجردة. هي أسئلة طرحناها على أنفسنا، وأردنا أن نعيد طرحها على أنفسنا من جديد معكم عبر أمواج إذاعة تونس الثقافية. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل مع موضوع آخر. شكرا جزيلا.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: وثائق وحقائق.
3: إذاعة تونس الثقافية،
2: وثائق وحقائق،
1: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم بأن نستضيف مجددا في جزء ثان من لقاء مع الأستاذ الهاشمي بن فرج. مرحبا بك الهاشمي.
5: وبيك وعيشك وبالمستمعين.
4: وموضوعنا مواصلة للقاء السابق حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف العام التونسي وتطورها في ستينات القرن الماضي إلى حدود بداية السبعينات، وأنت كنت فهمنا منك نقول من المؤسسين، وعلى الأقل كنت لم تحضر اجتماع تأسيسي كما فهمنا منك يوم 5 سبتمبر 1963، والعدد الأول من بيرسبكتيف كما فهمنا منك أيضا أستاذ هاشم الفرج كان في ديسمبر 1963، ومصدرك الأساسي هو المناضل رفيقك حسن الورداني، والذي كنت بفرنسا لمعايدته للاطمئنان على صحته، نتمنى له الصحة والعافية. كان انتقل لفرنسا منذ 1959 واحتفظ بالكثير من الوثائق المتعلقة بحركة بيرسبكتيف بعد ستصبح أفاق العمل التونسي، وسنفهم منك لماذا تمت إضافة هذا العمل التونسي. وجئتنا اليوم، عززت المرة الأخرى، جبت لنا جريدة لوتيديون تونيزيان، الطالب التونسي، وأيضا لديكم في نذكر أنك عضو ناشط في مؤسس في جمعية بيرسبكتيف العام التونسي للذاكرة والمستقبل، وتقوم بعمل توثيقي وتاريخي لنقل هام جدا، وعندكم يبدو لي مرقمنا تم ترقمنة كل أعداد بيرسبكتيف تونيزيان فرق تونسية، وهو لسان لنقل بين ظفرين حال تجمع دراسات والعمل الاشتراكي التونسي، ولكن مشهور أكثر بحركة بيرسبكتيف. ومشكور هذايا، هديتنا اليوم هذه الأعداد كوليكسيون كومبليت دي 25 نميرو، يعني 25 عدد من المجلة التي ستصبح بعد ذلك من ديسمبر 63 إلى ديسمبر 1970، يعني 7 سنوات مرقمنة في DVD أو CD، وهذه اللي فيها المنشورات الأخرى، مش فقط المجلة أو الجريدة بيرسبكتيف، ولكن هناك نشريات كتيبات يعني مميزة في موضوعها عديدة. حركة بيرسبكتيف ما فيها حول موفمون دو فيفري 1972، يعني حركة فيفري 72 الاتحاد العام طلب تونس. وأيضا نذكر أنه في الجزء الأول فهمنا منك أستاذ هاشمي مفرج كيف أن استقلالية الاتحاد العام طلب تونس كانت من بين أهم الأسباب أو العوامل التي دفعت مجموعة من الطلبة التونسيين خاصة في فرنسا لتأسيس هذا التنظيم الجديد الذي يمكن اعتباره يسار جديد بالمقارنة مع الحزب الشيوعي التونسي الذي تم حظره في جانفي 63، وكان أيضا ذلك من أسباب ظهور هذا التنظيم. ومجموعة كاملة لجريدة العمل التونسي من 1969-1980، نشر جمعية أفاق العمل التونسي، وهنا صورة المولدي زليلة من أبرز مؤسسي الجريدة من 1924، توفي في سنة 2009. وهذا العدد أمامي جئتنا من العمل التونسي تقريبا العدد الثالث، هي بدأت تخرج في العمل التونسي في 1969، وهذا العدد يبدو لي مدام فيه محاكمة مصالح مع عام 70، هذا 1970. وسنقرأ بعض الفقرات التي تؤكد ما قاله لنا المرحوم بن صالح أحمد بن صالح حتى في هذا البرنامج كان ضيفنا، أنكم كنتم تهاجمون بقوة يعني بأحمد بن صالح وسياسته ورغم اشتراكيته. أنا مثلا عنوان من عناوين هذا العدد: محاكمة بن صالح تفسيرها نقطتين، سارق يحاكم في سرق رغم أنه كان من أنزه رجال الدولة. لا أخفي بن صالحيتي، يعرف ذلك مستمعي ذات نستخفيها وقولها حتى يكون هناك تمييز بين الموضوعية والذاتية. هنا ذاتي يتكلم بشيء من ذاتي. به سعودي لهذا العدد، شكرا على تعزيز الوثائق في هذه الحصة بهذا العدد من العامل التونسي. هذا خط يد من؟ بخط من؟
5: كله من مولدي زليلة.
4: مولدي زليلة اللي كان معروف بكنية كنيتو
5: عام خميس.
4: توقفنا في الحصة السابقة بعد مؤتمرات الاتحاد العام طلبة تونس، ثم لقاءات. أنت التحقت بالمجموعة تقريبا في 1964، وفي 65 أيضا أصبحت مسؤولا عن طبع المجلة، وانتقلت إلى فرنسا. عوضت شكون؟ خميس شماري؟
5: لا، هو كانت مجموعة هي مجموعة كانت تشرف
4: عليها. عادت إلى تونس وأنت ذهبت إلى فرنسا، وكنت مسؤولا أيضا على الكراس، على طبع أو اللون الشهير الكراس الأصفر، اللي كان سبب من أسباب الخلافات التي بدأت تظهر في المجموعة وخروج البعض، انسحاب. هذا ما سأسألك عنه. توقفنا في الستينات والمظاهرات التي لقد خاصة بعد محاكمة محمد بن جنات في 1967، بعد أحداث جوان 1967، بعد النكسة وما حدث من تهجم ربما على بعض المحلات اليهودية في تونس، وتم اتهام محمد بن جنات ومحاكمة يعني 20 سنة تقريبا
5: شغل شاب.
4: ولكن بعد ذلك ثم محاكمات أخرى تمت في مارس تقريبا،
5: الإيقافات بدأت في مارس، أما المحاكمة صارت في سبتمبر.
4: وتوجه جديد أكدت لنا أنه لم يبدأ في 1968، حتى في الكتابات الكراس الأصفر قلت أنه في نهاية 1967 هكذا، والتوجهات قرأت وهي أكيد كذلك أنها ضد العروبة وضد الوحدة العربية وضد كذا، والتأكيد على الأمة التونسية وعلى المسار التونسي هكذا.
5: لا، مطبية هذا يضطر التصحيح. هي النكسة متاع 67 كيف اللي رجت، عملت رجة للمثقفين في العالم العربي الكل. على ذكر رجة، رأوا ظهور نجم الشيخ إمام هو بعد النكسة. بشي بريك حاجة من الأشياء اللي خرجت في مصر، خرجت بظاهرة الشيخ إمام والنجم، يعني يتكلم على رجع ضبطنا من تحت إبطنا، معناها وقتها جمال عبد الناصر تغش عليهم ورمضهم في الحبس ديركتهم. وتشوف انت مثلا نجم والشيخ إمام كيف اللي هم بيديهم ما عادش معترفين بالأمة العربية، ولو يغنيوا على مصر
4: ممكن يسار
5: وبالدارجة.
4: طبعا يسار المصري وليسار.
5: لا لا لا، قبل لا، كانوا كلهم ناصريين يعني ما فيهمش نقاش. النكسة هي عملت رجرة.
4: لا، فما تيار يساري في مصر قبل يعني موجود.
5: شيوعيين هذا كشان. لا شيوعيين.
4: حتى في صفوف الضباط الأحرار كان بعضهم زوز أو ثلاثة على الأقل، معروف أنهم كانوا يساريين، مش كانوش في نفس اللون الضباط الأحرار. حتى مجلس قيادة الثورة وتم إبعاد أحدهم، نقل إلى فرنسا ويبدو لي شد سفير، ولكن كان أكثرهم ثقافة وعاد كوزير للثقافة وعكاشة. وأحسن مذكرات شخصيا أعتقد أعتبرها من أحسن مذكرات الضباط الأحرار، اللي هم برشا خرجوا مذكرات في عهد السادات لمعارضة أو لمقارعة رواية جمال عبد الناصر. السادات بدأ يسمح لرفاقه باش يخرجوا مذكراته، باش يبين أنه راهو عمل جماعي مش فقط زعيم عبد الناصر. معلينيش، نعود إلى تونس وإلى كيف هذا الانتقال. هناك توجه ماوي أشرت إليه أستاذ هشام بفرج، بدأ يبرز في نهاية الستينات في هذه القيادة على الأقل الجماعية، ومنها أهمها نور الدين بن خضر. شكون ذكروا بهم؟
5: جيلبر نقاش، رشاد باللونة، أنا كنت في باريس.
4: في نفس الخط أنت؟
5: أي في نفس الخط. يعني إحنا هي الضجة منين جات؟ جات كيفاش إحنا في 67 عنا برشا رفاقي من ديانة اليهودية كانوا معنا،
4: مثلا
5: كما إيفونس، كما جيلبر نقاش، كما فرانسواز فالانزي، كما سوليسيت فالانزي، برشا أساد زادة كيف كيف كانوا في الجامعة يهودي. بعد 67 كلهم خرجوا من تونس
4: اللي هم
5: بعد الأحداث اللي صارت، يعني يوريك شنو اللي صار. صار شرخ كبير في في في, في المجتمع المدني.
4: على ذكر أساد الجامعيين، لابد أن نعترف أن بعض الأساد الجامعيين في تونس، جامعة تونسية في نهاية الستينات توقفوا مع الطلبة، قالوا مثلا حافظ ستهم كبير جغرافيين تونسيين
5: وتحاكم، مش كان توقف برك حافظ ستهم، تحاكم في محاكمة 68.
4: وكم شمل العدد تقريبا اللي تم محاكمتهم في مارس، معناها في 68 1968 من كل التيارات في الحقيقة، فما حتى بعثين؟
5: لا، بين خطر هي زوز محاكمات، محاكمة فيها الشيوعيين والبرسبكتيف، ومحاكمة الأخرى فيها البعثيين.
4: بالنسبة
5: المحاكمة الأولى فيها دونك بين الشيوعيين وبرسبكتيف 162.
4: هذه 68 1968. هل كنت من بين المتهمين؟
5: طبعا.
4: قديش حكموا عليك انت سيدي؟
5: قديش سنة؟
4: قديش سنة؟ ولكن انت كنت في فرنسا غيابي.
5: غيابي طبعا،
4: غيابي
5: غيابي. وعشرين ألف دينار خطية مالية
4: وقتها، بعشرين ألف دينار.
5: نعم سيدي،
4: اللي هي ممكن تعمل 200 مليون. لا، اضرب مش في العشرة، في المية بالقيمة الحقيقية. وقت كانت شهرية 20 دينار. الأجر الشهري نتاع موظف متوسط كان 20 دينار في
5: صحيح.
4: كيف تحولت فاق من إلى دخولها ما يسمى العامل التونسي؟ لماذا أصبحت تعرف بالعامل التونسي؟ وقلت أن العدد الأول من العامل التونسي صدر في 1969، كيفاش ظروف هذه التغير؟
5: ظروف جريدة العامل التونسي مش نحكيها لك بالتدقيق، على خاطر عشتها أنا شخصيا. كنت أنا من اللي شجعوا المرد زليلة باش نخرجوا الجريدة، لأن جريدة كما قلت لك بكري بكل المحتوى متاحها وكله كتابة مولدي زليلة، يعني ما تمش إضافة من.
4: وشكون المولدي زليلة؟
5: مولدي زليلة هذا مناضل قديم كان في الحزب الشيوعي التونسي، ودخل في معناها في الجيش اللي تحت الراية الفرنسية، بما أن تونس كانت مستعمرة من طرف فرنسا، وفي الحرب العالمية الثانية هرب ومشى حتى الجبهة متاع فلسطين في 48 باش يحاول يجاهد من أجل تحرير فلسطين. وغديك كيف اللي جاتوا انديسيبسيون، معناها
4: إحباط
5: لأنه وقت وصل الغادي هو وبعض أخوان من الجزائر، جاوهم أخوان من سوريا قالوا لهم يجاو عاونونا نعملوا بوتش،
4: انقلاب.
5: وقتها رجعوا معناها بإحباط كلي. وقت اللي رجع وسقل تونس ضروا باش يخرج لفرنسا، وأول مكتب هي بابور زمر، بما أن احنا سمعناها المرة اللي فاتت، هذيك أول قصيدة كتبها. هي مش قصيدة، تسمى الجمة. في 68 وقت اللي ثار ماي 68 في فرنسا، في السربون نلقى منشور مكتوب بالدارجة مكتوب باليد يحكي على القضية الفلسطينية. كيفاش يحكي وانها قضية فلسطينية قبل تكون قضية عربية؟ الكتاب الأصفر هذا كشغور قضية متاع فلسطين، قضية عرب فلسطينية بين فلسطين وإسرائيل، ماش بين عرب وإسرائيل. حتى النكشة متاع 67 كان ديما يقولوا قضية بين عرب وإسرائيل، وهذا كش خليك برش عباد يقولوا لك بما أنهم عرب فلسطين يوم حويرة خذوهم وحطوهم عندكم والسلام.
4: لقيت المنشور
5: ما ولت عندها قيمة قضية فلسطين، كان وقت اللي قضية فلسطينية إسرائيلية.
4: لقيت المنشور اللي كاتبه مولدي زليلة وانت في فرنسا؟
5: وانا في فرنسا. كيف قيته؟ قيته في جناح متاع حركة ماوية، طلبت منهم باش يعرفوني بالسيد هذا. كنت عرفت عليه، استضفني ومشيت لبيته. غديك قيت عبد آخر، قيت عنده كراس فيه ملجومات، قيت عنده لوحات زيتية
4: متعدد المواهب.
5: وكل ملزومات كي قريتهم قيتهم حاجة خرق العادة. من وقتها جات الفكرة علاش ما نخرجوش الجريدة العمل التونسي اللي مش تكون تتجه للعمال المهاجرين التونسي، يعني ما
4: كانت عندهم جمعية وقتها،
5: ما كانتش عندهم
4: بعد ستتأسر، خلت من بعد باش تأسس جمعية مغارية حاجة هكا متاع عمال
5: برشا مهاجرين. مخر هذيك برشا مخر وقتها لعدات النضالات،
4: ذكرني بأشهرهم، فما جمعية عندنا مشهورة قبل
5: الترفيه العرب، العمال العرب اي، ومن المؤسسين نتاعهم برشا توانسة، مثقفين توانسة. يعني وقت اللي شفت هذاك الشيء قلت له عاد نعملوا جريدة ونهزوها للعمال في الهجرة.
4: هذه بالتوازي مع آفاق؟
5: بالتوازي مع آفاق،
4: يعني ما تنحيش. إصدار جريدة جديدة لا يلغي جريدة سابقة.
5: كيف جريدة وصلت لتونس كلهم
4: عجبتهم بالدارجة تكتب
5: بالدارجة، معناه إلى جانب الكراس الأصفر، زاد خرجنا دراسة نقولوا أن اللغة التونسية اللي يزمها تكتب بالدارجة، هذيك اللغة التونسية من جملة القومات متاع الأمة هي اللغة.
4: يعني فما الفكرة هذه موجودة أنه اللاتينية في أوروبا تفرعت عليها الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.
5: لا مش كان هذاك سالح الجرمادي، سالح الجرمادي عمل خدمة كبيرة على
4: ولا قلت كل فكرة زادة أنه علاش ما نعملوش كي أوروبا اللاتينية تفرعت عليها لهجات ولات لغات، أنه تونسية ومصرية وكذا هما بيدهم يتفرعوا اللغة العربية. كانت الفكرة هذه موجودة وموجودة في أكثر من بلاد. إذن أصدرت العامل التونسي
5: أنا والمولدي زليلة، ما معنا حد
4: ومطبوعة هك كما اللي عندي
5: ما شفتها أنت بستنسيل.
4: العدد الثالث مثلا لترافاير تونيزي عن العامل التونسي، العناوين بتاع العدد الثالث 1970، هذا 1970 من صميم الواقع، ندوة السمار، طلع تربح، ثروة في ظفار، ظفار هذه اليمن القضية الفلسطينية. عمي خميس قصة مهاجر صفحة من نضال العمال التونسيين. ما هي السوق الأمريكية في بلادنا؟ مش عارف، مش واضح الخط. لور دي بيلون ليميغري دو باري، مهاجر باريس.
5: حتى بالفرنسوية يكتب، حتى بالفرنسوية.
4: مثلا باش نقراو اللهجة هذية وباش نختار بحكم أنا بن صالح. به مثلا محكمة بن صالح كيفاش يفسروها؟ تعرف أنه كان وزير مؤثر في الستينات وقاد السياسة الاشتراكية وسمع عرفت بتجربة عاضت، وفي 69 تم إزاحته في تقريبا نوفمبر 69. ومحاكمة بن صالح تفسيرها والعنوان الدولة البرجوازية، طبعا هو يسار هنا وتحليل يساري ماركسي. الدولة البرجوازية كلها مسؤولة على الحالة التعيسة اللي نحن فيها، نحن مش احنا، نحن اللي نحن فيها اليوم. محاكمة بن صالح تفسيرها سارق يحاكم في سارق. هذا كلام مولدي زليل.
5: أنا
4: هل كل ما كتب فيه كلامه هو؟
5: كجريدة في كلها. بدايتها كلها.
4: وانت مكتبتش معه؟
5: مكتبتش.
4: انت مسؤول على الجانب اللوجستي
5: طبعا،
4: الطبع والتوزيع والنشر وكذا. شي يقول في الأسرة لولا فقط مسكين مسكين قال لي هو راه، وقال كانوا يحاسبوا فيا حساب عسير أكثر من من البرجيبي. يقول تو ما يقرب من 8 تذاك لمولدي زليلة عام خميس، تو ما يقرب من 8 شهر بن صالح كان هو رأس القرطلة متاع الحكومة. كانت عنده 3 وزارات، وزارة فلاحة، وزارة الاقتصاد، التجارة، وزارة التعليم. الدستور الكل اعطى ثقته فيه، بورقيبة بنفسه كان مأيد وحاميه، كان يقول بالضبط اللي يتعدى على بن صالح كان يتعدى عليه. جميع البنوك العالمية، وهذه من مؤاخذات اليسار على بن صالح، انه تم دعمه من البنك الدولي. وانا حكينا بن صالح حتى في مذكراته وفي كتب حوله كيفاش معناها اقنع المسؤولين على البنك هذا الدولي كذا باش يمول حتى مشاريع فلاحية في تونس. جميع البنوك العالمية الاستغلالية كانت تمول في مشاريعه اللي سماوها الشراكية للتزوير والتشكيك. الدول الاستعمارية اللي ولاو يسميوها دول صديقة كانت تستقبل به وترحب به. بعبارة واضحة، نيكسون ومكتب التجوسيس، الجوسيس هكذا الأمريكاني، كانوا راضين عليه. ولا برانت شنو ويلسون كانوا يصفقوا له. الباهي لدغة مجمعته ما كانوا لا بوق دعاية لي. حصلوا هناك أنه محاكمة أخرى بن صالح مع الأسف يعني من اشتراكيين الاشتراكي. هذه اشتراكية تونسية يقول بن صالح على اشتراكية دستورية، وهذوما اشتراكيين عالميين أمميين. لو ولو يسار جديد، فيه جانب ماوي، فيه جانب طبعا ما شارناش ما تعمقناش ياسر مش لازم، لأنه هذا معروف على اليسار الجديد. وحتى في العالم يعني الثورة الثقافية الصينية لعبت دور وطلعت تيارات أخرى، حتى البيئية والمرأة ولو ضد العنصرية وعديد التيارات في تلك الفترة، حركية شبابية كبيرة عالمية. ولكن هذا العدد كما قلنا العامل التونسي كان بالدرجة كما قلت في تصور إيديولوجي معين، أنه يؤكد أنه
5: لأنه كانت عندنا أدبيات بالدرجة كبيرة بالدرجة. من قبل
4: واصلت العامل التونسي بالدرجة هكذا،
5: واصلت حتى الفين يقع انقلاب على الحركة، حركة برسبكتيف.
4: وقتاش وقع انقلاب؟
5: وقع الانقلاب عام 72.
4: من قام به ولماذا؟
5: قام به اخوان
4: ضد من؟ من ضد من؟
5: لا هي اخوان جاوا من تونس
4: تو في السجن، تو قلنا تسجن.
5: لا ما وعد كيف وقع محاكمة بن صالح، بورقيبة اعفى عليهم، اعطاه عفو رئاسي. خرجوا
4: 1970
5: 1970
4: حاكموا عام 68 من بيرسبكتيف، خرجوا
5: عفو رئاسي، لكن شرطي. قال لهم شرطي.
4: أبرز الوجوه اللي خرجوا.
5: كلهم خرجوا، كلهم خرجوا، واللي عنده عمين واللي عنده.
4: ذكروا بهم بعض الأسماء.
5: كلهم من شرفي للسماوي للنوردين، بللونة، جيلبير، أحمد بن عثمان، كلهم خرجوا.
4: أحمد بن عثمان الرداوي اللي باش يلعب دور كبير ياسر في أمنستي، ونذكر إنه ما في الجزء الثاني ما ذكرناش إن كنت عضو مؤسس وعضو فاعل سنوات في الفرع التونسي منظمة العفو الدولية. سي الهاشمي بن فرج طبعا شرنا في الجزء الأول إنك لعب الدور حتى في تعريف بالشيخ إمام اللي باش اختاروا نغم، اخترت لنا نغم من أغانيه. ولكن فهمنا إذا عام 70 تم إطلاق سراح مجموعة بيرسبكتيف وغيرهم
5: اللي تحاكموا عام 68، وحتى البعثيين كيف خرجوا.
4: ولكن كيفاش ولات اسمها آفاق العام التونسي؟ أنا ما فهمتش، كانت آفاق
5: بعد الانقلاب،
4: صار بعد الانقلاب ولات آفاق. وقعدت عامين الجريدة هذه يصدر فيها مولدي زليلة في فرنسا.
5: اي قعدت عامين والانقلاب هو وأنه مولدي زليلة أبعد من جريدة العام التونسي.
4: من أبعدهم؟
5: اللي جاوا عملوا انقلاب،
4: اللي هما نسميوه تو هذا التاريخ.
5: هي من طرف المجموعه نتاعنا عزيز كريشان اساسا، ودخل معاه نجيب الشابي، هذوما اللي عملوا انقلاب
4: في باريس.
5: في باريس
4: جاوا الباريس،
5: جاوا الباريس هربوا هم عن طريق الجزائر. ليش المده نتاع العفو الرئاسي هذيك
4: خاطر بعد ستين في يبدو اللي بعد ما عفوا عليهم عاودوا شدوا
5: هو ما هربوا فك المده اللي هو عندهم العفو هم هربوا للجزائر باش جاوا لباريس
4: علاش هربوا كان ممنوعين من السفر المهم خرجوا
5: دليل وانه الاخرين وقت وقت احداث ما غير ما حكموهم رجعوهم برقيبه قالوا ما يعدوا
4: قارين حسابهم انه في أي لحظه لانه عفو كانه مش حتى قانونيا
5: شرطي
4: وبالتالي جاوا لفرنسا عزيز كريشان ونجم
5: ومعاه مجموعه اخرى وظهروا لهم وانه يلزمنا ساعه يولي لسان حال الحركه عربي
4: بالعربية الفصحى
5: بالعربية الفصحى ومشاو أقنعوا المودي جليلة من ورايا قال الآخر أقنعوه عمل والاجتماع معناها اللي نظمت وأنا وعطيت اللوجيستيك الكاملة باش وقع الاجتماع صار في دار بتاع صديق لنا اللي هو تحاكم زاد في 68 اسمه جون بول شابير في بلاس كليشي في باريس فرنسي تحاكم معنا وتعذب مع مجموعة برسبكتيف وكل شيء نجم
4: فما فرنسيين تحاكموا زيادة
5: هذا فرنسي. هذا
4: أهمهم هذا
5: أهمهم هو جان بول شابير
4: في داره ماذا كان الاجتماع اللي صار
5: في داره كان الاجتماع اللي كان مجموعة برسبكتيف باش نسمو باش نحاولوا ننظموا الأمور الخطر وقت اللي يجيو كنت كنت لاي بأمور متاع المجموعة ويجيو جماعة من تونس الواحد يعاود التنظيم يعاد التنظيم هذاك سبقتها مع الأسف مشاو اتصلوا بمولدي زليلة وقنعوه وأنه يجم يتخلى على الجريدة هذه لأنه المحتوى مش يتبدل ما عادش معناها محتوى ملزومات وبعض أخبار على تونس وبالدارجة ما قالوش بالدارجة
4: لم تنقطع أفاق جريدة
5: أفاق حتى السبعين
4: حتى السبعين
5: حتى آخر سبعين عدد آخر سبعين لأنه وقتها الظروف هذيك هيك في الرفاق خرجوا من الحبس وقفت ما جاتش أحداث باش ننشر جريدة تخص الأحداث اللي صار
4: إيه لكن هي مش مرتبطة بأحداث هي خرجت عام 63 تنشر نظريات بريسك يعني دراسات عميقة الاقتصاد التونسي العلاقات الدولية
5: نقاش كان كبير حول
4: اشتراكية أي اشتراكية تقريبا تريدون يعني
5: إيه لكن بعد المحاكمة وقع نقاش كبير ونقاش هذاك
4: توقفت المهم آفاق كجريدة
5: توقفت جريدة توقفت في آخر عدد 70 أما إمكانية صدورها من جديد
4: وارد
5: معناها
4: هكا علاش هنا الكوليكسيون اللي نشوف فيها مجموعة هذه الكاملة 25 عدد يعني تقريبا في 7 سنوات 25 عدد تقريبا قرابة 4 أعداد سنويا ما يقرب من 4 أعداد سنويا تكينوا كل 3 شهور عدد معدلة موجود هذية وهذية توفروا حتى الجمعية متاعكم
5: وموجود في الأرشيف الوطني
4: موجود إذن
5: وفي المكتبة الوطنية وفي
4: موجود دراسات هامة جدا
5: معهد التاريخ المعاصر
4: صار الانقلاب
5: قلت لك اقنعوه باش يتخلى على الجريدة لانه كنت انا وياه ملايين بها ونحبوك تقنع سي الهاشمي باش كيف يتخلى يعني باش وليو ياخذوها هما في الاجتماع هذاك معناها خلاو سي المولدي هو يقول لي باش نتخلاه وانا وياك
4: كان نفهم انه الناحيه التنظيميه في حركة افاق لانه موضوعنا هو حركة افاق وتطورها فهمنا في الجزء الاول خاصه ظروف التاسيس وارتباطه باستقلاليه اتحاد طلبة تونس وتغير في توجهات الاشتراكيه والمئويه وغير ذلك وبعض الانقسامات بدات تظهر منذ 67 توجه العروبي غير عروبي فلسطين وغير ذلك ولكن كتنظيم تحس نوع من فماش كتنظيم القوي تنظيم التمركز هو ما فيش مركزي موش مركزي يعني ما فيش كيفاش تراتبية كانت فما خلايا خاطر نعرف انه حركة افاق العام التونسي يعني تطورت فما خلايا
5: فما خلايا
4: حكينا شوية على التنظيم كتنظيم
5: التنظيم هو التنظيم ما يخفكش
4: ناحية التنظيمية
5: الفترة هذيك سري
4: سر.
5: احنا كنا في ظروف صعيبة باش تقوم بعمل كاكا التنظيم كان سري وكانت خلايا وكان ممثلين الخلايا هم القيادة قيادة كبيرة وبعد فيها قيادة مركزة أصغر يعني
4: ولكن متى بدأ يخرج خطر أنا سمعت بعض الشخصيات البارزة في التأسيس كما محمد الشرفي الذي سيصبح بعد في عهد حتى بن علي وزيرا ونشط طبعا بعد في الرابطة وغيره ونشطوا برشا في الرابطة بعد رابطة التونسية دفاع خونسين وغيرها ولكن متى بدأ يخرج خطر كانوا في الفترة ذيك بدأ تخرج من آفاق بعض تنسحب يعني ماش عجبهم يعني التوجيهات
5: هو الجديد. هو اللي
4: مثلا الشرفي وقتش خرج من حركة آفاق خرج عنها
5: هما خرجوا وقت اللي بدأت الاستدامات مع الدولة
4: ما وقتها تقريبا ذكرش
5: من بعد 67 بعد محاكمة بن جنات
4: ما تحكموش هما معاكم؟
5: ما تحكموش، بن جنات تحكم وحده.
4: لا ومن بعد في المحاكمة 68 الشرفي تحكم.
5: هو ما وقعت برشا احتجاجات في أكتوبر على مطالبة بإطلاق سراح بن جنات بمساندة الفيتناميين ضد الأمريكان
4: بتنديد بزيارة نائب رئيس أمريكا هانفري لتونس.
5: هذا يعتبروا
4: كما في جانفي ما ذكرناهاش
5: في نوفمبر ديجا ونوفمبر وبعد
4: ولكن في جانفي صارت مظاهرات ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي هانفري هكذا
5: صح
4: إلى تونس.
5: أي
4: وكان معناها ظهر توجه ضد التقارب التونسي الامريكي وكذا والعلاقات التونسية الامريكية لانه ما تروحها مسألة لفيتنام والعدوان الامريكي على فيتنام.
5: اي اللي كانوا مش موافقين التوجه نقولوا احنا صدامي فالمظاهرات
4: سمينا شكون
5: هما خميس شماري محمد شرفي احمد السماوي هذوما الكبار.
4: سيصبح بعد ذلك وزير السماوي
5: أي
4: حتى هو أصبح وزيرا.
5: أي نعم
4: وتقريبا وقتاش انسحبوا؟
5: هو ما يخفاش عليكم وأنه
4: أنا هذو مؤسسين الأوائل هذا خميس شماري وحمد السماوي وحمد شرفي. أنت أشرت للاجتماع متاع 5 سبتمبر 1963 كان سمعت لسامي هذي
5: السماوي لا أما شرفي
4: محمد شرفي وحتى خميس شماري
5: خميس شماري.
4: إذن المؤسسين الأولانيين كانوا خرجوا خرجة قيادة جديدة.
5: إيه اللي يجمك تفهموا كانت جامعة صغيرة وقت اللي دخلت الحركة لتونس كبرت الجامعة
4: جامعة تونسية والطلبة
5: برشا يعني. شباب جاءوا الشباب هم اللي عملوا
4: حركة جديدة على رأسهم
5: هذا
4: أبرزهم شكون اللي بدأوا يبرزوا
5: اللي بدأوا يبرزوا وقتها رزق الله إبراهيم رزق الله أحمد بن عثمان وعزيز كريشان هذوما اللي كانوا بارزين في
4: وعزيز كريشان قلت لي هو اللي طلع الباريس مع نجيب الشابي وغيره في العامل التونسي وأزاحه تنجم نقول مولدي زليلة وباش تولي تكتب باللسان العربي الفصيح
5: لا في البداية خلاه بعض أعداد خرج
4: بالدارجة, بالدارجة.
5: أيوه.
4: وقتاش ولا اسم هكذا آفاق العامل التونسي علاش ديما يقولوا آفاق العامل التونسي
5: عملنا هذا كي كونا الجمعية في 2013 قلنا خاطر احنا قلنا قدامى برسبكتيف يا اخي قالوا ما جماعة العامل التونسي هذاك علاش كومبرومي عملناه وانه جمعيه
4: ولكن فما في الانقسامات ولا الاختلافات بدات تبرز في بدايه السبعينات حتى في التوجهات اليساريه في تونس
5: طبعا
4: اللي كانت فما حزب شيوعي وكان فما برسبكتيف في الستينات هذو بيرزي كيسار
5: لا ولكن تروتسكي
4: مش محسوبين ما كانش بعضهم موجود في برسبكتيف تروتسكي
5: دخلوا
4: مثلا حافظ ستهم اعرف انه كان تروتسكي مثلا
5: صحيح ودخل البرسبكتيف
4: بالضبط معناها تضم مجموعة من الألوان اليسارية
5: هي هم دخلوا بعد نقاش كبير وكان ترجع للمحتوى متاع المجلة تلقى نسميوها احنا تريبيون ليبر
4: منبر حر
5: ثم يطالب باش ندخلوا الحزب الدستوري ونحاولوا نعاونوه من الداخل وثم اللي يقول لك لا ما
4: أشرنا لها في الجزء الأول
5: هذايا من جملة المناضلين اللي كانوا يعملوا في النشريات هذه هم التروتسكيين اللي بعد اقتنعوا باش يلتحقوا بالمجموعة وآخر 67 وقت التحقوا
4: السؤال اللي لم تجبني عنها الثلاثة على أقل أسماء سميتهم لي محمد الشرفي خميس شماري وأحمد السماوي تقريبا بالضبط فينا عام انسحبوا معاش موجودين معاش محسوبين على بيرسبكتيف
5: قلت لك وقتها لتحركه ال
4: 68
5: اخر 67 بدايه 68
4: انسحبوا
5: والاحداث اللي صارت في مارس ما كانوش موافقينها
4: ما كانوش معاه
5: وهذا كان شي يخليهم في المحاكمه تحاكموا بسنتين سجن
4: تحاكموا معاه
5: تحاكموا
4: محاكمة هي وقت اللي صارت محاكمة متاع
5: في سبتمبر 68
4: هي نتيجة أحداث مارس واللي سبقت أحداث ماي في فرنسا
5: اللي سبقت أحداث
4: أنت كنت في موجود في أحداث ماي في فرنسا طبعا. ولكن ثم إشارات ببداية السبعينات أنه زاد حتى في التوجهات الإيديولوجية بدأت تبرز يعني توجهات طرح طبيعة المجتمع فمسائل النظرية فما كذا فما بداية الشعلة مثلا أي علاقة مثلا سأسأل وأنا جاهل بذلك ولو استضفنا مؤخرا يعني بعض الضيوف في شهادات شفوية حول بداية منهم الأستاذ رضا مقني حول بداية الشعل مثلا تنظيم الشعل. أي علاقة مثلا بتنظيم الشعلة بتنظيمكم تنظيم آفاق العمل التونسي؟
5: هو أول من أسس الشعلة هو مناضل تحكم في 68
4: وهو
5: اسمه خالد الفالح، وهو كان رأس تكوين شعلة. هو قبل يتسمى شعلة كان ينتمي لي احنا نقولوا طيار موجود في الشق السوفيتي، الشق الشيوعي السوفيتي ديميتروف برمي لي جران بانسور بلغار جكروا اسمه ديميتروف. وبعد 68 ما يخفكش برشا نقاشات بدأت تظهر
4: حتى في فرنسا. نذكر أنه ايه. بعض المثقفين الكبار في فرنسا كما جون بول سارتر وفوكو غيره كانوا من الأول في شبابهم، مش شباب يعني في الأربعينات والخمسينات، كانوا مع الحزب الشيوعي ومع الاتحاد السوفيتي، ولكن عملوا مراجعات نتيجة ممارسات وقمع ربيع براغ وغيره. يعني صارت تحركات في أوروبا الشرقية ضد الهيمنة السوفيتية وغيرها، والتوجهات الاستبدادية واضح يعني تراجعوا معاش يعيدوا في الحزب وخرجوا. حتى كان فيهم شكون بعضويته من الكبار مثقفين فرنسيين انسحبوا من ذلك، وهذا زاد أثر حتى يبدو لي في النخبة التونسية الصاعدة أثروا بهالوجوه البارزة في فرنسا كيفاش راجعت. وبالتالي كان إذن الشعلة كانت في بداية السبعينات بروزها.
5: هي بداية السبعينات وقتها خالد الفالح جاء اتصل بي، كل واحد يجي من تونس اتصل بي أنا طبعا.
4: درس في فرنسا هو خالد الفالح؟
5: أي درس في فرنسا وكان انضوى مع حركة فرنسية ديمتروفيس، وبعد من الغادي هو من مؤسسي الشعلة إلى جانب العربي
4: سأذكره بعد قليلة.
5: أي والدلاجي هذوما اثنين كانوا تشاترة، ولكن وقت اللي وقع إزاحة بن صالح جاءوا عملوا اجتماع في مونسيني فين ثم طلب الدستوريين وندوا بإيقاف بن صالح. العربي عزوز العربي عزوز والدلاجي وقتها اتصل بهم خالد الفالح ويظهر لي من وقتها بدأت
4: والاختلاف مع أفاق العمل التونسي.
5: لا مش اختلاف، احنا نعتبرهم من ولادنا. معناه ما عندهمش اختلاف في مخص التوجه الماوي.
4: ولكن في 72 يبدو لي هي بداية الشعلة حسب ما نذكر أستاذ رضا مقني، وشار طبعا مرجع أساسي موجه للتحية.
5: ما نعرفش يحكي على خالد الفالح
4: ولا أكد على خالد الفالح.
5: هذا كان محاكم في 68 في برسبكتيف.
4: 72 ثم حدث هام حركة 5 فيفري 72، كيف كان موقفكم وانتم شنو اي دور لعبتوه في تلك الحركه؟ يعني تعرف استقلاليه قعد لمده سنوات استقلاليه المنظمه مطروح افتكاك، يعني تعرف صار في 71 ومؤتمر قربه وغير ذلك، شنو كان موقف الحركه؟ هذا ما ستجيبنا عنه لانه باش نشوفوا تطورات في السنتين، لانه باش نتوقف عام 74 مع خروجك انت طبعا لانها شهاده شفويه ولو تعتمد بعض الوثائق. مشكورا ضيفنا الاستاذ هشام فرش لم يكتفي بشهاده شفويه انما معه عديد الوثائق. ستنتقل الى مصر للتسجيل انت تسجيل للشيخ امام، وتتحول انت بيدك في مسيرتك تركز اكثر على الجانب الثقافي هكذا.
5: هي في الحقيقة أنا
4: هذا ما ستجيبون عنه في الجزء الثاني.
5: طيب
4: ولكن قبل ذلك سنتوقف قليلا مع هذا النغم للشيخ إمام.
5: تفضل.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ هشام مفرج، وموضوع لقائنا جزء ثاني مواصلة للحديث عن ظروف تأسيس حركة برسبكتيف وتطورها. أشرنا اليوم في هذا الجزء إلى هذه الجريدة، جريدة العمل التونسي، التي ظهرت في 1969 وكان يصدرها المولدي زليل المعروف عم قميص بالدارجة التونسية، وكان توجه بدأ يبرز منذ 1967 منذ الكراس الأصفر اللي كان مسؤول عليه الكراس الأصفر نور الدين بن خضر وجيلبر نقاش، وثالثهم
1: رشيد بلالونة.
0: رشيد بلالونة ولقى معارضة من بعض أعضاء في برسبكتيف عندهم شوية توجه إلى جانب توجه اليساري يجمع بين الاشتراكية والعروب. ولكن فهمنا أنه في صار أنه نجيب الشيبي عزيز كريشيان انتقلوا إلى باريس في 1900 تقريبا قتل و70.
1: الشيبي جاء في 71 جويلية 71
0: وقت صار الاجتماع اللي قلت صار
1: 72 مارس 72
0: مارس 72 بتصير برشة تحولات في بعد في شهر من أحداث فيفري
1: 72.
0: وشنو كان موقفكم سؤالي من اللي صار الاتحاد العام طلب تونس؟
1: هو ما اللي تحولت القيادة لتونس ولا الدور متاع الحركة في الجامعة جلي واضح، والتحركات اللي صارت في الجامعة ولا في مؤتمرات بتاع الاتحاد كلهم ظهروا أنه راهم أساسا مناضلي المجموعة بتاع البرسبكتيف إلى جانب المناضلين بتاع الحزب الشيوعي. وبدأت نقول وإحنا الرابور دو فورس بين التساترة والمعارضين بدأ بشوية بشوية ينقلب إلى مؤتمر قربة اللي صار هو 71.

0: تعرف الدولية،
1: وهو رئيس ترأس جد الجمعية بتاع برسبكتيف العام التونسي
0: للذاكرة المصرية، وتعذب
1: وتعذب،
0: عنده شهادة قوية على التعذيب.
1: أي تحرك هذاك هو اللي أدى إلى القطيعة مع الشرطة اللي حكيت لك عليها في مؤتمر
0: ميثاق الطلاب،
1: ميثاق الطالب اللي حكيت لك عليها مع ميثاق الطالب. يعني وصلنا باش الربط اللي بين الاتحاد الطلبة والحزب تفك وقتها،
0: وكان
1: وهذاك اش خلى، وانه الحكومة ما خلتش باش يقع اي مؤتمر الا مؤتمر 18 في،
0: وكانوا بعض الساترة من الطلبة كانوا ضد هالتوجه هذا، كما عيسى البكوش مثلا كان ضيفنا،
1: وكان لكن هو كان قريب من بن صالح، يعني ثم شق ثم شق،
0: ونوعا ما كانه استقال من رأس قبل حتى المؤتمر. وحكان كان ضيفنا معناها ونوجه له التحية، وأريانا تعرف علاقته بأريانا، وكان على رأس بلدية أريانا، وحكينا يبدو لي معناها حتى كيفاش تسمية بعض الأحياء جديدة، والعركة مع ولاية تونس وعلى الحدود، وشكون تابعته الشرقية وشكون تابع الولاية. يعني رواية طريفة نوعا ما ولكن مهمة. نعود إلى دوركم، قلت لي في الجامعة كان مؤثر جدا، والحراك جديد مع توسع الجامعة وتزايد عدد الطلبة لعب دورا أيضا. ولكن أنا أشرت في سؤال سابق أيضا مقترن ب 1972 وظهور الشعلة، كأن أمثالي اللي ربما ما حضروش الفترة ذيك وما يقرؤونه ربما لا يستوعبونه جيدا، كانوا بدأت اليسار الجديد أو اليسار التونسي نحي الحزب الشيوعي التونسي، قد موجود وسيرجع عام 1980، سيرفع عنه الحظر تقريبا 1980 و81 ويشارك حتى في انتخابات. ولكن هل يسار ذي كانوا انقسم زوز تيارات، كانوا فما زوز توجيهات، العامل التونسي هكذا والشعلة اللي باش يخرج منها مثلا الوطن بعد مثلا الوطني الديمقراطي، هو انتداد أو تفرع من تفرعات الشعلة هكذا، وطنيين ديمقراطيين. بالنسبة للعامل التونسي ونعرفه ربما أبرز الأسماء ونربطه حزب العمال في تونس لتسيبرز في الثمانينات، ولكن كانوا ارتبط باسم حمل همامي، ولكن حمل همامي وكان ضيفنا زادة في شهادة شافوية سي عبد الرؤوف العيادي، هو يبدو محافظ الآن ولكن كان يساريا جدا، وقال لي كنت مشرف على الخلية اللي كان فيها وتحاكمه، وتعرف محاكمات 74 ما فما صارت محاكمة كبيرة في 74، ولكن أنت توقف عندها لأنك أنت كشهادة شافوية أنت ديجا كنت في مصر وقتها لاهي بالفن وبالغناء الملتزم، ولكن بعتنا عن ما على المواكبة المباشرة للعامل التونسي هذا. قلت لي تغيرت ولا تخزر بالعربي، الجريدة أفاق توقفت عام 70 وبرزت هذه، قديش قاعدت تبرز معناها، قديش قاعدت تصدر العامل التونسي، كم عدد معناها، إلى متى تواصل إصدار جريدة العامل التونسي بصيغتها الجديدة كما اقترحها نجيب الشابي وعزيز كريشي؟
1: أنا ما كنتش مشرف عليها، لكن أنت حب نفسر لك شنو اهتمامي بالعمل الثقافي. كان ترجع لمجلة برسبكتيف في العدد الأول تلقى الافتتاحية متاعه ويحكي على ضرورة العمل الثقافي وضرورة العمل مع الشباب. يعني اللي عايشته في فرنسا دور الثقافة في إبراز الحركة،
0: وطبعا نظريات جرامشي بدأت تبرز أيضا، نظريات
1: لا ثم فنانين ملتزمين موجودين.
0: أي أشرت إلى جرامشي لأنه تعرف الفكرة متاع جرامشي منذ الثلاثينات، ولكن بدأت تبرز في الخمسينات والستينات، والدور الثقافي والعمل الثقافي يعني نظرة جديدة للعمل الشيوعي أو الثوري. المجموعة الكاملة نذكر بها العمل التونسي هي كما قلت من 1969 بقي تصدر إلى 1980، حتى 1980 العمل التونسي. ولكن هالتوجه هذايا كأنه بيرسبكتيف الشعلة ما هيش امتداد لبيرسبكتيف حسب ما فهمت، أم هي تعتبرها امتداد؟
1: مش امتداد، هم مقتل القيادات كلهم، لخط القيادات تحاكموا من 68 زادوا تحاكموا 72 زادوا تحاكموا 74 زادوا تحاكموا 75، يعني قيادات كلهم في تبرز قيادة محاكمة.
0: شكون القيادة الثانية بعد الجيل الأول أشرنا متاع 63، بعد نهاية الستينات بدأ يبرز برزت قيادة
1: أحمد
0: أخرى؟
1: أحمد بن عثمان ومعاه برشا شباب كما حما كما فتحي كما صادق بن مني،
0: صادق الله يرحمه، بولينا اللي بترأس جمعيتها،
1: حبيب مرشيد زاد كان في القيادة الثانية، نقول احنا
0: القيادة الثانية
1: احنا نسميهم جيل، احنا ما نقولوش قيادة نقولوا جيل، جيل الثاني جيل الثالث ما نقولوش قيادة، اما هما كانوا اللي بارزين في توجهات بتاع
0: العمل، وتحاكموا عام 1974
1: كلهم تحاكموا في
0: تحت عنوان ماذا مثلا في المحاكمة كان ذكرها
1: ديما التآمر وديما
0: الجمعية غير مرخص فيها
1: في هذيك جمعية.

0: معي اسمها وقتها شو مسمينها؟
1: وقتها العام التونسي ولات.
0: العام التونسي ولات. تسمى باسم جريدة العام التونسي اللي عوضت آفاق.
1: اللي عوضت آفاق.
0: وهذا تغير مهم حسب رأيك؟
1: تغير مهم بالنسبة اللي عاشوه الطلبة في أنا ذاك، لأنه طلبة أكثرهم ما فهموش. أنا حسب رأيي ثم كيف اللي مثلا نعطيك مثال، تو واحد كما فتح بالحاج يحيى كي كان في باريس كان مساند لنجيب الشابي،
0: نوجه له تحية.
1: كيف دخل الحبس تغير فكرته،
0: ألف كتابه الشهير من بعد،
1: تغير فكرته. علاش؟ خاطر وقتها جالس نور الدين، جالس بابي، جالس باللالونة،
0: حبس كذاب،
1: خرجوا أفكار أخرى اللي هي قيمة.
0: الحبس كذاب والحي يروح يعني.
1: لكن معناها تلقاه بعيد على أفكار نجيب الشابي، تلقاه بعيد على أفكار.
0: على ذكر الأفكار، في تلك الفترة كثرت ياسر الحديث، وهذا سؤال بسيط معناه لن نطيل فيه، أنا ما نحبش ياسر في الإعلام الإذاعي على الأقل في حصص من هذا النوع، التدقيق برشا في الجوانب النظرية المرهقة نوعا ما، تطلب قراءة متأنية وعميقة وليس فقط بعض الكلمات. ولكن سألت بعض الضيوف على مثلا وقت ياسر طبيعة المجتمع وما طبيعة المجتمع والاختلاف في تحديد طبيعة المجتمع، كانت من الفترة هذيك يبدو لي الاختلاف.
1: لا، وتواصل حتى بعد ما خرجوا الأولاد من برجهم،
0: زوز توجهات الكبيرة في تحديد طبيعة المجتمع. هذا التبرير النظري العام الإيديولوجي العام، ولكن فما تبريرات الأكثر واقعية حسب ما يقول بعض المؤرخين وبعض الفاعلين، أنها أمور شخصية وزعامتية أكثر منها، تأخذ من بعض مبررات إيديولوجية أو نظرية، ولكن فيها صراعات ومنافسات، تنافس معناه شخصي نوعا ما
1: بعد ثمانينات.
0: ولكن باهي، شنو الطرح اللي مشى فيه التيار نتاعكم او التوجه نتاعكم في تحديد طبيعه المجتمع؟ كيفاش كنتوا تحدد طبيعه المجتمع؟
1: احنا طبيعه المجتمع نعتبروه برجوازي، كما حطيناه فيما يخص موقفنا من طرف من السياسه،
0: اللي هو مش شبه.
1: لا شبه. احنا كنا نقولوا احنا برجيبيين اكثر من لازم، لكن مانيش موافقين طريقه التعامل مع الفئات المجتمع. يعني مثلا ما نعرفش كنت تعرف الجمله الشهيره نتاع نور الدين بخضر، نسوم لي زيريتي لي زانفون ايليجيتيم دو بورقيبه،
0: ابناء غير شرعيين.
1: غير شرعيين بورقيبه، لانه كنا موافقين كل القرارات اللي كانت تقدميه، لكن ما كناش
0: كنتوش تنظروا للمجتمع التونسي
1: احنا مثلا
0: شبه مستعمر مثلا.
1: لا ما عندناش الفكره هذه. ما عندناش الفكره هذه.
0: هذه في الشعلة باش تظهر؟
1: باش تظهر في الشعلة، باش تظهر عند الشبيبة اللي ثم خطر الشيء اللي يمكن واحد يجب يشير له، وأنه وقت القيادة اللي فيها نجيب الشابي خموا برشا حتى باش يمشيوا للنضال المسلح، وبعثوا مناضلينهم لبنان مع الجبهة الشعبية وباش تدربوا على أشياء كبيرة يحكي عليها فتح بالحاجة في سيرته الذاتية. من عاش تبعتها أنت ولا يحكي كيفاش معناها مشاو أكثر من 20، مشاو من باريس مشاو للبنان، وغاديك قاموا بتدريبات مع
0: وسائل الثورة الفلسطينية. وهنا مثلا في العدد هذا اللي جبته معاك العامل التونسي، كيف يجب أن يكون تأييدنا ومساندتنا الفعلية للثورة الفلسطينية؟ يبدأها بجملة بعد انهزام الجيوش العربية المصرية والسورية والأردنية في حرب 6 أيام، خرجت القضية الفلسطينية من تحت الحماية الرجعية. كما أشرت أنت أنه كان الأنظمة العربية هلكت، أساءت القضية أكثر من عاونتها، التي ضربتها وتحليل هنا على دخل الشعب الفلسطيني كما قلت أنت توا بوسط منظمات فدائية إلى المعركة، وصف القوة الضاربة الوحيدة التي تستطيع أن تطيح بالدولة الصهيونية عميلة الإمبريالية وحليفة الرجعية، وذلك بواسطة حرب شعبية طويلة الأمد. هذه الطرح كان سائد في السبعينات، يعني طيلة السبعينات، يعني هذا هو. ولكن
1: هذاك امتداد الكراس الأصفر أو الكلام هذا،
0: ولو أنه الكراس الأصفر اتهم حتى بالتطبيع
1: طبعا.
0: يعني هذا الغريب، يعني هنا مثلا ملزومة عمي خميس في باريس، يا صاحب دبر علي انصحني شوية راهي الغربة ضرت بيا، ويكمل من بعد مكس بخمسة نعجات وبهيم يقضي الحاجات
1: كيف
0: ستة تعاضد ده. وإن كان هي العدد هذا مخصص حتى المحاكمة، فيها كاريكاتير صور باليد، يعني كاريكاتير المحكمة للمحاكمة هذيك، وفيها طبعا إدانة الإمبريالية الأمريكية في هنا لاوت كور دو كورتي بالفرنسية، نظام حرية عدالة بنوع من السخرية على شعار الجمهورية، وأقسم أن أقول الحق بأنكم شركائي، معناها كانوا بن صالح الهيئة المحكمة اللي هي غير دستورية في تلك الفترة. وهنا نشيد عمال العالم، وطبعا حالة مناجم الفصفات التونسية كانت متابعة دقيقة أيضا للاقتصاد التونسي والحالة الاجتماعية للعمال، نشيد العامل وغير ذلك، عديد كما قلت ملزومات، طول عمري عايش خدام، خدام أحزام وغير ذلك. إذا أنت متى ذهبت إلى مصر وانقطعت عنك؟ هل انقطعت عنك؟ متى قررت اللي نقول به ذفرين الانسحاب ربما من الحياة؟
1: مش انسحاب، لأنه أنا كنت نعتبر أنه الجبهة الثقافية عندها دور كبير في تبديل طبيعة النضال، وخصوصا أنه في باريس بعد حركة فيفر 72 تلمت في دار تونس برشا طلبة،
0: دار تونس بباريس
1: في باريس، ومنهم الطلبة اللي كانوا يدرسوا في سينما في المسرح في
0: مثلا الموسيقى.
1: في المسرح عن فضل جعابي، عن محمد إدريس، عن رشاد المناعي، عن محمد كيكا، عن خالد غربال. في الموسيقى عن محمد قرفي، عن عبد القادر العسلي،
0: رحمه الله الأستاذ محمد قرفي غادرنا المدة الأخيرة.
1: وتكونت سميناها وقتها كدكا كوميتي داكسيون ديفيزيون دلا كولتور أرابان فرانس، قلنا نلموا بعضنا.
0: والأسماء اللي سميتهم ايديولوجيا كانوا محسوبين على اليسار؟
1: لا، محسوبين على تسات راسي، هم كانوا يعملوا في الثقافة وكانوا ينشطوا في الشبيبة المدرسية، لكن بعد حركة فيفر 72 كلهم تحركوا. خصوصا ما يخفاش عليك وانه برشا منهم عاشوا 168 في فرنسا.
0: ولكن حسيت انت سي الهاشمي كانك من الجيل الاول المؤسس، ولو التحقت بعد سنه او سنتين من تاسيس البيرسبكتيف، ولكن تعتبر من الجيل المؤسس. حسيت انه الجيل الثاني من بيرسبكتيف العام التونسي اخذ عنكم المشغل، ويعني ابتعد عنكم التنظيم نوعا ما.
1: لا، ما كانوش مقتنعين بالعمل الثقافي ناهيك، وانه بعد ما خرجت انا من الحركه.
0: وقتاش خرجت بالضبط؟
1: خرجت في مارس 72، على خاطر هو في الاجتماع اللي قروا فيه باش يوقفوا جريده بيرسبكتيف تولي العمل التونسي لسان حال الحركه، طلبوا مني، خاطر نجيب شابي ما كانش معنا، كان بعدي، طلبوا منا باش ندمجوا نجيب الشابي زعما كتوحيد الحركه الماركسيه. انا ما كنتش موافق دخول نجيب الشابي.
0: انا ما نسيت، ما سالتك شنو علاقه نجيب الشابي بيرسبكتيف وهو البعثي حينها؟
1: لانه انا لما وصلت لباريس 65 نلقاه ناشط في خليه بيرسبكتيف.
0: صار تضم، معناها نفهم منك ان كانت منفتحه على الحركه هذه على الوان ايديولوجيه متعدده.
1: لا، ما كانش بعثي، ما قالش اللي هو بعثي، كان هو وقتها مجال شاب بعد روح لتونس 65
0: مستقل.
1: كبدات الايقافات في 68، احنا والشيوعيين جينا القائمات نتاع الايقافات نعملوا جرد. هذا شيوعي، هذا
0: تصنيف، تصنفوهم
1: تصنفوهم، ما ثم تصنيف كان شيوعيين وحنا ثماش وقتها بعدين. كي جينا في نجيب الشابي وقتها سرجعته قال هذا نتاعنا. انا سكت خاطر نعرفه نتاعنا.
0: تحاكم سرجعته اش معناه؟ ايش يقصد نتاعنا؟
1: نتاعنا من حزب الشيوعي.
0: حزب الشيوعي
1: خاطر هو ممثل الحزب الشيوعي وانا ممثل بيرسبكتيف. كنا عملنا
0: وهل كان معكم جورج عده؟
1: لا، جورج عدى في تونس، احنا ما كانش معنا.
0: أي. ما كانش في بيرسبكتيف.
1: لا ما كانش. عاد كيف تحاكم بعدي، كيف جاني في جويليا قال لي الرفاق بعثوني باش نقابلك باش نحر نوحدوا الحركة الماركسيلينية، شعلت في وجهه قلت له كيفاش تقول لي انت ماركسيليني؟ فسر لي كيفاش 65 انت موجود معنا في كيفاش؟
0: واختصرت المواجهة بينك وبينه هذه
1: في جويليا 71.
0: جويليا مع نجيب الشاب.
1: معناها جيب شاب وقت الاولاد مازالوا ما جاوش،
0: مازالوا في الجزائر. ولكن بعد مارس 72 وخروجك انت من التنظيم.
1: خروجي كان بسبب دخوله، ما كنتش نخرج انا لو كان.
0: شكون على القياده وقتها في 72؟
1: 72 هو قلت لك عزيز كريشان ومحمد صدام وكنت انا منهم، يعني كل شيء مع بتاع 72.
0: لكن وقت شكون بقي على راس القياده نقولوا؟
1: هاني قلت لك بعد راس القياده تخلى نجيب الشابي. يا اخي نجيب الشابي انقلب
0: بخلاف نجيب،
1: فما نجيب وعزيز كريشان وابراهيم رزق الله ومحمد صدام.
0: هذوما من بعد في 74
1: تحاكموا طبعا، حتى انا تحكمت في 74 راهو.
0: قد ايه حكموا عليه؟
1: ثلاث سنين.
0: المحاكمه اللي قبلها قداش؟
1: 11.
0: نتاع 68 اها وذيك سقطت بالعفو الرئاسي في عام 70
1: لا ما سقطتش
0: ما سقطتش
1: ما سقطتش على خاطر على خاطر ما رجع ستين. فيه رجع في العفو
0: شرطي صحيح
1: ما تراجع صحيح. على العفو
0: والتحقت من بعد بربي في كلمتين كملوها بالثقافي ولو نعرف انه من بعد نور الدين بالخضر ابرز اسماء بيرسبكتيف واكثرهم تاثيرا في الستينات رحمه الله هو بيدو عنده هالتوجه الثقافي في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات بعد خروج من السجن خرجوا تقريبا عام 80
1: أيه.
0: من السجن هكذا
1: 79
0: وتفاجأ بورقيبة قالوا له فما تعذيب وكذا ما في بالنيش قال أيه. هكا وقابلهم
1: أيه.
0: شكون قابل وقتها
1: قابل زوج مجموعات مجموعة فيها حما ومحمد كيلاني
0: حما الأمين محمد أيه. كيلاني
1: ومجموعة الأخرى فيها صادق بن مهني وفتحي في الحجاحية ومحمد الخنيسي
0: وأعرب عن استغرابه على ما في بالوش كانوا يعني
1: لا قال هذوما مش كما جماعة قفصة وجوههم ضاوية
0: ولو اليسار كان عندهم الحيز هذا جزء من الشيوعي كانوا ما عليناش سبعينات تعرف الموضة حتى في الكوبيس بقى يعني أنت عام 74 التحقت بمصر لتسجيل مع الشيخ إمام هكذا
1: التحق به صح هو
0: في القاهرة يعني
1: في القاهرة ايه قد غديك ثلاثة أسابيع
0: أول ما سمعك الشيخ إمام كيفاش سمعت به أنت أول ما سمعت
1: هو أول ما سمعت بشيخ إمام هي أغنية جيفارا جيفارا مات اللي مات في 67
0: وساهمت في التعريف به بالطبيعة
1: طبعا هو الغرض من التسجيل هو باش نحاول نعرف به أكثر ما يمكن من
0: اللي وهذا ما سيحدث لأنه باش يزور تونس من بعد
1: باش يزور تونس عام 84
0: ويكون عنده تأثير كبير حتى في الجامعة التونسية لدت معناها أغانيه أصبحت تردد في كل تقريبا تظاهرات الطلابية إلى حد اليوم
1: هذا بفضل حبيب بالعيد اللي كان يمرر في أغاني شيخ إمام في الإذاعة الدولية
0: صحيح السيد حبيب العيد كان يعني لعب دورا هاما وحتى في بعض المهرجانات أيضا الثقافية أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاشمي مفرج طبعا لم نأتي على كل شيء بعض المقتطفات لم نتوقف عند محطات كثيرة هامة ولكن هي مجرد شهادة شفوية معزة بعض الوثائق تتطلب أن تدمج إلى شهادات أخرى لتتكامل ما يقرب من بين ظفرين من الحقيقة ولو في التاريخ من الصعب أن تحدث عن حقيقة أشكرك مجددا أستاذ هاشم مفرج على كل هذه المعطيات حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف وتطورها وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الصغاء والمتابعة إلى اللقاء
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية
3: وثائق وحقائق
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. عنوان هذه الحصة هو كيمياء المعدة، ويسعدنا أن نتحدث في كيمياء المعدة في هذه الحصة مع الأستاذة شيراز كيلاني، وهي أستاذة جامعية في تعلمية الكيمياء بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة، شكرا إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بالجميع.
2: في العادة مدرسو الكيمياء هم يتقنون اللغة الأجنبية، وأنت في التعلمية هناك إشكال بين أن يتقن الطالب اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية أن يقبل على دراسة هذه المادة. هل هناك إشكال في لغة التعليم؟ يعني الفرنسية هل هي مقبولة باعتبارها لغة التعليم اليوم، أم أنها باتت قدرا للعلوم محتوما؟
3: هو سؤال مهم جدا، وهذا السؤال العديد والعديد من الدراسات في التعلميات، تعلميات العلوم بصفة عامة وتعلميات الكيمياء، كان السؤال المطروح هل نتعلم باللغة الأم أو نستطيع أن نتعلم بشكل أفضل عندما تكون اللغة هي لغة التدريس هي الفرنسية.
2: بالنسبة للغة، يقال لنا أن المسألة لا تطرح كثيرا بالنسبة للغة الفرنسية، لأن لغة العلوم هي لغة تقنية ليست لغة أدبية يحتاجها ربما المتعلم لكي يكون نابغة، إنما هي يمكن أن نقول لغة أداة. لكن هل هذه اللغة الأداة قادر عليها الطالب؟
3: يقدر عليها الطالب عندما يساعده المعلم أن يستوعب، أن يتفهم، أن يدخل إلى جزئياتها الصغيرة.
2: نعم.
3: فدور المعلم دور كبير وكبير جدا ومهم في أن يأخذ بيد الطالب التلميذ المتعلم الصغير أو الكبير لكي يستطيع أن يفهم الكيمياء بصفة عامة وأن يوظفها.
2: تحدث نقلة مدرسية في تونس عندنا حينما ينتقل التلميذ من دراسة المواد العلمية بالعربية إلى دراستها مباشرة بالفرنسية. هل هنالك تدريب أو نقلة ميسرة لكي ينتقل من لغة إلى أخرى؟
3: الحقيقة صعوبة كبيرة يجدها التلميذ عندما ينتقل من لغة التدريس العربية إلى اللغة الفرنسية. صعوبة من ناحيتين، من ناحية أن يفهم الأفكار أو الجمل أو التمرين مصاغ بلغة مختلفة عن اللغة التي تعلم بها في التاسع أساسي مثلا، والثاني هو المفاهيمي، يعني المفهوم باللغة العربية عندما يسمى، عندما ننتقل إلى اللغة الفرنسية فالدراسات أثبتت أن العديد والعديد من العوائق الإبستيمولوجية والعوائق الديتكتيكية وجدت ومنعت الطفل من أن يستوعب في الوقت المحدد المفهوم الذي كان يجب أن يستوعبه. فالتحول دائما دائما يؤدي إلى مشكل إذا لم يحضر له.
2: باعتبارك متخصصة في تعليمية الكيمياء، بمعنى أنك تجمعين شيئين ربما من الصعب الجمع بينهما، وهو المادة العلمية الكيمياء، وكيف يتعلم هذا العلم، وكيف نأخذ بيد المتعلمين فيه. أنت تجمعين بين الاثنين في اختصاصك. ما هي ربما ثلاثة صعوبات في تعليمية الكيمياء حسب خبرتك باعتبارك أستاذة وباعتبارك مديرة سابقة لمؤسسة كبرى في تونس مهمتها الجانب التربوي والتعليمي.
3: الصعوبات، الصعوبة المتعارف عليها والتي كتب حولها الكثير، هي كيف يمكن أن يستنتج الطفل أو أن يفهم ما لا يستطيع أن يراه. الميكروسكوبيك، الجزيئات الصغيرة. ففي التفاعلات الكيميائية تعتمد كثيرا على تعتمد يعني هي تصير على مستوى يعني
2: مجهري.
3: ميكروسكوبيك مجهري.
2: أنت تتكلم عن أشياء غير منظورة لا نراها ولكنها موجودة.
3: ولكنها موجودة وتتفاعل وتعطي لونا مختلفا أو تعطي غازا أو تعطي. فهذا من الصعوبة الكبيرة والأولى.
2: هل الآلة يعني هل المجهر يفتح الإشكال أم لا أم يظل أيضا الإشكال موجودا؟
3: هو هنا لازم الطفل يكون حاضر على مستوى الإدراك أنه يقول أنه فما جزيئات موجودة وأنها تتفاعل وأنها تنجم تعطينا يعني دي برودوي، ف
2: منتج أو خلاصة.
3: منتج أو خلاصة.
2: هذه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في هذا في تعلمية الكيمياء
3: هو خاص بالنقل، بعملية النقل التعلمي التعليمي. يعني ماذا نختار من كل الكيمياء الموجودة وكل المعرفة العالمة في الكيمياء لكي نوجهها لطفل في أي سنة في أي عمر، يعني
2: في عمر معين.
3: عمر معين
2: يعني في المدرسة،
3: وماذا وكيف
2: في
3: نختار كيف نختار المفاهيم.
2: في رأيك هل المسائل مختارة جيدا في التعليم التونسي؟
3: فيها وفيها. يعني
2: نسبة التوفيق،
3: نسبة التوفيق الحقيقة ما نجمش
2: يعني بصفة عامة انتباعيا
3: نقولوا متوسطة أو حتى أقل قليلا. يعني
2: جميل، يعني إن شاء الله،
3: لكن في إن شاء الله نقولوا في تحسن، لأنه
2: نعم. الإشكالية الثالثة في تعلمية الكيمياء إذا كان وجدت ثلاثة، إذا كان ما ثمانش اثنين برك.
3: الإشكالية الثالثة هي كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في القسم.
2: جميل، يعني أنا عندي لك سؤال، كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في حياتنا اليومية؟ وهذا عنوان حصتنا، ولذلك سوف نربط بين الكيمياء والمعدة، وسنستمع في افتتاح الحديث هذا في الكيمياء والمعدة إلى هذه الأغنية.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أغنية بالفرنسية حول الطعام طبعا وعلاقة الطعام بالكيمياء، عنوانها أليمون سان. ضيفتي في هذه الحصة التي عنوانها كيمياء المعدة الأستاذة شيراز الكيلاني، متخصصة في الكيمياء وفي تعليمات الكيمياء. يقال إن الكيمياء كان من البسيط دون أن نلتجأ إلى الميكروسكوب، ونبدأها من المطبخ. يعني معناها يمكن أن يصبح المطبخ، تصبح العائلة، يصبح الحياة اليومية درسا في الكيمياء. هل معدتنا هذه التي سنتحدث عنها عندها علاقة بالكيمياء؟
1: شكرا على هذا السؤال الرائع، لأنه الكيمياء ليست علما بعيدا عن الحياة. فعندما نقول كيمياء لا نقتصر على المختبرات. فالغذاء مثلا الصحي ليس غذاء صحيا بلا كيمياء، لأن الحياة نفسها هي كيمياء، هي نوع من الأمياء، نتنفس كيمياء مثلا.
0: جميل.
1: السؤال الحقيقي هو ما المواد الموجودة في الغذاء مثلا، بأي كمية، وكيف نحضر الغذاء ونستهلكه.
0: وليك قبل ذلك سيدة شيراز، قلنا المعدة، المعدة نسمع كلام من نوع أنه عندها إفرازات وإفرازات أسيد كيميائية وأسيد حوامض، ما معنى ذلك يعني للتبسيط على السادة المستمعين؟ هل هذا جو كيمياء؟
1: هو جو كيمياء أو ما يسمى كذلك لبيوشيمي،
0: كيمياء بيولوجية.
1: نعم. فعندما نأكل هي أو عندما نتنفس هي مجموعة من التفاعلات.
0: جميل.
1: مجموعة من التفاعلات، وهذه التفاعلات يعني تصير في درجة حرارة معينة وإفرازات معينة. فعندما نقول تفاعل كما في الكيمياء نقول الكمية كم، وعندما نقول تفاعل نقول ماذا وضعنا مع ماذا.
0: فالمعدة تجمع، وبالتالي حينما تجمع أطعمة مختلفة سيحدث بينها تفاعلات
1: مع الأسيد الحامض الموجود داخلا،
0: موجود
1: بالضبط، هو الموجود الذي تفرزه لكي تساعد على عملية.
0: خبزا ومرقا وموزا وشربت بيان سور الماء،
1: عملية الهضم،
0: وكل هذا يذهب إلى المعدة. ماذا تصنع المعدة كيميائيا بهذا؟
1: الكيميائيين
0: ستجد حامض في المعدة.
1: نعم.
0: كيف تتصرف فيه؟
1: سيحاول أن يفتت وأن يقسم وأن يجزئ. بالطبع هي مجموعة من التفاعلات، ثم ما هو مفيد سيذهب إلى ويمتص بالليزانتستان والأمعاء، ثم يمتص ويذهب إلى الأماكن التي نستحقها للنمو، وما هو غير مفيد يذهب إلى الإخراجات، نتركه. فالعمل مهم جدا.
0: بالنسبة إلى الطبيب، حينما نذهب إلى الطبيب، أنا مثلا تجربتي وما أسمعه، طبيب لا يحدثك عن هذه الجوانب الكيميائية. هل في تكوين الطبيب هذا البعد الكيميائي الذي يجعله طبيبا، وحينما يصف لك دواء لمرض معين يستحضر أن هنالك جوانب كيميائية في التطب؟
1: في تكوين الطبيب يجب أن يكون هناك البيوشيمي، لكن ليس كل ما يصير هو كيمياء. يعني نستطيع أن نفسر بعض الظواهر، لكن في تكوين الطبيب هناك كل ما الجسم الإنسان، مكوناته، كل ما هو عنده علاقة بالأناتومي. فالكيمياء تساعده على الفهم وتساعده على التحليل، لكن هي جزء يعني بسيط لكنه مهم في التصور الذي يمكن أن يكون عند الطبيب لكي يستطيع أن يحلل ويستطيع أن يدرس.
0: طيب، أنتم تدرسون الكيمياء في الجامعة، هل تدرسون أيضا هذه الكيمياء المرتبطة بالجسم البشري وبتفاعلاتها، أم أنها أشياء ثانوية من اختصاصات الطب؟
1: هي حقيقة لا ندرسها بشكل يعني أساسي، هي موجود كوحدة بيوشيمي، لكن ليت الأمر كان كذلك، لأن هذا يساعد كثيرا على أن نرى الكل ولا نرى الأجزاء مقسمة ونخيط وحدنا المعنى. يعني إذا كان هناك اقتراح هو أن تدرس مثل هذه المواد التي تعطي معنى للكيمياء، معنى وظيفي. يعني الكيمياء ليست مجموعة من التفاعلات تدرس بالماتيماتيك أو بالميكانيك كوانتيك بالرياضيات أو بالكوانتم، لكن عندها وعندما تعطيها المعنى ستكون قد مكنت الطالب من التعلم الحقيقي.
0: سيدة شيراز، عندي سؤال بسيط وطبعا تستطيعين الإجابة وعدم الإجابة. إذا كان عندك طفل صغير وكان لك طفل صغير ومن الأقارب يقول لك والله عندي مغص في المعدة وعندي مشكل في المعدة، هل تستطيعين مداوته؟
1: حقيقة لا، هذا دور الطبيب يعني لا نستطيع، لكن نستطيع أن نفهم في أول سؤال نسأله ماذا أكلت؟ ما هي الكمية؟ فنبدأ نتعامل ونفهم، لكن لا نستطيع حقيقة.
0: أنت نتدخل. جميل جميل، أنت فزتي بالجواب المتين الذي يفهم الحدود بين الاختصاصات. نستمع إلى هذا المقطع.
2: رحيق اللسان.
3: Mais les principales catégories aujourd'hui, c'est donc les extraits et les molécules ou substances aromatisantes. Donc rapidement, un focus, comme je le disais, sur les substances aromatisantes. Donc la chimie permet de reproduire une substance possédant des propriétés aromatisantes, donc définie par une molécule chimique qu'on va appeler également une molécule. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire. On peut avoir soit une substance obtenue, donc une substance synthétique obtenue par chimie, ou aussi naturelle. Et dans ce cas, elle est obtenue soit par des process de chimie du vivant, également appelée biotechnologie, mais c'était pour me mettre à la mode du jour, ou process physique aussi. On peut avoir du menthol qui est extrait de la menthe, voilà, selon la quantité de la molécule dans le produit, on peut avoir des process physiques. Mais majoritairement, c'est la chimie du vivant ou biotechnologie et chimie. Quelques exemples pour illustrer mes propos. On va avoir des molécules connues et reconnues pour leur profil clé selon les tonalités. Le 6,3-hexénol qu'on peut retrouver aussi comme décrit comme herbe coupée, mais qui est majoritaire dans des arômes de pommes vertes. L'éthylvanilline et la vanilline qui permet de voir aussi finalement la beauté de la chimie, où l'éthylvanilline c'est une pure création, on ne le retrouve pas dans la nature, c'est une création de la chimie, mais qui nous confère un profil quasiment 10 fois plus puissant que la vanilline, qui elle est retrouvée dans la vanille. Le benzaldéhyde, la note typique de l'amande amère notamment. Et ensuite, le limonène et ou le citral, donc des composés caractéristiques du citron et de l'orange, respectivement. On verra après, je vois que j'ai mis la chiralité sur le limonène, mais on rentrera un peu plus dans les détails. Au niveau donc je parlais des différentes voies de la chimie et justement des parallèles. Alors encore une fois, dans les propos, je vais faire le distinguo entre la chimie, la science, les molécules retrouvées dans les ingrédients et, mine de rien, les arômes qui sont aussi régis par des réglementations et des textes réglementaires qui sont différents selon les pays. Donc là, j'ai pris le cas de la vanilline où vous pouvez voir que d'une même molécule, finalement, oui, c'est une substance chimique, mais derrière, selon les procédés d'obtention, on va avoir différents termes et notamment différents termes réglementaires derrière et différents noms. Donc soit on peut avoir la vanilline issue de synthèse. Donc on a deux voies, c'est pas l'idée de vous les détailler, mais on peut avoir issue de la pétrochimie par exemple. On peut avoir issue de tout ce qui est maïs et surtout riz à partir de l'acide férulique. Et donc là, on va avoir une réglementation qui est OK naturelle Europe. Et ensuite, on a aux États-Unis où je vais faire un gros résumé, mais on a moins de contraintes, on va dire, sur la naturalité, où là, vous voyez d'autres modes d'obtention.
2: Rahiq al-lisan.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى حديث عن ما يسمى بالمنكهات لزغام أو المواد المنكهة، وكان هناك حديث، والسيدة التي تتكلم هي مارغو كافاي، حدثتنا عن كيف يمكن للكيمياء أن تعيد إنتاج مواد منكهة أو لها خصائص منكهة. أولا الزغام هذه يعني المنكهات، يعني روائح التي نجدها وتستخلص، ما قيمتها وما دورها الفيزيائي في التغذية، دورها الكيميائي عفوا؟
1: استعملت كلمتين أروم ورائحة، وجميل جدا الاستعمال، لأنه الرائحة تعطي لكل ما هو إنساني والأروم تبعثنا للكيمياء.
0: جميل.
1: والعلاقة يعني متينة بينهما.
0: يعني الرائحة مثلا نتكلم عن رائحة العطور والورود حينما يستعملها البشر.
1: نعم.
0: يعني أنا أشتم رائحة عطور تخرج من جسد ما يمر في الطريق، وأشتم رائحة ورود، ومجازيا أشتم رائحة ما سيئة في الأفق لا قدر الله للجميع. لكن حينما أتكلم عن الطعام وعن أتكلم عن المواد المنكهة، أليس كذلك؟
1: بالنسبة للرائحة تعطي البعد الإنساني، وسنتحدث عنه لاحقا إذا أردتم. بالنسبة للأروم يعني
0: في بعض الأحيان يقول السادة المستمعين حينما يقول لك شخص سنتكلم عنه لاحقا، بمعنى أنه سيتركه، لا نتكلم عنه
1: لأنه مهم جدا على الرائحة. الرائحة عندما تلتصق الجزيئيات المكونة للأروم بالأنف، وهذا ما نسميه نحن إنسانيا الرائحة، هي تعطي إشارة للذاكرة،
0: فتتعرف على ما شممت،
1: تتعرف لكنها تعطي بعدا آخر وهو البعد الإحساسي. هذه الرائحة كانت عندما كنت في بيت جدي، هذه الرائحة كانت عند أمي، هذه الرائحة كانت في مدرستي.
0: طيب هذا إذا كان كنت تعرف الرائحة وخزنتها في ذهنك، ولكن لنفترض أننا نشتم
1: نتعرف
0: رائحة لأول مرة، ستخزنها؟
1: ستخزنها وتبدأ رحلة الذاكرة، لكن لأول مرة هذه الرائحة، نعود إلى الأروم، تم اشتقاقها من الورد مثلا عندما نقوم بتقطير الورد ماء الزهر، أو من الفاني لجوس دو فاني عندما نريد طعم الفانيليا، أو من الفريز، أو من أي طعم نريده. فالجزيء هو هباء، هباء مكونة تعطينا موليكول، تعطينا بتركيبة معينة نستطيع أن نستلها أو أن نأخذها من الفاني أو من الفريز، أو من ونكون بها مستحضرا يعطي هذا المذاق عندما نشتمها أو عندما نتذوقها.
0: نعم. مثلا السيدة تكلمت عن لومونتال، مادة زيت النعناع، وتكلمت عن مواد منكهة أخرى، وفيها طبعا تركيبات دي فورمول شيميك. تكلمت عن الفانيلين، نكهة الفانيليا، وتكلمت عن ليمونان أو سيترال. يعني هذه الأشياء التي إن أنت ترجمتها كيميائيا وجدت عندها فورمول.
1: نعم.
0: يعني
1: وحتى المسار هو مسار كيميائي، فهو عملية التقطير لا ديستيلاسيون او ليدرو ديستيلاسيون.
0: مثلا زيت النعنع هذا اللي يتسمى مونتول، هو يستخرج بطريقة كيميائية
1: بالتقطير، بالطبع بطريقة التقطير، ونعود الى جابر بن حيان مشهور في كل ما هو عمليات التقطير. فكل ما اردنا الاستحفاظ عليه، أن نبقي عليه، فنستخرجه أو نستقطيره،
0: نجعله
1: زيتاً أو ماءً.
0: ماء لحظة أو زيتاً. سؤال كيميائي، إذا جعلت الشيء زيتاً أو جعلته ماء، معنا ماء الورد. ما هي المدة الأطول في الحياة، زيت أم الماء؟ يعني أريد أن أحافظ على شيء أكثر مدة،
1: يعني
0: هل أستخلصه زيتا أم ماء؟
1: هو مربوط، هو الأكثر سيكون زيتا، لأنه درجة الحرارة التي تبقيه، يعني كيف يمكن أن يغيب عنا؟ هو أن يتبخر الماء مثلا إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.
0: إذا الزيت،
1: الزيت يطلب درجة حرارة أكثر ارتفاعا لكي
0: هذا بالنسبة للتبخر، ولكن بالنسبة لفساد الرائحة وفساد الطعم، الزيت أفضل أم أنت والظرفية التي تحتفظ بها؟
1: هذا يرتبط، مربوط بأين يحفظ، والقنينة نوحة، زجاج، بلاستيك، جرة، وأين، هل المكان هو مكان يعني مظلم فيه؟ هذه كلها تعتبر ما يجب أن
0: نحتفظ فيه،
1: نحتفظ
0: المكان الذي تحتفظ
1: المكان
0: به.
1: مهم جدا.
0: في العالم اليوم يطلب البشر نكهة الفاني، ونحن في تونس نفسه الياغورت فانيليا وكذا، ولكن في وقت ما كانت هذه النكهة طبيعية، كان من الممكن، كان الطلب على ذلك تلك النكهة وتستخرج طبيعيا من نبتة معينة. اليوم بات الطلب أكثر مما يوجد، فانتقلنا إلى نوع من التركيب أو التحليل الكيميائي لهذه المادة المنكهة. ما الفرق بين شيء عنده أرام، عنده نكهة طبيعية، وشيء سنتيتيك مولد كيميائيا؟ شو الفرق؟
1: هو في المخابر في الكيمياء يريد ليس العلماء، هنا نحن نتحدث عن المصنع، يعني هي صناعة، يريد أن يصنع جزيئا أو هباءة أو موليكول تقترب بشكل كبير من الطبيعي، يعني من الهباء التي هي للفاني بشكل طبيعي. يصعب
0: سويت اشويت زيرو تروا او تروا سويت، هذا هو التركيب نتاعها نتاع الفانيين. سويت كربون، اشويت معناه هيدروجين، او تروا معناه اكسجين، معناها الفاني فيها هذه المكونات، الكربون
1: هي المكونات هذه، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لا ديسبوزيشن دون ليسباس، يعني كيف
0: تتوزع في الفضاء،
1: يعني قداش هناك من دوبل ليزان، قداش من هكا من جروب فينول، يعني معقد الأمر قليلا.
0: لكن لو قلت لشخص أنه في اليغورت ذاك اللي فيه فاني ثم الكربون وثم الهيدروجين وثم الأكسجين، لم يفهمك.
1: لن يفهم بطبيعة، لن يفهم،
0: لكن هذه هي التركيبة،
1: يعني عندما نقول الحياة حياتنا كيمياء.

0: اليوم الحليب ومشتقاته. كلمة مشتقاته هي كلمة رغم أنها صارت متداولة ولكنها كلمة كيميائية، يعني أن نستخرج من الحليب الزبدة والياغورت، وهذا موضوع الذي تحدث فيه، كأنها مسألة كيميائية. كيف ذلك؟
1: هي مسألة كيميائية بالأساس.
0: معناها جدتي قبل وقت كانت تمخذ البن وتخرج الزبدة هي كانت
1: الشكوى
0: ذيك كانت مخبر كيميائي.
1: كانت مخبر كيميائي فعلا. فالحليب يمكن أن يكون زبدة، يمكن أن يكون رايب، البن، زبدة.
0: تعرف شو اسم الرايب بالعربي الفصحى؟ حليب عكلد، لأول مرة يستمع إليها الناس.
1: فهي تفاعلات كيميائية. ماذا نضيف؟ كيف؟ على أي درجة حرارة؟ كم من الوقت يبقى في الشكوى؟ كم تكون؟
0: لماذا ذلك العمل بالضبط؟ هل طبعا الآلة أجيتاسيون. غيرت الآلة ما تبخذش
1: سي لاجيتاسيون.
0: كيف انتقلنا من مخذ باليدين هذيك الحركة العادية، كيف صارت كيميائيا؟ بيان سور تبدلت الميكانيزم الفيزيائي.
1: هو الميكانيزم لم يتغير، لكن الطريقة هي اللي تغيرت. يعني الميكانيزم،
0: يعني الحليب ولا بقى يتحرك،
1: هي اجيتاسيون ما بين لي موليكول، يعني الخض، يعني نحاول ان نحرك.
0: يعني حتى الماكينة اليوم تخض الحليب.
1: احنا في اللابوراتوار نحطوا امبارو ايمونتي، نسميوه امبارو ايمونتي، في وسط يعني البشير، وهو يقوم بعملية التحريك.
0: فيه الذكير.
1: الذكير، نعم. هو اللي يقوم بعملية التحريك.
0: أيوة.
1: فجداتنا وحتى أمهاتنا العملية هي عملية تقليدية لكن متوارثة، والطريقة كذلك متوارثة بالاكتشاف، بالتجريب، عرفوا أنهم وقت اللي تقوم بعملية الخض فيكون يعني أسرع، أو يكون عنا أحسن.
0: جميل. الحليب فيه 87% من الماء وفيه عدة مواد، يعني ما الذي يصنع الزبدة كيميائيا؟ هل 87% أم ربما الخمائر ولا المكونات التي فيه، يعني الأملاح المعدنية، ما الذي يصنع؟ كيفاش يتحول؟ أم أنه ينتقل كما هو؟
1: بالنسبة للحليب، الحليب فيه ماء، دهون، بروتينات، سكر، لاكتوز، أملاح معدنية، وفيتامينات.
0: كل هذا
1: يحافظ
0: عليه في الزبدة.
1: كل هذا موجود في الحليب.
0: في الحليب، يعني ولكن في الزبدة.
1: ماذا أريد من هذا الحليب؟ هل أريد زبدة؟ هل أريد رايب؟ هل أريد؟ فأستطيع أن أستخرج وأركز.
0: أنا أريد أن أبحث حينما تنتقل إلى الزبدة، ما الذي يذهب؟
1: هو ما الذي يبقى؟ نقوله اللي يبقى.
0: أنت متفائلة.
1: الدهون.
0: الدهون.
1: ويبقى بعض الفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية، والآخر لا نقول يبقى أو يذهب، فهي تكون عملية تحول. هي تحول.
0: يتحول.
1: ريت مثلا البيضة الأبيض،
0: أبيض
1: البيضة، هو في الأول عندما تكون معناتها مازلت ما طبتش تكون
0: لزجة،
1: اللون هو يعني
0: كأنه
1: لا لون له، لكن عندما
0: وقت اللي تصفر
1: في وضع درجة ما هوش هو نفسه، لكنها عملية تفاعل أدت إلى
0: بياض البيض.
1: بياض البيض اللي هو جزيئات مركبة بطريقة
0: أصفر، يظل يتغير لونه قليلا ولكنه يظل أصفر.
1: فهي ليست نفسها لكنها متغيرة بفعل.
0: جميل.
1: التفاعل.
0: تحدث هذا المقطع عما يسمى بواسون فيجيت، يعني مشروب. هل توجد مشروبات نباتية؟
1: مشروبات
0: به نباتية
1: مبنية على ولا تصنع من النباتات. يعني المثال الأكثر وضوحا عندنا في تونس هو التقطير من النبات، النعناع.
0: طيب.
1: الترنجية.
0: تو نحن عندنا في تونس نباتات تصنع الزبدة، وهناك المواطن التونسي لا يميز أحيانا، ولا ربما يقول لك أنا نحب الزبدة متاع البن والزبدة ذيك النباتية، ما الفرق بين الاثنين؟
1: هو المصدر،
0: الوصول إليهما هل هو كيميائي نفس الشيء؟
1: كيميائيا
0: يعني حينما تستخرج زبدة بين ظفرين مارغرين، تستخرجها من النبات نفس الشيء حينما تستخرجها من؟
1: لا، حتى الطعم مختلف. حتى
0: الطعم.
1: يعني عندما يكون المصدر حيواني مختلف عندما يكون المصدر نباتي، حتى الطعم مختلف والطريقة تختلف قليلا.
0: العمليات الكيميائية
1: هي عمليات فيها فيها تسخين، فيها سنتريفيجوز يعني
0: إدارة حول مركز،
1: إدارة حول مركز نعم بسرعة كبيرة، يعني عملية سيباراسيون. العمليات متقاربة مختلفة قليلا، لكن النتيجة ليست نفسها. ليست نفسها حتى في الذوق ليس يعني عندنا كمية الدهون، عندنا كمية من الفيتامينات، لكن مختلفة قليلا.
0: جميل. بالنسبة إلى طبعا الآن تحدثنا عن الحليب وما يستخرج والفانيليا وما إليه. طيب لنفترض أن الغذاء التونسي من الناحية الكيميائية، غذائنا البسيط مثلا قهوة الصباح، وطبعا تتسخن وحليب وقهوة وما إليه. عنا مجرد أسئلة، نحن دائما القدر التونسي فيه بالمغرفة وإلا معناها عادي بالمرق. من الناحية الكيميائية من حيث الكونسنتراسيون، حيث ربما الكونسنتراسيون مفهوم كيميائي،
1: نعم.
0: تركيز. ما الفرق بين اللي بالمغرفة والآخر والمرق من الناحية الكيميائية؟
1: اللي بالمغرفة
0: واللي بالكونسنتري بالخبز، يعني اللي السائل. السائل يعني
1: نوع الأكل يعني.
0: نوع الأكل يعني من جهة التركيز، هل يمكن أن يمثل هذاك به؟ مثلا ليفترض أنه المطبخ اليوم فيه صوص مقرونة، ما هوش كيما الصوص متاع المرق، ما هوش كيما صوص الكسكس. شنو الفرق كيميائيا؟
1: كمية قديش نحطه، لكن الفرق زاد أكثر.
0: أنا أسأل، هل يمكن أن تكون المرأة أو الطباخ جيدا إذا تعلم مفاتيح كيميائية وفاز بها عن غيره؟
1: يمكن أنه تساعده كثيرا، لكن
0: كيف؟ مثلا أنا طباخ متوسط، أريد، أنا بالحقيقة مشني طباخ متوسط، أنا لا أعرف كثيرا، طباخ لست جيدا، أريد أن أصل مثلا إلى درجة جيدة من الدرجات التي مثلا بالنسبة إلى الطبخ جيد، طباخ في وتيل وكذا ومهم، كيف تنصحين طباخا متوسطا أن يصبح طباخا جيدا بالكيمياء؟
1: بالكيمياء يعني يجب الانتباه إلى بعض المسائل. أولها الكمية، كم بالضبط؟ ثانيها الوقت. كمية يعني مغرفة، زوز مغارف، ثلاثة مغارف، موازنات. والأهم وقتاش، يعني ناخذ مثلا الملوخية اللي هي في تونس معروفة. الملوخية من الشروط الأساسية باش أنها تكون ناجحة،
0: ستة ثمانية ساعات.
1: من الشروط الأساسية أنها تكون ناجحة أنك الزيت وهو بارد تحط المغارف متاع البودر متاع الملوخية، وباش بعد تزيد الماء سخون. هذه إذا كان من اللول ما تعرفهاش، باش تكون ملوخية ماهيش الملوخية اللي معروفة في تونس، خاطر الملوخية في بلايص أخرين مختلفة. نحكي على تونس، نحكي اللي ذوقها التوانسة. نجي مثلا لأي مثال في الطنجرة متاعنا نحن في تونس، نجيو للكمون. الكمون نسالي تعرفه، تقول لك الكمون كي تحطه من اللول يعطي مرارة، يعني يتفاعل، يزمك تحطه من في الأخر باش نجم يقعد القوم تاعه موجود. هذا شنو كيميائيا؟ كيميائيا الوقت اللي تحط فيه المادة مهم جدا، لأن وقت اللي باش تحطها والدرجة الحرارة اللي موجودة باش تتفاعل مع الموجود، يا إما باش تمشي في أنه يكون عندك منتج جيد، وإلا باش تهلك الطبخة الكل. وبالنسبة للتركيز الشربة أول، فما شكون مازال يتعلم الطبخ المقرونة، الصوص متاع المقرونة يجيبها كي الشربة. علاش؟ لانه كميه الماء حط بزيت برشا 2 لتر ولا 1 لتر ونص ولا، وما خليش الوقت باش انها تتبخر، ثم ضاع المطعم في ذلك. ف كلها حكايه نسمى دوزاج، ان دوزاج يعني قياس، قياس وقتاش قداش وكيفاش.
0: بعض الدول باتت اليوم مشهوره ببعض الاكلات ولا نستطيع، تستطيع أمم أخرى أن تصل إليها، مثلا الصوص الإيطالية بتاع الباس بتاع المقرون. هل للإيطاليين كما شركة الكوكا ولا شركة، هل عندهم شيء لا يمكن أن يصل إليه غيرهم حتى تكون لهم أكل بنا ذيك بتاع الصوص بتاع المقرونة الإيطالية بالذات وتعرفها. هل, هل, هل فيها شيء سري كيميائي كما كانت الكيمياء قديما سرا في عصر الخيمياء، يعني تجعل تنقل التبن إلى تبر إلى ذهب؟ هل ما تزال حتى في المطابخ هذه المفاتيح الكيميائية التي لا يمتلكها إلا أصحابها؟
1: أكيد، وهم يحافظوا لكي لا نستطيع أن ننقلها نحن أو أي شركة أخرى تنقلها، لأنه أو حتى لابات إيطاليان، يعني المعجنات الإيطالية فيها سر، يعني صنعة بشوية بشوية، وعندما معناتها أعطى أكله احتفظوا ولن يبوحوا بالسر، لأنه بالنسبة لهم هذيك هي لا دوفيز، هذيك اللي خليته يتباع.
0: نحن في المطبخ وفي الطعام التونسي عنا أشياء تتخمر، ولكن التخمر كيما الخميرة
1: لا فيرمونتاسيون،
0: هناك درجة تفسد بعدها
1: وقت.
0: في التقاليد التونسية القديمة كانت الخميرة بتاع البارح يعني تظل تصنع إلى خميرة غدوة وخبز وهكذا، ما يشروش الخميرة إلا مرة واحدة أو تخمر. كيف كان الأجداد بعلمهم البسيط وربما حتى الظروف الصحية ما هيش متاحة، كيف كانوا يحافظون على درجة من التخمر معقولة حتى إنها لا تفسد لا الحليب ولا المستهلك؟ بيصير ينجم يفسد الحليب ويعطوه لل، لكن هل من الناحية التجربة عندنا ثقافة كيميائية حدسية تجعلنا نحافظ على المتخمر الذي لا يفسد؟
1: هي الحقيقة الأجداد كان عندهم القواعد هذه يعني وتوارثوها أبا عن جد واحتفظوا عليها، وكما نقولوا القاعدة الأولى كانت بالتجربة، إيسي إيرور وقت اللي محاولة والخطأ وقت اللي
0: إلى
1: وجود يعني الفورمول القاعدة واحتفظوا عليها وتوارثوها.
0: سيد الشيراز، أنت من القيروان، تعرفين حكاية القيروان أنه الباي اشتهى ذات مرة المقروض القيرواني وحمل السيدة التي، الحكاية ذي معروفة عندكم، يعني هز السيدة اللي تطبخ في القيروان المقروض وكذا، ولكن حينما تذوقه كان يأخذه من القيروان، لكن حينما تذوقه وهو في قصره والسيدة تقيم هناك لم يكن بنفس الطعم ولا بنفس البنة. سألها فقالت، هذه الحكاية عندكم موجودة في القيروان، فقالت سيدي راه ينقصوا شيء مهم وهو الهواء القيروان. هذه الحكاية كيميائيا كيف تفسر؟
1: هي ستفسر إنسانيا أكثر من كيميائيا.
0: لا أعطيني كيميائيا.
1: هي
0: بينسير هي اشتاقت أنها ترجع وما إنسانين تريد أن تعود إلى القيروان
1: وحتى
0: ولا هواء القيروان وما إليه، لكن كيميائيا هل الهواء والماء في بلد ما يؤثر على طعم، يؤثر كيميائيا على طعم الأكل، فإذا طبخته بماء وطبخ في هواء مختلف يتأثر؟
1: نعم هو كذلك، لأنه عندما نقول كيمياء نقول تفاعلات، وعندما نقول تفاعلات نقول ما هي مجموعة البارامتر،
0: يعني المقاييس إذا شئنا،
1: المقاييس يعني نقول درجة حرارة، نقول درجة البريسيون الضغط، نقول كذلك نوعية المكونات التي نوع الماء الذي سيخلط به، نقول كذلك درجة الفرن، نقول كذلك الزيت اللي نقليه فيه، نقول كذلك العسل اللي باش نغطسوا فيه المقرون، نقول العديد والعديد، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في المسار هذا كل باش أنه يكون المنتوج ليس المنتوج الذي مش بعيد برشا لكن ما هوش نفس المنتوج اللي هو زاد كيف كيف. حتى البي وقت اللي ذاقوا في بلاصة ما هيش القروان، لأنه يحب القروان وقت اللي ذاقوا في بلاصه مش القروين
0: في بيته ما عجبتوش
1: وهو في بيته ما لقاش القروين في في في,
0: ربما
1: في المقروض
0: ربما. كل شكر لك سيدة شيراز كيلاني على هذا التبسيط. انا اعلم انني لم احدثك في الاسئله من قبل، واعلم انتقال ربما المختص في علم الى ان يبسط هذه العلوم يربطها بهذا اجتهدت، وانا اعتبر ان هذا الاجتهاد الذي قدمته للتبسيط جيد، اشكرك عليه كثيرا.
1: شكرا. جزء اللي كان حبيت نقول حاجة، الموضوع الحقيقة اللي طرحته موضوع مهم جدا وشيق. إذا كان نحبوا التعليم ينجح، إذا كان نحبوا الصغار يحبوا الكيمياء ولا يحبوا القراية، لازم نربطوا كل حاجة يعيشها الطفل في حياته اليومية بالحاجات اللي نقريوها له في القسم. جميل. وقتها تلقى طفل يحب يتعلم، ووقت اللي يحب يتعلم يتعلم.
0: جميل، شكرا للسادة المستمعين، ولكن قبل أن نتركهم إلى حلقة قادمة نستمع إلى الفنان الكويتي غريد الشاطئ، هكذا يلقب، يغني يا ناعم العود. كل الشكر لكم أن رافقتمونا في هذه الحصة حول كيمياء المعدة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمل الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: من بيننا.
1: قطر الندى.
2: قطر الندى
3: هي من أصل الخلق وبدايات التكوين، وهي القداسة في مطلق معناها وجوهر دلالتها. تتطلع إليها الأبصار وتشخص العيون، فتشف المهج ويرق الوجدان، وتهفو إليها الأفئدة والقلوب. إنها السماء، حد الوجود الأعلى وأفقه الأقصى ومنتهى نظر الإنسان منذ بدء الخليقة، وإطار وعيه الأنطولوجي ومصدر إدراكه عبر مساره التاريخي الطويل. لقد نظر الكائن البشري منذ القديم إلى السماء، فرأى فيها العظمة والجلال، ورأى فيها الروعة والجمال، ورأى فيها سر الكيان، وتشكلت لديه صور الوعي بها عبر العصور والدهور، تلك التي صاغها بما ابتدعه من الأساطير وما استقام له من المعتقدات وما جال في ذهنه وخاطره من الأفكار والخيالات. جاء في الأساطير اليونانية القديمة أن زوس كبير آلهة الأولمب قد عاقب أطلس بعد أن انتصر عليه في حربه معه على سيادة الكون، بأن جعله يحمل القبة السماوية على كتفيه أبد الدهر. أما في الديانة المصرية القديمة فربة السماء تدعى نوت، وهي من الآلهة الرئيسية التسعة التي يعود إليها أمر خلق الأرض، وكانت صورتها ترسم وهي مرصعة بالنجوم. وإن أساطير الأمم والشعوب القديمة ودياناتهم لتعج بالتصورات والحكايات حول السماء وما فيها.

0: قطر الندى.
1: لقد سعى الإنسان منذ العصور البعيدة إلى معرفة السماء واستكناه أسرارها واستكشاف حقيقة نجومها وكواكبها، وقد نشأ عن ذلك السعي علم الفلك والنجوم، وهو من أقدم العلوم في التاريخ البشري. وعلى أساس المعارف الفلكية القديمة تأسس علم الفلك الحديث. وإن التاريخ لا يشهد على أن للعرب وللمسلمين في هذا المسار المعرفي الطويل دورا بارزا وأثرا باقيا. لقد كان العرب منذ الجاهلية مهتمين بأحوال السماء وحركة النجوم، لأن ذلك كان يساعدهم على التنقل في أرجاء صحرائهم الشاسعة المترامية الأطراف، وكان البحث عن المرعى والماء قد حتم عليهم أيضاً العناية بالأنواء ومواسم الأمطار وتقلبات المناخ وتحولاته. لكن ازدهار علم الهيئة والفلك لدى العرب والمسلمين إنما حدث في سياق الطفرة العلمية والحضارية العربية الإسلامية، حين اطلع العرب والمسلمون على مصنفات علم الفلك الهندية والفارسية واليونانية، فقاموا بترجمتها وتصحيح بعض جوانبها وتطويرها تطويراً ملموساً.

لقد كان هذا الدور العربي الهام هو الأساس الذي قام عليه علم الفلك الحديث منذ انطلاق النهضة الأوروبية الحديثة، حين عمد علماء أوروبا إلى ترجمة المصنفات الفلكية العربية الإسلامية إلى اللغة اللاتينية، ثم استعانوا بها في مواصلة تعميق المعارف الفلكية حتى بلغت ما بلغته في العصر الحاضر من تقدم وتطور وغزو مذهل للفضاء. وما زالت بعض أسماء الكواكب والنجوم والمجرات تذكر إلى حد الآن في المصنفات الفلكية العالمية بأسمائها العربية حتى إن كتبت بحروف لاتينية.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان بالسماء متينة وثيقة متنوعة الشكل مختلفة الدلالة، هي علاقة الحمد والشكر والامتنان حين يسعد الإنسان ويسر لأنه بلغ مقصوده ونال مبتغاه، وهي علاقة العبادة أيضا والخضوع والطاعة للمولى عز وجل. ففي الاتجاه بالنظر إلى السماء إيمان وتسليم وتكريس لمنزلة العبد أمام خالقه. قد تكون العلاقة بالسماء أيضا علاقة أمل وتوقع للخير حين يزمع الإنسان إنجاز عمل أو ينتظر نتيجة إيجابية لمسعاه الذي بذل فيه ما بذل من الجهد وأنفق فيه ما أنفق من الوقت. أما حين يرفع ابن آدم رأسه نحو السماء وهو مصاب بعلة أو بداء، فذلك تضرع منه وتوسل يرجو بهما البرء والشفاء مما به من السقم، أو هو يلتمس تفريج كرب أو التنفيس من ضيق حين تتشابك أمامه السبل وتسد الآفاق.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما ينظر الإنسان إلى السماء في سنوات القحط والجدب والجفاف وانحباس الأمطار، عندئذ لا ملاذ له ولا ملجأ ولا حيلة ولا وسيلة إلا في التطلع إلى السماء، يطلب الغيث ويستنزل المطر ويمني النفس بالخير العميم. إن السماء في تعاليها وتساميها لتعرض علينا من الصور والهيئات ما فيه راحة للعين وسرور للنفس وطمأنينة للضمير والوجدان.

0: قطر الندى.
1: قد تكون السماء حيناً آية الصفاء والعمق والضياء والنور في يوم ربيع أو صيف بزغت شمسه وأشعت وغاب فيه الغيم وتوارى، فإذا هي لوحة من لوحات الجمال الفاتن بزرقتها المترامية وشمسها الوهاجة، وإذا هي كالبحر في عمقها وغموضها الذي لا يعرف سره أحد.

قد تتجلى السماء في يوم مطير من أيام الشتاء الباردة ملبدة بالغيوم لا يرى منها شيء، مثلها كمثل عروس احتجبت عن الأنظار فلا ترى منها إلا الأستار التي تخفيها أو حبات المطر النازلة من علٍ كأنها الجوهر والياقوت ترسلهما عروس السماء من وراء أستارها. في اللوحة الأولى صورة للجمال في مطلق تجليه، وفي اللوحة الثانية مشهد بالغ الروعة للعطاء والسخاء وللخصوبة والنماء. لكن السماء قد تعرض علينا مشهدا ثالثا، فلا هي سماء صيف ولا هي سماء شتاء أو ربيع، وإنما هي السماء في فصل الخريف، فيها من كل شيء قدر ونصيب. فيها الشمس زمن الضحى أو الأصيل أو حين تغدو شفق غروب، وفيها السحاب أيضا قد يتجمع ويتلبد وينزل مطرا، وقد يتفرق قطعا متباعدات تنفرج عن وجه السماء وزرقتها الجميلة الساحرة. إنها لصورة كلية جامعة شاملة، ترتدي فيها السماء ما لديها من الحلل وتتجلى زاهية مزهوة تتهادى فتهب من يتملى صورتها وجمالها ألوانا من المتعة والسرور والبهجة والرضا.

0: قطر الندى.
1: إن السماء على الإنسان حانية، وله رفيقة وبه مترفقة، ولا يكون فعلها إلا خيرا وصلاحا، حتى إن لمع برقها كحد السيف، وزمجر رعدها باعثا الخوف والرهبة في النفوس، فبعد الرعود يأتي المطر. أما إذا زمجرت طائرات الحرب وشقت أرجاء السماء كأنها سهام من الجحيم، وإن ألقت ما بجوفها من قنابل الموت والدمار وسائر متفجرات الفتك والقتل وسفك الأرواح والدماء، إن غدا مجال السماء مسرحا للموت، فما ذاك إلا من فعل الإنسان حين يعمى بصره وتلتهب داخله نيران الحقد والكره، ويحلو على لسانه طعم الدماء.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان الوثيقة بالسماء قد انعكست على الآداب والفنون في مختلف الثقافات والحضارات، وهذا الأمر جلي في أدبنا العربي لا سيما في المجال الشعري. فهذا الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم يقول متحدثا عن أرقه: أراقب في السماء بنات نعش وقد دارت كما عطف السوار.

وإنما يتحدث الشاعر عن المجموعة النجمية المتكونة من 7 نجوم، تلك التي كانت تسمى بنات نعش، ويطلق عليها اليوم اسم الدب الأكبر والدب الأصغر. ومن خصائص هذه المجموعة النجمية أنها لا تغيب بعكس النجوم الأخرى. أما الأرجاني وهو شاعر عاش بين القرنين 5 و 6 بعد الهجرة، فقد قال في مثل هذا المعنى: سل النجم عني في رفيع سمائه، أشاهد مثلي من جليس مبايتي.

وقال بعض الشعراء شعرا في السماء والرجاء والأمل جاء فيه: وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك.

في العصر الحديث قد تتجلى السماء أيضا رمزا للجمال، في مثل قول الشاب وهو يصف عذوبة حبيبته: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء، كالورد كابتسام الوليدي.

0: قطر الندى.
1: عند نزار قباني حين يتعطل الحب يفقد الكون توازنه، فلا بد من الحب إذن لكي تظل السماء في عليائها. يقول نزار: السماء يا سيدتي أصبحت واطئة، والغيوم العالية أصبحت تتسكع على الأسفلت، وجمهورية أفلاطون وشريعة حامورابي ووصايا الأنبياء وكلام الشعراء صارت دون مستوى البحر. لذلك نصحني السحرة والمنجمون ومشائخ الصوفية أن أحبك حتى ترتفع السماء قليلا. أما محمود درويش فالسماء في بعض ما قال حلم الطفولة المتجددة أو سؤال المآل والمصير. يقول درويش: أرى السماء هناك في متناول الأيدي، ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب طفولة أخرى، ولم أحلم بأني كنت أحلم، كل شيء واقعي. كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا وأطير، سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير. أما سؤال المصير بعد بلوغ السماء ففي قوله: إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟ هنا سنموت، هنا في الممر الأخير، هنا أو هنا سوف يغرس زيتونه دمنا.

0: على هذا النحو تعود بنا السماء إلى الأرض، الأرض بما هي وطن وهوية ووجود فمصير، الأرض بما شئنا من المعاني والدلالات.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. ينطلق هذا اللقاء الآن 6:10 مباشرة من استوديو نظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية. منصف المرايح يرافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور منصف. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون. مختلف الأركان اللي تعودتوا بها باش نكون حاضرة في لقانا لليوم. في الساعة الأولانية موعدنا يكون مع أحوال الطقس، مع مستجد ديت الساحة الثقافية، وكذلك فقرتنا الخاصة بالسيدة فيروز، وفوق النسيان من خلالها نرجع لأبرز الأحداث اللي وقعت كيما اليوم وبقيت فوق النسيان. بالنسبة لساعتنا الثانية لليوم نكون على موعد مع عناوين الصحف وأبرز العناوين الثقافية اللي نقراوها في عدد من الصحف الإلكترونية وطنيا وعربيا. في همزة وغمزة باش نحكيوا على جدل قاعد يحتل في الساحة المصرية بشكل عام بعد الإعلان على استبعاد بعض العدد من الأسماء الفنية الكبيرة. واحد يقول استبعاد ولكن فما أعداد أيضا، عدد كبير من الفنانين اللي انسحبوا، وفنانين أخرين أعلنوا على عدم مشاركتهم رغم أنهم يشاركوا في حفلات الأوبرا من سنة 92 كما علي الحجار. شنو اللي صاير في الأوبرا المصرية وتحديدا هذه هي النسخة من مؤتمر الموسيقى العربية؟ هذا موضوعنا في همزة وغمزة بالنسبة لليوم. سيدة راضية لوحيتي تكون معنا في الموعد مع استدامة. ضيفتنا لليوم باش تكون السيدة نجلة الويد، رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للعمل الثقافي بالمنستير، اللي معها باش نتحدثوا على الملتقى الوطني للأعلام والاتصال الثقافي. هذه فكرة صغيرة على محتوى لقانا من أغاني الحياة لهذا اليوم. مرحبا بالجميع وين ما كنتم مستمعين، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. يلا تخلينا نقعدوا مع الأنغام محمد يوسف ومحمد طارق، يكونوا حاضرين معنا هذا الصباح بهذا الكوكتيل.

0: سماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. 6:26 مباشرة نمر لأحوال الطقس.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا لليوم 4/7 أكتوبر 2026 يتميز بسحب تكون مغيمة جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع طفيف لتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. تبقوا معنا، نمر مباشرة لأخبار الصباح.
4: أخبار الصباح.
2: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة تظاهرات أكتوبر الموسيقي التي تتواصل إلى حدود 15 نوفمبر 2026، وتتضمن الدورة الأولى من ملتقى الهواة للجائزة والجوائز والثقافة والفنون في برنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والسينما والورشات.
4: أخبار الصباح.
2: تطاوين تحتفي بالمسرح وتفتح فضاء للإبداع الشبابي. تحتضن ولاية تطاوين بين 17 و18 أكتوبر 2026 فعالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب، اللي يندرج ضمن التظاهرات الثقافية الهادفة إلى دعم الممارسات أو الممارسة المسرحية داخل المؤسسات الثقافية والشبابية، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للتعبير والإبداع. وتسعى هذه التظاهرة إلى تثمين تجارب نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب، وإبراز ما تزخر به الجهة من مواهب وقدرات فنية من خلال تقديم العروض المسرحية والاشتغال على مختلف تقنيات التعبير الركحي، بما يساهم في تطوير المهارات الفنية للمشاركين وتعزيز حضور المسرح في الفضاءات الثقافية.
4: أخبار الصباح.
2: تحتضن منوبة صالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة، لتحتضن يومي 9 و10 أكتوبر 2026 فعالية الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الشباب في إطار دعم الأنشطة الثقافية الموجهة إلى الناشئة والشباب وتشجيع الطاقات الإبداعية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية والبصرية.
4: أخبار الصباح.
2: نواصل معكم مستمعينا مع أخبار هذا الصباح، حيث كشفت بعثة المعهد الأوروبي للآثار البحرية والإدارة العامة للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار بمصر عن خاتم برونزي يحمل نقشا لفنار الإسكندرية القديمة خلال أعمال التنقيب في موقع جزيرة أنتيرودس الملكية في منطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية. ويعد الاكتشاف الأول من نوعه، إذ لم يعثر من قبل على صورة للفنار منقوشة على خاتم، فيما تتطابق هيئة النقش مع صورة أو صور معروفة للفنار ظهرت على عملات تعود إلى القرن الثاني ميلادي، كما أسفرت الحفائر عن مجموعة من اللقى الفخارية والزجاجية التي تؤرخ لفترات تمتد من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن الرابع ميلادي.
4: أخبار الصباح.
2: دفع جيش الكيان الصهيوني برواية عن الحرب على غزة إلى شاشة السينما، وذلك عبر فيلم وثائقي شارك فيه قادة وضباط وجنود احتياط، واستخدم مواد عسكرية للرد على فيلم نازا الذي يوثق إدارة المؤسسة العسكرية لمنظومة قصف تقبل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين. ويواكب ظهور الفيلم المضاد الذي يحمل عنوان نازا القصة الحقيقية بدء عرض الفيلم الأصلي في دور السينما الأمريكية بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا واستقباله بالتصفيق الذي استمر لمدة 25 دقيقة بعد تعرض صناعه لحملة سياسية وإعلامية داخل الكيان.
4: أخبار الصباح.
2: أعلنت المؤسسة العامة للسينما في سوريا عن اختيار الفيلم الوثائقي الجانب الآخر من الشمس للمخرج توفيق صابوني ليمثل البلاد رسمياً في المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي طويل ضمن دورة 99 لجوائز الأوسكار. ويعد هذا الترشيح أول اختيار تصدره لجنة الأوسكار السورية الجديدة المعتمدة رسمياً أو المعتمدة رسمياً من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التابعة للمؤسسة السينمائية الأمريكية. ويسلط الفيلم الضوء على تجارب قاسية ومؤلمة لعدد من الناجين من الاعتقال قال في سجن صدنايا سيء السمعة الذي ارتبط بذاكرة السوريين كأحد أبشع سجون نظام البشار الأسد أو الأسد وأكثرها وحشية، حتى أطلقت عليه من منظمة العفو الدولية المسلخ البشري.
4: أخبار الصباح.
2: أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي اختيار 10 أفلام حظيت بدعمها للمشاركة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 أكتوبر، من بينها باراليل تاليس للمخرج أصغر فرهادي في أكبر حضور للمؤسسة بالمهرجان حتى هذا اليوم وفق بيان صادر عنها. وتضم القائمة أعمالاً تلقت دعما عبر صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، فيما تمتد مشاركة المؤسسة إلى سوق المحتوى والأفلام الآسيوي من خلال تقديم جائزة لأحد المشاريع والمشاركة في جلسة تناقش نماذج تمويل الأفلام ودور صناديق الدعم في تطوير الصناعة. هذا وقد ذكر رئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي أن حضور الأفلام المدعومة في بوسان يمثل شهادة على مواهب صناعها وقوة القصص التي يقدمونها، موضحا أن دور المؤسسة يتمثل في مساندة هذه المشاريع خلال مراحلها المختلفة وفق آفاق جديدة أمامها للوصول إلى الجمهور والتواصل مع صناعة السينما الدولية.
4: أخبار الصباح.
2: تقترب هوليود من واحدة من أكبر عمليات إعادة ترتيب ملكية شركات الترفيه في السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أن تغلق شركة بارامونت سكاي دانس صفقة استحواذ على وارنر بروذر ديسكوفري في هذا الشهر شهر أكتوبر 2026 بعد تسوية قضائية أنهت دعوى رفعتها 12 ولاية أمريكية وبعد أشهر من التنافس على شراء أصول وارنر بروذر. تبلغ قيمة الصفقة نحو 110 مليارات دولار، غير أن أهمية الصفقة تتجاوز الرقم لأنها تجمع تحت إدارة واحدة استوديوهات أفلام وتلفزيون ومنصات بث وشركات إخبارية وترفيهية ومجموعة من أشهر الملكيات الفكرية في الثقافة الشعبية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار هذا الصباح، أخبار الثقافة طبعا هذا الصباح. يلا معكم مباشرة نكون على موعد مع السيدة فيروز وفي حضرتها.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نواصل معكم هذا اللقاء مستمعينا مع فقرة فوق النسيان.
2: فوق النسيان.
1: في مثل هذا اليوم مستمعينا في 7 أكتوبر من سنة 2021 تحصل الكاتب عبد الرزاق قرنح على جائزة نوبل في الأدب، والروائي التنزاني من أصول عربية يمنية عبد الرزاق قرنح اللي يكتب بالإنجليزية ويقيم في المملكة المتحدة. أشهر رواياته هي رواية الجنة اللي صدرت سنة 1994 واللي تم وضعها في القائمة المختصرة لكل من جائزة بوكر وعدد من القوائم الأخرى، ورواية الهجران كذلك التي صدرت سنة 2005، ورواية عن طريق البحر سنة 2001 واللي تم إدراجها في القائمة الطويلة للبوكر وأدرجت في القائمة المختصرة لجائزة لوس أنجلوس تايمز للكتاب. منح جائزة نوبل في الأدب لسنة 2021 وكان ذلك في مثل هذا اليوم في 7 أكتوبر، ونظرا طبعا لما أظهره من حسن استبصار خالي من أي مساومة لأثار الاستعمار ولتعاطفه مع قدر اللاجئ العالق في هوة الاختلافات بين الثقافات والقارات. ترجمت روايته للغة العربية والفرنسية بعد ما نال شهرة كبيرة إثر نيله لجائزة نوبل للأدب.
2: فوق النسيان.
1: في مثل هذا كذلك في مثل هذا اليوم نذكر واحد من عمالقة التلحين والموسيقى في الوطن العربي، بليغ حمدي أو بليغ عبد الحميد حمدي مرسي اللي تولد كما اليوم في 7 أكتوبر من سنة 1931، من أبرز الأسماء اللي أعاد تشكيل ملامح الأغنية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين وخصوصا خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي. ولد الموسيقار والملحن المصري بليغ عبد الحميد حمدي مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر 31، أظهر شغفا مبكرا بالموسيقى، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من عمره، ثم درس أصول الموسيقى العربية وتلقى جانب من تكوينه على يد الشيخ درويش الحريري قبل ما يبدأ مسيرته الفنية مطربا في الإذاعة المصرية، ثم يتفرغ للتلحين. وكان سنة 57 محطة حاسمة في مسيرته وقت اللي لحن عبد الحليم حافظ غنية تخنوه، لتتوالى بعد ذلك أعماله مع كبار نجوم الغناء العربي. ارتبط اسم بليغ حمدي بأم كلثوم اللي قدم لها ابتداء من حب إيه عام 1960 مجموعة من الألحان اللي أصبحت علامات في تاريخ الغناء العربي، من بينها أنساك، سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، وهي تجربة أسهمت في إدخال نفس لحني أكثر شعبية إلى عالم أم كلثوم مع الحفاظ على ثقل صوتها ومكانتها الفنية، كما شكل كذلك مع عبد الحليم حافظ ثنائي بارز. لحن الوردة الجزائرية وفايزة أحمد وشادية ونجاة وميادة وصباح وعزيزة جليل وغيرهم من كبار المطربين والمطربات العرب. تكمن أهمية بليغ حمدي في قدرته على المزيجة بين التراث الموسيقي العربي وروح الأغنية الشعبية المصرية والتجديد الموسيقي، وتميزت ألحانه بالبساطة والقدرة على الوصول إلى الجمهور من غير ما تفقد ثرائها اللحني، وهو ما خلى النقاد والجمهور يوصفوه بألقاب كما ملك الموسيقى ولحن الشجن. وما اقتصرش تجربته على الأغنية العاطفية بل امتدت إلى الأغنية الوطنية والدينية وأغاني الأطفال والموسيقى التصويرية والمسرح الغنائي. ومن أشهر أعماله الدينية لحن مولاي للشيخ سيد النقشبندي اللي تحول إلى أحد أشهر نماذج التلحين النقاء التلحين الحديث بالإنشاد الديني. بليغ حمدي اللي كما قلت تعامل مع أم كلثوم في عدد كبير من الأعمال الكبيرة الناجحة لها، وكان جمعهم كذلك في الكلمات أحمد شفيق كامل، عبد الفتاح مصطفى، مرسي جميل، مأمون الشناوي وغيرهم، عبد الحليم أيضا، عدد كبير من الألحان اللي جمعته بعبد الحليم حافظ، وردة الجزائرية، وهذا الثنائي الجميل اللي جمعته الحياة والحب وجمعهم كذلك الفن مع العيون السود، خليك هنا، حكايتي مع الزمان، وغيرها وغيرها من الأعمال اللي قدمها الفنان بليغ حمدي اللي توفى في 12 سبتمبر 1993. كان رحيله ما لم يضع حد أكيد لحضوره، ما زالت أعماله تعاد في الحفلات وفي مع الفنانين اللي في كل مرة يرجعوا لتقديم بليغ حمدي بصورة مختلفة. احنا اليوم اخترنا له أغنية جمعته مع عبد الحليم حافظ، وهي من النجاحات كذلك، على حسب وداد قلبي يا بوي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان محمد بالخوجة المؤرخ والرحالة، وهو من تأليف الأستاذ علي العريبي، وقد صدر في 280 صفحة ضمن سلسلة ذاكرة وإبداع عن المركز الوطني للاتصال الثقافي بتونس سنة 2011. وعند تقديمه لهذا الكتاب أوضح المؤلف أنه أراد من خلاله إبراز مشاركة محمد بالخوجة في الدفاع عن الثقافة الوطنية التونسية التي عمل الاستعمار الفرنسي على إطفاء جذوتها وطمس معالمها، ومساهمته خلال سنوات شبابه مع رفيقيه بجريدة الحاضر علي بوشوشة والبشير صفر في المشروع الثقافي والحضاري الذي تعاونوا على إرسائه خلال ربع قرن بعد فرض الحماية الفرنسية. ثم واصل اهتمامه وهو في سن متقدمة بالتاريخ والتراث التونسي والتعريف بالشخصية التونسية والمواقع الأثرية على صفحات المجلة الزيتونية وشمس الإسلام. ومن وجهة نظر الأستاذ علي العريبي، فضل محمد بالخوجة مثله مثل حسن حسن عبد الوهاب ما يمكن تسميته المقاومة الثقافية بدفاعه عن الهوية العربية الإسلامية لتونس في وجه المشاريع التغريبية المستعمر الفرنسي، على المواجهة السياسية المباشرة لسلطات الاحتلال التي كان من الواضح مداريا لها بل ومتعاونا معها بتقلده عدة مناصب إدارية رفيعة وبتثمينه للجانب التحديثي في نظام الحماية. وقدم المؤلف ضمن القسم الأول من الكتاب نبذة عن مسيرة حياة محمد بالخوجة، الذي ولد سنة 1869 بتونس العاصمة ودرس بجامع الزيتونة وبالمدرسة الصديقية ثم بالمعهد العلوي الذي كان مدرسة ترشيح المعلمين، قبل أن يلتحق في سن مبكرة بالوظيفة العمومية كمترجم بالكتابة العامة للحكومة، ويصبح أثر ذلك رئيسا لقسم الحسابات مع إشرافه على إدارة المطبعة الرسمية، وقد أصدر بهذه الصفة تقويما سنويا سماه الرزنامة التونسية التي قام المؤلف بتحليل محتوياتها مؤكدا قيمتها. وتولى محمد بالخوجة سنة 1914 إدارة التشريفات بقصر الناصر باي إلى غاية سنة 1919، وتم تعيينه سنة 1920 في خطة جايد بجابس والكاف ثم ببنزرت التي بقي في 10 سنوات، وتقديرا لخدماته سمي مستشارا للحكومة التونسية. وهنا لاحظ المؤلف مستشهدا بما أورده محمد محفوظ في تراجم مؤلفين تونسيين أن هذه التسمية الاستثنائية الأخيرة تؤكد أن محمد بالخوجة أو الجنرال بالخوجة كرتبة عسكرية شكلية أسندت له وكان يفخر بها بقي محرزا على رضا الدولة الحامية وموافقا على سياستها مع الأهالي. وقد توفي محمد بالخوجة سنة 1942 بعد أشهر من إعفاء المنصب باي له من خدمته بالقصر الحسيني. ولكن في المقابل أكد المؤلف أن محمد بالخوجة أسهم إسهاما محمودا في تحرير جريدة الحاضرة مركزا على إحياء التاريخ التونسي والتعريف بمشاهير التونسيين، كما شارك في تأسيس الجمعية الخلدونية كفرع عصري للتعليم الزيتوني، وألقى محاضرات قيمة في التاريخ والترجمة بمعهد الأدب العربية الذي تأسس سنة 1911، وساعد في إنجاز الفهرس العلمي للمصنفات التاريخية بمكتبتي العبدلية والأحمدية لجامع الزيتونة، وكان أيضا عضوا مشاركا بمعهد قرطاج الذي كان اسمه في البداية الجمعية التونسية للأداب والفنون، وساهم مع مغاربة وجزائريين في تأسيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين، وكان عضوا في الوفد الرسمي الذي مثل تونس في افتتاح جامع باريس. وقد ضبط الأستاذ علي العبيدي مجمل آثار محمد بالخوجة ومؤلفاته التي طبع بعضها وبقي البعض الآخر مخطوطا، ومن بينها تحفة الإنجاد في المقابلة بين تاريخي الهجرة والميلاد وكتاب سلوك الإبريز في مسالك باريس، وكذلك رسالة في المرأة المسلمة ورسالة في تاريخ مقبرة الزلاج وغيرها. واشتمل القسم الثاني من الكتاب مختارات من كتابات محمد بالخوجة انتقاها المؤلف لإبراز كيفية فهمه للتاريخ ودعوته إلى الاعتناء بتاريخ تونس، وقد توجه سنة 1939 بتأليفه معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. كما تضمنت هذه المختارات من كتابات محمد بالخوجة افتتاحياته بجريدة الحاضرة وعدة مقالات أخرى حول أحداث تهم الوضع في تونس وفي غيرها من بلدان العالم، بالإضافة إلى نماذج من فن الرحلة ولسيما رحلته إلى باريس سنة 1900. أما في باب التراجم فاختار المؤلف ترجمة بالخوجة لمحرز بن خلف وأخرى للشيخ محمد عبده. ونظرا إلى أن القسم الأكبر من هذا الكتاب الموسوم بمحمد بالخوجة المؤرخ والرحالة تضمن ما كتبه المترجم له، وضع مؤلف الكتاب الأستاذ علي العريبي عمله التأليفي والتوثيقي المميز في صنف التقديم والتحقيق. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، هكا غنينا من كلمة محمود درويش، غنينا الفنان مارسيل خليفة. اليوم 7 أكتوبر أكيد هو يوم ليس ككل الأيام بالتأكيد، لأنه 7 أكتوبر هو تاريخ أحداث عملية طوفان الأقصى اللي كانت نفذت هذه العملية في مثل هذا اليوم في 7، هي بين 7 و8 أكتوبر 2023، العملية العسكرية اللي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حركة حماس على الكيان الصهيوني، وكانت العملية هذه ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل. عملية طوفان الأقصى أكيد بعدها كل ما بعدها يعني غير الكثير في المشهد، سواء كان العربي أو العالمي بشكل عام، وبدها نفس ما هو من هذه من بعض الجمل اليوم اللي قعدت من هذه العملية ومن الفترة الصعبة اللي مرت بها فلسطين المحتلة، ولكنها صامدة رغم كل ذلك، صامدة مقاومة لآخر نفس. وأكيد احنا ولو من بعيد ونعرف أنه هذا هو أصعب يعني أضعف الإيمان، نحاول دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. 7:17 يلا هيتنا مع بعضنا نقوم بجولة في عدد من الصفحات الإلكترونية في عناوينها الثقافية.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: جولة في عناوين الصحف مع نبض الثقافة هذا الصباح، والبداية مع جريدة الشروق اللي تكتب في ركنها ثقافة وفن: ثلاثي جبران يعود إلى تونس في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود. هذه من العناوين اللي نقراها على صفحات جريدة الشروق تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس. ينظم النادي الثقافي طاهر الحديد بالشراكة مع مسرح الأوبرا عرض موسيقي لثلاثي جبران، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للعود بالمدينة. يقام العرض يوم السبت 24 أكتوبر 2026 انسلاقا من الساعة 8 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. أشادي الإقليبي أكثر تفاصيل تلقاها على صفحات جريدة الشروق اللي تكتب أيضا: في افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية تكريم الموسيقار محمد القرفي بقلم أبو يوسف، اللي يكتب ضمن هذا أو تحت هذا العنوان: في افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية تكريم الموسيقار محمد القرفي، والتفاصيل على صفحات جريدة الشروق.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: مر معكم إلى بوابة تونس اللي تكتب ضمن ركنها الثقافي وبقلم صابر بن عامر: الفرق الموسيقية بين الحفلات والمهرجانات، هل لدينا ما يكفي من العازفين؟ هكا يتسائل صابر بن عامر في بوابة تونس وفي ركنها الثقافي. في الموسم الصيفي التونسي المنتهي حديثا وفي كل موسم تحضر الفرق الموسيقية بشكل طاغ في الأعراس والحفلات الخاصة والمهرجانات الدولية بل وحتى المحلية بغثها وسمينها، فهل لدينا ما يكفي من الأساتذة الموسيقيين المتكونين أكاديميا للعزف وراء الفنانين في المناسبات الخاصة والعروض الجماهيرية العامة؟ سيما أن لكل فنان أو فنانة سجله الغنائي الخاص به أو بها، أم أن الأمر يتحول حينها إلى مجرد عربون يقتضي أن توفر عازف مبتدئ أو هاوي يفي بالغرض لا أكثر، خاصة في بعض حفلات الزفاف تغيب الحرفية والإتقان ويحضر الصخب والنشاز. تفاصيل على صفحات بوابة تونس بقلم صابر بن عامر.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا جريدة الشرق اللي نقرأ في ركنها الثقافي جوائز نوبل العالمية، من يحصل عليها وكيف؟ هكا نقرأ على صفحات الشرق. انطلق موسم جوائز نوبل 2026 بالإعلان على جائزة الطب، ويختتم في 12 أكتوبر بالإعلان على جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية، تخليدا لذكرى ألفريد نوبل الذي كون ثروته من اختراع الديناميت. وتعرف باسم جائزة نوبل في الاقتصاد، تمنح أو تمنح مؤسسات مختلفة جوائز نوبل، وهي الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح جائزة الفيزياء والكيمياء وجائزة الاقتصاد التي استحدثها بنك السويد سنة 1968، معهد كارولينسكا للطب، الأكاديمية السويدية للأدب، لجنة نوبل النرويجية، جائزة نوبل للسلام، وتتولى لجان تابعة لكل مؤسسة ضم علماء وخبراء وكتاب تقييم المرشحين ثم المفاضلة بينهم. هذا وبقية المقال تقرأوه على صفحات الشرق تحت عنوان جوائز نوبل العالمية، من يحصل عليها وكيف.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى القدس العربية الآن، وبقلم فايزة هنداوي لتكتب مهرجان طوكيو السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين عبر عرض 8 من أبرز أفلامه. يحتفي مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بمرور 100 عام على ميلاد المخرج المصري الكبير يوسف شاهين من خلال برنامج استعادي خاص ضمن الدورة 39 للمهرجان التي تقام في طوكيو من 26 من هذا الشهر إلى 4 إلى 4 من الشهر المقبل. ويأتي الاحتفال ضمن قسم التركيز العالمي الذي يضم هذا العام عدد من البرامج الخاصة، من بينها الاستعادة المخصصة ليوسف شاهين بمناسبة المئوية. تفاصيل المقال تقرأه على صفحات القدس العربي بقلم فايزة هنداوي تحت عنوان مهرجان طوكيو السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين عبر عرض 8 من أبرز أفلامه.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: هل الأمومة أو هل أمومة المرأة غريزة أم خيار؟ هذا السؤال اللي تطرحه الشرق الأوسط في ركنها الثقافي. ثلاث روائيات لبنانيات يطرحن السؤال نفسه من زوايا مختلفة. هكا يكتب شوقي بزيع: لطالما كانت تجربة الأمومة والإنجاب فضلا عن علاقة المرأة بجسدها وبالعالم محلا لاشتغال الكثير من الباحثين في علوم النفس والطب والاجتماع، ومع أن الجانب العلمي والنظري من هذه التجربة هو محل تناول الجنسين معا، إلا أن المرأة وحدها هي المنوطة بالتعبير عن الشق العملي منها، لأنهن الطرف الذي قدر له أن يختبر آلامها ومسراتها وتبعاتها المتباينة. وإذا كان من الطبيعي أن تنعكس القضايا الشائكة المتصلة بالحب والزواج والأنوثة والأمومة في الأعمال الإبداعية للنساء المشتغلات بشؤون الأدب والفن، فاللافت بهذا الخصوص أن هذا الموضوع بالذات كان في الآونة الأخيرة مثارا لاهتمام ثلاث من الكاتبات اللبنانيات، وهن يسرى مقدم في صباح 25 من شهر ديسمبر، حنان ضياء في الخارجات عن الغريزة، وسهير بشارة في حامل النور، مع ضرورة الإشارة إلى السمات المختلفة التي تحكم أساليب الكاتبات الثلاثة في مجالات اللغة والأسلوب وتقنية السرد. أكثر تفاصيل على صفحات الشرق الأوسط في ركنها ثقافة وفنون تحت عنوان هل الأمومة أو هل أمومة المرأة غريزة أم خيار. ثلاث روائيات لبنانيات يطرحن السؤال من زوايا مختلفة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية الوطنية والعربية. ابقوا معنا، هذا لقاء متواصل مع أغاني الحياة.

0: 37 دقيقة هذه يارا اللي كانت السنة قدمت حفل على ركح مهرجان قرطاج، مش ضمن المهرجان ولكن حفلات ما بعد المهرجان، وكانت من الحفلات الناجحة. يلا هي تخلينا نواصلوا هذا اللقاء، ناخذوا فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 مش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة تكون فيها ارتفاع طفيف، تتراوح درجة القصوى عامة بين 30 وبين 35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا نواصلوا هذا اللقاء مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح،
0: الانطلاق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة التي تنظم تظاهرة أكتوبر الموسيقي التي تتواصل إلى حدود 15 نوفمبر 2026، وتتضمن الدورة الأولى من ملتقى الهواة للجوائز والثقافة والفنون في برنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والسينما والورشات الإبداعية.
2: أخبار الصباح،
0: تطاوين تحتفي بالمسرح وتفتح فضاء للإبداع الشبابي. تحتضن ولاية تطاوين بين يومي 17 و 18 أكتوبر 2026 فعالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب، الذي يندرج ضمن تظاهرات ثقافية الهادفة إلى دعم الممارسة المسرحية داخل المؤسسات الثقافية والشبابية وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للتعبير والإبداع. وتسعى هذه التظاهرة إلى تثمين تجارب نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب، وإبراز ما تزخر به الجهة من مواهب وقدرات فنية من خلال تقديم العروض المسرحية والاشتغال على مختلف تقنيات التعبير الروحي، بما يساهم في تطوير المهارات التقنية للمشاركين وتعزيز حضور المسرح في الفضاءات الثقافية المحلية.
2: أخبار الصباح،
0: تحتضن منوبة الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2026 لفعاليات الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة في إطار دعم الأنشطة الثقافية الموجهة إلى الناشئة والشاب والشباب وتشجيع الطاقات الإبداعية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية والبصرية. وتشكل هذه التظاهرة فضاء لعرض تجارب وإبداعات المشاركين في نوادي الفنون التشكيلية والبصرية، بما يتيح التعريف بمواهبهم وتثمين أعمالهم، إلى جانب تعزيز حضور الفنون البصرية ضمن برامج المؤسسات الثقافية ودورها في تنمية الحس الجمالي والقدرات الإبداعية. ويأتي تنظيم الصالون في سياق حرص وزارة الشؤون الثقافية عبر هي كلها ومؤسساتها الجهوية على تطوير الأنشطة الثقافية بدور الشباب وإتاحة فرص أوسع للأطفال والشباب للتعبير والتجريب واكتساب المهارات الفنية.
2: أخبار الصباح،
0: نواصل معكم مع أخبار هذا الصباح، حيث كشفت بعثة المعهد الأوروبي للأثار البحرية والإدارة العامة للأثار الغارقة بالمجلس الأعلى للأثار بمصر عن خاتم ختم برونزي يحمل نقشا لفنار الإسكندرية القديمة خلال أعمال التنقيب في موقع جزيرة أنتي رودوس الملكية في منطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية. ويعد الاكتشاف الأول من نوعه، إذ لم يعثر من

0: شاشة السينمائية وذلك عبر فيلم وثائقي شارك فيه قادة وضباط وجنود احتياط واستخدم مواد عسكرية للرد على فيلم نازا الذي يوثق إدارة المؤسسة العسكرية لمنظومة قصف تقبل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين. ويواكب ظهور الفيلم المضاد الذي يحمل عنوان نازا القصة الحقيقية بدء عرض الفيلم الأصلي في دور السينما الأمريكية بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا واستقباله بتصفيق استمر لمدة 25 دقيقة ثم عرضه ثم تعرض إثر تعرض صناع الفيلم لحملة سياسية وإعلامية داخل الكيان.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت المؤسسة العامة للسينما في سوريا عن اختيار الفيلم الوثائقي الجانب الآخر من الشمس للمخرج توفيق صابوني ليمثل البلاد رسميا في المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي طويلة ضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار. ويعد هذا الترشيح أول اختيار تصدره لجنة الأوسكار السورية الجديدة المعتمدة رسميا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التابعة للمؤسسة السينمائية الأمريكية. ويسلط الفيلم الضوء على تجارب قاسية ومؤلمة لعدد من الناجين من الاعتقال من سجن صديانة سيء السمعة الذي ارتبط بذاكرة السوريين كأحد أبشع السجون وأكثرها وحشية حتى أطلقت عليه منظمة العفو الدولية المسلخ البشري. وبخصوص المخرج توفيق صابوني الذي كان معتقلا هو نفسه في السجن المذكور رحلة استثنائية يرافقه فيها 4 من الناجين من أهوال المعتقل.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائية اختيار 10 أفلام حظيت بدعمها للمشاركة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية في الفترة الممتدة من يوم أمس إلى 15 أكتوبر. من بينها بارالل تاليس للمخرج أصغر فرهادي في أكبر حضور للمؤسسة بالمهرجان حتى اليوم وفق بيان صادر عنها. وتضم القائمة أعمال تلقت دعما عبر صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر فيما تمتد مشاركة المؤسسة إلى سوق المحتوى والأفلام الآسيوي من خلال تقديم جائزة لأحد المشاريع والمشاركة في جلسة تناقش نماذج تمويل الأفلام ودور صناديق الدعم في تطوير الصناعة.
1: أخبار الصباح.
0: تقترب هوليود من واحدة من أكبر عمليات إعادة ترتيب ملكية شركات الترفيه في السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أن تغلق شركة بارامونت سكاودانس صفقة الاستحواذ على وارنر بروذرز ديسكوفري بعد تسوية قضائية أنهت دعوى رفعتها 12 ولاية أمريكية وبعد أشهر من التنافس على شراء أصول وارنر. تبلغ قيمة الصفقة نحو 110 مليار دولار، غير أن أهميتها تتجاوز الرقم لأنها تجمع تحت إدارة واحدة استوديوهات أفلام وتلفزيون ومنصة بث وشبكات إخبارية وترفيهية ومجموعة من أشهر الملكيات الفكرية في الثقافة الشعبية الغربية. هذه كانت أخبارنا لهذا الصباح، نواصل معكم هذا اللقاء.

0: الأمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: نواصل لقاءنا مع همزة وغمزة.
3: همزة وغمزة.
2: في همزة وغمزة اليوم مش نتحدث على جدل مصري خلال الأسبوع الماضي. الجدل هذية حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر اللي أثارت هذه الدورة، الدورة الرابعة والثلاثون منه المقرر تنظيمها من 20-30 أكتوبر 2026، جدل واسع قبل انطلاقها. تحولت سريعا من نقاش حول الميزانية، أطلقوا مدير أو رئيس المهرجان، إلى أزمة أوسع تتعلق بمكانة الفنان المصري وشروط التعاقد وإدارة المؤسسة الثقافية وهوية المهرجان نفسه. تعود بداية الأزمة للمؤتمر الصحفي اللي عقدته دار الأوبرا المصرية نهار 30 سبتمبر، وقت اللي تحدث رئيسها رضا الوكيل عن محدودية الموارد المالية وصعوبة استقطاب عدد أكبر من النجوم. أشار إلى إمكانية التعويل بدرجة أكبر على فناني الأوبرا المصريين. التصريحات هذه قوبلت باعتراضات من عدد من الفنانين اللي رأوا أن الحديث العلني عن الأجور والميزانيات يمس بشكل مباشر بصورة الفنان وبالأعراف المهنية، وكان محمد ثروت من أول المنسحبين مؤكدا أنه لا يقبل على حد تعبيره أنه يتحول الفنان إلى مجرد رقم في مؤتمر صحفي. كشف أنه كان وافق أصلا على الحصول على نحو 25% فقط من أجره المعتاد، كما اعترض على بنود تعاقدية تحمل مسؤولية قانونية على أداء أعمال لا يملك حقوقها. أما علي الحجار اللي ارتبط اسمه بالمهرجان منذ انطلاقه سنة 1992 أعلن بدوره عدم مشاركته بسبب ما وصفه بضعف الميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة ليه، قبل ما يتراجع لاحقا بعد الاستجابة لمطالب الموسيقيين ويأكد مشاركته في الدورة الجديدة. اتسعت قائمة المعتذرين والمنسحبين لتشمل وفق تقارير صحفية رامي صبري، محمد الحلو، محمد محسن، مروان ناجي، ريهام عبد الحال حكيم، أحمد سعد، جنات وبهاء سلطان، إضافة للفنان اللبناني عاصي الحلاني اللي أعلن مكتبه الإعلامي الانسحاب بسبب المستجدات الإدارية في دار الأوبرا، رغم أنه كان قد أبدى سابقا استعداده للتنازل على أجره. كما دخل البعد العربي للمهرجان في الجدل بعد ما كشف المطرب المغربي فؤاد زبادي أنه اعتذر على المشاركة بعد تضارب في المعلومات بشأن اقتصار دورة هذا العام على الفنانين المصريين، وهو ما يفتح نقاش حول مدى بقاء المهرجان فضاء عربي جامع مش مجرد تظاهرة مصرية ذات بعد تراثي. في المقابل لم يتخذ جميع الفنانين موقف سلبي، كانت أعلنت نادية مصطفى استعدادها للمشاركة دون أجر، كما عبر فنانون آخرون عن دعمهم لدار الأوبرا واعتبروا أن الظرف المالي صعب يستوجب التضامن مع المؤسسة، فيما دافع المايسترو هاني فرحات على أهمية البحث على موارد إضافية من التسويق والرعاية، وأكد أن الأزمة لا ينبغي اختزالها في أجور الفنانين وحده. أما رضا الوكيل نفسه فقد أعلن في خضم الأزمة استقالته، وأكد لاحقا أن المهرجان سيقام في موعده، وهو ما أضاف بعد إداري إلى أزمة كانت في بدايتها مالية وفنية. إذا تجاوزنا تفاصيل الخلاف الحالي، فإن أهمية هذه الأزمة تكمن في أنها تطرح سؤال أوسع: ما الذي يعنيه اليوم أن يكون هناك مهرجان عربي للموسيقى في مؤسسة ثقافية رسمية؟ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مش مجرد سلسلة حفلات غنائية، هو واحد من أبرز المشاريع العربية المعنية بالحفاظ على التراث الموسيقي وتطوير البحث العلمي حوله. وقد تأسس في تم تحويله عبر أكثر من 3 عقود من خلال دار الأوبرا المصرية إلى موعد سنوي يجمع بين الحفلات والندوات والمؤتمر العلوي والمسابقات المخصصة المتخصصة في الغناء والعزف، ويستضيف فنانين من مصر ومختلف البلدان العربية. ونعرف كذلك أن المؤتمر في بدايته كانت من المهام متاعه اللي كانت في وقتها عدد كبير من البلدان العربية كانت ما زالت تحت الاحتلال أو خرجت حديثا أو تحصلت حديثا على استقلالها، وكان من دوره أنه يحافظ على الهوية العربية وأن يرتقي بالموسيقى وبالفن بشكل عام. المؤتمر هذية أو خلال الدورة السابقة من المؤتمر كان شارك 83 فنان و 21 فرقة موسيقية بالتوازي مع مؤتمر علمي شارك فيه باحثين من 15 دولة وناقش مستقبل الموسيقى العربية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ومن هنا فإن الجدل الحالي يتجاوز مسألة من سيغني ومن سيعتذر إلى قضايا أعمق تتعلق بتمويل الثقافة العامة وقيمة العمل الفني وحقوق الفنانين والموسيقيين وشفافية العقود وعلاقة الفنان بالمؤسسة الرسمية والتوازن بين الحفاظ على التراث والانفتاح على النجوم والاتجاهات الجديدة. كما يعيد النقاش طرح سؤال آخر أكثر حساسية، هل تستطيع المهرجانات الثقافية الكبرى اليوم أن تحافظ على مكانتها التاريخية في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الموارد؟ من دون أن يصبح الفنان الحلقة الأضعف في معادلة التقشف، في المقابل هل يمكن للفنانين أن يتعاملوا مع المؤسسات الثقافية العامة بمنطق التضامن معها في الأزمات، أم أن ذلك قد يتحول إلى قبول بشروط مهنية ومالية غير عادلة؟ وهكا تبدو أزمة موسيقى أو أزمة المهرجان ومؤتمر الموسيقى 2026 في جوهرها اختبار حقيقي لقدرة واحد من أعرق المواعيد الموسيقية العربية على إعادة التوازن بين رمزيته التاريخية وضرورات الواقع الاقتصادي والإداري والفني الجديد. هذه كانت همزة وغمزة لهذا اليوم، توصلنا للثمانية متاع الصباح، خذوا معنا لقنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في العقد الثالث من القرن العشرين. في الحلقة الماضية اقتربنا من تجربة رودولف ديرلونجي، فنان جعل من المكان مشروعا استتيقيا متكاملا وامتد بفكره من اللوحة إلى المعمار والموسيقى. لكن الفنان مهما بلغ حضوره لا يتحرك في فراغ، هناك دائما إطار ينظم العرض ويحدد المعايير ويرسم حدود شرعية. في منتصف العشرينيات لم يكن المشهد الفني في تونس ساكنا، كان يتشكل على إيقاع الصالونات ومقالات الصحف وخطابات الافتتاح. منذ سنة 1894 تكرس الصالون التونسي كفضاء عرض رسمي مرتبط بالسلطة ومحاط بشرعية مؤسسية. ولكن سنة 1923 ظهر صالون الخريف الذي أسسته جمعية الفنانين التونسيين. بدأ الأمر للوهلة الأولى كأنه فضاء بديل، فرصة أخرى للظهور. لكن السؤال كان أعمق، هل نحن أمام قطيعة مع الصالون الأول أم أمام إعادة تموضع داخل الإطار نفسه؟ من حيث التنظيم لم يبدو الاختلاف جذريا، الأقسام نفسها: رسم، ألوان مائية، نحت، فنون صغرى، وحتى الفن المحلي والرعاية الرسمية حاضرة. الباي والمقيم العام ومنح السفر واقتناء الأعمال. وفي هذا السياق كانت الصالونات أكثر من مجرد فضاء أي عرض، كانت مختبرا لتوزيع الرأس المال الرمزي، من يعرض، من يمنح جائزة، من يرسل في منحة سفر إلى باريس. تلك لم تكن تفاصيل ثانوية، بل آليات تنتج المكانة وتكرس الهرمية داخل الحقل الفني. وهنا تتضح أهمية صالون الخريف، لم يكن يغير القواعد بل يحاول إعادة توزيع الأدوار. لم تكن المنافسة على الأسس بل على المواقع. في أحد الافتتاحات شدد على الالتزام بتقاليد المدرسة الفرنسية الكبرى. لم يكن الخطاب معارضا للصالون القديم بل أقرب إلى تثبيت المرجعية نفسها. وهنا تكمن المفارقة، فالصالون الأول المرتبط بألكسندر فيشيه لم يكن منفتحا على الطليعية الباريسية التي كانت تهز أوروبا، بل كان هو أيضا حارسا لنسق أكاديمي ضمن السياق الكولونيالي. إذن لم نكن أمام صراعا بين محافظ وحداثي، بل أمام تنافس بين حارسين للمرجعية نفسها، من يعرف الفن الجيد ومن يملك سلطة المعيار. لم يعش صالون الخريف طويلا، بين 1923 وحدود 1927 خفت صوته تدريجيا، لكن قصر عمره كشف أن الحقل الفني في تونس المستعمرة كان قابلا للتعدد، وأن المنافسة يمكن أن تحدث داخل النظام نفسه لا ضده. في النهاية لم تكن الحكاية حكاية ثورة جمالية، بل حكاية التوازنات الناعمة تعيد ترتيب المواقع دون أن تغير الأسس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية متاحة للعموم عبر قراءات مفتوحة لتصبح ذاكرة شعب نبضة. سامي بن عامر يحييكم.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

بالعكس بالعكس. حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: هذه نبيها كراولي توصلنا لثمانية وسبعتاش دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله السيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا نهار الجمعة اليوم، تعذر عليها أنها تكون معنا في الموعد موعد استدامة نهار الجمعة، إن شاء الله تكون حاضرة معنا في الموعد دائما للحديث حول الاستدامة. احنا مش نواصل لقنا معاكم مستمعينا مع فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب، اليوم اخترنا انه نسلط الضوء على ديوان زياتين العشق للشاعر التونسي محمد الحبيب الزناد، الصادر هذه السنه سنه 2026 عن دار برق للنشر والتوزيع. الديوان هذا اللي شكل محطه جديده في تجربه شعريه تمتد لعقود، وهو ديوان الثالث في مسيرته، يقع في 198 صفحه، ويقدم الكتاب صوره واسعه عالم زناد الشعري، حيث يتجاوز الذاتي والوطني والإنساني، ويتحول الحب من تجربة وجدانية خاصة إلى مدخل للتعبير عن الإنسان والعائلة والوطن وقضايا العصر. قدم الناقد أحمد الحيزم الديوان باعتباره امتداد لتجربة شاعر من أبرز شعراء حركة الطليعة الأدبية التونسية اللي برزت أواخر الستينات، وصف الزناد بأنه شاعر لا تحصره الأشكال الشعرية، فقد كتب القصيدة الحرة والقصيدة العمودية والنصوص الخارجة عن الأوزان الخليلية. ويكشف زياتين العشق عن اتساع الأفق الموضوعي لدى الشاعر إلى جانب قصائد الحب والوجد كما هكيدة النوارس وهكيدة البوح وهكيدة الغسق. يحضر الوطن بقوة من خلال نصوص عن تونس والمنستير، وتحضر فلسطين وغزة والحرب، كما يلتفت الزناد إلى المئات من إلى الفئات المهمشة والمهاجرين غير النظاميين والفقر وتدهور ظروف العيش وانقطاع الماء والكهرباء وغلاء الأسعار، ويستحضر كذلك أحداث اجتماعية عاشتها تونس بعد الثورة. ولا يغيب البعد الروحي والعائلي على الديوان، إذ يكشف على الإيمان والقرآن وعن الأبناء والأحفاد والأصدقاء، ويرثي عددا من الشعراء من بينهم نور الدين صمود وجعفر ماجد. ومن اللافت أن نصوص الديوان كتبت في فترات زمنية متباعدة، بعضها يعود إلى سنة 1968 وبعضها إلى 2025، بما يجعل الكتاب أشبه بخلاصة في ذاكرة شخصية مع تحولات المجتمع والتاريخ. محمد الحبيب الزناد المولود بالمنستير في 25 ديسمبر من سنة 1946، بدأ نشر الشعر في سن مبكرة، صدرت مجموعته الأولى المجزوم بلم سنة 1970، ثم كيمياء الألوان سنة 1989، تحصلت على أعماله على جائزة الشعر في جمعية النقاد الشبان عام 1970، وجائزة الإبداع الأدبي من وزارة الثقافة سنة 1990. كما ترجمت بعض قصائده إلى الفرنسية ولغات أخرى، ولحن عدد من نصوصه موسيقيون تونسيون. من هذه الزاوية يمكن قراءة زياتين العشق لا باعتباره مجرد إصدار شعري جديد، بل باعتباره استعادة لمسار شعري تونسي طويل ظل فيه الزناد وفيا لفكرة أن الشعر قادر على الجمع بين العشق والاحتجاج، بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وبين الجمال جمال اللغة وأسئلة الإنسان والمجتمع. هذا اقتراحنا لكم لهذا اليوم، ديوان زياتين العشق للشاعر التونسي محمد الحبيب الزناد، الصادر عن دار برق للنشر والتوزيع. أبقوا معنا مستمعينا، بعد قليل يكون الموعد مع الاستضافات، وتكون حاضرة معنا السيدة نجلة الويد رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للعمل الثقافي، نحكي معها على كل التفاصيل الخاصة بالملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح النور من جديد مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافية. 38 دقيقة هذا موعدنا مع ضيوفنا لهذا الصباح.
2: ضيف الصباح.
1: ضيفتنا لهذا الصباح مستمعينا سعداء أن تكون حاضرة معنا السيدة نجلة الويد، رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للعمل الثقافي، ومعها باش ناخذوا فكرة وناخذوا كل المعطيات الخاصة بالملتقى الوطني للإعلام والاتصال. صباح الخير، صباح النور سيدة نجلة.
3: صباح النور لكل كيف المستمعين.
1: شكرا لك. الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي، حبينا بداية أن تحطنا في إطار هذا الملتقى سيدة نجلة.
3: أكيد، هو الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي لفائدة أعوان ومركبات دور الثقافة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية. هو ملتقى تلقى فيه منظورين، معناها الأعوان اللي في دور الثقافة والمندوبيات، وهوني باش نستلم مع بعضنا استراتيجية الاتصال اللي ديجا تكتبت مي تو باش تبدا البراتيك فيها، باش تبدا العمل التطبيقي والبيداغوجي عليها. يعني في 4 أيام باش ياخذوا بعض التكوينات نقولوا أو التدريبات، خلينا نقولوا أحسن، في آليات تقنية كما التصوير الفوتوغرافي والمونتاج والليا الذكاء الاصطناعي، وهذا ما كل كيفاش يوظفوهم في تقنيات اتصالية سلسة وتوصل أكثر للجمهور المستهدف. ومن التكوين هذا باش ننتقلوا من أنه الاتصال يكون عدد الأنشطة وعدد الورشات وعدد التظاهرات والصور وكل، إلى اتصال ثقافي يحكي على قصص أثر، يعني لفتكت شنو عملنا بالنشاط هذيك، وين أثرنا، شنو اللي تغير، وفي الجهة أو في المنطقة اللي يخدموا فيها.
1: نعم، أنا حبيت ملول بالكل ربما أصل هذه الفكرة ولماذا وقع الاتجاه نحو، وخليني نقول صلح لي إذا كان غالطة سيدة نجلة، أنه فما تغيير كامل لاستراتيجية العمل الثقافي في هذا المجال.
3: هو مش في هذا المجال، هو احنا الإدارة العامة للعمل الثقافي أو وزارة الشؤون الثقافية عندها أعوام توا تحضر في استراتيجيات وتخدم وتنفق على أنه نتبعوا القاغ، معناها التأثير والأثر، ونخدموا على التغيير الحقيقي اللي مثل المجتمعات. ولكن يمكن توا بدينا نشوفه في النتائج على الأرض الواقع، وبدينا نحسه في الملتقى والملتقيات أو التكوينات اللي تتشاف. خاطر قبلها الحقيقة ثم عمل كبير صار وبحث وتخطيط وجلسات كبيرة معناها في الإدارات، إلى أن وصلنا اليوم الملتقيات هذه، ومازال إن شاء الله في مراحل قادمة باش نشوفوا أكثر نتائج.
1: نعم، هيت خلينا نبدأ وربما نقربوا أكثر للناس الملتقى هذا وما المنشود تحديدا من هذا الملتقى وهذا التكوين اللي باش يتحصلوا عليه المنظورين متاعكم العاملين في وزارة الشؤون الثقافية. برنامج هذا الملتقى.
3: البرنامج كما قلت نقول لك هو برنامج مقسم على 2 أجزاء، بالرغم من أنه هما 4 أيام الوقت قصير، أما هما باش ياخذوا تدريب في ما هو آليات بيداغوجية، آليات التواصل القبلي والبعدي اللي كانوا دو كوميونيكاسيون، وسائل الاتصال وغيرها من الآليات البيداغوجية، بيرسونال، أثر نظرية التغيير وغيرها. وزيدا العشيات اللي كلهم بشتقاهم يخدموا براتيك، معناها عمليات تطبيقية، وغادي كمان مش يكون المونتاج، ستوري تيلينج، اللي وأكثر من هكا في الأخر. بكل بعد الـ4 أيام هذيما يوصلوا بإنتاج فيديو قصير يحكي على خصوصية جهتهم، معناها الآلية أوكي مشتركة، معناها كلنا عنا خطاب موحد اللي هو باش نحكيه على الأثر والتغيير وكيف كان شنو خصوصية منطقتنا، ولكن زادا كل حد عنده حكايته في جهته والتغيير اللي هو عامله ولشكون وصل.
1: نعم، هنا ربما كلمتين في الظاهر يظهروا معناتها أنه متناقضين، وربما أنت تزيد توضح لنا الأمر وين يتلقاوا، على خاطر الملتقى هذا ينتظم تحت شعار نحو خطاب ثقافي مؤسساتي موحد، هكا ولا لا؟ وشنو المقصود بالضبط بهذا الخطاب؟ هل المطلوب هو توحيد الرسائل الاتصالية ولا توحيد طريقة التعاطي مع الثقافة؟ خاصة أنت تو كنت تقول لنا أنه كل واحد وجهته وكل واحد الخصوصيات، كيفاش الالتقاء بين الفكرتين هذوما؟
3: هو احنا عنا دور ثقافة، عنا ما يقارب أكثر من 200 مؤسسة ثقافية في الجمهورية، يخدموا كل حد بجهده، معناها الحقيقة عمل جبار يقوموا به الزملاء في الجهات وفي تونس وفي البلاد كل، ولكن بطرق منعزلة، معناها الاتصال فرد يتقي، معناها نقولوا في كامل المؤسسات. هوني باش نعملوا خط واحد، اللي هو الخط الاستراتيجي اللي باش يوحد عمل الناس كل لنوصلوا عن ان شاء الله 2027، ديجا توا بدينا في الخدمة عليها، اللي هو اون غراند بلاتفورم اللي باش توحد العمل هذايا كله، ويولي الانتاجات الرقمية والسمعية والبصرية اللي كلها اللي باش ننتجوها باش تكون موجودة في بلاصة واحدة. خطاب موحد كما كنت فسلك، اللي هو عنده هدف واحد اللي هو التغيير، انه باش يحكيوا قصتهم، عن استراتيجية واضحة مبنية، ولكن مع الحفاظ على خصوصية كل جهة وكل شخص وكل فرد وكل حد ينشط في النشاط الثقافي، او خلينا نقول كل صاحب حق في جهته، خاطر اليوم اللي يتمتع بالنشاط الثقافي اصحاب حقوق، يعني لازم نراعيهم هما، وكل حد عنده حكايته في الاخر.
1: نعم، قداش باش يشارك في هذا الملتقى سيدة نجلة؟
3: من الاطارات والاعوان،
1: من الاطارات والاعوان، نعم،
3: 24 ولاية.
1: ما سمعتكش،
3: قلت لك من الإطارات وأعوان وزارة الشؤون الثقافية
1: 60 إطار يمثلوا 24 ولاية
3: بالضبط.
1: نعم، اليوم على معناتها شنو على أي أساس تم اختيار وتحديد الأعوان هذوما اللي باش يشاركوا؟ هل هما معناتها المسؤولين على الاتصال داخل المؤسسات الثقافية حاليا؟
3: هو مش بالنسبة للاتصال في دور الثقافة والمؤسسات الثقافية، ماهيش يفرق ثم الإعلام كما سيادتكم وكما برشا إعلاميين مشكورين يكتبوا معنا ويتبعوا التظاهرات، وزعت يكونوا أكثر من هكا شركاء في الأنشطة وفاعلين ودورهم يبقى ديما أساسي معنا، ولكن التوجه المرهبية كان إنهم الناس اللي غير ما أو كونتاكت مع في تواصل مباشر مع الفئات اللي نتعاملوا معها، يعني اخترنا زوز، وكان الاختيار الحقيقة موجه أكثر للمندوبين الجهويين خاطر هما يعرفوا منظورهم. أما التوجه الأساسي كان إنه إحنا عنا ديهاب كرياتيف، معناها فضاءات إبداعية في كل ولاية، هذه أنزلتهم وزارة شؤون ثقافية مع عدد شركاء. هذه مشنو عندهم؟ هذه ما عندهم أدوات، عندهم تقنيات، ديجا بدأوا عملوا مبادرات في كل جهة. هذه ما أولا يكونوا هما موجودين، على خاطر عندهم فضاءات مكيفة ومهيئة بالتجهيزات التقنية، وهما أصحاب مبادرات، يعني بدأوا في التغيير في جهتهم، دوك كانوا هما موجودين أولا. وثانيا خيرنا المندوبين ما بين مسؤول العمل الثقافي وإلا مسؤول الاتصال. وعليش خلينا المجال مفتوح؟ على خاطر تم ستان هاكاتون، معناها إنتاج الفيديو هذا يجب يكون في سرعة

0: معناتها إلى صناعة محتوى قادر على المنافسة اليوم في فضاء رقمي مفتوح، في فضاء رقمي خليني نقول شرس بالمحتوى اللي قاعد يتقدم من جميع الاتجاهات.
1: هو الحقيقة المحتوى الرقمي قاعد يتقدم بسرعة، إنه الإنسان ما عادش قادر على إنه يواكب كل التغييرات اللي قاعدة تصير سواء إعلاميا أو حتى في معناها في مجالات أخرى. ولكن هوني المعادلة البسيطة اللي اقترحناها إنه إحنا على الأقل نكون عنا الآليات الأولية، معناها عندك الهوك، عندك لي 3 سكوند الأولانيين، ما يسمكش فيديو طويل، يسمك حاجة قريبة من المشاهد، معناها تنجم توصل له بطريقة سلسة. والأهم اللي احنا خدمنا عليه هو الأثر، الفيديو هذا اللي بيستخدمه انت علاش بيستخدمه، يعني هوني دخلنا ما عادش دخلين في منطقة المنافسة في هذا الوضع، خاطر ما نجموش ندخلوا فيها المنافسة، واحنا ما نش قاعدين نخمو في التغيير اللي لازم يحصل بالفيديوهات هذيما وإلا بالأنشطة الرقمية والسينمائية اللي تنجم تصير.
0: نعم، هذا بخصوص الملتقى. باعتبارك سيدة نجرة الويد رئيس المصلحة بالإدارة العامة للعمل الثقافي، اليوم هل من استراتيجية عامة يمكن الحديث عنها باش يتم اعتمادها لتقديم العمل الثقافي ولا للإعلام والاتصال في المجال الثقافي؟ كي نقول استراتيجية معناتها اليوم كي نحكيه على وزارة الشؤون الثقافية أنها تتبنى هذه الاستراتيجية وتكون العمل متاحة الكل تحت هذا الإطار.
1: أكيد أكيد الاستراتيجية موجودة، كما سبق وقلت لك خدمنا عليها توا عوام الإدارة والوزارة الشؤون الثقافية، وهو الإدارة العامة للعمل الثقافي هي راهي جزء لا يتجزأ، أو نجم نقولوا هي وزارة الشؤون الثقافية، يعني كل أنشطتنا تشرف عليها السيدة وزيرة الشؤون الثقافية مشكورة على توجهها، وكل هو المقاربات المبنية على الأثر، معناها ما التغيير اللي باش نعملوه في كل جهاتنا، هل قربنا الناس ما نحبش نقول مستهدفين، ديما نقول اصحاب حقوق، خاطر هما اللي عنا واجبات ليهم في مؤسساتنا الثقافيه اللي لازم نسمعوهم، عنا بالطبيعه عنا ابروش اخرى معتمدينها في سورتي على ارض الميدان اللي هي التشاركيه والعمل التشاركي. الجهه لازم تكون كلها مشاركه في النشاط الثقافي، لازم تكون مشاركين الخواص، الجمعيات، المجتمع المدني والمحلي، العالميين، شباب المنطقة، ذوي الاحتياجات الخصوصية خصوصا، شكون اللي ما وصلوش ما تمتعوش بالأنشطة الثقافية قبل، هما الأولى اللي لازم نوصلو لهم. يعني في مجمله هي استراتيجية كبيرة ما نجمش نحوصلها لك في بعض الدقائق، ولكن انه احنا توا قاعدين نمشيو في تكوين الإدارات اللي تشتغل في دور الثقافة الكل. وصلنا توا في برنامج سبق الجمعة اللي فاتت قبل، وصلنا توا كوننا 300 إطار يشتغلوا في دور ثقافة والمندوبات الجهوية بالطبع ووزارة الثقافية، وتوا تعدينا مرحلة أخرى زيد المرحلة الاتصالية، ومازال في الاستراتيجية عنا ما نخدمه.
0: نعم، لوجستيا سيدة نجلة، هل اليوم فعليا لأنه العمل هذية هو عمل مرتبط بشكل مباشر بالتقنيات اللي يلزمها تكون متوفرة كذلك للأعوان والإطارات لتقديم هذا العمل، لوجستيا هل الأمر اليوم ممكن ولا قديش نسبة تأمين الجانب اللوجستي لهذه العملية ولهذه الاستراتيجية الجديدة؟
1: أكيد تقنين احنا بدينا بعدة مبادرات من 2023 الإدارة العامة وزارة الشؤون الثقافية عملوا بلاغات للفضاءات الإبداعية المبتكرة، معناها يكون فضاءات للتجريب للتفكير لبعض استراتيجيات للقرب أكثر من المواطنين، وهذه ما الفضاءات مجهزة، يعني كما سبق وقلت لك علاش اخترنا انت، هو كله مربوط ببعضه، هو خيط نقلهم خيط لازم يكون موجود على كل الحاجات، من الاستراتيجية كلها لازم تكون مربوطة ببعضها. وقت اللي تم اختيار أصحاب المبادرات في جهاتهم اللي بعثوا ديجا فضاءات إبداعية مبتكرة وجاءوا هما للتكوين اليوم، على خاطر ديجا عندهم الجانب التقني متوفر في مؤسساتهم. يعني

0: سبق وصبوا مشاريع وخذيوا عليها الجانب التقني اللازم الكل، ومازال عنا توا عنا 35 فضاء إبداعي في كامل التوراة بالجمهورية. 2026 باش نزيدوا 10 فضاءات إبداعية أخرى، 2027 عنا 10، وإن شاء الله نوصلوا الفضاءات نتاعنا كلها تكون مجهزة تقنيا بأحسن التجهيزات، واللي هو راهو هذا غير العمل العادي اللي موجود، اللي هو كل عام مؤسساتنا تتجهز بالمعادات اللازمة.
1: نعم.
0: ولكن إذا ثم حاجة خصوص عندها خصوصية كما نقولوا أن فيديو بروجيكتور يكون قوي، وإلا كاميرا من نوع معين، وإلا غيره، تكون في مشاريع مبادرات تكون مكتوبة بطريقة واضحة عندها أهداف، وأكيد إحنا ما عندناش باش نرجعوا حتى حد كتب مشروع بطريقة صحيحة.
1: نعم تقريبا سيدة لجنة، نعرف أنه أن واحد هكا يعطيك موعد صعيب، ولكن تقريبا وقتاش نجموا نلمسوا هذا التغيير؟
0: التغيير وقتاش يتقاس؟ هو الأثر اون جينيرال يتقاس أبارتيغ من 3 سنين، ولكن احنا نطمحوا انه احنا من نهار الاولاني اللي بدينا نبدأ نحسوا في التغيير، معناها اليوم انا وانا معاهم في الدورة التكوينية نحس بك التغيير وقت اللي شنو احنا هكا يزمنا خمو الفيديو طوى يزمو يحضر كي نتعلم اوتي ونمشي زيتي ونكون قادر انه نفكر بطريقة اخرى نبدأ نشوفه في التغيير. يعني ما نجمش نقولك بالضبط التغيير كيفاش باش يكون، أما على الأقل عنا موعد محدد اللي هو فان 2027 باش تكون عنا البلاتفورم هذيا المنصة الرقمية اللي الناس كل نجم تدخل وتتفرج وتشوف إنتاجات رواد المؤسسات هذيما، إنتاجهم أفكارهم مجسدة على منصة موحدة، والناس كل نجم تبادر فيها المنصة هذيا وتشوف النتائج.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، اكيد باش نقعدوا نتابعوا فيكم.
0: هذا يا حبيت نقول لك اللي هو ما قلت لك في ولايه المنستير منظم.
1: نعم. كان انطلق امس،
0: انطلق البارح باشراف السيده بتشوف الثقافيه وبحضور وافتتاح سيد ولي المنستير. دونك هذا هو.
1: نعم انطلق امس ويتواصل 9 اكتوبر
0: الى غايه 9 اكتوبر.
1: شكرا لك سيده نجله الويد رئيسه مصلحه بالاداره العامه للعمل الثقافي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل الخاصه بالملتقى الوطني للعمل والاتصال الثقافي. عمل كبير قاعد يصير، وان شاء الله النتائج نتاعو اكيد باش نتبعوهم وباش نتبعوا كل المستجدات الخاصه به. شكرا لك مره اخرى و إلى اللقاء. يلا هيت خلينا نواصلوا صباحنا لليوم مع لطيفة العرفاوي.

الدنيا هكا تغنينا لطيف العرفاوي ونوصلوا هكا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكم اللي كنتوا حاضرين معنا مع مختلف الأركان والمواضيع كذلك اللي طرحناها، واللي كنتوا دائما ما كنتوا متفاعلين مع ما نقدموه لكم. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا لكم الفريق الحاضر معايا اليوم، منصف المراحي من أمام الأجهزة التقنية، كوثر حجري في البث الرقمي، عبد اللطيف بالحاج المشرف على الصفحة، حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا، بعد شوية يكون موعدكم مع لغة العالم مع شادي القرفي، اللي اليوم الحصة باش تكون خاصة بملك البوب مايكل جاكسون، حصة خاصة ومميزة أكيد إثر ذلك المشهد الثقافي مع زميلة منى إدريدي. متابعة طيبة لبقية برامجنا، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
6: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
7: عسلامة مدام.
6: مرحبا،
7: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
8: إن شاء الله
7: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
6: زينب اختم معاهم،
7: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
6: يلا
7: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
12: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية سموث كريمينال لمايكل جاكسون. مايكل جاكسون مغني وراقص وملحن عالمي، ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر. عرف باسم ملك البوب، صنف كأنجح وأهم نجم في تاريخ الموسيقى على الأطلاق، وهو أقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نجم شغل الناس بموسيقى خلال حياته، وشغل الناس بتفاصيل موته الذي عده بعضهم انتحارا وعده آخرون اختيالا. استأثر قلوب الملايين عبر العالم، ومع ذلك شابت نجوميته فضائح وملاحقات قضائية. نستمع لبيلي جين.

لطالما شغلت تحولات مايكل جاكسون الجسدية من ناحية اللون والشكل الكثيرون، وخاصة فيما يتعلق بشكل أنفه. فعلى الرغم تركه بصمة قوية في عالم الفن والثقافة الشعبية الغنائية، لكنه كان يتعرض للتنمر دائما والسخرية بسبب كبر حجم أنفه. وقد كشف الحار الشخصي لجاكسون خضوعه لأول عملية تجميل في الأنف سنة 1979، حيث كان يعاني من السخرية بسبب حجم أنفه، وهو ما كان يؤثر بشكل كبير على عزيمته وثقته بنفسه بصفة عامة، خاصة وأنه تعرض لهذا التنمر منذ صغر ومن عائلته، وخاصة من والده الذي كان دائما ما يقول له أنه ورث أنفه من والدته وعائلتها. وعن حياته الخاصة، فقد تزوج مايكل جاكسون من ليزا ماري بريسلي في ماي 1994، وهي ابنة إلفيس بريسلي، وانفصلوا بعدها بأقل من سنتين ليتزوج مرة ثانية من ممرضته الخاصة ديبورا جين، وأنجب منها ولدين وبنت.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية دنجرس لمايكل جاكسون. ظهرت موهبة جاكسون فنية منذ الصغر، حيث بدأ حياته الفنية سنة 1963 عندما بات عضوا داخل فرقة جاكسونز فايف، والتي كانت تضم إخوته الأربعة، يحقق نجاح مسموع وشهرة كبيرة. بزغ نجم مايكل جاكسون مبكرا في عالم الغناء من خلال عضويته في فريق العائلة الغنائي، وبحلول عام 1967 أصبح مايكل هو المغني الأول للفرقة. وفي 1971 قدم أول أغانيه والتي حظت بإعجاب النقاد في ذلك الوقت، فبينما كانت تتراجع أسهم الفرقة الغنائية جاكسون 5، كانت أسهم النجم الصاعد مايكل جاكسون ترتفع بسرعة كبيرة. نستمع لإيرث سونغ في توزيع أوركسترالي سيمفوني من أداء لندن سيمفوني أوركسترا، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في ربيعه 13 بدأ مايكل يحلق بجناحيه في بداية مشوار منفرد، تتوج ذلك بحصوله عام 1979 على لقب ملك البوب بفضل ألبومات حققت نجاحا واسعا منذ ذلك التاريخ. وفي الثمانينات من القرن الماضي أصبح مايكل جاكسون أول أمريكي ذات أصول إفريقية يصل إلى الساحة الغنائية العالمية بفضل ظهوره بشكل أساسي بقناة MTV الغنائية المشهورة في ذلك الوقت وانتشار أغانيه مثل بيتت وبيلي جين. وقد حققت ألبوماته الكثير من النجاحات أهلته إلى التربع على عرش الموسيقى العالمية للبوب حتى أطلق عليه لقب ملك البوب.

0: Throw him to the lions.
1: Okay. Presenting

كنا في الاستماع لـ Remember the Time لمايكل جاكسون على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. لاحقت جاكسون الكثير من الأخبار والشائعات حول حالته المرضية خلال حياته الفنية، وقد أكدت عائلته إصابته بالمالادي دو فيتيليغو، وهو حالة مرضية تسبب في صبغ أجزاء من البشرة التي تبدو كبقع بيضاء على جسم المريض، وتظهر بكثرة على ذو البشرة الداكنة مثل جاكسون.

بسبب مشواره الفني وموهبته الفذة في مجال الموسيقى، حصد جاكسون العديد من الجوائز طوال مشواره الغنائي، حيث وصلت جوائزه إلى 31 جائزة من تسجيلات جونت العالمية و13 جائزة غرامي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة غرامي الأسطورية. كما حصد العديد من جوائز أشهرها American Music Awards، بلغ 22 جائزة، كما فاز بالجائزة الشرفية وفنان القرن عام 2002. لم تقتصر الجوائز في حياته، فأيضا قد نال عدد من الجوائز بعد وفاته بحوالي 5 أشهر. حصد 4 جوائز أثناء حفل American Music Awards بمدينة لوس أنجلوس.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات
4: تونس، فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
1: لغة العالم،
5: عيون الكلام
6: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاما،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
15: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
16: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
15: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
17: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
15: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
18: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
14: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقاءنا معكم في المشهد الثقافي ليوم الأربعاء. اليوم لقاءنا سيكون بين تجارب فنية جديدة، سنتحدث عن عمل مسرحي جديد بعد قليل، خاصة في علاقة بعالم المدرسة والتلميذ والفضاء المدرسي. سيكون إذن هذا محور لقاء في الجزء الأول. في الجزء الثاني سيكون حول برمجة أيام قرطاج الموسيقية، ونتحدث ضمن ورشات التفكير التي تم برمجتها ضمن هذه الدورة في الحديث عن الموسيقى اليوم في الذكاء الاصطناعي. هل هناك إذن إشكاليات نطرحها من منظور أنه فما فرص أو أنه فما مخاطر؟ فأي جانب سنرشح الأكثر في علاقة بهذا الموضوع؟ سيكون هذا إذن في الجزء الثاني من لقائنا. وبعد قليل أول فقراتنا بشكون مع مفيدة خليل في بوصلة الفنون. إذن سنستمع إلى نغم أول ثم نعود لكم لمواصلة هذا المشوار. نذكركم بالفريق الساعة اللي معكم اليوم. نبدأ بقائد الرحلة تقنيا منصف المرايحي، كوثر الحجري إذن في الديجيتال، منى الدريدي من أمام المسطح، وعبد اللطيف حاج علي أيضا مشرف على إذن قسم الديجيتال في إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم مستمعينا الكرام.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف منحب.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا. وأول ما نبدأ به بوصلة الفنون كالعادة لتأمنها لكم مفيدة خليل، هو الأكيد سلمنا احنا قبل ما في الاستوديو يقبل دخولها، ما كي نزيدوا ندخلوا في الاستوديو امام المسطح نزيدوا نسلموا. مرحبا مفيد.
2: صباح الورد يا منى، وصباحك ذاكره حيه مليانه بالفرحه والمحبه.
1: امين واجمعين للناس الكل
2: ان شاء الله.
1: اي اليوم وين البوصله تحديدا؟
2: بوصلتنا اليوم مش تمشي لحتى بلاصه، ما باش تمشي للذاكره، اما باش نبقاو لهنا. ذاكرة ضد النسيان، ولا باش نحكي شوية على علاقة الموسيقى بالذاكرة. الحقيقة الفكرة أو المقترح جاني هكا فجأة، نتفرج في ثلاثة عروض، فثلاثة عروض ثلاثة في إذا ضمن عرضين ضمن أيام قرطاج السينما الموسيقية وفيلم به. في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية أحمد لتيم قدم بيرفورمانس صغيرة، عزف الناي. أحمد لتيم راهو من أحسن عازفين الناي عنا في تونس، عزف الناي وهدا المقطوعة والإيقاعات اللي عزفهم الجدو أحمد سرسان. قال إنه حب يهدي العزف هذا لكل إنسان عنده الزهايمر وعنده مريض بخرف الشيخوخة. جد أحمد انسى الوجوه، انسى الأسامي، انسى الحكايات، انسى كل شيء، مازال يتذكر الموسيقى ومازال يتذكر غناية الليل يا ليلى، ويحب محمد عبد الوهاب، فكل ما يرى أحمد يقول له أعزف لي محمد عبد الوهاب. لهنا الموسيقى تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بقات حية في ذاكرته، ذاكرت العقل نوعا ما ماتت أو تلاشت، أما ذاكرت القلب حية. العرض الثاني هو تريو رياحي، وجدي رياحي قدم معزوفة جديدة اسمها ذكريات عمر. بابا عمر كما يقول هو جده اللي علمه الموسيقى وحببه فيها. بابا عمر انسى كل شيء، حتى هو انسى حكاياته، انسى ناسه، انسى ضحكته، انسى كيفاش ياكل، انسى اليومي التفاصيل العاديه اللي احنا نعملوا فيها كل يوم، اما ما نسيش الموسيقى. مازال وين يرى وجدي يقول له اعزف لي، مازال يحب غنيه لاله فاطمه، وين يراه يقول له غنيها لي. تقريبا الغنيه اللي دندن فيها كل ما يشوفه. الذاكره لهنا تلاشت نوعا ما، اما فما حكايات ما تتنساش، الحكايات اللي تسكن القلب نتصور صعيب برشا تتلاشى، انما يحملها الانسان من لحظه الولاده الى لحظه الممات. فما عمل فني اسمه يوم عادي، اللي هو مخرج فيلم للمخرج سليم بالهيبه، قدم الشخصيه الرئيسيه رمزي عزيز، وجسد شخصيه راجل مريض بالزهايمر. شخصية تقريبا حتى هي تضيع كل شيء، أما مازالت تتذكر إنه العشية فما نوعية موسيقية معينة تسمعها. فهل هالثلاث حكايات اللي جاوا في نفس الوقت خلاني نسأل زعمة شنو تأثير الموسيقى على ذاكرتنا؟ قديش الموسيقى اللي نسمعها في اليوم متاعنا تخلينا حيين وتخلينا نجم ونحب ونجم ونحلم، وكيف نغيب العقل ليوم أو لساعة أو حتى إلى الأبد؟ كيفاش نجمو نحسو؟ كيفاش نجمو الحاجات التفاصيل اليومية العادية كيفاش نجمو نعيشوها أو نتعايشو معها؟ شوفت زادة إنه الموسيقى والذاكرة ترتبطان بشكل عميق في دماغ الإنسان، حيث يعمل السماع إلى اللحن على تنشيط مناطق معالجة الصوت والعواطف والذكريات في آن واحد. في العالم وفي العالم العربي ثم ناس مشهورين وبارشة مرضوا بالزهايمر في آخر العمر، كما عمر الشريف ومحمود ياسين وسعيد صالح. وفي العالم فما شون كورني وفما روبن ويليامز وفما زيدا بيتر فالك اللي عمل شخصية المحقق كولومبو. حسب هكا بعض القراءات اللي عملتها في النهارين هذوما، الموسيقى يا منى عندها دور هام، لأنها تنشط الدماغ خاطر تفعل أجزاء متعددة من الدماغ. الذاكرة الموسيقية هي آخر ما يتأثر بالضمور العشبي في الدماغ ويظل محفوظا بشكل شبه كامل. من أهمية الموسيقى أيضا إيقاظ الذكريات المفقودة والتواصل العاطفي. أكعلاش أغلب الكبار في العمر تلقاهم أحيانا يدندلوا في لحن واحد أو في غناية واحدة، لأنه هذاك اللي راسخ في الذاكرة متاعه، وخاصة من فترة الشباب. وقت مريض الزهايمر يسمع غناية يولي يتذكر مرحلة الشباب متاعه، وهذا يسمى المفتاح العصبي. الموسيقى أيضا بالنسبة لمرضى الزهايمر تخفف الاضطرابات السلوكية والنفسية، تقلل عفوا من نوبات الغضب والعنف والعدوانية، لأنه الإنسان وقت اللي يفقد العقل يولي عدواني جدا. تنشط الناقلات العصبية وتدفق الدم إلى المخ، ومن هنا جت فكرة العلاج بالموسيقى اللي ولت منتشرة يعني في العالم، وحتى في تونس ولت موجودة. الموسيقى دواء، والألحان اللي تمس الذاكرة علاج وتبقى ديما حية. وكما قال أحمد لتايم في العرض متاعه، إذا كان عندكم شكون يعاني من بدايات الزهايمر حطوا له غنياته اللي يحبها، طو يضحك ويفرح، وحتى كان ما تذكرش أنت شكون، أما على قلب القلب يحس ويعرف شكون هم اللي حواليه. في البوصلة حبينا نقوله أنه ذاكرتنا راهي حية بالموسيقى. يا أولياء، هزوا صغيراتكم لنوادي الموسيقى، خليهم يمارسوا حصص الإيقاظ الموسيقي، خليهم يتعلموا، وفي نفس الوقت يحميوا ذاكرتهم من النسيان. هكا كانت البوصلة متاعنا، إن شاء الله ديما الذاكرة متاعنا حية بالفرحة والمحبة، وتبقى الموسيقى ديما سند نحسه ونستندوا عليه باش نجمه نواصله.
1: أكيد شكراً. هذه في موضع تحدث عن الموسيقى كعلاج، وأيضا ما يربطنا أحيانا بالحياة وسيرورتنا في هذه الحياة، قد تكون أغنية دندنة مقطوعة موسيقية. ماذا يقول فولتير؟ لولا الموسيقى لكانت الحياة هفوة. إذن هذا يلخص كل ما ذكرناه منذ قليل. الموسيقى مهمة جدا وجدا في حياة الإنسان بشكل عام، وخاصة المواطن العربي يحتاج إلى أغنية، إلى مزاج، إلى موسيقى تعد المزاج بين الصباح ومنتصف النهار وفي الليل وفي العشية، وكل هذا مرتبط بذاكرة حقيقية. ونحتاج، أنا أحيانا تنقذني صدفة مقطع موسيقى لأم كلثوم وأنا أمر هكذا، فيتغير مزاجي فجأة 180 درجة وأبتسم لهذه الحياة. فأتصور أن حالنا جميعا هكذا.
2: شخال الفلسطينيين لليوم رغم الشتات والتهجير، ما زالت الأغاني الأغنية الفلسطينية عنوان للذاكرة، وما زالت الأجيال الحديثة تتوارث الأغاني القديمة وتحافظ حتى على اللحن والكلمة، لأنهم يؤمنوا أنهم سيعودون من خلال تلك الأغاني. وكلما حافظنا على الذاكرة متاعنا وعشنا بها، نتصور يكون اليوم أجمل.
1: فما حكاية يغنيها محمد فؤاد باش نسمعوها الآن، هي في علاقة بذكرياتنا وأغانينا وموسيقانا.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
14: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي، وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنعود بكم إلى أجواء العودة المدرسية بعد مرور أكثر من 15 يوم الآن في العودة وظروفها، ولكن تحديدا من جانب فني، جانب ظريف سيكون لقاءنا الآن، لأننا أيضا سنتحدث عن أنجب النجباء. هو عمل مسرحي تنشيطي جديد باش حدثنا عليه محمد وسيم الغداوي، حاضر معنا.
2: مرحبا. أهلا وسهلا منى، مرحبا جميع المستمعين.
1: وأيضا الفنان كذلك حاضر معنا سيمونجي بن سعيد، مرحبا.
3: وبيك يعيشك، بارك الله فيك على استضافة.
1: يا سيدي، أنجب النجباء فيها كيف ناس رجعت للمدرسة ويظهر لي بكل استعداد والقيمة المضافة العالية المطلوبة اللي هي ديما هالمرتبة هذه النجباء النخبة، وذاك طموح يعني شعب تونسي كل ينظر في نفس الاتجاه. قدم لنا وسيم العمل هذا.
2: بسم الله، معكم وسيم الغداوي. دونك هو عمل أنجب النجباء مسرحي تنشيطي يحتوي معناتها على عديد المواضيع التثقيفية التربوية، يتحدث معناتها على تلميذ كيفاش اللي هو فاهم كيفاش باش يولي معناتها نجيب، كيفاش باش يكون نجيب. عنده الشيطان ديما يوسوس له، الشيطان اللي هو الشر معناتها، ديما يقول له امشي للتابلت، امشي للتيك توك، امشي للتليفون، يوتيوب، كذا، اخطاك من الكراسه والاقلام. باه سي فاهم هذايا، عنده المعلم بتاعه شيماء وميساري، هما التلامذه اللي معاه ديما يشوف فيهم ديما ناجحين وياخذوا في الجوائز وديما معناتهم فرحين والديهم وكذا. المعلم ديما يحب، المعلم احنا بيناه بطريقه انه الخير باش يبعدوا من الشر ويهزوا بعام للخير، فهمتني؟ باش ينحي عليه التليفون والحاجات الزايده هذيك كله، في الاخر معناتها كيما نقولوا احنا باش يولي فهيم، هو انجب النجباء معناتها وباش نشاركوا صغيرات.
1: العمل اذا هو موجه مباشره للاطفال.
2: اي تفاعلي، هو عرض للطفل وثم العائله من بعد، فهمتني؟ خاطر فيها عديد الرسائل حتى للولي وحتى ممسيل المعلم على العلاقة اللي قاعدة صايرة.
1: خلينا نشوفه في يعني تقنيا كي نعرفوا العمل هذايا، كتابة شكون، إخراج شكون، شكون الممثل، أعطينا عرفنا على مكونات العرض.
2: هو أنجب النجباء، أنا جبت شلة قديمة، شلة قديمة، هو خاطر هو عرض قديم، فهمتني؟ مع سي مونجي، مع سي سالم الورغي، مع عايدة فرح، عاودت لميتهم برؤية جديدة، خاطر قبل ما كانش فما تيك توك والفيسبوك والريزوسيو، دونك زدنا فيهم حاجات هذوما وزدنا شخصية شيطان باش نجسدو انا معناتها، فهمتني؟ ومعنا ريتاس سالمي توا الطفلة اللي هي التلميذة ميساء، دونك عملنا خلط بين القديم والجديد وخرجنا كرياسيون معناتها سولون 2026 وسولون معناتها تكنولوجيا اللي صايرة وكذا وكذا.
1: العرض اللي هو بمعنى مسرحي وعنده صفة تقول مسرحي وتنشيطي.
2: اي هو مسرحي وتنشيطي.
1: علاش اخترته بالصيغة هذه يعني؟
2: باه انا اخترته بالصفه ذي خاطر توا التلميذ قلق، ما عادش يحبك العروض التنشيطيه البحته. انا من منظوري ديما لازمني نقدم له معلومه اما بضحكه وتفرهيده ورقصه وهديه ويشاركوا، هو مسرح تفاعلي معناته وثم تنشيطي، فهمتني؟ هذا كيفاش قدموا له عرض تنشيطي بحت، الناس كلنا عملوا في التنشيط، فهمتني؟ اما نحب ديما نمرر له رساله باش يعرف، باش يدخل معناته في الوعي بتاعه، باش يعرف انه اللي يضره وانه اللي يفيده، فهمتني؟
1: يعني النص هو موجود قبل وتمت اعاده صياغته
2: يعني
1: حسب الظروف اليوم وحسب المتغيرات للوضع اللي نعيشه فيه تحديدا اليوم، مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع التكنولوجيا هذه اللي ولدت في متناول الجميع، مع ارتباطنا الوثيق بالهاتف الذكي خاصة. على ذلك احنا نتحدث على أنجب النجباء، يبدو لي أنه في حديثنا اليومي اليوم في علاقة بالمدرسة، مسيرة الدراسة، فما ولا إشكال مطروح ومش عارفين منين نبدأوه منين نحسم الجدل فيه، في علاقة بالطفل ولا التلميذ في وقت الدراسي وعلاقته بالهاتف الهاتف الذكي، الشاشة المضاءة اليوم اللي فيها عالم كامل افتراضي، عالم كامل موصول لبعضه، فيها ألعاب دخلك لعوالم أخرى أيضا، وفي علاقة أنه كان قبل التليفون استعملوه دقائق قليلة، اليوم ولا بالساعات هو في ديننا الكبار وصغار. يبدو لي أنه تقريبا ولينا نعيشه في عالم الهاتف الذكي. من هنا بدأت الحكاية، ظاهرة
2: من هنا بدأت الحكاية. هي زادة منش نحكي جوست على الهاتف، نحكي كل ما هو معناته يجذب عقل الصغير ما يخليهوش كيما ما نعرفش احنا، كيما مثلا توا الماكلة اللي ياكلوا فيها الصغيرات معناتها مرتبطة زادة بالدراسة، كيما حتى بعده قبل كانوا كنا معناتها أنا جيلي وحتى القدم وكذا كنا نتلموا حتى مع الدار، هذا كل ما عادش فهمتني. كل شيء بشي أثر
1: تقريبا،
2: والمشاكل
1: يعني
2: الاجتماعية للكبار تأثر زادة على الصغار، مشاكل العائلة تأثر، دونك حاري كل شيء مربوط ببعض،
1: برشا مواضيع معناها ما
2: برشا مواضيع باش نطرقوا لهم،
1: ولكن جنب فيه الكوميديا يعني طبعا، ولا 100% كوميديا
2: ليه، هو 100% كوميديا حتى المعلومة باش تجيك، باش تجيك كوميدي.
1: خلينا نشوفوا سيمون جي شنو دوره هو.
2: هو ناجي أنجب النجابي،
3: أنا تلميذ أنجب النجابي.
1: أنت التلميذ اللي يبدو لي كل يعني ضفة تجبد فيك هكا بين الخير والشر،
3: ديما نجي مأخر، ما نعطينيش بدواتي، ودواتي اشترى خليها في المدرسة ونروح، وبابا كل يوم يشري في الأدوات وما نحفظش.
1: هي أنت مش من أنجب النجابة معناها، أنت تلميذ
3: لحظة عاد
2: موعد أسمع ليش فلا أنجب النجابة
3: حسيلو والحفاظة ما نحفظش، كجي محفوظات ولا حاجة نحسب روحي مريض نتمارض. أخي فيق بي المعلم عندنا، معلم باهي برشا، ولا عمل مجموعة اللي فيها شيماء وميساء وحطني في وسطهم اللي هما نجيبات معناها يقراوا بالكده بالكده، واعتنوا بيا ونحاولي البورتابل نحاولي تابلت نحاولي توسكي معناها زايد في حياتي، واعتنوا لي حتى بالادوات بتاعي والدروس واللي نعملوا مع بعضنا كل شيء، وجيت قبلهم وجبت معادلة خير منهم.
1: يعني تغيرت، يعني نشوفوا مرحلة تغير.
3: نعم. وباش تعطيهم في الاخر بتاع العام معناها ولا في اول عام أنشودة يعودوا يحفظوها ويمشوا عليها، خاطر هي الأنشودة ذي تأليف المرحوم عزوز الشناوي
2: الله يرحمه،
1: الله يرحمه الممثل القدير. ذكريات
3: والنص كل نص عزوز الشناوي ذي،
1: هذه على الأقل ذكرى ووفاء للفنان.
3: لا ما واحد يتكلم زي ده تو، كما قلت أنت عجبني كي قلت نص قديم وعودتوه وزدتوه، إيه نص شكون نص عزوز الشناوي
1: الله يرحمه
2: إن شاء الله.
1: بيه خلينا ندخل شوية في جو الأنجب النجباء، عرفنا على الشخصية الرئيسية اللي تدور حولها ومنها الأحداث.
2: هو الشخصية الرئيسية سيمونجي بن سعيد اللي جاو حضركم الجو وبش يلبس معناتها الكرتابة بتاع قويين قويين اللي عرفتوا بها معناتها في حنبال في حومتنا، وزاد حتى هما راك تجي تشوف راه كل شخصيه رئيسيه في ميدانها، معناتها كيما المعلم شخصيه رئيسيه، كيما التلميذه اللي هي الممثله قديره عايده الفرح، زاد كيما نقولوا احنا
1: هذه التلميذه نجيبه، يعني
2: هي التلميذه نجيبه هي والتلميذه الاخرى معناتها ميسي.
1: وانت وسيم دورك
2: انا الشيطان،
1: الشيطان يعني اللي يوسوس،
2: يعني باش نجيب له التابليت باش نجيب له التليفون باش نجيب له التيك توك ويكبس ويكبس توسكي،
1: كل ما يبعده عن الدرس على الانضباط على العلم على المعرفة صحيح.
2: أما في الأخر باش نهزم، باش يهزمني العلم خطره نور.
1: هذا طرح خلينا نشوفوا إذا كان العمل هذا نصور الناس كل تلوش في حل المشكلة هذه
2: والله العظيم،
1: أي لأنه الحقيقة كأنه تورطنا وما لقيناش طريقة الخروج،
2: غرقنا برشا،
1: وخاصة الأجيال الجديدة اليوم، لأنه علاقتنا المدرسة كانت هي تحصيل العلم المعرفة، ونعرفوا شوية المعارف اللي تاخذهم من صغر وكنت تبدأ تكبر وتطور في تجربتك، ولكن الآن ولدت مشكل حقيقي، يعني فما انفصال تقريبا، طفل ولا يعيش عالم منفصل، والكبار ما عندهمش قدرة على تحديد يعني هالعالم هذايا شنو حدوده،
2: ما عادش فما علاقة. بل كنت كي مثلا معلم ولا مدير نطبس راسي بالرسمي مع كريم،
1: هذه في مسألة القدر والاحترام
2: صحيح.
1: طبعا
2: ما عادش فما حتى ريسبين قص برشا،
1: اليوم ولدت مشكلة كبيرة حقيقة،
2: وقت تشوف العنف اللي تفشى في المدارس
1: تو، هذه هيئة هيئة التلميذ معناها هذه في
3: الكتابة بتاعي.
1: أي هي القبعة هذيك ممنوعة في المدرسة هذيك المفروض.
3: ما قلنا لك عاد هو بتاع.
1: أي معناها مش تعبوا فيك من الهيئة وإحنا ماشيين معناها. أي به.
3: بعد باش يتصلح ويدخل ويندمج مع التلاميذ النجباء يولي تلميذ نجيب يولي.
1: سي موجي تو أنت باش تعطينا لمحة من الشخصية وهي في الوضعية الأولى متاعها وهي معناها حرة غير مسيطر عليها معناها ثم أعطينا ربما التحول اللي صار
2: كيفاش ولدت نجيب
1: أنجب النجباء نعطيك الآية أعطينا دخلنا في الشخصية
3: الشخصية من الأول ديما يجي مخر ينسى أدواته
1: هذا حال الكثير من التلاميذ
3: ما يحفظش ما يشاركش في القسم
1: لا يعني هالدرس من
3: لا هي في حاجات اخرى مخه ماهوش في ويجيب حتى التليفون بالذرقه بتاع امه
1: هذه اللي قاعدين يعملوا فيهم التلاميذ الكل هذه حاجه مكشوفه
3: يجيبه فهمت والمعلم مسكين يعاني مره هكا مره هكا مره
1: ونتصور انا هذا وقت يبدا معروض قدام التلاميذ وقت هم يتفاعلوا هم عارفين فما حاجات فيهم هي يعني
2: بغض
1: النظر يشوفها يعني وهو يولي يعطي رايه في المساله
2: بيان سور بيان سور يتفاعل مع الحكايه
1: يولي صالح نفسه ايضا يقول انا والله نعمل فيهم العمليه
3: سيدي, سيدي عمل لنا طاوله اللي في يجيبوا لعبه يحطها على الطاوله اللي في يجيبوا اي حاجه زايده على الدراسه يحطها على الطاوله غادي يجي خارج يهزها ما تدخلش معاه القسم
1: اي
3: الحق راه
2: بالطبيعه
3: فهمنا
1: باهي
3: حتى لو ما جزاد لو ما يخليهاش عنده خاطر تلهي يحطها في الغجر ويبدا ياكل المعلم يقري انا لو مشتي ناكلها في الغجر
1: اي
3: ما استناش حتى تزفر
1: يعني انت لميت العميل الكل يعملوهم
3: الدنيا كل نعمل فيهم
1: اللي تخليهم
3: في القسم ننسى ستيلواتي ما نشاركش وماذا بيا وقتاش تزفر الزفاره باش نخرج
1: دور المعلم شكون؟
2: سي سالم الورغي
3: سي سالم الورغي
2: تحيه ليه بالله
3: راجل زمني
2: ممثل قديم معناتها وقدير على الاخر معناتها فهمتني كوميدي
1: ربي يكون في عونه في هال مع التلاميذ كيما
3: سيمون وبعد عاد صلحت وليت تلميذ نجيب حتى حجامتي معناها منظمه ما عادش نحجم اكل حجامه ما نعرفش كيفاش وشعري ما نعرفش كيفاش المعلم ما حبش قال لي جيني محجمه منظم المنديله بتاعك نحبها منظمه المحفظه فيها الادوات كل وفيها الدروس كل ما فماش نسيت وما جبتش وما عملتش ورقدت ومريض ما فماش هذايا المعلم عطانا بيه اعطيناه معناه كبير برشا ومعايا ميساء وشيماء وجيت قبلهم
1: اعطينا شويه الشخصيه هذه خلينا
3: الشخصيه
1: حط شويه شويه فقط الملمح خلينا نكتشفوه التلميذ هذايا اللي هو كلنا ما عندنا منه شويه اذا تختلف الدرجات اكيد ولكن عندنا العمايل هذين نعملوا فيه
3: ما عندنا تيكو تاك انا والمعلم
1: اي
3: مش نعمل لك دوبل

0: بوك عطا لخوك تريحة انت علاش تبخ سيدي ماو يعطي فيها تريحة بصباتي بالله ونبدأ معاته يعني هذه الدخلة الأولى تاع الدخول بتاعه اللي هو يجي مخر فهمتي ولا وبعد يخزر له المعلم يقول له احفظتش المحفوظات يا فاهم قول احفظتها سيدي شربت ماء بارح انا نعرض فيها في الدار وامي تزغرت امك تزغرت احفظتها بالكدا بالكدا احفظتها سيدي ما رقدت المحفظتها هيعطينا الخريف الخريف الخريف الخريف يا ولدي شنو خليت بعد الخريف شنو يجي شتاء سيدي تلام ذا يصفقوا يضحكوا حاسلوا عنده برشا حاجات هكايا فهمت حتى اللي ولا ذكي ولا ذكي ولا يقرب للدار ولا
1: هذه اللي خلينا نقولوا المرحله الاولى في العمل
0: هذه المرحله الاولى
1: في الدخله تاع بعد قرار المعلم انه يغير هالشخصيه هذه ونصور الاولياء ولا المدرسه والقائمين على عمليه التعليم كل عندهم الامنيه هذه انهم نوع متلامذه هذوما يتغيروا ويوليوا في درجات يعني متاع احترام ساعة للفضاء واقبال عليه خاطر توا العلاقه موصوفه هي النفور انه اللي يخلي التلميذ ولا نافر ويعمل في هذوما الكل لانه مع ما اي ورغم الذكاء نتاعو الكل يوظفوا
2: في الشارع
1: اي باش ما يقراش ويعطل سير الدروس كما الملاحظه اللي تصير وعنده مواهب مواهب في اضحاك زملائه والمشاكل تصير عليه هو تحديدا وتبقى يعني ديما هذه اخذ رد فما امل يتغير ولكن احيانا نفقد الامل مع
2: يا راي منير المدرسه هي الحضن الاول بالرسمي راه هي سبحان الله معناتها انا حسب برايي انا معناتها واني قريت في المدرسه عموميه وكذا انه معناتها ديما المدرسه هي الحضن الاول معناتها اللي تنجم تخرج فيك تخرج منك بليتو انسان صالح او انسان عاطل معناتها فهمتني واللي صاير تو يعني كل شيء كيما نعاود نقول لك مربوط ببعض ورا فهمتني العنف والمشيك اللي صاير وكذا تو معناتها يقرا سنه ثانيه سنه ثالثه مخ بتاع واحد عمره 30 سنه ما موظفه في حاجه اخرى فهمتني ذي المشكله معناتها مشكله عقيمه على الاخر ومشكله عميقه وربي يقدر خير والله وانا نسعى
1: يعني كل واحد من بلاصته اليوم علاش اليوم التلميذ تحديدا وخاصه نتحدثوا على المرحله الابتدائيه يعني السنوات الأولى اللي تكون يعني البراءة كل المفروض تكون حاضرة وإنك تكتشف الحياة بتبيع. وإنك معناها تبدأ تتعلم بشوية بشوية وإنك تحفظ الذكريات الأولى ذيك متاع الأناشيد الأولى والمحفوظات الأولى والصورة القرآنية الأولى وعلاقتك بالمعلمين والصورة الأولى اللي ترسمها يعني علاقة اللي هي تقريبا كلنا نحاول نحافظوا عليها لأنها ذكرياتنا الأولى ولكن اليوم يبدو أنه الوضع الجديد اليوم ومع المغريات أيضا الأكثر والظروف الجديدة اللي ولا يعيشها الطفل خلينا نقول مش تحديدا التلميذ خليته ما عندوش علاقة وطيدة وينظر ربما بنفس المنظور الأجيال السابقة للفضاء المدرسي.
0: أنتم حكيتوا على كل شيء وفما حاجة أساسية ما حكيتوش عليها
1: اللي هي
0: اللي هي العائلة في الدار.
2: صحيح
0: هو سيدي نبدأها من عائلتي أنا عليه الواحد ما يحكيش عن الناس ما شفتش الناس يعني. تلقاه الناس كل شدة التليفونات تقعد تلفزه تخدم راه اخبار ولا شوف لي حل ولا ما نعرفوش
1: الصغير
0: الصغير بالسيف باش يقول لك اعطيني بورتابل
2: سيفري
0: تو انت تحب تنحي لولدك البورتابل لكن انت ما نحيتوش من ايدك انت اعمل له وقت قعد في قهوه ولا حتى المراه زاده نحي البورتابل جملة باش نقول ولدي يقرا انا ما عنديش بورتابل مش ولدي اقرا نحل الكرتابه يشوف في روحه حاجه بورتابل. ممله وهي اصل يا سبا لبس ولا جات مالحه شويه يبدو تعلموا في الماكله وتعلموا ما نعرفش شنو فهمت والاخر ما غادي ايه ما يمشي بعد تبدا ماكله بعدها ويحبوه هو يقرا ما يقراش ما يقراش يحب بورتابل كيفهم
2: صحيح
0: فهمنا كي تنحي الناس كل بورتابل في الدار تخليه اكوتي وبوه يقول له يجي حط كرتابتك اقعد ويقرا يقرا وهو يوريك كيفاش يقرا
1: اي هي
0: فعلا عنده مجد طفل اما بوه شاد بورتابل امه شاد بورتابل انا مره طلعت في المترو المترو مقلوب هو وانا ما نحملش من الفقونه الفقونه مشيت للراجل نلقاه ولده صغير قلت له شبيه ولدك شنو يحب؟ ما نحبش فيهم الصغار انا زاد شنو يحب؟

0: قال يحبها البورتابل. فاعطيه قلت له هكا خوضها المترو والناس تغزر له. والله العظيم اعطاه البورتابل حلو وحده ودخل في الجوي معناه بدا يلعب وساكت. قلت له خاطر انت سنستو كيك
1: ايه راو كي هو البورتابل راه حاجه باهيه راه في نفس الوقت او خايبه وحاجه باهيه اما لازم ديما كل توقيت خاصه من الصغرى فهمت مش كيما زاد واحد صغير كيما واحد معناتها
0: عنده وقت ثم ناس راه يقعد بالخمسه نقعد انا مع صحابي في القهوه صحيح. ساعات اربعه يقعدوا بحذايا ولينا شي خمسه هبط التاي هبط الماء هبط من ما نحكيوش في حتى موضوع
1: كل واحد لاهي في التليفون
2: اي يعني المداخلات السيد بريدك عباره على تعليق كاينه مكتوب انت تقوله شفويا وترجع للعالم مره اخرى ترجع تكمل تواصل شنو تنجم تعلق مره اخرى يعني يعني المداخله قصيره في هذه الحياه يعني في العلاقات
0: بالعلاقات
2: يعني كل شيء موجود داخل ما يربطنا بالهاتف بالشاشه وخاصة هي
0: تبقى قاعدة معك في القهوة
2: متخبي انت في
1: ليه حتى سيرت رحم بين العائلات تو واحد قبل معناتها كان يمشي يزور وكذا تو حتى باغ واتساب ولا باغ ميسانجر يكلم مش لازم معناتها حتى يمشي وتقاطعت معناتها برش حاجات تقاطعت
0: فيها يعني قبل واحد كيجي من الخارج عائلة كل تبدا تبكي ويتيحوا في اللطاف حتى تمحليلة تو يبدو يشوفوا فيه في امريكا كيفاش تايب في المقرونة وياكل فهمت حتى كيجي كاينو جاي من الحفصية ما جايش من امريكا
1: يعني قلت لك كل شيء مربوط ببعضهم
2: يعني تقريبا بالملاحظة بما نعيشوه اليوم تولي انت كفنان خاصة تعيش هالمشكل هذا وتعيش هالهاجس هذا نعيشه وعارف اللي انت ربما احنا اجيال اكبر شوية امنعنا معناها خاطر نجمو نفكر ونجمو ونقارنو بالذي مضى ولكن صغار اليوم تحديدا اللي تحل عينيه في التليفون وتحل في العادات عادات جديدة ولاتنا ولات عبارة يعني في خمسة سنين تولي كالتقاليد هي أي حاجة بسرعة بسرعة تتبنيها يعني المجتمع قاعد يتغير بشكل سريع ولكن النتائج ماهيش طيبة
1: احنا على فكرة انا مع التطور رانا مع التطور وباهي فما راهو صغار معناتها مازال فما امل ديما نحكيو على الحاجه الباهيه البوزيتيف فهمتني فما صغار وقاعدين يشاركوا في بطولات المطالعه وقاعده تربح وقاعدين يمشيوا المكاتب العموميه ومن منبري هذا معناتها نحث كل ولي يهز ولده لدار الشباب ودار الثقافه راهي حاجه ضروريه راهي تبعدوا من الشارع انا راهو تكويني معناتها لاباز من دار الشباب ودار الثقافه
2: مجي متخموا في دروس الدعم وتدارك وكاينو هذيك الطريقة الوحيدة انه باش يحصل
1: بالعكس راه والله العظيم اخي قرينا يوتيوبات ونعرفوا راه برشا جماعة اليوتيوب فهمتني برشا راه يمشي ما يقراش راه ما يبدو ما همش لاهين بهم
2: عقله سارح يعني
1: والله العظيم يبدو عقله سارح نحكي لك معناتها معناتها راهي حاجه زيد هزوا خويا مكتبه عموميه يقرا قصه يستفاد بحاجه القصص كلها باهي تحلو مخه تخليه يركز مليح تخليه يحلم تخليه يفكر فهمتني وكيف يتحسن ويتصلح
0: طيب هما كانوا مرتاحين ثلاثة شهور تلامذه البحر المناجات العروسات كل داروا فهمت الدنيا معناها كل شيء عملوا البحورات كل عام فيها سخانه سناء التو سخان همش يصلعوا جمعة تلقاهم في بالفيدير وتلقاهم في في الملاهي كله يلعبوا وصغار وصندويتشات وماكلة وشرب كيني ما خرجوش في الصيف أنا نبقى بيت طب ما خرجوش في الصيف ما خرجوا في الصيف وشيخ وبحورات يا ولدي هما يصلعوا منا برا بالفيدير كانت تنجم تدخل بالقطاع
2: هي باهي على الاقل بالفيدير
1: بالفيدير خير هذا مازال يمشوا له
2: تو مازال علاقه بالحيوانات والمنظومه البيئيه الوسط البيئي هذا وكل يدخل حتى في اطار الدرس درس تطبيقي
1: هذه راهو باهي ما عادش
2: اي لكن المشكله انه ولات تو في والمجتمع يفضل الراحه اكثر من كل استهلاك انك تبقى في مقهى والتليفون في يدك وحتى الواجهه بحريه ولا اللي هو ماهيش مهم ما برشا معناها المساله لانه انت قادرش تقعد تغزر لها معناها المشهد الوحيد كما تشوف يعني فما هدوء شبه هدوء وناس الكل متعلقه بهالجهاز
0: لاحظتها انا اللي العائلات الكل كلها ولو تعشوا لبرا
2: ايه للي قادر صح عليه
0: لا مش قادر حتى ما هوش قادر على كعبة ملاوي فيها نتكلم عادي يعني فيها شويه هريسه وعظمت تلقى عائله كامله كعبه ملاوي فيها ودايرين فهمتوا ليه والناس كل تاكل برا انا نشوفهم انا نسكن في حومه عربي انا فهمت
2: ايه قادر المجتمع يتغير المنظومه الاستهلاكيه الفكره في حد ذاتها
1: المجتمع يتغير
2: يتغير لكن احنا
1: يتغير في الوقت ووقت والله غالب
0: ايه بعد جيت لهم ولدك تقول كيفاش ما قراش
2: سيمون جبت يقول لك قديم انت برشا هكاك ماكش قاعده توقف في تطورات المجتمع شنو اللي شنو الحاجه اللي تحز في نفسك اليوم
0: نحب رب العائله انا يحكم فماش عشوائيات البرة الناس كل تعشى في الدار والناس كل كذا والطنجره تيب زاد مش المراه شاده البورتابل وبعد تقول نمشوا نعملوا كعبه ملاوي فهمت؟
2: شفت حنا في مواضيع
1: يدور علينا سمعت المطاعم سيمونز يا حد.
0: لا لا شفنا فيها المطاعم ربعين مقاتلين يخدموا على رواحهم. فهمت؟ انا نشوف العائلات الكل معناه في الليل برا.
2: ما عادش تجتمع العائله كي قبل تفهم اموره، ما عادش تحكي، ما عادش يعني الكبير يتفاعل مع صغير، يعني تقريبا شويه انفصال في العلاقات.
1: هو
2: في
1: رساله حبي ما معناتها مرارها سيمونز انه معناتها التفاعل اللمه ما عادش تصير، فهمت؟ معناتها كل واحد ليه في روحه، كي صغير كي الكبير كي يربي على حصير، هذا ما عادش حبي يوصل.
2: والعائله ما عادش اللي هي بولادها وما عادش بمعنى هكا العائله ما عادش تربي ومسلمه في المسؤوليه للمدرسه.
0: عملوا سكتوا وعطيوا حيط ملفوف وتليفونه باش هو يسافر تليفونه.
2: العمل هذا العرض بالصيغه هذه يعني صيغه جديده فما برمجه باش يكون وين تراه انت يعرض؟ يعرض في اطار مسارح، في اطار مدارس؟
1: احنا عملنا استراتيجيه معناتها مزيانه وباذن الله به. دونك العرض باش يكون موجه دور ثقافه، دور شباب، الروضات الخاصة، روضات معناتها العمومية، المدارس الخاصة والعمومية، المهرجانات. المهرجانات معناتها كما التظاهرات الثقافية عن طريق المندوبيات أو عن طريق معناتها وزارة الشؤون الثقافية، وباش يكون معناتها خاصة زاد نجمو نبيعوه خاص معناتها العرض
0: في العطل. في العطل في الفضائيات الكبيرة
2: يجي في أي فضاء من خارج الأودودو الشباب
0: ما فيش ديكور برشا،
2: ينجم يكون في المدرسة وتنجم يتعرض للتلامذة
1: أدبتي معناتها في أي مكان وأي
0: ما عندوش ديكور برشا، عنده فون تلاقي هو أربع كراسي السلام عليكم.
1: فهمتني؟ معناتها فاسيل حتى في الديكور فاسيل، معناتها المشكلة المحتوية، الحاجة بين المحتوية.
2: أعطينا تو التلميذ وقت اللي ولا نجيب.
0: لا وقت ولا نجيب عاد وتحصل على الدنيا كل
2: بعد الخريف شنو صار؟
0: قدموا المعلم وعطاه جائزة كبيرة برشا وقال لهم راهو الفاهم ولا يفهم وباش ينصحكم وباش يعطيكم معناها حاجات تحطوها لهنا. فهمت؟
1: في المخ.
0: هيا تفضل يا فاهم. الفاهم باش يقول لهم حان الجد يا أولاد لاختبارات وأعداد، بلا غش وبكل حياد لا أطلب إلا اجتهاد، أوصي في ابتداء العام بمطالعة بانتظام، حسن سلوك حلو كلام ولا تمضي الوقت نيام، وعد سيدي لن ننساك فمن يهدينا العلم سواك، نسمع منك ونبغي رضاك ونعد السيف للقياك، أطيعوا أمكم والأب ولا تسرفوا عند اللعب، فلا استراحة دون تعب وخير الجلساء الكتب، كلامك يا سيدي مسموع ومقامك دوما مرفوع، لفراقك تنهمر دموع ونصب إلى يوم الرجوع.
2: رسالة جميلة جدا، ذكرنا بكل القيم الجميلة اللي يلزمنا نذكره بها.
0: أنا ديما كي نعرض هذه نفكر زميلي عزوز الله يرحمه،
2: نعرف اللي هو العمل بداية هو مهدى إلى
0: روح الفقيد عزوز الشناوي
2: الله يرحمه،
0: وهذه كتبته هو راه ونصه هو،
2: ونعرفه اللي قدم برشا أعمال للتلفزة للمسرح، وكان يهمه جدا الوضع الاجتماعي لهنا والتحولات هذه، كان عنده وعي كبير اللي قاعد يصير وكان يتناول حتى بالكوميديا لكن كان كأنه يستبق الوضع وعارف اللي فما برشا نقاط باش نوصلوا لهم تقريبا نعيشوا المشاكل ولكن ما نحاولوش باش نلقاو لهم
1: حل. دور الفنان هذاك دور الفنان معناتها
2: جميل هذا الوفاء منك سي منجي، وانه العمل ايضا يحمل الكم من الرسائل الاجتماعيه وخاصه اللي تركز على الطفل وعلى الناشئ اليوم، لانه الاشكال الكبير هو كيف سيمر هذا الجيل بسلام طبعا اذا كانت بعض القيم اصبحت تقريبا طي النسيان هنا، خاصه قيمه المعلم، قيمه احترام المدرسه، الانضباط، قيمه الكتب والعملية في حد ذاتها، يعني احترام للمسألة برمتها. اليوم ما عادش أكل نظرة هذيك، معناها التلميذ اليوم ما كانوا قلة اللي هما النجباء أحيانا وكأنه البقية يعني فما إشكال حقيقي ما يهتموش.
0: سمحني
2: يعني
0: أستاذة نقل أنا صغير نقرأ جيل مثلا سي عبد السلام عائلة أولاد راهو الخميس جاي بتجيبوا لي ملف يحكي على الطبيعة، نقطة الروح أنا نبدا نلقط في المجلات ولقط في التصاور وحالة حليلة ونقص وامي تلصق بالفارينة ونعمل ملف ثقيل ونهزهوله، توا أدخل المكتبة بلعتيه شوية نباتات وشوية واحد بك ينزل على الفلسة مدها لها بخمسمية فرنك تروح تلصق له يطوي يحطها غادي صباحي يهزه ويمشي المعلم. هاي يا سيدي أنا عملتك ملف على نباتات وهو ما عنده حتى فكرة حتى على اسم النبتة اللي موجودة في الملف.
2: هذه الاستسهال يعطيك الصحة في الكلمة نستسهل. وأيضا أنه التكنولوجيا المتوفرة اليوم ما وسعتلوش معارفه لهنا وطريقة التعلم إنما بالعكس خلته يستسهل
1: حاجة حاضرة حاجة جاهزة
2: والكسل يعني تلميذ ولا كسول يعني صحيح. وعقله غير قادر على استيعاب يخير يحل كما قلت انت يلقى تيك توك يلقى اللعبات الموجودة هذيك بال يعني بشكل مباشر يتفاعلوا مع بعضهم عندهم أسامي وعاملة مشاكل في العالم ولهنا ولا الدول تاخو في مواقف حقيقية ضد بعض الألعاب إنها تحجبها وإنها تمنحها يعني مهم جدا لأنه عارفوا يعني الجيل اليوم قاعد يعيش في برشا مخاطر إذا ما تصديتش للإشكاليات الآن وحتى ولو بشكل كبير وأحيانا نرفضوها لأنه اليوم الانترنت تعطيك معناها حالة من الحرية المطلقة وذيك الناس كل تحلم بها ولكن المخاطر ولات أكبر زادة
1: على فكرة راو سيستيم إدوكاتيف راو فهمتني حتى ذي زادة فيه إشكال راو معناتها ما لهموش كان على التلميذ وعلى التليفون ولا حاجات فما لعبة أخرى معناتها فهمتني شوف أنت السيويات كيفاش أقوى معناتها سيستيم تعليمي في العالم معليش مش من فراغ فما وقت معين زاد صغير مثلا تهز ويقرا زاد 7 8 سوايع فهمتني وكارتابر زين عليه مسكين زاد هو كصغير باش يتاثر وفما زاد عديد المناهج التعليميه معناتها والتربويه حس انا نحسها زايده وتفرجت في الدوكيومونتيريات معناتها البرة وكذا على معناتها اقوى المناهج التعليميه توا في العالم ومخرجه معناتها فهمتني ما عاد
2: واللي هي رجعت كل... في العملية التعليمية والله. بغض النظر على المنهج شنو هو والمادة
1: ليه جنرال نحكي مش كعلى
2: لكن مثلا التكنولوجيا في سن يعني الطفولة هذيك كل مبكرة وما بالطبع. بعدها من أفضل أنك حتى اللي يعتمدوا اللوحات يعني الطابلات فتم يعني
1: ما عاد شاي
2: يعني الاستغناء عنها تماما والاعتماد على الفعل اليدوي على الإنجاز اليدوي في التعرف على هذا العالم في تعرف على احتياجاته كطفل إنه يكون عنده علاقة وطيدة بطبيعته ببيئته بتاريخه
1: لازم يكتشف لازم يمس لازم يمس التراب لازم يمس حاجات
0: هي البرعالة قبل كنا نقراو كان عنا عشوية فيها البرعالة اليدوي البرعة اليدوية مثلا كما قلنا باش تقراو على النباتات قولي نعرف الكليل شنو الزعتر شنو الكالاتوس شنو
1: تستفيد من المعلومات
0: نعرفهم نباتات نعرفهم
1: تشم ريحتهم تمسهم بيديك تحسسهم
2: اليوم صغارنا ما يعرفوهمش حتى بصور
0: مثل النعناع يقول لك احبق
2: مثلا اذا كان النجم يسمي مثلا يوم. ما نستصغروش احنا كل فعل لانه فما العكس مع عائله قائمه بدورها في المساله هذه ولكن احنا نحبوا على كما نقولوا احنا منصه تربويه سليمه يكون فيها مراعي للطفل الباس. وطفولته وتكوينه ما غير ما يفقدك الشغف والرغبه في التعلم ولانه فما عمر يوصل له يوصل فيه النضج والوعي يكون مستعد لاكثر لطاقه استيعاب اكبر يبدو لي انك تطرح عمل مسرحي تفاعلي وانك تخلي المشكله تتناولها بكوميديا وتخليه ربما يتفاعل معك اكثر ربما المشكله هو اللي يلقى لك حل اللي هو نفسه اللي
1: يعيش
2: المشكله هو ربما يعطيك الطرح البديل
1: باش نشاركوا صغير انا في المدرسه باش نجيبوا صغيرات معناتها باش يطلعوا معنا سيرسين معناتها فهمتني فيه معناتها شويه اسئله تثقيفيه تربويه في فقره الكره فقره الكاراوكي معناتها كيما اغنيه سيدي بتعرض في بوشنيق فاست كويكا باش يغني كذا وباش يربح باش ياخذ قصه باش ياخذ حاجه معناتها حاجه بالتعاون وزاد على قرايته فهمتني
2: وسيم شنو عامل في الراب
1: نحو كاسكيت تو نرجع
2: هو في طريق الفن الكل ولكن انت اخترت انه معناها خلينا نقول راب نظيف بين الظفرين اللي ينجم يكون معناها في فضاء مدرسي نجم يكون هي طريقه خطر تعبير اليوم
1: بالطبع
2: يحبوها برشا الشباب
1: بالطبع
2: وانت قلت لا انا هني فيها ولكني بصراحه بشروط ما نهبطش على المستوى هذاك
1: اي هو بلا ذي زاد مساج لبرشا عباد في بالهم الراب هو اللي قاعد يضر حتى في الصغيرات اي حاجه راي فيها وعليها علاش فيها وعليها فهمتني خاطر هو الراب على باس رساله استم مساج ورساله تنجم انت وين تحب توجهها حسب فكرك وحسب معناتها كيما نقولوا احنا التزامك في الحياه هذيا شنو فهمتني انا نعمل في الراب
2: الهدف
1: الراب السوسيال ننقد باش ننقد انا خاطر مهمتي باش ننقد ورسالتي باش ننقد مي بطريقه فنيه بطريقه ابداعيه بطريقه معناتها نوصل انه معناتها حتى امي معناتها وقت حتى اوكي تسمعك مره كبيره ولا راجل كبير ولا حتى طفل صغير ما يتاثرش بيك فهمتني ما يمشيش لك الموبقات ولا المساجات السلبيه بالعكس نجم تعطي حاجه موتيفي حاجه نجم يزيدوا في حياته كذا خاطر الراب هو المسموع تاو فهمتني صغيرات كل تسمع كذا دونك كل واحد من شيرته كما نقولوا كيفاش يحب يوصل الحكايه بالنسبه للجديد ان شاء الله عندي غنيه قاعد نحضر فيها تاو صورت لها كليب فهمتني انا عمر لغاج ومحمد داود ميشيل خدمنا حاجه على الريجي فهمتني على الشيء السوسيال اللي قاعد صاير لنا تاو في البلاد معناتها تعطيت شويه كريتيك فازات فهمتني وان شاء الله باش ندخلوا باذن الله في البوم يكون مزيان فيه 7-8 اغنيات ان شاء الله وربي يسهل فيه
2: ان شاء الله موفق وسيم
1: غدير شكرا
0: والله طلب انا قلت نجي صغير بكل التلفزه في برنامج برامج تتفتح مع سي محمد سلام وسي والناس كريم
1: عم قديش هذا موني
0: هذا باهي قولوا لا اله الا في 72
1: ما شاء الله
0: عام 72 انا في استوديو 9 نسجل مع سي والله المخرج ما نعرفوش شكون من عرسي والناس كريم ونعرسي محمد سلام وعنا انشوده نغنيوها نقولوا الورد مفتح مفتح مزيان والطير يغني غني نشوان والبهجه في كل مكان الوان تزهي في الوان محلى الربيع محلى الربيع زين البستان
1: هذا
0: جينيريك تاع برعم تتفتح
1: ما شاء الله
0: اون 72
2: اي ان شاء الله البرعم
0: كانت تجيبني كار جيبنا كار صغيره وكنا نهبطوا ندخلوا في الباب التاليني وكناش
2: وقت اللي كانت الاذاعه والتلفزه
0: الباب التاليني ونطلعوا الدروج نشوف البهو ذاك تاع سلداتون وبعدنا نهبطوا للاستوديو 9
2: اي ذكريات ذكريات
0: علاش تو البرامج هذه نقصت
2: يعني الاهتمام اكثر بالبرامج الاطفال
0: نشوفوا في برامج في التلفزه قاعد تعدى معناها بتاع الناس اللي ما عنده جهد ما يوصلش ما يتعداش مش الوطنيه راهو ماناش نحكيش على الوطنيه ما فيهاش ما ليتش انا ماذا بيه ترجع كيما برامج تتفتح كيما بين المعاهد كيما
1: حاجه هكا
0: يكون معناها انسان فهمت ويجيبوا مباريات وتلفزه وشوف انا كي شافوني
2: ويتم يعني بثهم تلفزيون اذاعيين ويفتحوا المجال للوسائل التواصل الاجتماعي انها بعد تتناقل التجربه هذيك لانه هي علاقه التاثر والتاثير يلزمها تبدا معناها بفكره مركزيه واساسيه على الاقل نحاولوا نروجوا لل ماهيش حاجه قديمه وجاوزها الزمن بالعكس هي هذيك الاصل فحافظ على نفسه
0: بالنسبه للبرنامج التلفزي يلزم ديكور هذه بتاع الاطفال الصغار ما يلزمهاش ديكور
2: في كل شيء
0: يقعدوا كجمهور فهمتي ولا مباريات وأسئلة خفيفة وأنشودة والسلام عليكم
2: في الانتظار في الانتظار أنجب النجباء تعمل جولتها مع الإضافات أكيد شكون فيها إثراء كبير وقت تكون في مع أبناء المدارس ومع المعاهد ومع الروضات والتفاعل مسرح التفاعل مهم جدا اليوم وخاصة كنت عاملوا مع الأطفال مهم جدا إنه الفكرة تكونهم توصلهم ببساطة وأيضا ببهجة وفرحة في علاقة بالعمل
0: في لذاعة والتلفزة التونسية كانوا يقولوا لذاعة والتلفزة التونسية خاطر مع
1: بعض
0: سي أحمد خلف الله سي أحمد خلف الله عنده بنية بنته تشارك في هي أصغر مني تشارك في البرامج تاع الأطفال الصغار للي ولت هي المنشطة
1: ونشطة
0: على البرنامج هي تقدم في البرنامج
2: كان تعقلوش عليها مازال المشعل من جيل إلى جيل وإن شاء الله التخصص خاصة
0: نتمنى نتمنى توا كيما قاعدين يرجعوا بالقديم معناها 60-66 ساعات نشوف حاجات قديمه بين المحكمه وبعد ولا ما نعرف شنو علاه ما عادوناش توا كيما اللي يعمل في الاخراج بتاع الحصه هذيك يرجع البرنامج اطفال الصغار نشوفوا حتى واحد منشط
2: لسه الوحيد سي منجي برشا يطالبوا انه يكون فما اهتمام كبير ببرامج خاصه بالطفل التونسي وتبدا بالمؤسسات العموميه نشكرك سي منجي بسعيد على حضورك معنا شكرا لك وسيم الغداوي الاطفال
0: علاش تعمل لنا برنامج تاع اطفال صغار
2: ونجي
0: نشط معاك انا مجانا
2: يعطيك الصحه شكرا لك على الحضور
0: ونخدمك في كل شيء
2: ان شاء الله بالتوفيق اذا هذا العمل الجديد اللي قدمناه لكم حكينا عليه انجب النجباء مسرح
1: الله.
2: تفاعلي تنشيطي للعائلة وللطفل بدرجة أولى إن شاء الله بالتوفيق شكرا لك
1: شكرا منى على الاستضافة
0: بارك الله فيك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة.
4: الإذاعة الثقافية، هذا الصرح الإعلامي الذي أعتبره أنا مكسب لكل مثقف ولكل أكاديمي ولكل باحث في علوم الإعلام والاتصال.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

0: إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت، فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة مقفية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.

0: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق
1: على هذه الأرض.
2: الأرض دي أرض
1: ما يستحق الحياة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا في المشهد الثقافي وخلينا في متابعة اليوم لفعاليات أيام إذن قرطاج الموسيقية، وفيها مجال مفتوح أيضا لمواضيع عديدة، ورشة تفكير تتعلق إذن بالمشهد الموسيقي، التطورات الحاصلة اليوم في المشهد الموسيقي. وهل أتاكم مستمعينا حديث الذكاء الاصطناعي اللي هو مطروح في كل المجالات اليوم؟ ولكن الحقيقة في تناولنا لأي موضوع في علاقة بالذكاء الاصطناعي يبدو يصيبنا شوية ارتباك، لأنه فما نسق سريع جدا في التعامل مع هذا المعطى الجديد. كنا هادئين، فجأة دخل الذكاء الاصطناعي في حياتنا، فبالتالي أصبحنا نطرح الكثير من الأسئلة وأحيانا لا ننتظر حتى الإجابات، ولكن العالم يسير بسرعة. هذا ما يحدث أيضا على ما يبدو في المشهد الموسيقي، وانطلاقا من ندوة البارح كانت ورشة هي للتفكير للملاحظة في ما يحدث في المشهد الموسيقي العالمي، ثم سنصل إلى المشهد في تونس. حاضر معنا سي أحمد أمين العزوزي اللي هو خبير في الاقتصاد الثقافي الإبداعي. مرحبا
2: وبيك، عايشك عسلامة مني، عسلامة المستمعات والمستمعي لذاعة ثقافية.
1: كنت البارح إذن أنت من يدير هذا الحوار وورشة التفكير اللي كان فيها الفنانين، حاضر سي سامي بن سعيد وأيضا زياد مدب الحمروني السينمائي والموسيقي كذلك، والتفاعل طبعا اللي كان مع الحاضرين. إذن الموضوع الموسيقى الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن إتاحة إمكانية فرص أم هي تهديدات ومخاطر؟ إذن ما بين هنا السؤال يطرح بين زوز فرضيات، ولكن إش نمشي طول للنتائج. خلينا معك سي أمين، وانتي اللي عارف بهذا المشهد وتطورات الحاصلة الآن بهذا المعطى الذكاء الاصطناعي، كيف ترى أو كيف تصف بدقة المشهد اليوم الموسيقي العالمي بداية؟
2: المشهد الموسيقي العالمي كما أنت قلت قبيلة فيما يخص السرعة اللي قاعد يتطور بها الذكاء الاصطناعي، هو اليوم قدام المعضلة الكبيرة اللي هي الذكاء الاصطناعي. لكن قبل ما نخلط الغادي، هو كان سنوات الموسيقى كانت ما يدعى بسوق الموسيقية أو القطاع الموسيقي بالمعنى الاقتصادي، سوق الموسيقية بصفة عامة، هي من أول القطاعات، مش ثقافية بركة، قطاعات نقطة، كل القطاعات اللي كانت وقت ظهور الرقمي انترنت ورقمي في أواخر التسعينات وفي أول الألفينات، كان قطاع ملوليين اللي تضربوا ما بين ظفرين، اللي شافوه كما احنا نسألوا اليوم عن الذكاء الاصطناعي، هل هو فرصة أم هو تهديد؟ كان نفس الشيء تسألناه في أول الألفينات، خاطر قبل كانوا العباد تشري ديسكويت وسيديات وكاسيتات قبل وفينيل قبل، وفجأة كل شيء ولا متاح بطريقة كي تبدأ غير قانونية مجانية أو ينجموا يشريوا على الانترنت، وهذا خلى المشهد يتبدل تماما في النجم نقوله 20-25 سنة اللي تعداو. وهذا نجم نقول الموسيقى ما كانتش في هدوء تام، كانت في اضطرابات في الألفينات، في أول 2010 خلطت الهدوء مدة الأخرى، لكن بظهور الذكاء الاصطناعي ندخل في اضطرابات جديدة. نجم نقوله باش نحوصل التطورات اللي صاروا في 20-25 سنة اللي تعداو، كانوا مشي الموسيقى اللي كانت مداخيلها والعمل فيها كان ماشي ما بين نبيعوا اسطوانات، نبيعوا كاسيتات، وإلا شوية بطريقة أقل مداخيل كانت في اللايف، معناها في المهرجانات ولا على الركح، بدأت تتقلب بشوية بشوية، وتقلبت اليوم أنه أكثر المداخيل في القطاع الموسيقي هذا ماشي خاصة على الركح وإلا في المهرجانات، وأقل في ما يتسمى بستريمينج، يعني كل التطبيقات لاستماع الموسيقى، ومنهم سبوتيفاي، يوتيوب، أنغامي في الشرق الأوسط إلى آخره. واليوم نلقاو احنا في حاجه جديده ظهرت ومن اول القطاعات كيما المره اللي فاتت 25 سنه من اول القطاعات ولكن القطاعات الثقافيه باجملها تلقى روحها قدام معضله جديده. هل هو تهديد؟ هل هو فرصة؟ وهذا لازمنا ما فماش جوابه اليوم، لكن هذا باش نكتشفوه مع بعضنا في السنوات حتى نجم نقول الأشهر القادمة.
1: هي أشهر أشهر ما
2: أشهر ما عادش نحكيو على سنوات.
1: لأنه الحقيقة بعدش نوصلوا لأنه المشهد التونسي اللي يهمنا صحيح أيام قرطاج الموسيقية اللي تعمل عليه منذ نشأتها إلى اليوم إنها تحضر منصة للمبدعين في هذا المجال للالتقاء بالمنتجين بالتجارب العالمية بأنهم يلقوا فرص أيضا باتفاقيات وشراكات تخرجنا من السوق الضيقة اللي تعيشها تونس موسيقيا فنيا وخاصة أيضا التجارب الفنية التونسية اللي قاعدة تلقى روحها في مهرجانات في منصات وعلى اختلاف الاختصاصات الموسيقية يعني عندهم مكان خير في تونس خارج تونس طبعا لأنه الفرصة ولات خارج تونس نظرا لضيق السوق التونسي.
2: هو السوق التونسي راه كي نحكيو على 12 مليون عبد مهما كان المجال الاقتصادي هو سوق يبقى سوق لسوء الحظ ضيق، لكن فما فرصة كما قلت انت يكونوا يلقاو فرصتهم خارج تونس نجموا راوها بالخايب كما نجموا راوها بالبيه. في الاقتصاد الثقافي احنا ما نتحدثوش على سوق وطنية فقط، لكن نتحدثوا على مساحات يتعد يتسميه مساحات لغوية. يعني احنا اذا نتشاركوا لغتنا مع بلدان اخرين جيرانا في المغرب العربي ولا حتى في الدول العربية نتشاركوا فرد لغة وفرد ثقافة، هذا يخلي كيما اليوم لبنان نجم نتحدثوا على كي كانت من المنارات نتاع الانتاج الموسيقي نتحدثوا على 4-5 ملايين، لكن اكتسحوا السوق العربية كلها وكما تونس نجم تكون موجودة في الموضوع هذا. يعني احنا نجموا انه تواجد فنانينا وتواجد انتاجاتنا في منطقة اكبر هذه حاجة عادية وحاجة ماهيش سوق ضيقة، من نجموا إلا نساعدوهم ونعاونوهم أنهم يكونوا متواجدين في يعني يتسمعوا ويظهروا على الركح في برشا أماكن، لكن المستحسن أنهم يخطوا من تونس. هذيك هي الفرق.
1: نجيو الموضوع الساعة لأنه كأنه تحدي آخر احنا نعيشوا مشاكل هذه وزادنا الذكاء الاصطناعي. يعني هو في العالم عمل ثورة صحيح وفما مؤشرات وأرقام وكنت قدمتها البارح في الورشة التفكير، فما تنامي كبير معناها نتحدث على أكثر من 50% في أي مؤشر لهنا على الاستغلال على المرابيح على معناها الاستيعاب هذا الكل، ولكن في يعني في زمن وجيد يعني نتحدث بالسناء يعني على المؤشرات أنت كنت تحكيهم هذوما بالعشر سنين بالخمسة سنين باش مبلغوش توليت في ثلاثة أشهر أربعة أشهر ستة أشهر تتحدث عن يعني رقم كبير خاصة في مسألة الإنتاجية.
2: بالضبط هو أنا مش نعطي رقم تحدثنا عليه البارح في الندوة البارح هو كل يوم فما 90,000 مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي يتصب في واحدة من المنصات
1: الكبيرة هذه.
2: المنصات الكبيرة اللي اسمها ديزر واحدة منهم يتصبوا فيها 90,000 اللي بدينا نفوتوا كما قلت انت 50% من الحاجات اللي يتم تتحطوا في المنصات هذوما. يعني هذايا معناها تسونامي نتاع مقاطع موسيقيه، وكان مش الموسيقى حتى زاد في مجالات ثقافيه اخرى، لكن كي نتحطوا على الموسيقى هذا تسونامي كبير نتاع مقاطع مولده من الذكاء الاصطناعي، وهنايا يمكن حتى نتحطوا فيها أكثر الموضوع شوية آخر، مولدة 100% بالذكاء الاصطناعي، خاطر فما فرق ما بين حاجة نخدموا بها بالذكاء الاصطناعي
1: فملي تاخذ جزء صغير فيها
2: ولا تساعد الفنان أنه يسرع في الخدمة ويعمل ويركز على العمل الإبداعي متاعه، واللي مولدة 100% اللي جوش تدخل على برنامج منصة متاع نموذج متاع الذكاء الاصطناعي تقول كلمتين ويهبط لك اغنية وانت تحطها من بعد على منصة من المنصات هذه وتحاول تربح منها فلوس. هو شنو اللي يصير على مستوى عالمي اللي قاعد يصير هذايا ما بين فنان اللي وكنا نعرفوا الفنان انه العمل الابداعي متاعه ياخذ وقت والوقت ايش معناها؟ وقت معناها فلوس. كي انت تعدي تكلفة معناها انت الوقت اللي تقعد تعديه باش تكتب باش تعمل تلحن باش تكتب كلمات ومن بعد تمشي تنتج وتسجل وعبيد على الآلات وانت تغني ومن بعد فما ناس تعمل تخدم على الاتصال وعلى التوزيع الى اخره. هذا من الكل برشا ناس معناها تصوروا التكلفة انتو مش ناجم تكون باش انت تسمع من الاخر مقطع موسيقي. وذاك علاش احنا نعاود نفكروا ما يلزمش واحد يعمل لهم بيراتاج لا اكثر لا اقل على خاطر تتكلف على الناس هذوما. اذا تحطوا على الذكاء الاصطناعي نشوفوا انه اذا نسميوه مسار ابداعي ما عادش نسميوه مسار ابداعي معناها تقول كلمتين انت في في في نموذج وتخرج اغنيه معناها شوف التكلفه اللي يستعمل اللي يولد هذاك ربحها ما بين ظفرين مقارنه بالفنان اللي خدم الخدمه الكل كبشر. هذه هو معناها انا تو عطيت حوصله علاش احنا نتحطوا على اضطرابات كبيرة أو تسونامي كبير بشي جي على القطاع الموسيقي والقطاع حتى الكتاب والسينما إلى آخره.
1: أي يعني أنت في في في هاد تسونامي هذي الكل معناها تولي المجهود الإنساني الفني الإبداعي وينش يلقى بلاصته إذا كان باليوم أنت تعطي هالعدد هذي بالساعة تنجم تعطي زادة رقم في الشهر تنجم يعني. وإذا كان احنا باش نزيدوا بالنسق هذا ومع أنه يعني وكأنه خلينا نقوله تطبيقات والتقنيات اليوم كل يوم تتطور قاعد وتطور في نفسها في نفسها يعني يعني مولين نسأله حتى على الحدود لأنه خاصة احنا نتفرجوا من بعيد لكن العالم اليوم معناها اللي يحاول يتحكم في التكنولوجيا هذه هو يصنعها ويتحكم فيها وقادر انه ايضا يفرض سيطرته على اي مجال نهيك على المجال لهنا اللي هنا الثقافي اللي هو موسيقي اللي هو ابداعي اللي ما عندوش حدود ذائقة البشرية. أنا نحب نسمع موسيقى معناها ما نقعدش نستنى يعني نقول أذربيجان تجيني أي موسيقى ونلقى ما يشبهني ما ولكن اليوم طريقة هذه اللي أنت كمواطن عادي كإنسان خلينا نقول عادي علاقته بالفن هي استهلاك فقط ما تحطوش على هنا على الفاعلين في المجال الصناعي الثقافي وتحديدا الموسيقى ولكن تحطوا على جمهور يستقبل. اليوم في النقطة هذه تحديدا فما إشكاليات كبيرة نتعرضوا لها باش يدخلوا معنا الفنانين الآن إذا كانوا حاضرين منصف سيسامي وإلا زياد كذلك معنا سيسامي بن سعيد البيانيست وإلا أيضا حاضر معنا في جانب بين الموسيقى الإلكترونية والسينما أيضا سنتحدث باش ندخلوا هكا العملية الفنية في حطيتها باش نضيقوا شوية الرؤية وخلينا في اللي احنا فيه. منصف حاضرين التليفون باه خلينا مع زياد اول المداخلة. زياد مرحبا بيك. زياد زياد مد حمروني كان ايضا من ضمن المشاركين في ورشه التفكير البارح حول اذا اليوم ما يفعله بناء الذكاء الاصطناعي كيف يلامس مختلف مراحل واختصاصات ايضا العمليه الفنيه الموسيقيه وحتى في علاقه ايضا بالسينما وكانت الامثله كثيره. اليوم انت منظورك الخاص للمعطى هذا اليوم اعطينا هكا بجمله بسيطه كيفاش تشوف استعمالنا وحضور الذكاء الاصطناعي اليوم في العملية الفنية؟
3: أهلاً صباح الخير الناس كل
1: وحضر معنا سي أحمد أمين أيضاً العزوزي
2: صباح الخير زيد.
3: بالنسبة لي الأهمية نتاع الذكاء الاصطناعي تكون في أنه يكون ديما أنا يقعد ديما أنا يعاون المنتج والكرياتور مش أنه فما حاجات اللي نجم ينقصهم على روحه اللي ما يهمش كرياتيف برشا ما همش إبداعية برشا في الخدمة بتاعه باش كانوا أنا سيستم معناتها إنسان اللي تخلصه باش يعاونك في باش يحضر لك السيسيون بتاعك باش يحاولك باش يحضر لك حاجات. الذكاء الاصطناعي عنده الكاباسيتي الإمكانية والطاقة اليوم باش ينجم يكون عنده دور كبير معناتها في البوست في الفونكسيون هذيا. فما من بعد بما انه الذكاء الاصطناعي حاجه قويه برشا معناتها في الريزونينغ معناتها في التخمام في التفكير في الانتاج نتاع حاجات بالنسبه للفنانين نجم يكون اختار كان نعطيه برشا كان نعطيه برشا
1: يعني نعملوا عليه برشا تقصد
3: نعمل عليه برشا ونعطيه برشا باش هو يعمل اللي في كلود دي يسميه في عند في الاكاديمي نتاع كلود اللي هو واحد من البوات الكبار نتاع الذكاء الاصطناعي عندهم اكاديمي فما يحكيوا على الديليغاسيون معناتها شنو باش نعطي للذكاء الاصطناعي باش يعملها هو وشنو نخلي لي انا معناتها باش نخدم باش نعملو انا يقول لك معناتها الذكاء الاصطناعي تعطيه كلمتين نجم يعطيك بروجي كامل انا نختار قداش باش نعطيه وهذيك معناتها
1: يعني يلزم جانب التحكم الوعي المسبق والتحكم معناها شنو بالضبط. نطلب بالضبط. منه بالضبط الذكاء الاصطناعي
3: لازم باش نجم نوصل نعرف شنو نطلب منه لازم نوصل نفهم كيفاش هو ينتج على خاطر هو ينفي كود لا جينيراسيون معناتها ينعمل كل انتاج اما يصنع حاجات اما ماهوش قاعد يخمم فيهم ذاك المهمة كبيرة
1: كلمة يولد يعني
2: يولد بالضبط
3: يولد صحيح معناتها بالضبط الذكاء الاصطناعي ماهوش ذكي ما عنده مع الذكاء حتى شيء
1: وهذا الجيد في الجانب الإبداعي يعني
3: هو ينتج وكهو تطلب منه ينتج لك فهمتني خاطر عنده اللي يسمى التريننج معناتها التدريس نتاع الذكاء الاصطناعي كيفاش تعلموا حاجات باللي موجود دخلهم غادي ويولي هو ينتج من هذاك فهمت فونكسيون بالكلمات اللي انت تحطهم له يخرج لك حاجات قد ما تعطيه قد ما يتغل
1: فما نقطة أخرى في هذه على الاستعمال ولكن احنا مشكلتنا في تونس وقت نتحدث على أي مجال إبداعي في مختلف المجالات الإبداعية بما فيهم السينما اللي يهمك طبعا بدرجة أولى مسألة التكلفة لهنا ديما الإنتاج والتكلفة الذكاء الاصطناعي جاء كأنه يحصر المسألة هذه والعائق هذا كأنه يعني يولي خلينا نقوله خفيف برشا معاش يقلق ياسر يعني انت برشا حاجات نجم تجاوزها بالذكاء الاصطناعي لانها توفر لك التكلفه اللي كانت تثقل كاهلك
3: طبعا من النظره نتاع منتج اللي خدمته انه يعمل اكثر ما يمكن اقل تكلفه ممكنه الذكاء الاصطناعي نجم يعاونه المشكل في هذاك اللي باش يستعمل الذكاء الاصطناعي اسكو هو معناتها مش بالقوه بتاع اللي عنده تحديديه ولا لا على خاطر على معناتها دوموند سامبل معناتها طلب خفيف نتاع باش نعمل موسيقى مثلا نتاع سبوت بيبليسيتي نتاع وظيفه اشهريه داكا ينجم يتكلف لي برشا كان نطلب من عبد باش يعملها كامله ذاك الاوركستر وكل شيء ينجم يطلب لي حتى شيء كان نعديها على ذكاء صناعي تقعد مشكل في المسؤولية نتاع الانتاج هذاك كان باش ندخلوا في السيكل هذاك معناتها نتاع النقص ونقص ونقص ونقص ونقص باش نديحوا في المشكلة اللي صارت لنا اللي تسمى مقبل اللي احنا عندنا في الدومين نتاع الاوديو فيزويل تكسير المارشي انت الخدمة نتاعك نتاع ثلاثة من الناس في سيغتان كاليتي ما تتطلب يجي واحد يخدمها بعبد بركة أقل فلوس بيسول المنتج يحب يربح الفلوس باش يمشي الأقل يتسمى تدخل في لوجيك تكسير المرشي ما فما حد شيء يكسر المرشي أكثر من الذكاء الاصطناعي معناتها ما تتكلف حد شيء تكيز 10 دولارات بتعمل خدمة اللي كانت تتكلف بل 500 و600
1: نعطيه مثال اليوم المعلقات اللي تتعلق بالأنشطة الثقافية والمهرجانات الثقافية الدور الجرافيست الفنان ولا الجرافيست التقني فقط المشهد شنو يعطينا في النتيجة وكلهم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لأنه التشابه النمطية في نفس والأخطاء الكبيرة أيضا
3: بيسير طبعا فما الكلمه اللي ديما ترجع اللي هي الهوموجينيزاسيون معناتها كل شيء يولي كيف نحب نلقاها بالعربي الهوموجينيزاسيون
2: على خاطر العكس
3: كيفاش تسمى الهوموجينيزاسيون ما بقيتهاش بال التجانس بقيت حاس ما بقيت
1: التجانس يعني معناه اخر
3: يولي كل شيء كيف
1: اي نمطي يعني نفس النمط يتكرر
2: حاجه هي بيدها تتعاود
3: اكزاكتومون داير العباد كل تشوفها تو لافيش كلنا نشكاو من الذكاء الصناعي خاطر نعقلوهم نشوفوهم هذيك الذكاء الصناعي وهي جاي من جاي من نقص في الـ في الـ كيفاش نقولوا في قدره التحكم على الذكاء الاصطناعي. خاطر الذكاء الاصطناعي يخرج لك معلقات شهريه اللي ما تفيقش اللي هي ذكاء اصطناعي. شفنا افلام ودي فيديو تو يحوصوا على ما بين انستغرام وتيك توك وكل شيء اللي فيه مع بعض يتكلموا ويحكيوا ويبيعوا لك برودوي ويحكي لك على مع حاجات دي فيديو مع تسوية عباد تحكي وهم ما همش موجودين ومحت ما صورهم حتى حد لا فما لا كاميرا لا فما مخرج لا فما معناتها ممثل فهمت
1: مهم جدا يعني انك نلجأ للذكاء الاصطناعي نكونوا عنا القدره على التحكم في ما نطلبه خاصه وما نستطيع طبعا. فعله يعني طبعا. نبدا عنا حكم مسبق شنو النتيجه اللي نجموا نوصلوا لها ما نخليوش هو يفاجئنا بال يعني شنو ينجم
2: النتيجه اللي تخرج منه
1: وننسق
3: بعد التحكي فيه نجم يكون معناتها بروسيسوس تاع بحث تعطيه وتاخذ وتعطيه تعاود ترجع له وتعاود تاخذ يجب يكون في بروسيس طبعا
1: يعني انت دورك المراقبه ديما يعني هو
3: بالضبط معناتها بس تعطي للذكاء الاصطناعي 90%

0: بالمونتاج وينسج لك عليها الموسيقى والصوت وحده، معناتها ما حد شيء، معناتها
1: ذوق بذوقه الخاص،
2: ذوقه الخاص
1: منين هو كونه، معناها منين جابه، هذيك الحاجه اللي باش تكتشف انت.
0: معناتها انا بالنسبه لي ديما تقعد الحاجه المهمه ديما الديليغاسيون، معناتها شنو نعطي للذكاء الاصطناعي باش يعمله هو اوتوك اوتوماتيزم، معناتها حاجه اللي تسهل لي خدمتي انا، مش مربوطه بحاجه برك راهي سهل ياسر. فالاوند فهمتها ثلاث اربع سنين التالي، خرجوا عملوا لموا العباد اللي تعمل في الانتيليجنس ارتيفيسيال في الذكاء الاصطناعي في الفالاند، وعملوا سيت انترنت باش العباد تفهم الذكاء الاصطناعي، يقريوا في الذكاء الاصطناعي بلاش ما يكون متوجه للانفورماتيسيان، العباد اللي يعملوا في الانفورماتيك موجود، معناتها متوجه للناس الكل، اعطينا نفهموا الذكاء الاصطناعي شنو يعمل. من غادي اون فوا فهمت شنو يعمل وكيفاش يخمم اوتر جيومي، فهمت ما يخممش، كيفاش يحسب، كيفاش ينتج حاجات، اون فوا فهمنا النقطة هذيك نجمو نحسنوا ونطوروا ونرجعوا عندنا كنترول على الانتاجيه نتاع الذكاء الاصطناعي.
1: مهم جدا النقطه هذه اللي
0: نفهموا، نفهموا كيفاش هو ينتج، معناتها اللي هي تسمى تو الجينيراتيف.
1: اي مش نفرحوا به هكا هو معناها سهل لي دخلني هذا ما عنديش حدود نجم نعمل ونعمل ونعمل، ولكن النتائج راهي ماهيش مضمونه حسب طموحك، معناها نحصل هنا من زاويه نظر فنان.
0: معناتها لازم نبداو من النقطه اللي نقطه مهمه ياسر، اللي الذكاء الاصطناعي ما عنده حتى شيء من الذكاء وما عنده حتى شيء من الخلق
1: الابداع. خلينا يعطيك صحة زياد، خلينا مع سي سامي بن سعيد طبعا هنا. مرحبا بك سي سامي، تسمع فينا؟
3: مرحبا مرحبا بك، نسمع فيك، مرحبا بك وشكرا على الاستضاءة.
1: مرحبا في هذا الحوار وفي هذا السياق نتاع الحديث اليوم، الذكاء الاصطناعي مخاطره، هل هو معناه مجال اقتحمناه ولكن فما مخاطر كبيرة، ولكن أيضا نتساءل عن الفرص كذلك، كما جاء محور إذا ورشة التفكير البارحة اللي تقدمت في أيام قرطاج الموسيقية. أنا سؤالي باش يكون هكا بشكل عام، يعني كفنان بتجربة طويلة وكما قلت انت نجم تنتسب شويه المدرسه القديمه، اليوم نسالك نقول لك هل الذكاء الاصطناعي نعمه ام نقمه اليوم؟ هكاك باختصار يعني، خلينا ببساطه نرشحوا الكفه الاكثر معناها.
3: خلينا نفهموا في حاجه، اي انوفاسيون، اي حاجه توصل لها، اي حاجه يوصل لها الذكاء البشري هي نعمه.
1: اي ذكاء البشري هذا أي احنا الذكاء الاصطناعي.
3: لا لا لا، انا احكي لك اي تطور يوصل له الذكاء البشري راهو نعمه،
1: فيه نعمه.
3: الذكاء الاصطناعي هو حاجه من المنجزات بتاع الذكاء البشري، هذه معناها من حيث المبدا.
1: اي
3: هذيك الفكره الأولى. بعد تقعد ديما المساله مرتبطه شنو تعليم من الذكاء الاصطناعي، شنو نحبه، نحبه نعوضوا به الإنسان وإلا نحبوا نطوروا به قدرات الإنسان، هي الفكرة الكبيرة. معناها المشكلة في الإشكالية الكبيرة هي شنو نعملوا بالذكاء الاصطناعي، هل احنا باش نخلقوا به ورك فلو جديد، معناها باش نحسنوا بالتعزيز لقدرات الإنسان، معناها يعمل حاجات في بأكثر جودة في أقل وقت، وإلا باش نعوضوا نخرجوا الانسان من الحكايه ونولي نعمل في حاجات معناها مرتبطه شنو البيانات اللي عنده هو وكهو، معناها ثم جانب نتاع نقولوا راندوم، معناها
1: يعني تربح التكلفه، تربح الوقت، وتربح اقل المتدخلين في العمليه مهما كانت يعني ابداعيه ولا غيرها.
3: ثم
1: يعني
3: ثم يعني ثم منو اما ما يلزمناش زاد نشوفوا اللي معناها بداية الضغط على التكلفة، بداية ربح الوقت، نوليو نخلطوا النتيجة ما عادش فيها حتى روح، ما عادش فيها حتى جانب إبداعي إنساني.
1: يعني نفس الطرح اللي قدمه زياد، اللي يلزمنا من الأول نعملوا استراتيجية للاستعمال وشنو الهدف اللي باش نوصلوا له، واللي نعرفوا اللي هو هل الذكاء الاصطناعي عنده حدود، راهو ماهوش حاجه اللي تنجم معناها تعمل بها كل شيء، لا تنجم تغلطك، تنجم
3: في كل مرحله في كل مرحله الذكاء الاصطناعي عنده حدود. اما زاد في كل مرحله يتم تجاوزها الحدود هذه، نلوج على حاجات اخرى.

0: معناها التطوير نتاع الذكاء الاصطناعي ماهوش في يقف. معناها توا امر واقع، مانيش نقعدوا توا نمشيو للحلول لك نتاع نسكروا الباب.
1: اي
0: هذه خاطر ماهوش حل. نحب نكونوا مواكبين معناها للتطور اللي قاعد يصير في العالم. الحل راه مش تسكير بيبان ونقعدوا باقي نخدموا بالفاكس. الحل ان زاد كما قال زياد توا على حكيت انه الحاجه مساله الذكاء الاصطناعي تدخل في مناهج التعليم، انه الانسان العادي يفهم ايش معناه الذكاء الاصطناعي ويفهم شنو ينجم يطلب منه وشنو في شنو ينجم يستعمله. بالنسبه لي انا عندي يقعد الجانب الاخلاقي
1: هذا هو
0: مسألة مهمة ياسر. معناها تو قاعدين نشوفوا في ناس تولي تنجم تنتحل صفة موسيقي، تنجم تنتحل صفة جرافيست، تنجم معناها تشوف في الحالة معناها تو بتاع التصاميم والمعلقات والواحد اللي قاعدين نشوفوا فيه حاجة مش باهية بالكل.
1: اي فما نقطة بلي خلينا نعطي المثال، انا وصرت بشكل عفوي معينة في الفيسبوك. فما شكون يعني قدم اعادة صياغة لاغنية من الفن الشعبي خلينا نقول اللي كان رائج في فترة ما، وقدمها بشكل الجاز. فكنت الحقيقة يعني انا تفاعلي معناها بشكل عفوي ايضا عجبتني ياسر، فعجبتني فيعني شاركتها. فمن بين المتدخلين لموني بشدة كيفاش تعدي حاجة ظاهرة معمولة كلها بالذكاء الاصطناعي، ولو يعني هنا عجبت لي ذوقي يعني حاجة استفزتني ولكنها كان أخلاقيا كيفاش تسمح لنفسك حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي وتروجها وبالتالي تشجع عليه.
0: خلنا نتفقوا ساعة والحاجة الحل لو في السنسرة، لو في واحد يسنسر روحه، لو بشي رغم من حقك أنك تنبهر بحاجة كيما هكا. خاطر أنا اللي نشوف فيه أكثر إبهار كإعجاب.
1: أي.
0: خاطر بالحق
1: صحيح كلمة في محلها،
0: النتيجة اللي يوصلها الذكاء الاصطناعي مبهرة أكثر منها، أكثر منها ذوقية مزيانة، ولا معناها نحكيو على المعايير الجمالية الإنسانية ما تستجيبش برشا المعايير هذيك، لكن حاجة مبهرة خاطر في وقت قصير وكيفاش يخرج ديزيليمون دو لانجاج معناها دو لونغاج معناها ميوزيكال نحكيو. اي كيفاش يوظفهم. حاجه بالحق قويه، اما مش معناها باش تكون هذاك البديل تو على الموسيقى اللي يخدمها الموسيقي. الموسيقى اللي ينتجها موسيقي بالحق درس وتعلم وحب وثمك الشغف وثمك الباركور طويل معناها تاع باش يوصل للدرجه معناها من التمكن من بالموسيقى بتاعه.
1: حدود الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي تحديدا في الموسيقى ولا غير الموسيقى، حدوده هي الأخلاق، القيم، والفلسفة كما شفنا اليوم أكبر شركات ولا تحتاج إلى فلاسفة لأنه عرفت المسألة يبدو لي خطيرة جدا، قاعدة تمشي في مسار يخوف شوية المجهود البشري الإبداعي، وخطر الناس الكل مش ناس الكل تفهم في هذه تقنية معتمدة ذكاء اصطناعي ولا هذا إنتاج ذكاء اصطناعي ولا إنتاج بشري. أحيانا نحب نستهلك هو فقط حاجة تعجبنا وحاجة تجي على مزاجنا.
0: هو راه زاد يلزم نعرف كل تطور علمي يواكبوا تطور حتى على مستوى التشريعات.
2: بالضبط.
0: معناها حتى على مستوى القانون والتشريعات والحاجات اللي جاري بها العمل. معناها باش ناخذ مثلا حتى في البحث العلمي راهو ساعات في ثم بلدان ما ثماش رفض للذكاء الاصطناعي، اما تقول انت وين استعملت الذكاء الاصطناعي وفيش استعمله.
1: اي
0: هذا هو الحكايه. معناها يعني قلت لك دوك تقعد ديما
1: الشفافيه، الكلمه اللي تقول
0: الشفافيه والامانه العلميه، معناها هذيك حاجه ما تنجمش تجي تعمل حاجه ما شاركتش انت فيها وتتبناها تتبنى انت العمليه. هذيك معناها نحكيو تولي مشكله اخلاقيا، تولي مشكله.
1: اي صحيح. خلينا نرجع معك سيد احمد امين العزوزي لهنا وش تحثوا على الموسيقى تحديدا باش نجيو للمشهد التونسي. احنا قبل قلنا المشهد كان في بعناصر واشكاليات معينه، ولكن اليوم مع الذكاء الاصطناعي وانت وتحدثنا على الجانب القانوني تحديدا او غياب التشريع. هو في عده مجالات خطر الوضعيه الفنيه بشكل عام، ولكن اليوم مع المعطى هذا هل ترى انه يلزم يكون مباشره نمر الى السرعه القصوى ووضع اطار تشريعي في علاقه بالتعاون بالذكاء الاصطناعي، والا لا هو يكون مرتبط بالنسق اللي قاعده تصير في المشهد اليوم التونسي خاصه في الصناعات الابداعيه؟
2: فيما يخص الذكاء الاصطناعي، هنا هو صحيح نجم نلوم برشا حاجات على التشريعات اللي عندنا حاليا، معناها فيما يخص خاصة كل ما هو رقمي، لكن ما نجموش نلومهم برشا على الذكاء الاصطناعي اليوم. علاش؟ لأكثر الأقل فات المشكلة التشريع فيما يخص الذكاء الاصطناعي واستعماله في المسارات الإبداعية ولا المسارات الثقافية، هذه مسألة لم يتم حسمها في العالم أجمع. يعني مازال اليوم المواضيع
1: العالم بيدو
2: مازال مش عارف بالضبط شنو لازمنا نعرفه نعمله. فما حاجات قاعدين أصحاب النماذج الذكاء الاصطناعي قاعدين يتحاتوا مع ساعات فاعلين ثقافيين ولا فاعلين إعلاميين فيما يخص خطحات الإعلام، زاد عنده مشاكل فيما يخص الذكاء الاصطناعي
1: مثلا الأغاني ولا الموسيقى
2: إلى آخره، ومع زاد حتى المشرعين في العالم أجمع. أنا باش نعطي بعض الأمثلة. مثلا في الولايات المتحدة تسألوا برشا خاطر هما عندهم الذكاء الاصطناعي، النماذج من أكثر حد متطورين هما والصين. تسألوا هل أنه اليوم إذا أنت تستعمل صوت فنان كان حي ولا متوفي، تستعملوا باش تعملوا موسيقى جديدة، لشكون ترجع الملكية الفكرية؟ لم يتم حسمها 100%.
1: خطرها
2: صعيبة برشا، على خاطر نجمو نتسائلوا هل صاحب النموذج اللي انت ولدت به الأغنية هذيك هو مولى الأغنية؟ هل الفنان اللي خذيت استعملت له صوته هو مولى الأغنية؟ هل انت اللي ولدت انت مولى الأغنية؟ هذا الكل اليوم فما بعض الأجوبة اللي بدأت تظهر اللي يقول لك أنه إذا هو الفنان ولا صاحب ليون دوا، معناها صاحب الملكية الفكرية، هو اللي باع قانونيا الإمكانية للصاحب النموذج الذكاء الاصطناعي، أعطاه الإمكانية أنه يستعمل يمرن النموذج بالغنيات هذوما، يرجع جزئيا لصاحب معناه المغني ولا الفنان. معقدة رايا معقدة
1: برشا. يعني تقولوا احنا نبداو نفكروا
2: فيها معناها بالحق راهو نجمو نقول لكم اللي قبل ما نخلطوا لتونس نجمو كما قلت نجمو معنا حاجة مشاكل في الرقم احنا في تونس، اما في وبرشا في هذه ما نجموش حاجة جديدة ولازمنا نواكب
1: دليل العالم. المنصات الكبرى العالمية كل واحدة عندها سياسة في العلاقة، ما هيش سياسة واحدة ولا من نفس الإطار. معنى
2: عندك أنت المنصات النماذج بيدها عندها قوانينها المتاحة. فما حتى منصات التوزيع، احنا سامي بن سعيد البارح قدم كيفاش منصات التوزيع اللي تعرفوهم يوتيوب سبوتيفاي اللي حطوا فيهم حتى فنانين التوينسة أنغامي، كل واحدة عاملة قوانين داخلية هل إذا نقبل وإلا لي حاجة مولدة بالذكاء الاصطناعي، إذا قبلتها شنو نعمل، اسكو نعطيهم فلوس ما نعطيهمش فلوس، نقول ما نقولش إلى آخره. دونك شنو نرجع لتونس، تونس ماهيش الإشكالية مش غادي، معناها حاليا على خاطر الموضوع موضوع عالمي ولازم اللي فين لازم نكونوا حاضرين لي حاضرين ونسطر على كلمة حاضرين، أنه فما مؤسسات عالمية، نحكي مثلاً الوايبو اللي هي المؤسسة العالمية الملكية الفكرية ولا اليونسكو، الناس قاعدة تخمم فيه الموضوع هذا، فما حتى مناطق في العالم مختلف العالم قاعدين يخمموا. احنا نجم نبدأ ونخمم من توا احنا حالياً في تونس، لكن مش يصير تخمام في مستوى دولي للمواضيع هذوما، احنا نجمو ناخذوا منهم حاجات وكيما احنا نجمو نخمو. سمعت مثلا في ايام قرطاج الموسيقيه انه تم طرح موضوع انه مثلا السنه ما ينجموش يقبلوا مقطع موسيقي ولا انتاج موسيقي استعمل فيه اكثر من 20% من الذكاء الاصطناعي. هذا مثلا من الحاجات اللي نجمو نبداو نخمو فيهم. هل مثلا احنا نجم حتى
1: هي وضع حدود
2: وضع حدود. هل مثلا الدعم دعم
1: تقدموا
2: وزاره الشؤون الثقافيه
1: يمشي في الاعمال هذه ولا لا؟
2: نقبلوا هذه قرارات من اليوم نجموا ناخذوهم ونجموا نكونوا بطبيعه كما قال سيبي بن سعيد وكما قال زياد مد بحمروني بتبيع ما لازمش نكونوا في سياسه تسكيل الباب معناها اي حد استعمل حتى ريحه سي ما تنجمش تخدم كيما قالوا فما حاجات النجم نستعملوهم التعاون في تسريع العمل الفني ولا العمل معناها المسار الابداعي من غير ما تمس لو جيست كرياتيف معناها الروح الابداعيه. اذا من بعد كيما قلنا اذا 100% جوست تكتب كلمتين وتهبط الوحده ومن بعد هذيك ما عنده حتى معنى.
1: ما عنده حتى معنى. احنا دخلنا في منطق لا معنى الحقيقه ما في برشا حاجه. خلينا في ختام هاللقاء زياد اذا كنت معنا تسمع فينا خلينا نحكيوا على الفرص لهنا ولانه احنا عندنا برشا تسمع فينا زياد خلينا مع فكرة الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة اليوم كمبدع كفنان من هذا المنظور الإيجابي خلينا ننظر من غير مخاطر من غير حدود وقتاش يكون الذكاء الاصطناعي عنده دور كبير في تغيير المشهد الثقافي ودفعه نحو أنه يكون صناعة لهذا لأنه أمالنا في عديد المجالات الإبداعية في تونس أنها تتحول إلى صناعة يعني ثقافية مستقلة ومنتجة ومربحة وعندها مكانة في المشهد العالمي اليوم باختصار زياد.
0: أنا بتنكلم ولا تكون
1: أنت زياد أنت خاطر وصلنا لختام اللقاء. أي
0: الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي حاجة سهلة معناتها لازمنا ندخلوه في الخدمة بتاعنا ما نجموش نرفضوه ما نجموش نسيبو العباد يستعمل فيه معناتها حاجة تنجم
1: باش تغير معناها تقول أنت معناها
0: في حاجات اللي تنجم توصلنا تعاوننا وتوكا باش نوصلوا في معناتها في اللي تسمى دي ستاندار انترناسيونو معناتها تسمى حاجات اللي احنا ما عندناش ليزيتاب تاع الخدمة بتاعنا الذكاء الاصطناعي ينجم يعاوننا فيها باش كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي كاختزال للانتاج الانتاجيه والكرياتيفيتي ظلي ثنيه غلطه من الاول
1: معناتها لا يجب ديما المجهود الانساني والابداعي هو المنطلق الفكره الاصليه
0: أهم
1: يعني
0: اهم حاجه في الاستعمال تاع الذكاء الاصطناعي هو الانسان مش الذكاء الاصطناعي
1: اي ماهوش منطلق هو وسيله في المجال الفني
0: انوتي معناتها
1: بيه. احنا على كل هذه قد ما قلناها احنا هذه حركنا شوية السواكن للتفكير في هذا المجال. نشكرك زياد مد بحمروني على مدخلتك معنا. شكرا أيضا الفنان سامي بن سعيد. شكرا لك أيضا سي أحمد أمين العزوزي على مدخلتك معنا. مجال أكثر للنقاش طبعا قادم الأيام لأنه موضوع يستحق. شكرا لكم مستمعينا وصلنا إلى ختام لقائنا من المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
3: من قرطاج حيث يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر وتروي الألحان حكايات الشعوب تعود الموسيقى لتجمعنا من جديد.
4: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026.
5: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
6: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
7: مسارات تشكيلية قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
8: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في العقد الثالث من القرن العشرين. في الحلقة الماضية اقتربنا من تجربة رودولف ديرلونجي فنان جعل من المكان مشروعا استتيقيا متكاملا وامتد بفكره من اللوحة إلى المعمار والموسيقى. لكن الفنان مهما بلغ حضوره لا يتحرك في فراغ. هناك دائما إطار ينظم العرض ويحدد المعايير ويرسم حدود شرعية. في منتصف العشرينيات لم يكن المشهد الفني في تونس ساكناً، كان يتشكل على إيقاع الصالونات ومقالات الصحف وخطابات الافتتاح. منذ سنة 1894 تكرس الصالون التونسي كفضاء عرض رسمي مرتبط بالسلطة ومحاط بشرعية مؤسسية. ولكن سنة 1923 ظهر صالون الخريف الذي أسسته جمعية الفنانين التونسيين. بدأ الأمر للوهلة الأولى كأنه فضاء بديل، فرصة أخرى للظهور، لكن السؤال كان أعمق: هل نحن أمام قطيعة مع الصالون الأول، أم أمام إعادة تموضع داخل الإطار نفسه؟ من حيث التنظيم لم يبدو الاختلاف جذريا، الأقسام نفسها: رسم، ألوان مائية، نحت، فنون صغرى، وحتى الفن المحلي، والرعاية الرسمية حاضرة، الباي والمقيم العام ومنح السفر واقتناء الأعمال. وفي هذا السياق كانت الصالونات أكثر من مجرد فضاء عرض، كانت مختبرا لتوزيع رأس المال الرمزي، من يعرض، من يمنح جائزة، من يرسل في منحة سفر إلى باريس. تلك لم تكن تفاصيل ثانوية، بل آليات تنتج المكانة وتكرس الهرمية داخل الحقل الفني. وهنا تتضح أهمية صالون الخريف، لم يكن يغير القواعد بل يحاول إعادة توزيع الأدوار. لم تكن المنافسة على الأسس بل على المواقع. في أحد الافتتاحات شدد على الالتزام بتقاليد المدرسة الفرنسية الكبرى. لم يكن الخطاب معارضا للصالون القديم بل أقرب إلى تثبيت المرجعية نفسها. وهنا تكمن المفارقة، فالصالون الأول المرتبط بألكسندر فيشيه لم يكن منفتحا على الطليعية الباريسية التي كانت تهز أوروبا، بل كان هو أيضا حارسا لنسق أكاديمي ضمن السياق الكولونيالي. إذن لم نكن أمام صراعا بين محافظ وحداثي، بل أمام تنافس بين حارسين للمرجعية نفسها، من يعرف الفن الجيد ومن يملك سلطة المعيار. لم يعش صالون الخريف طويلا، بين 1923 وحدود 1927 خفت صوته تدريجيا، لكن قصر عمره كشف أن الحقل الفني في تونس المستعمرة كان قابلا للتعدد، وأن المنافسة يمكن أن تحدث داخل النظام نفسه لا ضده. في النهاية لم تكن الحكاية حكاية ثورة جمالية، بل حكاية التوازنات الناعمة تعيد ترتيب المواقع دون أن تغير الأسس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية متاحة للعموم عبر قراءات مفتوحة لتصبح ذاكرة شعب نبضة. سامي بن عامر يحييكم.
7: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
9: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
10: فرقة الإذاعة التونسية
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
10: تأليف مدحتي.
9: سينما.
12: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
9: موسيقى وحوارات.
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
9: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
14: الجامعة خارج المدرج.
15: الجامعة خارج المدرج.
14: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
13: خارج المدرج.
14: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
7: الجامعة خارج المدرج.
14: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
1: نص نهار وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على صفحتنا إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. هذه الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين. معكم سيرين بالقاسم في الأعداد والتقديم، منصف المراحي في الأخراج، وكوثر الحجري في الأخراج الرقمي. في ساعتنا الأولى كالعادة يكون بحذنا بعد شوية عمر الهمامي في فقرة المشهد الجامعي، نحكي معاه على آخر أخبار الجامعات، ونرجع بالحديث كذلك في ساعتنا الأولى على تظاهرة فيرما فيست اللي تنظمت البارح في المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، وكنا حكينا عليها سابقا مع مديرة المدرسة أنيسة رياحي. اليوم نرجع على تفاصيلها في آخر ساعتنا الأولى مع رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي، وكذلك باش يكون لنا نسمع مع بعضنا مختلف آراء الطلبة اللي كانوا حاضرين في التظاهرة هذه البارح. في ساعتنا الثانية يحضر معنا كل من رشاد الغربي نائب رئيس جامعة تونس، عليا سليمان مديرة البرامج في المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس، نحكي معهم على الأيام العلمية الدولية لجامعة تونس وخاصة التظاهرة اللي باش تكون نهار 21 أكتوبر المقبل تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمع. نختم مع آية مبروك بوزوميتا رئيس نادي ميديا ميكرز في معهد الصحافة علوم الأخبار، نحكي معها على أبرز أنشطة هذا النادي واللي كان آخرها البارح واللي هو تظاهرة كانت يوم الطالب الجديد. راجعين بعد شوية مع عمر الهمامي، لكن قبل نخليكم مع الهضبة عمرو دياب أنت الحظ وراجعين.

0: يحظ.
1: الجامعة خارج المدرج.
2: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
3: خارج المدرج.
1: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
2: الجامعة خارج المدرج.
1: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
4: نص نهار و 12 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. يلتحق بنا عمر الهمامي. هلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا يا سيرين ومرحبا بالسادة المستمعين.
4: شكرا لك على حضورك معنا عمر. وأنت فقرة قارة، فقرتك قارة معنا في برنامجنا. نمشي تدسويت للمشهد الجامعي.
1: المشهد الجامعي.
2: المشهد الجامعي
1: مع عمر الهمامي.
4: يلا عمر، شنو حضرنا اليوم؟
5: اليوم سيرين باش نبداو أخبار جامعة منوبة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة أعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في التظاهرة الدولية جو تونيس 2026 المنتظمة من 24 إلى 27 أكتوبر بتونس العاصمة. المشاركة موجهة أساساً لطلبة الماجستير والدكتوراه، وتتضمن حضور الندوة الدولية بكامينج ذا أوشن ولقاءات مباشرة مع فنانين وصحفيين دوليين. كما يفتح البرنامج المجال للمشاركة في مسابقة جائزة جاو تونيس لأفضل مقال أو قراءة نقدية أو تغطية صحفية. الخبر هذا يعني يعطينا اللي فما كما يقولوا توجه علمي واضح للصحافة. اليوم حسب رأيي يعني فهمت اللي يعني الصحافة ما عادش اليوم اللي كل واحد موجه حسب ما نعرفش أنا دعم مالي. فما يعني فما كما نقولوا توجيه واضح اللي يعني مبني على أسس علمية، اللي على منافسة واضحة بين بين الصحفيين لهنا واللي فورم هذوما واللي زيفينمون هذوما يعني حاجة
4: مهمين
5: إنهم يعني فما كفاءات دولية وفما أساتذة موجودين غاديك اللي باش يحاولوا يبنيوا على أسس واضحة، اللي هما يعني باش يشوفوا المقالات تاع الصحفيين بتاعنا اللي عاملين ماجستير واللي يعملوا في الدكتوراه
4: ويساهموا في تكوين الطلبة. هذا نوعا ما انه اللي باش يحضروا في الفورم هذا هما طلبة بدرجة أولى. كل التجارب اللي باش يشوفوها باش تعاون وتساعد في التكوين بتاعهم، وكذلك يتعلموا منهم التجارب هذوما والأمثلة اللي يشوفوهم خلال الفراغ.
5: صحيح، هذه حاجة به يعني أنه اليوم عنا الماجستير والدكتوراه، فما بحوث، فما حاجات جديدة، فما توجيه يعني واضح للطالب اللي لازم يكون على أسس علمية، يكون على معايير دولية واضحين اللي بيخلي الطالب يعرف يعني كما يقولوا مثقف، يعني مش أي مش مش مش كيكة يعني أو كيعمل
4: يبدو ملم بكل شيء
5: ملم وعارف روحه اللي هو حاجات علمية ماوش
4: بالضبط.
5: به نتعديه وتويكة الجامعة منوبة كيف وريادة الأعمال. يوم 2 أكتوبر تم الإعلان عن فتح الترشحات للدفعة الخامسة من القطب الطالب المبادر بجامعة منوبة. فرصة للطلبة أصحاب الأفكار والمشاريع باش يطوروا مشاريعهم ويقربوا أكثر من عالم ريادة الأعمال.
4: قطب طالب المبادر موجود نشوفوه في كل مؤسسة جامعية في الجمهورية التونسية، وعنده فضل كبير على مجموعة من الطلبة خليني يقول اللي عندهم أفكار مشاريع. الطلبة اللي عندهم أفكار يحبوا يطبقوا على أرض الواقع، لكن ما لقاوش كيفاش يطبقوا الفكرة هذه على أرض الواقع. لهنا قطب طالب المبادر هو اللي يقوم بالدور هذا، يرافق الطلبة هذوما، يعملوا لهم دورات تدريبية، يرافقهم طول مدة المشروع، يخليهم يكونوا في الاخر انه عندهم المشروع متاعهم. ونشوفوا بعد شفنا امثلة انه فما مشاريع خذت البخي لابيل من وزارة تكنولوجيا الاتصال انه يكون مشروع معناها قائم الذات ويواصلوا في من بعد حتى بعد التخرج يبدأ عنده الشركة متاعه، عنده المشروع متاعه اللي باش يقف عليه، ولهنا يكون ما يكمل المسيرة هذه الكل كلما يبدأ عنده الخبرة الكاملة، خاطر فما كما نقولوا دي ريفيرون في القطب طالب المبادر اللي هما يشرفوا على كل مجموعة من الطلبة، يعطيهم توجيهات، يعطيهم نصائح، أهل الخبرة يكونوا موجودين يأخذوا يكتسبوا مهارات من خلال أهل الخبرة اللي يكونوا حاضرين. هذاك علاش قطب طالب المبادر اليوم مهم، وأي طالب عنده مبادرة، عنده فكرة مشروع، عنده هكا فكرة يحب يطورها، لازم يظهر يكون موجود في قطب طلب المبادر.
5: يعطيك الصحة سيرين، وهذه فرصة يعني فرصة للطلبة الكل باش نشوفوا المشاريع على تويك 2026. ما عادش نحكيو على المنعش أنا إنه يستنى في أوفر تاع خدمة ولا يقعد يبوستيو لي بركة، ليه لازم يبدأ مشاريع ولازم تكون عنا العقلية ذي، عقلية المبادرة، ونبدأ بالمشاريع بالحق اللي هي تفتح لنا أفاق أكثر في المستقبل. وفي نفس الفرص هذه مكتب إيراسموس بلس تونس انشر يوم 2 و3 أكتوبر عدة فرص جديدة، منها طلبة جامعة المونستير نحو سبانيزا يونيفرسيتي في إيطاليا، طلبة جامعة المونستير نحو ENP تولوز كيف كيف، طلبة جامعة جيبس نحو يونيفرسيتي كوتي دازور نيس، طلبة إزاترات الزادة كيف كيف نحو يونيفرسيتي أوف لاتيفيا. وهذه بدرة بين ويصير يعني فما يشانج بين الطلبة تاع تونس والبرة إنه ينفتحوا أكثر على الجامعات اللي في الخارج، يشوفوا الانوفاسيون، يشوفوا العقليات الجديدة كي يمشي البرة ينفتح. كما أقول إيراسموس بلس ما تبعثكش كما أقولوا كان البلدان الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا تمشي لاتيفيا، تمشي منعش إيطاليا، فرنسا، تشوف البلدان، تشوف ثقافات أخرى والطالب
4: وتجارب أخرى.
5: لازم بالحق لازمنا نوصلوا النخبة بتاعنا تكون مثقفة بالكلمة،
4: يكون فما انفتاح
5: وليه حتى المثقف التونسي لازم تكون بالكلمة والمليرة، يعني الطالب اليوم لازم يكون مثقف. المثقف انه منعش انا حسب رأي يخو اكثر، يحاول يعطي يقرأ ويتعلم وكل شيء، وبعد تأثيره في المجتمع كيفية، تأثيره في الحياة العامة كيفية. الطالب اليوم الطالب راه ماهوش ورقة وستيل ويبقى كهو، لازم شنو تأثيره وشنية الرول بتاعه، كيفاش يوصل المعلومة، كيفاش يجسد المعلومة هذيك سور تيران في الواقع بتاعنا. وهذا بالانفتاح يشوف التجارب أخرى، انه كي يمشي لبرا مثال الطالب ويشوف يعمل ديز اكسبيريونس كان في الدكتوراه ولا في الماستير، به انه يشوف ثقافات اخرى، يشوف العلوم كيفاش، وياخذ من التجارب هذيك باش يجي يطبقها على قليله في تونس. فهمت يعني ليز اكسبيريونس اللي يعيشهم والتجارب اللي يعيشهم لبرا هذوكم لازم يطبقهم في تونس ونشوفه. إيراسموس بلس تعطي في برشا فرص ان شاء الله، نشوفوا الطلبه بتاعنا غاديك كيف كيف في المجتمع المدني قاعدين يتبقوا في دي بروجي تابعين لإيراسموس بلس، يتبعوهم ويحاولوا يواكبوا يعني التوندونس شنية كل جمعة الاكتواليتي، خاطر كل يوم قاعدة تهبط ويهبطوا يعني كل مرة في دي زوبورتونيتي، يتبعوا ويشوفوا مع الليزيكول والمدارس اللي يقراوا فيهم.
4: وفما دي جورني زادة يصيروا في تونس مع إيراسموس بلس، الطلبة يكونوا حاضرين فيهم، يتم معناتها يوريونا فما أرقام تتعطى متاع المنح اللي تقدمت الطلبة التوانسة باش يمشيوا البرة، والعكس كذلك انه فما طلبة اخرين يجيوا التونس. هذايا قاعد يصير عمناول وقتها حكينا عليه، حكينا على اليوم هذايا وحكينا على الإيراسموس بلس وشفنا شنو الاضافة اللي تنجم تقدمها اليوم للطالب التونسي. ولهنا يلزم الطالب التونسي زاد يكون مطلع انه يعرف انه فما الفترة هذيك فما البرنامج هذايا باش يكون موجود في تونس، وفما دي جورني يتعاملوا مع الطلبة التوانسة باش يكون حاضر ويكون ما تفوتوش، خلينا نقول ما تفوتوش حاجة كيف من هك.
5: لازم يتبع الطالب ولازم راهو فما مسؤولية تجاه الطالب ومسؤولية من الجامعات بتاعنا زيادة، راهو الجامعات بتاعنا لازم تواكب الماكسيموم والشانجمون، راهو فما شانجمون فيتيس رابيد، ولازم بالحق لازم الواقع بتاعنا يشوف اللي شانجمون يعني يواكب الحاجات هذه، يواكبهم بزيادة بنفس الفيتيس، سينو باش تصير كل شك فوا باش تلقى ريزيستانس. اللي علاش احنا اليوم يمشي يخرج برا يعمل يحضر فورماسيون ولا بروجي، اول اوبورتونيتي ولا حتى من هكا اقل من فرصه تلقاها لبرا سي اعطي يعني يولي اي حاجه اعطي، خاطر لازم التيران توفر له التيران لهنا الطالب، التيران اللي يواكب العالم هذا، يواكب التكنولوجيا، يواكب هو شنو يقرا بالضبط.
4: صحيح
5: مانيش بالحق ما اليوم الطالب راه هو مشروع، هو مشروع غدوة موظف، هو مشروع
4: صاحب شركة
5: هو مشروع، هو المستقبل الطالب. أكيد. اليوم الطالب هذا شنو التيران اللي توفره له لهنا؟ بالحق 2026 ساعات نشوفنا تصعب شوية، تصعب خاطر انت تشوف العالم تلقى فما دي شانجمون، فما شانجمون حتى البرة، تشوف الجامعات قاعدة تواكب وما هيش خالطة، يعني هي جامعات البرة ما هيش لازم الجامعات لهنا تواكب برجور يعني، والعقلية تبدأ تواكب الطلبة اللي موجودين تويك، مش توفر لهم التيران، مش نشوفوا المشاريع، مش نشوفوا المشاريع بتاعهم، نشوفهم في أكبر الشركات كيف ونشوفوا عنا شركات توانسة. يعني اليوم اللي بش مثال طالب يعمل شركة يخدم معه طلبة أخرين،
4: صحيح،
5: وكيف في نفس الاختصاص هذاك يكبر، حتى كان الاختصاص يعني الاختصاصات ضعيفة يعني في سوق الشغل عنا شوية اختصاصات يعني.
4: صحيح.
5: مش كما البر. ماذا بينا
4: نتوسعوا
5: ويبدأ تيرا مواكب الطلبة، يواكب العقلية الطلبة والشانجمون اللي قاعدة يصير، خاطر راو اليوم 2026 فما الإنسان بصفة عامة تحسه حر في تفكيره، يعني يعيش على أفكار، على عنده فن، مستقبل، موسيقى، يعمل في برش حاجات الإنسان. دونك ماذا بينا الواقع بتاعنا يواكب الحاجات هذي.
4: بالضبط، هذا هو. ميوه
5: تعدي وتويك الجامعة تونس بالنسبة للطلبة اللي شاركوا في مناظرة إعادة التوجيه بجامعة تونس. الجامعة أعلنت يوم 5 أكتوبر عن توفير الاستدعاءات والقبول الآلي والرزنامة النهائية للاختبارات. كيف صفحة الأخبار الرسمية لجامعة تونس تضمن كذلك مستجدات حول نتائج النقلة للسنة الجامعية 2026-2027، خاصة بالنسبة للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس والمعهد العالي للتصرف والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس. إعادة توجيه فرصة جديدة، كيف النقلة الجامعية يعني اليوم راهو ما هو سهلة، راهو بالحق بالحياة بالنسبة للطالب أنه يستنى إعادة توجيه، أنه يستنى النقلة، راهو الطالب مربوط بالعائلة الكل، راهو اللي يقرأ، راهو ريت اليوم كان مش تأثر على طالب اللي يستنى في النقلة، ما نعرفش يعني اليوم إتديوم ما يعرفش روحه وين باش يقرأ بالضبط، باش يقرأ في المستير، باش يقرأ في قابس، باش يقرأ في تونس، ما هي سهلة،
4: ما هي سهلة،
5: وهذا عنده تأثير على العائلة، عائلة أبوه وأمه كيف راهو كيما تشوف اليوم الواقع الاقتصادي ما هو سهل، ما هو سهل يعني راهو اليوم البو والأم كان باش يخلطوا يوفروا كيما يقولوا الماكلة أقل المينيموم تاع المعيشة للعائلة التونسية، ما هو سهل. خلي ما بالك يعني باش يمشي اليوم باش تلقى عنده كري، باش تلقى عنده ديبلاسمون، ما نعرفش كيفاش باش يمشي ويجي، ما هي سهلة يعني حاجة باهية إنه اليوم فما ديجيتاليزاسيون، يعني فما حاجات بالديجيتال تحاولت سهلت شوية، وكيف يعني الطالب بالحق يراعي شوية عائلته، يراعي ما يقرب شوية العائلة ويشوف اللي ما هي سهلة، يحاول ما نعرفش يحاول حتى كان يقرأ كان فما أوبورتونيتي تاع خدمة وباراليل يخدم الطالب، علاش لا؟
4: وباشا فما برشا طلبة
5: هكي. أي حاجة به راي البرة التوكي هو بيدو الطالب كان تحطه في جامعة البرة، نحكي فما راهو
4: خارج تونس،
5: كي تحطوا في جامعه خارج تونس اوكي يخدم ويقرا، شنو المشكل؟ تلقى يقرا ويخدم ويحاول ويخدم اي حاجه لهنا، من فما عقليه لهنا يقول لك ليه ما نخدمش طالب، ما نخدمش هذيك، تخدم في البر، شنو المشكل؟
4: وممكن يقول لك يفرق لهنا الوقت، مش كيما الزمن المدرسي في تونس كيما الزمن المدرسي في البر.
5: صحيح، الحاجه الباهي اليوم اللي الطالب اليوم ينجم يقدم اقتراحات، ينجم يشوف مع الجامعه تاعه ويشوف يقدم اقتراحات، البلانينج ينجم يبدلوا فيه، ينجم يخدم في الويكاند، هذه حاجه باهي يعني اليوم لازم الطالب يكون حر في تفكيره، حر في الشواء بتاعه، يعمل حاجه اللي يحب عليها، وكيف يحاول يعاون عائلته بالخدمة وإنه يخدم ويقرأ، شنو المشكلة يعني؟
4: هذا هو. إن شاء الله تكون الفرصة ذي متاحة للطلبة الكل، على خاطر فما طلبة الحقيقة يقول لك ما نجمش بروغرام شارجي، مع أني نحب نعمل أنشطة أخرى في الجامعة، نكون موجود في نوادي باش نخلط عليهم الخدمة، ممكن ربما ما نخلطش، لكن إن شاء الله ما أنت يكون كل شيء متاح لهم وان شاء الله ربي نقول لنا ان شاء الله ربي معاهم في في في في كل شيء يعني في في الدراسه نتاعهم في بعدهم على عائلاتهم على خاطر كما قلت ماهوش سهل لكن مختلف الانشطه نتصور اللي قاعده تصير اليوم في المؤسسات الجامعيه تنجم تعبي لك الفراغ اللي ممكن ربما يحصل للطالب بعد ما يبعد على عائلته. في نفس الوقت فما طلبه يعملوا المشاريع نتاعهم الخاصه كما شفنا لي ستارت اب هذوكم زاد ينجموا الطالب زاد يدخل منهم فلوس على شلي حتى يعني ينجم يوفق في كل شيء. يلا عمر اللي بعد
5: به نتعداو تويك العلوم نادي الكيميائيين الشبان. وفي مجال العلوم أعلنت مدينة العلوم بتونس عن تنظيم اليوم الوطني للكيمياء يوم 24 أكتوبر بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس. البرنامج يتضمن تجارب وورشات ومسابقات وفي محاولة لتقريب العلوم من الطلبة والجمهور بطريقة تفاعلية. شيمي من أهم المحاور. هو محوري علاش الكلوب باهي والفرصة اللي عملتها لفاستيت باهي على الاخر. أما لازمنا نشوفوها أقرب في اللابو بتاعنا. لو لازم تكون عنا عقلية في تونس عقلية اللابوراتوار انه يعمل تحاليل وين يجرب وين الطالب بينجم
4: ياخد
5: أي المخابر يشوف لي لابو هذوما. توا 2026 قاعدين نتطوروا بالكداب كما في باستور فما اللي يعملوا في فما جامعات تخدم في باستور تعمل في ديكور غاديك وتقري كيف تويكا في مدينة العلوم بتونس فما تجارب قاعدة تصير مع نوادي. الحاجة البادرة به أن النوادي موجودة اليوم. النوادي يعني موجودة وتشارك في التظاهرات هذه واللي نأكده لك ريت مدام الطالب موجود في التظاهرات ويعطي رأيه مش يكون مبني على أسس علمية.
4: شريك فعلي مش يكون في كل
5: شريك فعلي وقريب للعلم راه خاطر راه الطالب كي يدخل في ديز اكسبيريونس تاع خدمه من بعد يبعد شويه على العلم
4: صحيح
5: باش يولي يتاثر بالمحيط اللي هو موجود به يتاثر بالواقع بتاعو باش يولي يحاول يدبتي روحه ويتاقلم. اما راه كي يبدا الطالب موجود من الاول تحطه في دي بروجي من الاول حاجه مهمه حاجه مهمه عليه خاطر باش يقربك ديما باش تلقى عنده كريزيستانس انه باش يقربك للاسس العلميه للحاجه اللي صحيحه اللي تعطيك ريزلتا اكزاكت يعني فهمت. دونك الاراء تاع الطلبه في الاراء تاع الطلبه في البادرات هذه مهم على الاخر ولازم ناخذوه بعين الاعتبار ونعطيه اهميه كبيره سورتو في الواقع بتاعنا راهو التونسي. الواقع بتاعنا التونسي لازم حسب رأيي ناخذوا رأي الطلبة ويمشيوا ونمشيوا برأي الطلبة وأهميته خاصة في ليزيفينمون.
4: هذا هو مهم جدا على خاطر الطالب اليوم كيف نعطيه الكلمة راهو باش يبدل برش حاجات باش يخلق الإضافة راهو ينجم تكون مؤسسة مثلا يبدأ عندها صعوبات في حاجة يستعينوا بطالب اللي ينجم يحل لك المشكلة هذيك. خاطر بالحق فما برشة كفاءات الطلبة هذوما كي نسمعهم وكيف نخليه لهم المجال باش يكونوا موجودين في حاجات كيف منها كرام باش يخلقوا الإضافة باش ينجموا يحلوا برشة مشاكل. مهم جدا اليوم هذا في مدينة العلوم كان ذكرنا بالتاريخ نتاعو
5: يوم 24 أكتوبر
4: 24 أكتوبر الصباح باش يكون 9 نتاع الصباح
5: هي كيكة باش يكون الصباح على نهار كامل يعني.
4: إذا مهم جدا في مدينة العلوم 24 أكتوبر يعني الطلبة المغرومين بالكيمياء ينجموا يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه على خاطر كما قالكم عمر العلوم حاجة مهمة في حياة الطالب.
5: هو حاجة بيرة العلوم والشيمية الشيمية والبيولوجية مهم على الأخر ما في تونس أهم الأرزمو سوق الشغل بتاعنا ما عنيش سوق شغل تاع شيمياء في تونس. ماذا بينا يعني هما يحاولوا بادرات يعني يعملوا دي ستارت اب يعملوا دي بروجي وحدهم راهو يجربوا راهو حتى من عش بار اكزامبل نجم يكون بار اكزامبل حتى في مواد التنظيف راهو يستعملوا فيه فما يخلق لك دي برودوي جدد بسوم معقول يعمل دي فورمول باك لي فورمول هذيك كيفاش يقرب من المواطن كيفاش يقرب من الحياة اليومية للإنسان يحاول يسهل في المجتمع مواد تنظيف ما نعرفش أنا في كيف كيف في البحر ما نعرفش فما دي برودوي استحقام مهمين على الأخر اللي ما نعرفش فما اللي يعملوا تريتمون سيرفاس تريتمون سيرفاس في شركات كبيرة كيف كيف لشيميست ولازم ياخذوا حقهم راه لازم ياخذوا حقهم في الشركات. خاطر انا حضرت يعني في شركات ما همش يتعاملوا معهم بالكيفية اللي يستحقوها. خاطر عندهم دي رابور يعملهم دي رابور باهين ومبنيين على أسس علمية اللي احنا الثقافة بتاعنا ما في تونس مازالت ما نيش نستعملوا فيها. يعني الشيمي ما هوش سامحني في كلمة عروبي يعني شوية شيمي أو خلط هذه يزيد منها عبارة في الاندوستري اللي شفته في السكتور اندوستريال شوية اللي شفته في السكتور اندوستريال ألوكو هما راهو عندهم دي رابور باهي اللي شيميست عندهم دي رابور مبنية على أسس علمية اللي لازم نمشيو بهم هذوما في الكسوة في الاندوستري في الستارتاب. كما قلت لك حتى شفت اكزامبل تاع مواد تنظيف أنا فما شكون شفته عامل بروجي مواد تنظيف قاري شيمي قاري برشا زيادة في الشيمي بعد عمل يعمل في دي برودوي جدد وكل مرة يجرب في دي فورمول خاطر هو قاري ويعني هو بدي اكسبيريونس بدي يعني يخدم نورمال هكاك بعد بدي يوظف فك العلم بتاعه في الواقع وذي راهو اللي أهم حاجة عند الطالب الانتجراسيون بعد في الحياة المهنية مهمة بالضبط. يعني ما تقولش أنا ما لقيتش قرايتي راهو شيمي مكش باش تلقى مثال من الأول في سوق الشغل مكش باش تلقى برشا حاجات في الشيمي طالبي لازمك انت تنتجري روحك في حاجات سهلة في خدم اللي قريبة لنوعا ما الواحد بعد تبدأ تحاول تبليك القراية بتاعك مكش باش تبليكي مكش اليوم انت كملت القراية كطالب باش تصبح غدوة تخدم حسب ما قريت مش هكيك لازمك من الأول تنتجري روحك تجرب بالضبط. تجرب تخدم شوية تاخو فكرة بعد تبدأ تناليزي
4: وبشوية
5: سنون الاناليزة بتاعك مش تبدأ تبليكي في القراية وقتها تبدأ تبليكي في القراية وتجرب معلوم كادرمو يعني لازم شكون يوم كادري يعني لازم
4: كادرمو في الوح أهم حاجة. يا لعمر مازال عنا أخبار أخرى
5: تعديه وتويكة للمسرح الجامعي في المهدية انطلقت يوم 2 أكتوبر الدورة 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بمشاركة 20 عرضا مسرحيا من نوادي الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية. تظاهرة تبرز حضور المسرح والفن في الحياة الجامعية وتفتح للطلبة فضاء للتعبير والإبداع. كيف في نفس النسق جامعة منوبة فتحت للطلبة باب المشاركة في ورشة لإخراج الأفلام الوثائقية ضمن التحضيرات للدورة 13 للملتقى العلمي الدولي متعدد الاختصاصات. الورشة تعطي للطلبة فرصة لاكتساب مهارات في الصورة والإخراج والتعبير السمعي البصري. المسرح
4: أكيد
5: المسرح والسينما والثقافة
4: مهمة جدا في الحياة الجامعية خاصة كي نلقاو نوادي تهتم بالنوعية هذه من الفنون وإنها أهم حاجة إنها جاية من الطلبة.
5: الكرياتيفيتي راهو أي واحد المسرح والفن ماهوش مربوط كان بالجامعة ولا واحد راهو هذا مجال مفتوح بالنسبة للمسرح والفن والثقافة. الحقيقة مجال مفتوح على يعني موهبة تدخل فيها جانب كبير من الموهبة والحاجة الباهية ان اليوم راهو في برشا كرياتيفيتي وبرشا انه نشوفوا الجامعات اليوم فما تشجع على المسرح والفن ونشوف المجتمع المدني كيف فما مهرجانات يعني واكب المهرجانات واكب في يعني فما تنسيق بين المهرجانات والنوادي حاجة باهية انه اليوم تنفتحوا كيف يشوفوا ثقافة تونس راهي كما نقولوا تاريخ والمسرح والثقافة حاجات من الدولة يعني حاجات في الدم كما نقول راهو انه اليوم عندنا مسرحيين كبار في تونس خرجت مسرحيين كبار خرجت سينمائيين كيف مخرجين صحفيين كيف الصحافة هذه مهمة ولازم يعني الطلبة يقتديوا بالحاجات هذه وبالثقافة التونسي خاصة.
4: أكيد ونحب نقول حاجة إنه الطلبة اللي عندهم نوادي جامعية تهتم بالمسرح تهتم بالسينما بالموسيقى ماذا بينا يكونوا حاضرين بحضينا لهنا في البرنامج الجامعة خارج المدرج في إذاعة تونس الثقافية. يعني إذا كان عندكم أي نشاط أنتم الطلبة اللي تسمعوا فينا يبدأ عندكم أي نشاط فيما يخص النوادي بتاع المسرح الموسيقى السينما ماذا بينا تكونوا حاضرين بحذنا خلينا نسمعوا آراءكم خلينا نسمعوا زادة المشاريع انتوما اللي تقدموها في المجال هذايا وعلاش ليه المشاركات متاعكم خطر في المهرجانات خطر نشوفوا انه فما طلبة المسرح يشاركوا في ايام قرطاج المسرحية طلبة الموسيقى نشوفوهم عندهم جانب زادة من المشاركات في ايام قرطاج الموسيقية واحنا الايام هذه على واقع ايام قرطاج الموسيقية كذلك السينما وبيانتو كذلك باش يكون عندنا أيام قرطاج السينمائية. الطلبة عندهم دور كبير في الحاجة هذه، كما شفنا طلبة الصحافة، طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار كيفاش زادة كان عندهم دور كبير في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وكانوا مشاركين بالنوادي متاعهم خلال المهرجان. إذن الطالب في كل حتى تظاهرة ثقافية تبدأ، معناها تظاهرة موجودة للعموم، يكونوا مشاركين ويكونوا فارضين وجودهم ويخلقوا الإضافة كل واحد والاختصاص متاعه. لذا ماذا بينا زادة تكونوا حاضرين بحضانا لهنا ونسمعوا أنتم المشاريع متاعكم في المجال اللي أنتم تنشطوا فيه. يا العمر،
5: كيف ما قلت سيرين، يعطيك الصحة، راو كما قولوا المسرح والثقافة راي حاجة مهمة ولازم مربوطة بكل شيء، مربوطة راي بالعلم، بالاختصاصات العلمية، مربوطة بكل شيء راو المسرح والثقافة، ولازمنا نشوفوا يعني النوادي بتاعهم لهنا حاضرين أكثر، اللي يعني يعطيونا فرص جديدة، يفتحوا المجال باش بالك شي نكتشفوا مسرحيين كبار ولا مثقفين
4: مخرجين
5: حاجة بي.
4: ما عشان أخبار ولا مازلنا عن أخبار أخرى؟
5: الأخبار هذا هو اليوم بالنسبة لليوم. إن شاء الله المرة الجاية نعمل يعني زيدوا نشوفوا أكثر أخبار.
4: أكيد، وأخبار مهمة، وعمر ما تلقاه معك كان الأخبار المهمة والحاجات اللي يعطيكم منها أفكار أنكم تكونوا موجودين فيها، كما تظهر في مدينة العلوم لكل الطلبة المغرومين بالكيمياء نهار 24 أكتوبر في مدينة العلوم. شكرا لك عمر الهمامي على كل ما قدمتونا اليوم وكل ما تقدمونا كذلك كل حصة. نستنى كالعادة الأربع جاية في نفس التوقيت نشوفوا معك أخبار الجامعة في المشهد الجامعي. بعد شوية يكون معنا عبر الهاتف رئيس جامعة جندوبة، نحكيه معه على تظاهرة فيرما فيست اللي كانت تنظمت البارح، وبش نسمعوا مع بعضنا أراء الطلبة اللي كانوا حاضرين في التظاهرة هذه بعد ما نسمعوا سعاد محاسن النسمة الكافية.

0: النسمة الكافية توصل على نص نهار وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وباش نمشيو للكيف نحكيو على تظاهرة فيرما فيست اللي تنظمت البارح في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، واللي كنا حكينا عليها في مناسبة سابقة مع مديرة المدرسة مدام نيسة رياحي. البارح الإذاعة التونسية كانت حاضرة في التظاهرة هذه واكبت مختلف الفعاليات اللي كانت موجودة، أجواء فلاحية بامتياز. خلينا نسمعوا آراء الطلبة اللي كانوا حاضرين في ميكرو زميلنا من إذاعة شباب فيصل شابو، وراجعين باش يكون معنا في المباشر رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي.
1: عبير الرياحي طالبة السنة الثالثة إجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، ورئيسة نادي موزايك في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. شاركنا كطلبة في تظاهرة المدرسة العليا هذية، خاطر حبينا نوصلوا اللي احنا نجموا حتى بحاجات بسيطة نجموا نحافظوا على الانفيرونمون تاعنا. دونك عملنا دي تابلو ابارتير من الأوراق اللي احنا نريفزوا منهم، هذيما حاجات كانوا طايحين في ليكول في القاعة، دونك لميناهم حاولنا نعملوا منهم تابلو. زيدا غاديكا الاوراق اللي كنا نريفزو بهم وكل تعديو هكا برشا مراحل باش خرجوا تابلو مزيان كيما هكاكا.
2: محمد صالح الشيف عرفاوي زمان اللي سمعت في المدرسه العليا للفلاحه بالكيف، جيت المهرجان هذا باش نكتشف الفيرما لاجرو فيرم، نحكيوا على الفلاحه البيولوجيه، باش نكتشف المشاريع اللي متداولين هم اصدقائي المتخرجين قبل، ونخمم ان شاء الله باش نخمم في مشروع فلاحي بيولوجيك. انا من بيجا ونخمم ان شاء الله في مشروع بيولوجي بويسكو الشباب ولا ينعزف على الدومين الفلاحه، وان شاء الله نطوروها الفلاحه وان شاء الله نهضوا بها ان شاء الله.
3: جو سوي مرام شتاوي ديليغي دو سيكيل انجينيور في ليزاك وتيم ليدر اوف كلوب انكتوس. اليوم المشاركه نتاعي كانت اني قدمت سبيتش مع بروفتي نتاع لونغلي مدام عفاف، حكينا على الاجرو ايكولوجي وعملنا فيديو صغرون محاكاه بالذكاء الاصطناعي ليا كطفله، وحلمي من الطفوله كيفاش اني باش نولي انجينيور اجرونوم من اللي صغرونا للكبر. عندي زادة مشاركة صغرونا أخرى، عملت كتاب كيما جيد كيفاش تعمل كومبوستاج بالطريقة الصحيحة، كيفاش يعني بالضبط، وافيك دو بيتيت اكزيرسيس باش نعملوا بهم اون بيتيت اكتيفيتي مع لي زونفون ان شاء الله. ومشاركتنا اليوم ككلوب كانت في ريسيكلاج نتاع حاجات قدم مرميين في كيما تلقوا في اي مدرسه ولا ايكول ولا حاجه، تلقوا معناها كراسي مكسره طوا والكذا، احنا قررنا ان نعاودوا نحيوهم من اول وجديد ونرجعوا فيهم الروح. فور اكزامبل نوريك شنو عاملين، مثلا هذه كانت لوحه وهذوما من الرستو حكوك طماطم، عملنا منزل نتاع عصافير، هني فود وهني واتر، هير عنا هذا كان باب وملحفة، ورسمنا ما شاء الله زميلتنا رسامة ريهام جويني يعطيها الصحة. كلنا ممبر مبدعين ما شاء الله، ايد بيد في كل شيء، هذا هيك فازة انستغرام ما بنخلي نوريكم تولي نحلة. السي عنا تراكتور المزيان هدايا يعطيها الصحة لوجين.
0: إذن كما كنا نسمع الطلبة شريك فعلي في كل تظاهرة جامعية، وهو خلينا نقول محرك للتظاهرات اللي كما هكا. احنا باش ناخذ أكثر تفاصيل حول اليوم هذايا كيفاش كان مع رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي هشام على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: مرحبا، تحية خالصة لكم ولكل العاملات والعاملين في إذاعة الوطنية، إذاعة الشباب في إذاعة الوطنية عفوا، وإلى كل المستمعات والمستمعين داخل تونس وخارجها.
0: مرحبا بك سي هشام، احنا كل الإذاعات نحن ننتمي لإذاعة واحدة هي إذاعة تونسية، وإحنا من هنا من إذاعة تونس الثقافية نحييوك ونحيو كل العاملين في جامعة جندوبة. إذن هو يوم فلاحي بامتياز، شفنا فيه حضور ولي الكاف الفاعلين في القطاع الفلاحي طلبة، وشفنا عرض لمختلف المنتوجات اللي كانت موجودة، خاصة كما قلنا زاد حضور الطلبة. كيفاش كانت الأجواء التواصل مع الطلبة خاصة اللي كانوا حاضرين، وأكيد فما طلبة جدد زاد كانوا حاضرين في اليوم هذا يا سي هشام؟
4: أكيد شكرا. حتى وقبل أن ننطلق نضع هذا الحدث كما تفضلتم كان في جامعة جندوبة، وكان بالتحديد في ولاية الكيف بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، إحدى المؤسسات الراجعة إلينا بالنظر، حتى نضع في إطارها. الإطار العام هو شعار جامعة جندوبة الدائم، وهو جامعة جندوبة جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيا، وكذلك الإطار هو الإطار شعار هذه المرحلة والتي تمت المصادقة عليه مؤخرا في آخر مجلس جامعة لجامعة جندوبة، وهي جامعة جندوبة جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة. في كل سنة لنا شعار جديد، في السنة الفارطة كان نحو العالمية بجذور محلية، وقبله كان الشهد والاعتماد والتميز في الدكتوراه. إذن في كل هذا، في هذا الإطار تم تنظيم الدورة الثانية للمهرجان البيئي بجامعة جندوبة. الدورة الثانية للمهرجان جندوبة البيئي تحت شعار من الأرض إلى المستقبل، نكتشف نشارك ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام.
0: نعم، ونعرف أنه جامعة جندوبة زاد خذت علامة إيزو زاد معناتها مؤخرا سي هشام.
4: أكيد هذا الحدث هو تتويج لالتزاماتنا المؤسساتية وتثمينا كذلك للميثاق البيئي الذي تم توقيعه سنة 2025، كل هذا في إطار ترسيخ مبادئ شهادة المطابقة البيئية الدولية التي تحصلت على إيزو 14001 والتي تحصلت عليه جامعة جندوبة السنة الفارطة، وتنفرد جامعة جندوبة بهذا التميز البيئي إيزو 14001 على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإفريقي. جامعة جندوبة هي الجامعة الوحيدة المتحصلة على هذا التميز.
0: ماذا تقدم اليوم الجامعة، جامعة جندوبة سي هشام وأنت رئيس لهذه الجامعة، ماذا تقدم للطلبة خاصة منهم الطلبة المبدعين واللي عندهم أفكار مشاريع يحبوا ينفذوها على أرض الواقع، اللي هما ينشطوا في نوادي داخل المؤسسات الجامعية اللي هنا اليوم دور الجامعة في الإحاطة بالطلبة هذوما كيفاش يتمثل؟
4: أكيد هذا دورنا وهذا دورنا الرئيسي. نحن لنا أدوار كثيرة في جامعة جندوبة وفي الجامعة التونسية عموما، نحن لنا مسؤولية التدريس والتكوين، لنا مسؤولية البحث العلمي، ولنا كذلك مسؤولية الاجتماعية للجامعة في تكوين الطلبة. وكما نلاحظ في خلال شعار هذه الدورة من الأرض إلى المستقبل، نكتشف نشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، هناك كلمات مفاتيح، هناك أفعال، نكتشف ماذا نكتشف، هناك جولات مثلا استكشافية خلال هذه الدورة بالقطار السياحي عبر مسارات التنوع البيولوجي والبيوت الخضراء والاطلاع على فضاءات تربية الماشكة، نشارك في فضاء تذوق فيه نكهات الأرض لاكتشاف أجود المنتجات المحلية والأجبان، ونعمل ماذا نعمل؟ نعمل حملات دراسة نموذجية ورشات تفاعلية بالواقع الافتراضي، وكذلك هناك درجات بيئية وتجارب حية لحلول الاقتصاد الدائري والأخضر على مستوى هذه الدورة وكذلك على مستوى كل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة.
0: موافقين إن شاء الله سي شمس بي رئيس جامعة جندوبة، وأكيد فما تظاهرات أخرى تستنى فينا في قادم الأيام.
4: أكيد الدورة الأولى كانت في ولاية جندوبة، الدورة الثانية في ولاية كيف، إن شاء الله باقي الدورات تكون في بقية الولايات باجة وسليانة، وكلها لديها مؤسسات راجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة.
0: نعم، شكرا لك سي شمس بيعي رئيس جامعة جندوبة على كل ما أفتنا به، موافقين إن شاء الله على كل ما تقدموه للطلبة. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين، بعد شوية باش نمشيو لجامعة تونس نحكيو على تظاهرة بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمعات، نظمها جامعة تونس. يكونوا حاضرين معنا سي رشيد الغربي نائب رئيس جامعة تونس وعليا سليمان مديرة البرامج في المعهد العالي للهندسة الرقمية. فاصل وراجعين.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج. خارج المدرج. الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
2: ماضي ساعة وستة دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في الجامعة خارج المدرج. نحكي على تظاهرة بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمع اللي تنظمها جامعة تونس. وللحديث حول الموضوع يحضر معنا كل من رشيد الغربي نائب رئيس جامعة تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي رشيد.
3: مرحبا بك، مرحبا كذلك بكل العاملين والعاملات في الثقافية، إذاعة الثقافية، وهي عودتنا الحقيقة بالتميز وبالإحاطة بمشاكل الطلبة والجامعة بصفة عامة. شكرا.
2: شكرا لك، هذا واجبنا. كذلك نرحب مدام عليا سليمان مديرة البرامج بالمعهد العالي للهندسة الرقمية. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: شكرا على هذه الدعوة.
2: شكرا لكم على قبولكم دعوتنا. إذن الدورة هذه هي الدورة الأولى، باش تكون يوم 21 أكتوبر 2026. أول حاجة خلينا نبدأ معك سي رشيد، من أي منطلق جت فكرة التظاهرة هذه؟ الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمع.
3: الفكرة جت من خلال نقاشاتنا في كذلك مجلس الجامعة وفي الجامعة بصفة عامة وفي مؤسساتنا حول الذكاء الاصطناعي واستعمالاته. إذن قلنا احنا كجامعة رائدة في الميدان هذا نحاول أن نوجد خريطة الطريق وطريقة الاستعمال للذكاء الاصطناعي. كما تعرف الذكاء الاصطناعي اليوم هو أداة أساسية لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، لكن يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالأخلاقيات
2: أكيد،
3: وحماية المعطيات، الشفافية، المسؤولية في الاستخدام، دونك طرح عديد من المواضيع. الحقيقة دونك احنا مع مؤسساتنا شفنا انه الجامعة كدورها الثالث أبار معناتها كونها هي تقدم عملية التعليم والبحث العلمي، هي واجبها الاجتماعي أنها تنظر المشاكل المستقبلية وما يكون هذا إلا من خلال الخبراء والعمل العلمي والنظر المستقبلية. لأنه احنا اليوم التطور اللي قاعد يشهد العالم ما يلزمناش نقعدوا مكتوفي الأيدي، بالعكس لازم تكون عنا خريطة طريق، تكون عنا رؤية واضحة كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي وهل هو يجب أن نستعمله أو لا. هذه الأسئلة طرحناها وقلنا علاش ما نعملوش اليوم الأول وهي الدورة الأولى للأيام العلمية لجامعة تونس. كل عام إن شاء الله تكون الدورة هذه موجودة، وكل عام ناخذ موضوع اللي يكون هو معناتها ترانسفيرسال على الاختصاصات الكل. كما تعرف جامعة تونس فيها 4 اختصاصات كبرى، فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيها العلوم الاقتصادية والتصرف، فيها العلوم التقنية والهندسة، فيها كذلك الفن ومعناتها البوزار، الموسيقى، المسرح، انسي سويت. دونك هذوم اللي تيماتيك الكل حاولنا نختاروا اكس اللي هو ترانسفيرسال ينجم يكون يمشي للكل والناس كل عندها دورها، وخاصه الانتر ديسيبلينيريتي ما بين لي سبيسياليتي. خاطر اليوم مالوروزمون على قد ما العالم قاعد يتطور على قد ما احنا ناقصين لا كومونيكاسيون، معناتها الناس قاعده تخدم ما تعرفش بعضها اش قاعده تخدم. دونك اكثر شيء هو انه نقرب الناس لبعضنا ونحاولوا نلقاو الحلول المستقبليه ونشوفوا الناس اش قاعده تخدم باش تكون رؤيتنا. وحتى في اخر اليوم ان شاء الله تكون هناك توصيات للجامعه نظرتها في الميدان هذا تكون موجوده.
2: الهدف من هذه الكل هذه معناتها قمت باجتماعات ودراسة كاملة للأيام هذه وشنو يلزم يكون فيها، وكل دورة باش يكون عندها الموضوع متاحة. الهدف من هذه الكل شنو هو الهدف الأساسي اللي تحب توصله اليوم جامعة تونس من خلال الأيام العلمية؟
3: ولا الأيام العلمية هذا تهدف بالأخص إلى إبراز كفاية جامعة تونس أول حاجة،
2: نعم،
3: ومؤسساتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين، خاطر احنا كما تعرف باش نجيبوا الطلبه اللي هما موجودين مسجلين في الدكتوراه اللي هما في الماجستير والاساتذه الباحثين باش نلتقي وان شاء الله في دونك الهاي دي بالنسبه
2: للمعهد العالي للهندسه
3: الرقميه دونك باش نتقابلوا غادي وباش يقعدوا ثم دي زيكسبير معناتها مختصين باش يقوموا بالعديد من المحاضرات في هذا المجال وهناك معناتها حوارات وتبادل للاراء وكذلك تبادل التجارب من خلال تشريك الطلبه الباحثين في الدكتوراه من خلال المعلقات التي سيقومون بنشرها وكذلك تقديم الورقات المهمه في بصفه معناتها اورال في اليوم هذا.
2: إذن الفئة المستهدفة هما طلبة الماجستير الدكتوراه الباحثين هذوما هما اللي باش يكونوا موجودين في اليوم هذا
3: والأساتذة والأساتذة بصفة عامة نعم. والطلبة دونك هذا هو وهو مفتوح لكل طلبة جامعة تونس في المرحلة الثالثة من الماجستير والدكتوراه خاطر ما تعرف الأمور تنظيمية نحاولوا باش ناخذوا الطلبة لو ماكسيموم نتاع الطلبة وتشريكهم وكذلك الأساتذة والباحثين هذه فرصة باش الناس تشوف بعضها وباش تحكي مع بعضها وكما قلت معناتها الحوار مهم خاطر بالحوار نجم نقدموا برشا حاجات ونفهموا بعضنا سيرتو
2: نعم يسجلوا فما تسجيل يسير
3: تسجيل اي بيانتو خاطر احنا توا في الفاز فينال دونك اكثر من 80 ورقة تقدموا لليوم هذا توا اللجنة العلمية قاعدة تدرس في المواضيع هذه وان شاء الله بينتو باش نجاوبوهم ومن هوني معناتها دو جور باش نحلوا رابط يمكن التسجيل عليه من خلال الطلبه والاساتذه والناس اللي هما يكونوا امبليكي في الذكاء الاصطناعي وعندهم صله بالشيء هذا او حتى يحب يعرفوا تداعيات وتطورات اللي قاعده تحدث في المجال البحث العلمي في هذا الميدان.
2: باش نحكيو بعد شويه باكثر تفاصيل على الذكاء الاصطناعي وعلى المعهد العالي للهندسه الرقميه مع مدام عليا سليمان، لكن قبل سي رشيد علاش اخترتوا الموضوع الاول انه يكون الذكاء الاصطناعي؟ مواكبه للتطور التكنولوجي اللي قاعدين نشوفوا فيه وربما انه الذكاء الاصطناعي اليوم خلينا نقولوا ربما فما غزو من هذا الذكاء الاصطناعي ولازم يكون فما حاجات تتقال للطلبه هذوما انه فما الضوابط لاستعمال الذكاء الاصطناعي ظهري هذا علاش
3: واخلاقيات كذلك
2: الموضوع هذا
3: الحقيقه احنا شفنا العديد من الاشكاليات خاصه في الامتحانات في العمل نتاع الطلبه في دراساتهم وكل معناتها انت كي يجيك طالب ويقدم لك عمل تقريبا بارفي فهمتني تقول انت شنو هو دكار معناتها ثم اساتذه يحاربوا استعمال مثلا البرامج نتاع الذكاء الاصطناعي او تعرفة المعلومات وثم اساتذه يشجعوا لكن ثم حاجه مهمه كونه بالنسبه للطلبه يمكنهم استعمال كل ما يمكنه من معلومات لكن المهم هو يكون متاكد ومتمكن من المعلومات اللي باش يقدمها هذاك هو الأهم وعك عليش احنا رينا أنه من واجب الجامعة أنها تقوم باليوم هذا ومعناتها باش تكون النظرة عامة هناك أخلاقيات وضوابط لاستعمال الذكاء الاصطناعي وكذلك معناتها واحد كي يقوم بعمل كانوا العمل متاعه هو عمل متاعه وكان عمل استنبطه من حاجة أخرين يذكر الأشياء كما هي
2: نعم هذا هو لأنه الذكاء الاصطناعي
3: نشجع طلبتنا على استعمال كل التكنولوجيا الحديثة وهذا باش نجم نكون وإحنا سباقين وهذه فرصة لتونس أنها باش تكون هي من البلدان الرائدة في الميدان هذا
2: نعم.
3: علاش لخاطر هي عندها الأرضية وهناك أرضية وهناك كفاءات كذلك كسوا في الطلبة في الأساتذة في الباحثين أنها تنجم تكون هي منصة عالمية للذكاء الاصطناعي وإحنا نشوفوا طلبتنا اليوم ومهندسين اليوم أنهم في بقاع العالم الكل هما يكونوا معناتها في لابليبار معناتها متاع الإشعاع متاع المجتمعات الأخرى
2: ما شاء الله الحقيقة فما برشا طلبة متميزين موجودين في جامعة تونس وكانوا حاضرين بحضنا لهنا في الاستوديو الموسم الفارط ومازالوا باش يحضروا معنا السنة إن شاء الله. إذا مازلت باش نواصل معك سي رشاد نحكيوا بعد شوية على الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي الأهمية متاعه، لكن قبل باش نمشي مع مدام عليا سليمان مديرة البرامج بالمعهد العالي للهندسة الرقمية. نحكيوا قبل على المعهد العالي للهندسة الرقمية، شنو يقدم المعهد هذايا؟ كي نقولوا الهندسة الرقمية شنو نقصدوا بها؟ شنو نلقاو في الهندسة الرقمية؟ الطلبة شنو يقراوا بالضبط؟
4: لا كيف ما تعرف انه العالم يشهد تحولات متسارعة بفضل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، حيث انه اصبح التحدي بتاع تونس ماهوش كان تبني هالتكنولوجيا كهذه كهو، لكن العمل على تطويرها وانتاجها. في المنطلق هذايا تم انشاء المعهد العالي للهندسة الرقمية في تونس في إطار مشروع وطني يهدف إنه هو تكوين كفاءات في الاتجاه هذا، يعني كفاءات قادرة لا فقط إنها تستعمل الذكاء الاصطناعي ولكنها قادرة على تطويره وعلى إنتاجه.
2: قديش عمره المعهد؟
4: عمره 3 سنين.
2: أي.
4: وعنا فيه بتكلم من خيرة بالنخبة التلامذة اللي توجهونا تكوين في هايد يعتمد على 5 سنوات مرحلة تحضيرية، ثم تليها 3 سنوات تكوين هندسي. هايد المعهد العالي للهندسة الرقمية عنده 3 ميزات، أهمها هو انفتاحه على العالم باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة تدريس أساسي، كذلك التكوين الهندسي أو التكوين الأكاديمي في هايد يعتمد على 5 أساسيات، منهم الرياضيات، منهم علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، علوم وتقنيات الهندسة، والأهم هو الإنسانيات، إدارة الأعمال والفنون. في هذا الكل باش نخليه أنه هو الهدف، أنه هو نخليه أن تكوين مهندس قادر أنه هو يبتكر حلول ولكن يحترم أخلاقيات المهندس.
2: نعم، يعني نعرف كيفاش نستعملوا كل ما هو رقمي، خاصة الذكاء الاصطناعي كما كنا نحكيه تويكا، ما نخليوش هو اللي يهزنا، احنا نتحكموا فيه.
4: صحيح. أي. بالضبط بالضبط.
2: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في حد ذاته يظهر لي خلينا نقوله بحر كبير. هو الذكاء الاصطناعي فيه برشا حاجات نجمو نعملهم بالذكاء الاصطناعي، لكن فما شروط. شنو نجمو نجم تقول لنا على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
4: الذكاء الاصطناعي يندرج ما بين الميادين اللي نجم نطبقوا فيها هو اليوم اللي باش تعملوا جامعة تونس في التعليم والبحث العلمي، لكن ليس هذا الميدان هذايا كهو، نجم نعتمدوه في الصحة، نعتمدوه في الصحة، في مرق، حتى في المالية، في يكاد يكون في شتاء الميادين. لكن معناها يلزمنا نحترموا فما أخلاقيات وضوابط في إنتاج أكل حلول هذيك المبتكرة. لابد من احترام الإنسان، البيئة والمجتمع.
2: هذا هو، يعني الذكاء الاصطناعي عنده كما قلنا ضوابط لازم اتباعها والتزامها، ما كانش باش نتيحوا في مشاكل اخرى نجم تهزنا لحاجات اخرى هكا ولا يصير
3: اكيد.
2: اليوم مدى اهميه الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي؟ نعرفوا انه برشا طلبه اليوم يعتمدوا الذكاء الاصطناعي. اليوم نحكيوا على البحث العلمي، البحث العلمي كي نقولوا البحث العلمي نقولوا البحث ريشيرش، معناها يقول لك بالك شي طالب لهنا ينجم يمشي يعتمد الذكاء الاصطناعي باش يعاونو باش يسرع باش يربح الوقت. برشا حاجات تنجم تسهلو البحث نتاعو، لكن لهنا كي نعملوا العلاقه مع الذكاء الاصطناعي، مدى الاهميه بتاع الذكاء الاصطناعي اليوم في البحث العلمي؟
3: يمكن أهمية الذكاء الاصطناعي اليوم سيرتو مع النمو السريع لقواعد البيانات الضخمة تعرف الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات لي باز دوني اللي هما موجودين. خاطر جودة البيانات والتنظيم نتاعها تتحكم علاش انت بارفوا معناتها نسلو لي موتور دو ريشيرش في الذكاء الاصطناعي يعطيك معلومات خاطئة. علاش؟ خاطر هو ديما يرجع يتعلم من لي باز دوني ومن لي زانفورماسيون اللي موجودين عليها. دونك البيانات هذيك الضخمة اللي هي تحدد الحوكمة إذا تكون محوكمة، وكذلك أصبحت هي عناصر أساسية من ناحية تطوير أنظمة ذكية كما موثوقة وفعالة. وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية رقمية قوية. هذا احنا اللي يمكن برشا ناس يجهلوها، خاطر احنا العالم قاعد يتطور واحنا يمكن انسرت ما معاش بنشوفوا رواحنا. اذا ما نكونوش احنا السباقين ونعملوا معناتها الامور بصفه معناتها ايجاد خوادم ذات قدره عاليه على المعالجه والتخزين وطنيه ومراكز بيانات مؤمنه بما يضمن استمراريه الخدمات وسرعه الوصول الى الموارد الرقميه. وهك علاش احنا ولينا نحكيه على معناتها انه الفو اسيوري لا سيكوريتي ناسيونال من خلال البيانات الموجوده. حتى البيانات انت كي تحطها على باز دو دوني تنجم ناس اخرين او جهات اخرى تاخذ المعلومات هذيك وتوجهها كما تحب هي. كذلك اللي موتور معناتها اللي هما نتاع البحث لي موتور دو ريشيرش اليوم يعتمدوا على دي باز دوني موجودين في العالم الكل. اذا نكونوا احنا ماش موجودين راهو حتى اقتصاديا او حتى في البحث العلمي والكل ماناش باش نظهروا. علاش؟ خاطر ماناش موجودين في لي باز دوني. هو كي يمشي يلوش في لي باز دوني ما يلقاش. وناخذ المثال نتاع السياحه مثلا. السياحه احنا عنا كان معناتها عنا دي باز دوني قويه، واكيد الخبراء في الميدان هذا يخدموا عليها انه باش تونس تولي ظاهره. كي يطلب واحد وجهة معينة في السياحة جيه تونس من الوجهات الموجودة. فهمتني؟ دونك هذا هو العمل خاصة مع الشباب والمستقبل، أنه على الذكاء الاصطناعي. علاش اختيارنا احنا اليوم هو اختيار للمستقبل؟ خاطر العالم هذاك هو الاتجاه. احنا ما نجموش نبدلوا اتجاهات العالم، لكن نجموا معناتها نتحركوا ضمن هك الاتجاهات هذيك ونلقاو ارواحنا ونلقاو مستقبل نتاع بلادنا.
2: وهذا استشراف باش ما نخلوش الذكاء الاصطناعي ياخذ بلاصتنا احنا كاشخاص. يعني فعليا في الحياه الجامعيه ولا في المجتمع بصفه عامه.
3: هك علاش احنا ناكد على الطلبه انه ما يسالش استعمال الذكاء الاصطناعي مش مشكل. النتائج يمكن باهره يقدمها لك وصحيحه في اكثر الاحيان، لكن هو يزم يكون متمكن من الشيء ذاك ومتمكن حتى في كيفية السؤال أو البحث عن المعلومة. خط معلومات موجودة لكن أنا هي منها الصحيحة أنا الخطأ. يزم وهذاك من يجم كان بالتكوين متاعه. يزم يكون متمكن هو، خط ينجم واحد يكون مقراش يستعمل الذكاء الاصطناعي يلقى المعلومات يلقى كل شيء. لكن الفرق ما بين واحد يفهم وعنده الاسبري كريتيك للمعلومة ما يقبلش الأشياء كما هي يخمن فيها. دونك هذا يطرح هذه المشكلة في الطرق التعليمية. خاطر حتى دخلنا موضوع في موضوع معناتها أنه البحث العلمي مربوط زادا بالمناهج التربوية.
2: أكيد.
3: لازمها تكون موجودة ومبدلوا نحيو برشا حاجات اللي هي ديباسي توا ما عادش موجودة. خاطر المعلومة ما عادش الأستاذ هو اللي يمتلك المعلومة، المعلومة موجودة. أما الأستاذ يزم يعرف كيفاش يوصل المعلومة.
2: صحيح.
3: فهمتني؟ هذا مهم جدا. علاش احنا عنا بلوري ديسيبلينيتي في اليوم هذا، كنجيبوا خبراء في التربيه، خبراء في التعليم بصفه عامه، وفي البحث العلمي مخبرنا كذلك مدعوه وزملاء الباحثين الكل مدعوين لحضور ورشات العمل وحضور معناتها فعاليات هذه التظاهره او هذا اليوم العلمي لجماعه تونس 21 اكتوبر. كما ننساوش دونك مصباح موجودة والمشاركة مفتوحة للجميع.
2: نعم، مهم جدا اليوم العلمي هذايا، ومهم جدا نعطيه كل حاجة عندها علاقة اليوم بالذكاء الاصطناعي وخاصة ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي. خاطر مثال معناتها مثلا باش تحط انت باش تعمل بحث في الذكاء الاصطناعي على نقولوا انا ابسط حاجة اغنية معينة وتلقاها عندها نفس الاسم، فما هي نفس الاسم موجوده عند زوز فنانين، باش تلقاها يعطيك على الاغنيه اللي انت مش حاجتك بها، يعني باش يعطيك حاجه اخرى. لهنا انت كما تبداش تعرف شنو هي المعلومه اللي تلوج عليها وانت ما توجهوش وتعطيه راني انا حاجتي بهذه اللي يغني فيها الفلان الفلاني راهو كذا، راهو مش باش يعطيك صحيح راهو هذا. علاش لهنا هذه ابسط حاجه، فما بالك معلومات اخرى اللي احنا نعتمدوها يعتمدوها الطلبه في الدراسه نتاعهم في البحوث نتاعهم، مثلا مش تلوج على موضوع يمشي بيك نقولوا نحن الحاجه اخرى غير اللي انت تلوج عليه بالضبط، راهو ذي باش تولي مشكل، باش يولي فما خلل كبير زاد في البحث بالنسبه للباحثين. تظاهرت الذكاء الاصطناعي في خدمه التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمع اللي كما قلنا باش تكون نهار 21 اكتوبر 2026 في المعهد العالي للهندسه الرقميه. لي زاكس اللي باش يتم التطرق ليهم خلال اليوم هذا، اكيد فما مواضيع نقولوا نحن عناوين فرعيه محطوطه في اليوم هذا، وكل مره باش يتم التطرق للموضوع معين. شنو هي ابرز المواضيع اللي باش يتم التطرق لها في اليوم هذا واللي انتم واضعينها في البرنامج نتاعكم؟
3: بالنسبه للمواضيع كما قلت لك من الاول، معناتها الذكاء الاصطناعي هو موضوع يهم كل الاختصاصات.
2: نعم.
3: قسمنا احنا توا حتى ل معناتها الورقات المقدمه على 4 مواضيع كبرى. العلوم الإنسانية والاجتماعية، الفن والمسرح، والتنشيط الشبابي والثقافي. التيم الثالث هو كل ما هو يهم الهندسة والعلوم الصحيحة، وهذا معناتها باش يكون له جزء كبير في اليوم هذا، لخاطر باش يقدموا العديد من الزملاء المختصين خاصة في هذا الميدان الذكاء الاصطناعي كيف يعمل وما هي أدواته في العمل. ومن بعد ندخلوا في التطبيقات. التطبيقات كما قلت الجانب الآخر أبار معناتها لي سيونس ايكونوميك اي سوسيال، عندنا لار اي كولتور، عندنا لي سيونس اكزاكت اي انجينيوري، وعندنا لي سيونس هيومان اي سوسيال. هذو لي كاتر تيم قسمنا المداخلات الكل، لكن احنا باش نعملوا في اليوم هذا انه تداخل بين ال معناتها لي سبيسياليتي. مثلا باش نجيبوا ناس من الفن يخدموا بالذكاء الاصطناعي، وبنجيبه مثلا مع الانجينيوري.
2: نعم.
3: خاطر كما قالت المدام عليا معناتها انه جماعه تونس كي فكرت في الهندسه الرقميه فكرت اسونسيالمون انه بور لي ديسيبلين اللي هما لي زيومانيتي. لي زيومانيتي عندنا مخزون كما نقولوا احنا في التراث، مخزون في التاريخ، مخزون في المخطوطات، في برشا حاجات اللي هي موجوده في المكتبات.
2: نعم.
3: احنا مكتبات ضخمه، احنا مؤسسات جماعه تونس هي مؤسسات عريقه وقديمه جدا. كي ناخذ كليه 9 افريل او دار المعلمين العليا واحد، معناتها مؤسسات عريقه. كي تمشي للمكتبه تلقى مخطوطات، تلقى العديد من الكتب القيمه.
2: نعم.
3: والابحاث. لكن توا في الرقميات والرقمنه يلزمنا نتعداو لي باز دوني، نحطهم في لي باز دوني، يلزم خدمه كبيره على الشيء هذا.
2: بالضبط.
3: كيف نمشي للتراث، تراثنا تونس معناتها غنيه بالتراث وبالتاريخ. احنا عندنا معهد العالي لمهنه التراث ومع الاساتذه وكل قاعدين نخدموا انه معناتها الفو يوتيليزي معناتها نستعمل الذكاء الاصطناعي من اجل تكوين صوره واضحه على تاريخ تونس، من اجل استكشاف المواقع الاثريه. علاش احنا نقعدوا نستناو في بعثات تجينا من برا لاستكشاف معناتها تاريخنا او حضارتنا او حاجات هكا، الورك احنا نجموا نعملوها وشبابنا سيرتو كي نعطيوه الثقه انه ينجم يقدم ويخدم بلاد وابريتو كل البلاد يخدمها جيل ورا جيل معناتها.
2: نعم. وما نصورش فما اليوم من الجيل الشباب الطلبة ما عندهمش أفكار تنجم تخلق الإضافة، ما عندهمش كل الروح المبادرة ذوكم اللي يحبوا يكونوا هما فاعلين فالحلقة هذية. نقولوا نحن يا سوى في الحياة الجامعية في المجتمع في الحياة العملية من بعد هما في حد ذاتهم يحبوا يكونوا حاضرين بالحاجات اللي عندهم ويحبوا يقدموا ما عندهم يشوفوه موجود على أرض الواقع، أي فكرة وأي مشروع. إذن البرنامج ينطلق من 9 متاع الصباح سي رشيد.
3: 9 متاع الصباح هناك تسجيل توقيته كما قلت لك في نهارين إن شاء الله نحلوا الليان يسجلوا عليه المشاركين. نوتيفيكاسيون متاع اللي قدموا البحوث متاعهم باش تكون توا أنكور. ديجا ثم جماعة بعثنين مجمعة أنكور. دونك كما قلت لك هناك ثم محاضرات محاضرين قيمين باش يكونوا معنا. دونك أساتذة وأسماء معروفة في الميدان. هناك محاضرات الحضور الكل وثم معناتها ديسيسيون باراليل باش نعملوهم لتقديم الورقات البحثية. وهناك لي بوستير باش يكونوا على اليوم كامل صباح وعشية. العشية دونك ثم لي ريستيتيسيون نتاع الأعمال اللي قمنا بها وخاصة هذا المهم مش المهم في التظاهرة المهم ما بعد التظاهرة شنية النتائج اللي توصيات اللي احنا ان شاء الله باش خرجوا ورقة جامعة تونس موقفها من الذكاء الاصطناعي شنية التوجهات وهذاك نبنيه عليها وتكون للمؤسسات ولطلبتنا تكون هي منارة كما نقوله باش الناس تستعملها في العمل نتاعها.
2: هذا هو انا كنت باش نسالك بعد شوي على التوصيات اللي منتظره من خلال اليوم هذايا. مهم جدا انه يكون عندنا نظره استشرافيه خلينا نقول وطريقه والا نقولوا نحن ورقه تاع عمل انها يتم اتباعها من قبل كل الفاعلين والموجودين في جامعه تونس وخاصه منهم كذلك الطلبه كيفاش باش يكون حضور هم في اليوم هذية شنية الدور متاعهم خاطر يذوري فما جوائز في آخر اليوم
3: أي احنا أنت قلتها سبقتني في الحكاية احنا إن شاء الله الأحسن عمل مش يقوموا فيه في الأورال باش نعطيه جائزة وأحسن بوستير كذلك هذه دعوة للطلبة باش يقوموا الباحثين باش يقدموا عملهم بطريقة مميزة وتكون معناتها إضافة وهك علاش إن شاء الله باش يكون لجنة تدرس الورقات المقدمة وباش تختار هي معناتها أحسن الورقات في ثم جوائز للطلبة كذلك اليوم هو معناتها اللوجستيك الكل الجامعة دونك واستدعينا احنا تعرف عنا 4 مدارس للدكتوراه طلبنا من كل مدرسة دكتوراه باش تعطينا 20 طالب باش احنا ديجا نعملوا الميسكريبسيون ديريكت ويجيو ويشاركوا في اللقاءات حتى اللي ما قدمش يجي يشارك دونك احنا المهم بالنسبه لنا نلموا الناس ونلموا الطلبه كما نقولوا الجامعه هي تجمع الجميع ولهذا احنا نحاول نجمعوا طلبتنا الكل مختلف الاختصاصات معناتها العلميه والادبيه والعلوم الانسانيه كلنا معناتها في طريق واحد ويزم تكون عنا نظرة وسيرتو الناس تعرف بعضها
2: أكيد
3: سي امبورطون.
2: بالنسبة للأعمال متاع الطلبة اللي باش يتم اختيار من خلالها أحسن الأعمال على شنو الأساس اللي باش يتم اختيار الأعمال هذية معناتها شنو الحاجات اللي باش تعتمدوهم في الاختيار متاع
3: التقييم
2: في التقييم بالضبط
3: تقييم الأعمال كما تعرف احنا توا مش يبعثونا هما الملخصات احنا حسب الملخصات والأعمال باش نطلبوا من الورقات الكاملة دونك في 4 أو 5 صفحات العمل اذا يكون منظم يكون معناتها يطرح المساله العلميه في البدايه يطرح الحلول يطرح النتائج والكريتيك نتاع النتائج هذيك معناتها يقارنها بما هو موجود على الصعيد العالمي هذه معناتها كسائر معناتها كل واحد عنده ورقه بحث هذه هي اللي جرون معناتها اللي جرون ليني اللي هو يلزم يتبعها في الاخر دونك احنا باش نطلبوا منهم لي بروبوزيسيون نتاعهم معناتها المداخلات وباش نستعملوا مجلتنا اللي هي مجله جسور تابعه لجامعه تونس دونك احنا باش ناخذوا عدد كامل باش ننشروا فيه المقالات اللي باش يقدموها الطلبه والباحثين بصفه عامه دونك وهكاك خاطر احنا مجلتنا ولات معناتها عندها فهرس موجوده ولهذا نحب نعرفه بمجلتنا لأنه هي بلوري ديسيبلينير موجود فيها الاختصاصات الكل وماذا بينا هي كذلك فيها الجانب العلمي يكون موجود أبار معناتها الجانب المعلوماتي على الجامعة ومؤسساتها سيمسويت دونك تكون هناك محاور علمية ولجنة للتقييم من الأساتذة الموجودين كسائر الجامعات الكبرى في العالم خاطر ديما عندهم مجلات وديما عندهم بحوث يقوموا بها وكما قلت لك في الأول هذا راهو دور الجامعة. دور الجامعة هي الثالثة، هي أنه معناتها تقديم المعلومة معناتها للناس الكل، خاطر هذاك دورها. الجامعة ما همش ناس مسكين على رواحهم، سي أوفير للمجتمع، للجمعيات، للناس الكل، سي أوفير. وإحنا جامعة معناتها ببليك، أنه الناس الكل. هذاك كما تمويلات نجينا من المال العام، احنا كذلك ردوفابل للناس هذوك باش نقدموا لهم المعلومه ونقدموا لهم ما يفيد المجتمع.
2: هذا هو اهم شيء. موافقين ان شاء الله سي رشيد. كل نقولوا نحن تظاهر كيما هكا تسبقها فتره طويله متاع التحضيرات. قداش دامت فتره التحضير لليوم هذا؟
3: والله احنا بدينا من اول 26، بديت الفكره من عام الاول. قعدنا نخمو كيفاش عن طريق معناتها باش نعملوها في لي ستريكتور دو ريشيرش، خاطر ما تعرف عندنا دي لابوراتوار دو ريشيرش، مخابر البحث. كنا باش نعملوها فيرمي، من بعد لا، قلنا معناتها يلفو امبليكي الناس الكل.
2: بالضبط،
3: الناس الكل، مؤسسه جامعه تونس ال 15 هما امبليكي. حتى في اللجنه العلميه اخترنا من كل مؤسسه واحد، هما بروبوزي من مؤسسه باش هو يكون في اللجنه العلميه، باش الناس الكل تحس روح انه الجامعه ليهم ومتاحهم، والناس الكل تكون امبليكي، ما هوش فئة على فئة أخرى.
2: هذا هو مهم،
3: هذا دورنا معناتها.
2: نعم، مهم جدا أنه كل الناس تكون حاضرة. مدام عليا سليمان مديرة البرامج بالمعهد العالي الهندسة الرقمية، التحضيرات على مستوى المعهد كيفاش كانت؟ ويظهر لي أنتم قاعدين في طور التحضيرات زادة لليوم المهم اللي كيما هكا اللي باش يكون موجود في المعهد العالي الهندسة الرقمية.
4: أكيد، هو احنا هذه المرة الثانية عاملين زادة احتضننا مؤتمر دولي أكتا. كان أول إيفينمو تحتضنه هايد. اليوم أكيد إحنا تحت جامعة تونس، دونك لوجستين المقر، كل القاعات، دونك حضرنا الانفراستركتور اللي باش يعني تحتويها
2: المهم. وانت مديرة البرامج في المعهد، فماشي برامج في قدم الايام هكا محضرينها معناتها تظاهرات باش تكون موجوده في المعهد ومن خلال مختلف البرامج اللي عندكم في المعهد؟
4: احنا عندنا في نوفمبر ان شاء الله عندنا الفوروم دونتربريز باش نلموا فيه، نحتضنوا فيه معناها المؤسسات الاقتصاديه باش نعرفوا باش تصير معناها تعريف بالمؤسسة في إطار البحث على البارتنريا ما بين
2: الشركات
4: ما بين المؤسسة ما بين الجامعة، المؤسسة الاقتصادية، خاطر تعرف أنت ما نجمو نقدمو كان ثلاثة حاجات. وقت كي نربطوا مؤسسة بالجامعة، نربطوا التكوين بالاقتصاد، ونربطوا زادة أهم حاجة شو باش نربطوا زادة الوحدة الثالثة، سكو أنه نربطوا
2: انه الطلبه زاد يكونوا منفتحين على السوق الاقتصاديه من بعد، معناتها باش يكون اوكا معناتها يعرفوا شنو فما موجود على سوق الشغل. واكيد المؤسسات هذه او الشركات كما دامها تكون شريكه مع المعهد زاد تطلع على الكفاءات الموجوده في المعهد نتاعكم وعلى التكوين اللي تقدموه للطلبه هذوما، باش هكا من بعد نتصور تكون سهله بالنسبه للشركه انها باش تلوج على موظفين، وبالنسبه للطالب انه يلقى الخدمه زاد تستنى فيه. يعني هذه أهمية الشراكات هذه حسب اعتقادي.
4: أكيد. والحاجة الأخرى سيكو أنه نربطوا البحث العلمي بالتطبيق، وهذا المهم. المهم أنه ثلاثة حاجات هذوما يكونوا متواجدين باش معناها، خاطر احنا نؤمنوا أنه هايد هو مشروع وطني. مشروع وطني يلزم فيه تكون فيه التشاركية هذه باش نجموا نقدموا ونساهموا أنه احنا نبنوا مستقبل لتونس اللي تكون فيه فما كفاءات قادرة على تطوير وإنتاج التكنولوجيا. وفي خصوص هذية احنا ديما منفتحين لأي هي دعوة من المنبر هذية لكل المؤسسات الاقتصادية الصناعية التكنولوجية انها تساهم مع في هالمسار هذية، خاطر هايد هو مشروع وطني ما نجم نقدمه كان ببعضنا الناس الكل من خلال تطوير هالمشروع هذية والدعوة مفتوحة للجميع من خبراء مؤسسات باش ندعموا في الاخر بكل سهم في المستقبل مستقبل تونس.
2: مهم جدا مدام علي سليمان. سي رشاد الغالبي، شنو يستنينا الايام المقبله في جامعه تونس؟ واحنا نعرفوا فما برشا تظاهرات بيانتو ايام الثقافيه، شنو اخر باش نلقاو في جامعه تونس؟ انتم زاد عندكم شراكات حتى مع جامعات خارج تونس وتخدموا زاد على الاساس هذايا، يكون فما كتبادل بين مختلف المؤسسات الجامعية سواء في تونس أو خارج تونس، شو باش نلقاو الأيام المقبلة؟
3: والله احنا معناتها عنا برنامج كامل معناتها خاصة على مدة العام هذا في آخر العام، عنا الأيام الثقافية كما قلت معناتها التظاهرات الثقافية، وهذه المرة الثانية جامعة تونس تنفرد بالشيء هذا أنها تشارك المرة هذه المؤسسات، المرة هذه مش نمشي المؤسسات. كما قلت لك احنا عندنا أربع اختصاصات كبرى ونحبوا الطلبة يقربوا لبعضهم أكثر. دونك ثم تظاهرات بتصير في مؤسسات معينة، مثلا نمشيوا للموسيقى يوم أو معناتها عشية كاملة عديوا في الموسيقى الطلبة والكل، دونك يشوفوا المؤسسة يعرفوا الطلبة ويقوموا بالتظاهرات متاعهم، كيف كيف الفنون الجميلة، كيف كيف بالنسبة للعلوم الصحيحة والتقنية. كذلك معناتها في عنا السنتر متاعنا اللي هو المركز
2: الثقافي والاجتماعي
3: لجامعة تونس، اللي هو زادة باش نقوم به تظاهرات للمسرح، وإحنا منفتحين للطلبة خاصة خاطر المهم هما هذوك إحنا من أجلهم موجودين كجامعة وكأساتذة وكإدارة، من أجل الطلبة ومن أجل حل مشاكل الطلبة. هذاك هو إن شاء الله نكونوا في المستوى. ثم يوم آخر للبحث من ديسمبر مازلنا ما حدناش مع الاستركتور دو ريشيرش باش نقوموا أنه بحاجات معناتها ترانسفيرسال، كذلك اختصاصات يوم كامل من على البحث العلمي المخابر باش نقربوا أكثر المخابر والباحثين. ثم زاد دراسات على معناتها الغش في الامتحانات مع كلية الأداب ومع الهندسة الرقمية، خاطر تعرف توا العديد من محاولات الغش في الامتحانات، وإحنا كمؤسسات أو كجامعة قاعدين نتصدىوا بالأشياء الممكنة، لكن الهدف راه مش إحنا باش نشدوا العباد اللي قاعدة واحد ما يهزم توعيتهم، ويلزم كذلك العمل مع الاخصائيين على اصلاح المنظومه التربويه، خاطر راهم الطلبه اللي يجيونا معناتها هما مش جايين هكاكا من نقطه صفر، جايين من تعليم التربيه والتعليم، التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي.

0: للأشياء هذه.
1: أكيد مهم جدا سي رشيد الغربي، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. سي رشيد الغربي نائب رئيس جامعة تونس، شكرا مدام عليا سليمان مديرة البرامج بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس، شكرا لكم على حضوركم معنا. نعود نذكر أنه اليوم العلمي في دورته الأولى بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكار والمجتمع اللي تنظمها جامعة تونس باش يكون نهار 21 أكتوبر 2026 بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس موافقين. شكرا لكم على حضوركم معنا، إن شاء الله فرص قادمة زادة باش نحكيو على تظاهرات أخرى كما كنت تحكي سي رشيد. شكرا لكم، احنا مازال مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين، بعد شوية تكون معنا عبر الهاتف أي مبروك بوزوميتا، هي طالبة في معهد صحافة علوم الأخبار ورئيس نادي ميديا ميكرز، نحكيو معها على نشاط هذا النادي في مع الصحافة وعلوم الإخبار. فاصل ورجعنا.

0: ماضي ساعة و48 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. محمود منير وخالد عجاجي يا دنيا عنا برشا ما سمعناش الأغاني اللي كي من هكا عودة إلى أغاني خلينا نقولوا التسعينات يظهر لي فيها نكهة خاصة ولون خاص كذلك. يلا مازلنا مواصلين معاكم في الجامعة خارج المدرج نحكيه على نادي ميديا ميكرز في معهد الصحافة وعلوم الأخبار مع آية مبروك بزميتا. أهلا وسهلا مرحبا بك أية.
1: عسلامة مرحبا بك مدام نسرين.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن نحكيه على ميديا ميكرز وأنت رئيسة هذا النادي في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. خلينا نحكيه وقبل على النادي هذا شنو تنجم تقولون عليه فاش يتمثل بالضبط شنو يقدم للطلبة؟
1: أولا نشكر الإذاعة الثقافية على الاستضافة والتسليط الضوء على المبادرة الطلابية ونشكرك أنت ونشكر برنامج
0: واجبنا
1: خارج
0: الجامعة خارج المدرج
1: ونادي ميديا ميكرز هو من النوادي اللي تأسس السنة الفارطة أو بداية السنة الفارطة في معهد الصحافة. نادينا هو نادي ثقافي طلابي أسسناه باش يكون فضاء يعزز التواصل يعني تواصل الطلبة تشارك الأفكار شغف المهنة هذا لمهنة الصحافة والاتصال زادة اللي تجمعنا في معهد الصحافة. ميديا ميكرز عنده رؤيته وعنده أهدافه وعنده الأنشطة نتاعه عنده برشا جوانب نجم نحكي أنه من أهم الرؤية اللي يشوفها النادي هي أنه تقريب الجانب الميداني مع الصحافة. خاطر احنا مع الصحافة نقروا الجوانب النظرية نعملوا براتيك في الورشات لكن ديما شغفنا احنا كطلبة انه نقربوا اكثر من الميدان على خاطر فيه برشا وتاري برشا مهما تمارس تقعد غير كافي فتخلق النادي هذا من الرغبة هذه من البوان هذه وتخلق في إطار يعني مجموعة من الطلبة الشغوفين اللي يحبوا من مجموعة من المستويات الكل يعني من السنوات الأولى من الإجازة من الماجستير وكونناه وحبينا أنه إن نوفروا الحاجات اللي نجموا نخدموا في إطار الأنشطة في إطار تدريبات في إطار زيارات ميدانية في إطار حوارات تخلينا نكتشفوا الميدان تخلينا نقربوا منه تخلينا نجربوا ونلمسوا الأدوات العمل الصحفي والمحتويات الصحفية. من أهم القيم اللي تجمعنا في النادي هي أنه كل شيء وكل فكرة وكل حاجة صغيرة تنجم تكون كبيرة تنتحدوا كل مع بعضنا ونحاولوا نحققوها.
0: نعم.
1: النادي كما قلت لك تأسس السنة الفارطة من المؤطرين النادي عنده زوج مؤطرين مؤطر أكاديمي اللي هو الدكتور الحبيب بلقاسم ومؤطر مهني واللي هو الأستاذ حسن الفتحلي.
0: نعم.
1: ميديا ميكرز تكون من مكتب تنفيذي بيرو المكتب هذا هو النواة الأساسية اللي تخرج منها التنظم على خاطر موش سهل انه النادي يعمل برشا أنشطة وخاصة انه نادي جديد ومن بيرو موسع زادة هو النواة اللي نحاول نقرب منها لبعضنا والأفكار متاع الطلبة كل في معهد الصحافة. السنة الفارطة عملنا برشا أنشطة عشرات الأنشطة مش حتى برشا دي فوروم أونليني مع مختصين ومهنيين معناها دوليين أيضا منهم صحفي مكي هلال وتوفيق مجيد أكرم خزيم فالعديد من الصحفيين الدوليين. أيضا عملنا زيارات ميدانية للراديو للتلفزة العديد المؤسسات الإعلامية وايضا الجوانب التدريبيه، فخاصه في صحافه الموبايل من اهم الحاجات اللي طلبت مع الصحافه قاعدين يحبوا يقربوا لها، وانه نحاولوا نكونوا صحفيين نلمسوا الجوانب الكل، او بالمعنى انه صحفي شامل بالمعنى هذا. نحاولوا انه نتنوعوا في التدريبات ما بين صحافه الموبايل، ما بين الاي ما بين الأدوات الجديدة، خاصة أنه النادي يحاول أنه يوفق ما بين كما قلت لك الميدان والمهنة الجانب المهني، فنحاول نقربوا من التحولات اللي تصير في الميدان الرقمية وما إلى ذلك. الكلوب السنة هذه تقريبا فات 100 منخرط من طلبة مع الصحافة، هو نادي متنظم يعني بطريقة جيدة، ونحاولوا انه نزيدوا ننظموا بأكثر، يعني خاصة انه الحقيقة البرامج المستقبلية متاع النادي والأهدافه كل مره وتزيد تكبر، كل مره وتزيد الحلمه نحن معناها تكبر بينا ونحب ان نواصلوا فيها. فالحقيقه من المنبر هذا نحب نشكر بارش الفريق المكتب البيرو التنفيذي اللي هو من جميع المستويات، من السنه الاولى، من الاجازه، من الماجستيرات، ماجستير البحث، ماجستير المهنيه، فمتشكل من فريق ما شاء الله عليه متميز، منهم أمان الله الفيداوي، هبة أمامي، سارة قصيصي، أنس بن عيسى، نور الصمعي، كلهم نحب نوجه لهم تحية على خاطر قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة. ميديا ميكرز يعني نادي يحاول أنه يوصل للأهداف البسيطة للطلبة، هو خرج من الطلبة ونادي طلابي، ونحبوه ديما يخرج من الشغف ومن انتظارات الطلبة من المهنة هذه.
0: الحقيقة نادي ناشط برشا حسب ما قاعدة نشوف العديد من الأنشطة، شفنا لقاءات، دورات تدريبية، العديد من الأشياء اللي تنجم تخلق الإضافة للطلبة، طلبة معهد الصحافة. البارح زاد كان يوم الطالب الجديد، شفنا حضور للطلبة اللي موجودين هم يزاولوا تعليمهم في معهد الصحافة، وطلب الملتحقين جدد بالمعهد. شفنا زاد دعم كبير وتأطير من الأساتذة ومدير المعهد سي صادق حمامي اللي كانوا حاضرين زاد في اليوم هذايا. كيفاش كان يوم الطالب الجديد البارح؟ أيه
1: الحقيقة يوم الطالب كما كل عام يتم التنظيم لها يعني من فترة طويلة، ف برنامج الحقيقة كان برنامج متنوع، كان فيه مداخلات متنوعة تخلي خاصة طلبة السنة الأولى يعرفوا ويفهموا سيرورة العمل ولا يعني سيرورة الدراسة في معهد الصحافة، من الإجازة للماجستيرات، منسقي الماجستيرات، من رؤساء الأقسام. أيضا كان فما فقرات ترفيهية، فقرات يعني أنشطة أسئلة وأنشطة ترفيهية ثقافية، فكان متنوع، أنشطة فقرات موسيقية، كان فما حضور من السنة أولى وإقبال يعني وأسئلة برشا يعني على المهنة هذه وعلى كيفاش ينجموا يعني يتميزوا فيها، خاصة أنه مشكلة السنة الأولى هو الحقيقة حتى السنوات الأخرين كل من حتى الماستير يعني كلهم يحبوا يعني يستقطبوا المعلومات ويعرفوا، خاصة أنه كيفاش يلقوا سنيتهم، على خاطر كل واحد لازم في الأخر أنه يختار اختصاص، يختار فلوس، يختار توجه، إما بحث أو يعني في الجانب البحثي أو الجانب المهني أو الحاجة هذوما. فكان يوم متميز، كان فيه يعني كان فما حضور كبير قبيل، استمتعنا، تفرهدنا، وخاصة أنه يعني اللي هو الهدف نتاعو انه الانتجراسيون تاع الطلبه في مع
0: اندماج
1: بعضهم،
0: وادماج الطلبه الجدد.
1: اي ادماجهم مع بعضهم. فنتصور انه حصل بامتياز، خاصه انه فما فقرات تقديم النوادي، فما فقرات يعني بسط مثلا الطالب المبادر في جامعه النوبه.
0: نعم، قطب الطالب المبادر.
1: نعم، فكانت في الحقيقة يعني معلومات متنوعة تفيدنا كل كطلبة، وخاصة طلبة السنة الأولى. وأيضا يعني في الجوانب الممارسة، يعني أكيد الطلبة اللي أشرفوا على التنظيم وعلى التغطية، فبرشة برشة يعني برودكشن على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان يعني متميز، خاصة أنه الحقيقة إذا المعهد تحاول يعني بكل الطرق أنه تحسن تطور
0: وتوفر كل شيء
1: وتحفزهم على الممارسة وعلى المهنة هذه.
0: واضح. أكيد باش يكون عندنا لقاءات أخرى معك، أي إن شاء الله تكون حاضرة بحذينا هنا في الأستوديو مع طلبة أخرين زادة ناشطين في النادي هذايا، وكل واحد في المجال متاعو. شكرا ليك على كل ما قدمته، أي وبالتوفيق كذلك في نادي ميديا ميكرز. شكرا ليك. شكرا لك ايه. احنا هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم. تحيه منصف مرايحي كان معنا في الاخراج، كوثر حاجري في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات سيرين بن قاسم، الى اللقاء.
2: الجامعه خارج المدرج،
3: الجامعه خارج المدرج،
2: الجامعه خارج المدرج، من الانديه الطلابيه الى المشاريع الرياديه. الجامعة خارج المدرج،
4: خارج المدرج،
2: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم. سيرين بن قاسم.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
6: أمي شبي بنتي؟
5: عندي ما نقول لك.
6: هي يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: قرطاج،
10: قرطاج،
9: الموسيقى. لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
11: دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026.
9: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
3: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
9: قرطاج، قرطاج،
10: قرطاج،
9: الموسيقى،
10: الموسيقى
9: مع سفيان.

0: قرطاج. الموسيقى. لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
1: دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026.
0: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
0: قرطاج الموسيقى.

0: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الخاصة والاستثنائية والتي تأتي على هامش أيام قرطاج الموسيقية. انطلقنا في هذه الحصة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ساعة من الزمن يوميا، نحاول أن ندخل إلى الموسيقى، إلى أيام قرطاج الموسيقية، لا فقط كحدث فني وإنما كمناسبة للتفكير في شؤون تهم الموسيقى. تحضر الموسيقى، تحضر الأغاني في حياتنا بشكل أننا نستمتع بهذه الموسيقى والأغاني، ولكن أعتقد أن وظيفة إذاعة ثقافية فضلا عن ذلك أن تمارس التفكير في هذا الشأن الموسيقي المحيط به الكثير من الغاز، الموسيقى التي إلى حد الآن لازلنا لا نعرف الكثير عنها، والبحوث العلمية في كل مرة تحاول أن تكتشف جوانب منها. سعيد جدا أن يكون معي زميلي وخوي علي البلطي في الهندسة التقنية، وعنا برشا ما خدمناش مع بعضنا، سعيد أن يكون سيد علي معنا، سعيد أيضا أن تكون معنا مريم قارة في الهندسة التقنية من استوديوهاتنا المركزية، ومريم مناع زميلتنا في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء. ضيفي هو، لا أقول ذلك من باب المجامل، ولكن أستاذ قدير، هو أستاذي العزيز، هو مرجع من المراجع الموسيقى خاصة على مستوى التدريس، على مستوى المقامات والإيقاعات. كل من يعرف المجال الموسيقي عن قرب ليس عن بعد يعرف اسم وقيمة عازف الناي والموسيقي الكبير والدكتور هشام البدراني، الذي يشرفني ويسعدني أن يكون حاضر معي، وكثيرا أستفيد من لقائي بسي هشام بمقدار معرفته وتراكم التجربة التي يكتنزها على المستوى الموسيقي، على مستوى الصناعي بالمعنى الخلدوني، الموسيقى كصناعة وأيضا الموسيقى كتنظير وكفكر. أذكر وأحيي مجددا سي أنيس القليبي اللي بدأ معنا لقاء يوم الاثنين، ثم سي عتاب جليلي اللي كان معنا البارح، واليوم الدكتور هشام بدراني، غدو يكون معنا دكتور رضا الهيشري، نتكلم عن الموسيقى والسينما. سعيد جدا سيدنا هشام تكون حاضر معنا، وسعيد أكثر بشكل مضاعف أنك اخترت موضوع حارق ومهم جدا، ليس في علاقة بأيام قرطاج موسيقية بشكل مباشر، ولكن في علاقة بالموسيقى أساسا، وهو التعليم الموسيقي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. وأعتقد أنك تحمل هذا الهم باعتبار أنك من الأسماء المهمة جدا في مجال تدريس الموسيقى، سواء في المعاهد العمومية والخاصة في الموسيقى، وأيضا في الجامعة التونسية باعتبار سيادتك أستاذ تعليم جامعي في المعهد العالي للموسيقى. نورتنا وشرفنا سيدنا هشام.
1: شكرا سي سفيان على اللقاء الممتع اللي تمتعنا به من خلال الإذاعة الثقافية، ومن خلال هذه الإطلالة نحيي كل مستمعي الإذاعة الثقافية وعلى هذه الاستضافة الشيقة. طبعا أنه الموسيقى، عندما نقول الموسيقى، هذا العالم السحري، العالم الممتع يعني. وبهذه المناسبة أنا نتذكر فما إشارة في الإذاعة الثقافية، صوت جميل جدا وهو ممثل، عندما يعلن على الإذاعة في تأسيس الإذاعة منذ تأسيسها، فهناك العديد من الأصوات، فنانين وموسيقيين، يقول أنجزنا موسيقى ونطمح لموسيقى لم ننجزها بعد. هذه الإشارة بالحق في شخصية الإذاعة الثقافية، وقديش تخلص صدري الكلمة هذه من خلال صوت فنان كبير سوري على ما أعتقد، لا أتذكر الاسم.
0: أي جواد، أستاذ جواد أعتقد، وهو عراقي مقيم في تونس، وهو أستاذ مسرح. وزاد ثم صوت لصديقك مارسيل خليفة عندما يقول وهذا يشعرك بالأمان،
1: وتوفيق جبالي. نعم أنا أدرك، أما الصوت هو كان صوت يعني فني موسيقي، معنى بعمق في الفكر الموسيقي الذي كنت طرقت سيادتك. هذا الهاجس أو هذا الطلب اللي هو طلب معنى وطني، هو يحظى في مجمله أو في فلسفته أنه البقاء أو الدفاع عن الوجود، عن الهوية الموسيقية، خلينا نقول الذاتية التونسية، معنى بحكم أنه الشعوب لا ترتقي إلا بارتقاء موسيقاها، ولا ترتقي إلا برقي شعبها واتلاح على الهوية الموسيقية متاعها. احنا منفتحين بطبيعتنا بحكم التراث الثقافي منذ معناها ثلاثة قرون أو معناها 3000 سنة من الحضارة المترامية، أطرافها من هنا وهناك، والعديد من الجنسيات والعديد من الثقافة الوافدة على تونس، وهذه ربما خصوصية نحو التنوع الثقافي، نحو التنوع الديولوجي، نحو التنوع الديني، التنوع الحضاري. هنا هي بقدر ما هي معناها ثراء معرفي وثراء ثقافي، بقدر ما هو لابد العودة إلى الجذور. أعتقد أنه في مسير تونس نحو التعليم الموسيقي عموما، وهذا الموضوع اللي ربما أطرحه اليوم أنا مع سيادتك في الفضاء الرحب، أنه هو مشروع قديم جديد. يعني دائما وأبدا الحديث عن تعديل البرامج أو تحسين أو ربما التطوير من البرامج التعليمية خاصة المرتبطة بجانب معرفي أو فني، هنا هو مش جديد الحقيقة، ما هو يعود إلى سنوات منذ تأسيس الهوية التونسية منذ الاستقلال، يعني نحو الدفاع عن الخصوصية التونسية، الدفاع عن الخط التحريري الفكري في مستوى كامل المجالات يعني، وخصوصا الموسيقى. وهنا معناها تحية إجلال واحترام وتقدير لكل من ساهم في هذا الصرح الثقافي على المستوى الجانب التعليمي والجانب الموسيقى على مستوى الانتاج. وتعرف انه في وقت من الاوقات الاذاعه، وانت سيد العارفين، كنا تحدثنا في ما سبق من المناسبات انه الاذاعه وقتاش ولات تونست الاذاعه وتونست البرامج والى غير ذلك، من جملتهم هو كما يقولوا في الافخارستي وحق الشعوب وتغيير المصير والى غير ذلك من الهويه وتاسيس منذ الرشيدية وقبل الرشيدية مؤتمر القاهرة. يعني كل هذه المناسبات العلمية بين قوسين أو المحطات التاريخية هذه اللي كان العنصر التونسي راه متواجد من خلال البارون دي لونجي، مؤتمر القاهرة، من خلال تأسيس الرشيدية من أعلام ومفكرين وأدباء تونسيين ودفاع عن الهوية الشخصية التونسية وما وافد من عناصر أجنبية ربما كانت تمثل خلينا نقول معناها ربما شيء من التنوع الثقافي، لكن أنه اليقظة والحرص على قضية الوجود، قضية وجود هذا العنصر اللي هو عنده جذور ضاربة في التاريخ بتنوع الموسيقى اللي موجودة في تونس، بتنوعها الشعبي الطرقي المتقن الحضاري أو الحضري أو البدوي، فهذا هو ما يزيدنا إلا ثراء ويزيدنا إلا تنوع. في هذا الكل هو السعي نحو ماذا؟ نحو منها ترسيخ، ما نقولش فكر بقدر ما هو ثقافي، معناها خاطر من بعد توجيه من الجانب المعرفي في معناها في سلم الباركور نقولوا احنا سينتيفيك والمسلك المعرفي والعلمي، البناء منذ الهرم يبنى من
0: القاعده
1: يعني. وهنا هيك علاش ربما الرجوع الى المحطه الاولى التعليميه اللي هي ربما المنزل والعائلة، ثم من ننتقل إلى المحطات الأخرى اللي هي من رياض الأطفال إلى الجامعة. هذه المحطات، هذه كلها المحطات المعرفية إن أردنا القول، فهي معناها مكلفة أو عندها لزوم، عندها مهام وعندها وظيفة وعندها معناها في نطاق مسار معناها خير ناظم في هذا الكل، معناها أنه يحمل هالمشروع المعرفي أو الحضاري أو الثقافي في الجانب التعليم الموسيقي. هكذا ربما اخترنا أن يكون معناها هو للتذكير، هو الناس اشتغلت عليه للأمانة منذ تأسيس الدولة التونسية المعاصرة والحديثة، أنه إعطاء للجانب المعرفي والعلمي والأكاديمي نصيب من الحضور في كل ربع تونس، وهذا يحسب لأجيال نظلت من أجل ذلك، فهمت؟ من تأسيس الرشيدية خلينا نقول، وحتى قبل كان أحمد الوافي ضمن ربما جمع التراث مع البارون دي لونجي 1900 وحتى 1900 وفي بداية خاطر هو توفى 1921 أحمد الوافي، دونك بداية القرن العشرين، دونك كان هو والعديد من الأسماء الأخرى باش ما نظلموش، فما ناس ساهمت في جمع التراث في تدوين التراث بأنماطه وأنواعه طرقي وصوفي وبدوي وغير ذلك. هذه الكم الهائل من المعرفة الرقمية واللي سعت من الأجيال اللي جاتهم بعد اللي توافدوا على نجم الزهرة حول جمع هذا التراث، ولذا كان زادها دور أساسي من نحو رقمنة وتشجيع الانتاج التونسي كسوى القديم أو الموروث وإعادة تسجيله بأصوات جديدة وأصوات واعدة منذ القدم مع سهيرة مع نامة مع سلف مع غيره، فما أغاني حتى من التراث وقع إعادة تسجيلها ضمن هذا كيف حتى الملف حظى بعناية كبيرة ياسر من قبل فرقة الإذاعة كذلك والرشيدية في نفس الوقت.
0: سمح سي هشام، معناها مع تجديد التحية لصديقنا علي البلطي اللي كان ميراش منعي يثبت لنا البث المباشر موجود على صفحتنا على الإذاعة الثقافية على الهاتف ولا لا.
1: طبعا
0: نوثقوا هذا اللقاء معك، وسي علي يعطيه ألف صحة، هو مهتم ووظيفته المسائل الصوتية، ولكن كرمه المعهود معناها يثبت لنا في المسألة هذه لكي لا نضيع أي كلمة من من من حضورك الجميل البهي. دكتور هشام بدراني، إذا حاولوا نعمل عملية استقراء سريع لأهم الموضوع اللي اخترناه في سيادتك هو مسألة التدريس الموسيقي. قبل الاستقلال يبدو أن هناك هياكل غربية معناها تقري الموسيقى، واعتقد أنه محمد تريكي معناها أول شخص يعزف الكمانجا يشد على الكتف الطريقة الغربية لأنه درس على الإيطاليين على ما أعتقد، وكان هناك الكثير من الغربيين اللي موجودين معنا كباحثين ويدونوا وغيروا في الموسيقى التونسية. ثم أيضا هناك مع ذلك هناك الأسياقات التقليدية اللي الزاوية والشيوخ المالوف، وذلك علي سي محمد تريكي وقت حب باش يدون المالوف جاب أشخاص جاب شيوخة تعلموا شفويا الموسيقى. نجم نقولوا اللي المؤسسة تاع الزاوية ولا المؤسسة الدينية ما بين قوسين هي كانت أيضا مسألة تدريسية، تلقين شفوي من الشيخ إلى المريد بتلقين شفوي. نجم نقولوا زاد أيضا أنه الرشيدية بشكل غير مباشر تولت تدريس الموسيقى أو توثيق المسائل الموسيقية والإبداعية. ذكرت سيادتك أيضا الإذاعة لم تقدم في تلك الفترة دروس واضحة في الموسيقى، والأنسي صالح المهدي بعد عمل دروس معناها موجودة ومشهورة بشكل كبير جدا، ولكن دور الوساطة الذي قامت به هو الشكل تدريس خفي غير مباشر كما الإذاعة الثقافية الآن من أدوارها أعتقد أنها تتمم ما يقدم في المعاهد في الجامعات في غيره من الأشياء. هي كأنها جامعة شعبية مفتوحة للعموم ونحاول أن تكون المعرفة أعدل الأشياء قسمة بين الناس. هذا قبل الاستقلال. بعد الاستقلال كان تقريبا مع 68 وديما 58 وسمحني دبلوم الموسيقى العربي، معنى إذا نرجع للتاريخ شوي باش نفهم الحاضر ونستشفر في المستقبل. سي هشام
1: هو الحقيقة أنه
0: سي علي كان مطرش منع قتلنا في البث المباشر صديقنا علي البلطي.
1: هو العنصر الأجنبي بحكم بطبيعة الحال الاستعمار الفرنسي أنه كان منا متواجد في العديد من المدن التونسية، معناها وحداث معناها معاهد معناها جهويه وحداث معناها اوركسترات غربيه. هو الاحتضان الطاقات المبدعه في العناصر الاجنبيه اللي كانت معناها مقيمه بتونس، موجوده معناها العديد من الفرق معناها ذات الطابع الاوركسترالي بطبيعه الحال، واللي يعزفوا بيانو واللي يعزفوا الات غربيه على تنوعها، انه كان ربما الاتجاه هذايا نحو تجيع الجاليه الفرنسيه اللي هي مقيمه في تونس. احداث معاهد جهويه تعنى بتدريس الموسيقى الغربيه هو للجاليه من تاره منها او ربما من اساسا اللي تحتضن الجاليه التونسيه اللي هي عندها مواهب اليوم في تونس بعدد كثيره. رغم ان هما ربما الوعي الثقافي ذي بالجانب الموسيقي هما أحثوا معاهد باش يهتموا ساعة من الجانب الرفاه واللوبياناتر بتاع الفرنسي اللي هو مقيم في تونس. دونك عملوا معاهد وعملوا ديزير كيستر يتلقاو من العديد من المدن التونسية، موجود من المعاهد مثلا في صفاقس. أنا أتذكر من في كتاب سعلي الحشيشة والحياة الموسيقية ومنها والحياة الصوفية في تونس أنا في صفاقس في القرن العشرين أنه تناول جزء هام كثير أنه يتناول الفرق النحاسية والفرق الغربية منها اللي نشأت مع الاستعمار منها فهمت في تونس كيف كيف. وحديث كونسرتوار منها ربما الكونسرتوار عنده أكثر من 100 سنة منها من اللي يحدث عن طريق منها المعمر التونسي اللي هو كان أحدث الكونسرتوار بالطريقة الغربية في باب خضر وبعديك في محمد خامس بعدك ولد في شارع بريد اللي نعرفوه اليوم الكونسرتوار المعهد الوطني للموسيقى.
0: قبل في زرقو نازرقو
1: هذيك الموسيقى العربية.
0: تحكي.
1: من اللي تو
0: موسيقى الغربية.
1: فرع من فروع هذيك المركز الوطني اللي ولا تو المركز الوطني. أما العنصر الغربي كان متواجد بحكم منها لو بوفوار منها اللي هو المستعمر كان منها ألزم حتى في التدريس وتدرس اللغة الفرنسية معنا في وقت ملاقات شكون يدخل المدرسة معنا اللي عنده إمكانيات معنا مادية واللي عنده معنا وجاهة ولا أنه يدرس يدرس زيتوني معنا فهمت عنا الجامعة بتاعنا جامعة زيتونة خريجي جامعة زيتونة بعد بالتوازي شيئا فشيئا لأنه معنا الغرب فتح الباب كيف كيف الإذاعة في وقت ملاقات كانت معنا تحكر على ما يبث من للمستمع من هو من اختيارات من الفكري والثقافي والحضاري للمستعمر من فهمت بعد الاستقلال من هذه النقلة النوعية
0: قبل الاستقلال أنت ذكرت المسألة الغربية المسألة الوطنية معنى تعليم الموسيقى يظهر لي كان في الزويف في الشيوخ هكا
1: ولا التعليم الموسيقي
0: مش تعليم بالمعنى
1: مش تعليم هي هو تعليم لا يقل أهمية على التواتر الشفوي هذا ريتويل كامل أو الموروث الثقافي
0: طقوس
1: ولا حتى في الجانب المعرفي الثقافي العربي يعني نقولوا احنا في من الشعراء في وقت من الدولة العباسية أو أيامات زرياب والموصلي وإسحاق الموصلي وغيره في الحضارة العربية في الدولة العباسية اللي هي من وصلت في أوج عطائها بطبيعة الحال من تدريس الموسيقى بمفهوم تدريس هو تجيع الطاقات الإبداعية في كل فترة من بطبيعة الحال والسلطان أو الخليفة أو الملك بطبيعة الحال له من رؤية من ربما أنا قريبا للفن وكلهم يحبوا الفن ويحبوا الموسيقى ويحبوا الفلاسفة ويحبوا أهل العلم وتفقهم من الحاشية من اللي دايرة به كلها من وجهاء القوم يعني من كل من مختلف من القطاعات الأدبية والفنية والعلمية والفقهية في الدين وغير ذلك دونك وكان السلطان هو اللي شجع بطبيعة الحال أحيانا صحيح يكون دور السلطان من دور كبير ياسر كما في هارون الرشيدي اللي كان دور كبير نحو زرياب ونحو اعطاء الموسيقى من قيمة من مرموقة الحقيقة من شعراء من موسيقيين لغير ذلك في تونس في هذا الكل التلقين الشفوي هو لا يقل أهمية على التلقين من أورال ولا سكريبتورال من بالكريتور ولا عن طريق الجانب الأكاديمي الرواية الشفهية رو رواية من مهمة والعديد من المعارف حتى في الدين بتاعنا من حفظ الحديث ربما الموطأ ولا غيره والحفظ القرآن هو عن طريق دبوشة وغير من الأسلوب الروائي المشافهة أو ذات التقاليد الشفهية هو ضمن الموروث الثقافي بتاعنا الرواية ربما حتى الخرافة في مفهوم منها شعبي الفداوي من هي من قدرة على الراوي أنه كيفاش يستنبط من الإضافات من خلال من ربما الأفكار الأساسية للرواية ويضيف لنا عليها أنا عبد العزيز عروي أكبر دليل أنه في الرواية نستمتع بها في الراديو ويضيف لنا ويعطينا منها ثراء حتى في المخيل متاعنا في الاستماع للألوان للتحثيث للميترونسين وأنك أنت الميترونسين أنت أنت أنت بيدك المخرج أنت تختار الألوان أنت مدير الأضواء
0: حتى في السياق السياسي زعيم الحبيب بورقيبة معنا كان حكي من قوته أنه معنا إنسان يحكي ويخرف حتى على حياته وكذا وكذا
1: وفي هذا المجال الشفاهي أنا صح التعبير أنه ابن خلدون يقول لك تحصل ملكة البلاغة والفصاحة مما قرأناه وحفظناه من كلام العرب يعني وكان ملكة الخطابة والبلاغة هي في الجانب الموسيقي هي الامبروفيزاسيون ما نقدم الإنسان حافظ أو قد ما يكتسب مفردات أو ما مراجع قد ما يكون يبلغ بشكل أفضل ومريح ومقنع كذلك وفي اتساع معرفي نحو من المدارس أو نحو الأساليب من في الجانب الموسيقى والأدبي وذلك دونك الجانب من الموروث إذا كان نحب نقوله راه تناول الجانب نتاع التقاليد الشفهية في إيصال أو منها تقاسم تلك الذاكرة الشعبية هذه مهم جدا منها هي منها في التكوين خلينا نقوله في الجانب الموسيقي رأوا ثنائية الكتابة والرواية الشفهية منها لوحدة تغلب الأخرى منها في هم زوز موجودين لكن كما قلت سيادتك منها أنه فترة أولى كانت الكتابة هي معينة للذاكرة فقط إدمان معاخ أمر والكتابة رحنا وكأنه تكون معنا في بعض الباحثين في الإتموزيكولوجي معنا في موسيقى الأقليات أو موسيقى الشعوب يقولوا الكتابة حتى على الآثار الموسيقية هي خيانة للأثر الأصلي، وكأنه كما قال سي محمد تريكي هو دونها على الشيوخ، كي عرضها على الشيوخ لا واحد يعرف الرواية. من وذي أكبر دليل أنه الكتابة هي مجرد ذاكرة من الرواية المحفوظة. من إذا كان رواية مش محفوظة وعندي كتابة وكأني أنا باش نقرأ المكتوب، هنا فما صراع كبير ياسر نتاع ثقافات وحضارات، وهل أنه من الرواية وفية، من الكتابة وفية للرواية، من اللي موجودة في الذاكرة واللي متقسمتها من المخيال الشعبي، من مهم.
0: لهنا تطرح موضوع معنى معقد برشا دكتور هشام البدراني، باعتبار أنه ذكرت المثال متاع محمد تريكي بعد ما قام بالمجهود الوطني المهم في الرشيدية لتدوين نوب، هو جاب برشا شيوخة، وديما نتكلم تحت رقابتك، هو جاب برشا شيوخة في المالوف، كل شيخ اعتقد من منطقة خذامن وجزء معين لتركيب الهيكل الكامل أو العام للنوبة. بعد كي سمعوها ما لقاوش رواح، مخاطر كيني أشتات أو أشياء أشلاء المسألة هذه. ما تعتقد سي هشام، نحل القوس نغلق بشكل برقي وسريع، أن خصوصية الموسيقى التونسية بالأساس في هذا السياق هي موسيقى ذات تقاليد شفوية بالأساس، فبالتالي الكتابة يمكن أن تنمطها تولي تنميط، لأنه الرواية الشفوية كل جهة عندها رواية شفوية. من ناحية ثم نرتحق منه ومنه، كان خلينا الرواية الشفوية يمكن أن تنتثر بموت آخر من حفظ ذلك تلك الرواية، وكان دوناها بالمعنى التقليدي للكلمة في تلك الحقبة يمكن أن ننمط ذلك التدوين وأن نمنع الذاكرة والمخيلة على الإضافة، لأن المسألة الشفوية هي مسألة إضافة وتراكمات عبر الأجيال. يعني المسألة فيه الكثير من الجدل، الكثير من النظر في هذا السياق. وأنهي بأن الكتابة أساسا خاصة في المسألة الموسيقية، هو تعرف حضرتك دكتور هشام أن التاريخ بدأ بالكتاب، ما قبل التاريخ لا يمكن أن يكون تاريخ، لأنه ليس لنا مصدر عليه، والكتابة كتبت على الحجر في بابل وغيره من الأشياء. ولكن في الموسيقى يمكن معنى ثم خصوصية معينة، التقاليد الشفوية هي الأساس. مركزية الكتابة يمكن أن تكون في أثر أخرى، نجم نوصف ونحكي وكذا، هو حتى في البخاري في الكثير من النظر على حديث الرسول كتبت بعد 200 سنة، فما بالك كثير من المراجعات والنظر والبحوث والجدل. فما بالك أنه أنت بش تكتب حاجة أولا سياق العام شفوي، ثم أدوات الكتابة الغربية لا يمكن لها أن تكون وفية لهذا النفس، ما نجمش تحكي الروح هذيك. علاش حتى احنا كما نفهموش تقول والله فلان عنده روح وعنده كذا، معناه إحالة الحالة الوجدانية إلى مسألة الروح، والروح من علم ربي
1: للمجهول. منا يعطيك الصحة سي سفيان على هذا الفكر هذه وهذا تقديم، وأنا أشاطرك الرأي في هذا. نجم احنا نفهم أنه الرواية هي رواية شفهية قائمة على التأويل، دونك من حق المقطع أنه يعطي قراءة. وهذايا ش يقول جون دورينغ، هذايا منها باحث ومن في الإتوميزيكولوجي، وخدم منا كثيرا على الموسيقى الإيرانية، وكنت منا طلعت على منا كتاباته، وعنده مرجع مهم يحكي فما عنوان يقول كلك شو سباس، كتاب منا وفي الغلاف نتاع التصويره يوري من الماتر ديسيبل، من المعلم
0: الشيخ والمريد.
1: الشيخ والمريد في هذا منها يحيلنا مباشره انه التقليد الشفهي هي حامله لتاويل مش تاويل فقط، معناها وبل بالعكس هذا ثراء، لانه يفتح امام المبدع الحريه الابداعيه والحريه في المجال، الحريه المطلقه للقيمة الإبداعية للمطرب. من يحكيه مثلا كما عبد الحمولي مثلا عنده قدرة رهيبة أنه يحفظ من محمود عثمان، معناها يوصل أنه يحفظ له معناها المشح متاعو. عشنا وشفنا مثلا اللي هو من الدور الغدوة يحفظ له في سهرة، يعني يعود من الحمولي من من من من, من يومين أو ثلاث يغريه في المجالس متاعه بطريقة تعجب محمود عثمان. وهذه يحيلني الكلام هذي أنه من إعادة الرواية وإعادتها بصيغة أخرى أو بطرق مختلفة يسميها جان دورينغ، وهذه نعود نرجع له لا كومبوزيشن دون لا تراديسيون. الإبداع هذي في الموروث، من أنا اليوم كي نحيلها للواقع متاعي، أنا اليوم نجم منه نسمع أنا يا خيل سالم مثلا على سبيل المثال، او منها مقياس
2: كما غنتها أمينة، كما غنها زياد، كما غنها ثرغرسة مثلا على سبيل المثال، وغنوها آلاف يعني، وأم كلثوم مثلا على سبيل المثال، أنه غنوا لها برشا ناس أغانيها، ومحمد عبد الوهاب وغير ذلك. أحيانا أحيانا باش ما نبلغش أنه تسمعها من عند مطرب أو مطربة نتاع أم كلثوم أحيانا تستمتع بها ربما خير من كلثوم أو خير من محمد عبد الوهاب. ما أنا محبش نقول منها صوت باش ما نظلمش برشا، من هنا أحيانا تستمتع أنت من الحاجات. نرجع للحمولي، الحمولي من مهام الخديوي إسماعيل وقت اللي خذ الحكم في مصر أنه باش يمتع معناها البلاد بالموسيقى التركية، يبعث معناها تلمو الرجل يحفظ من أول وهلة أنه بعث لتركيا أنتاكا، أنه معناها يبعث باش يحفظ الأغاني التركية باش يرضي الجالية التركية في البلاد للخديوي إسماعيل. هنا الطريقة الشفهية هي راي طريقة منها لا تقل أهمية عند مقاوماتها، يعني ما نجمش نسبقها ونخليها أو ربما على الكتابة، يعني الكتابة عندها منها مزاياها كما عندها ربما نقائص.
0: هو الإشارة متاعك مهمة وعميقة، وأعتقد اللي كان معناه نزيد نوسع أكثر للسياق وفي النصف ساعة المتبقية من عمر هذه الحصة مع أستاذنا العزيز الدكتور هشام بدراني اللي شرفني بالحضور متاعه في هذه الحصة التي تأتي على هامش أيام قرطاج الموسيقية، واللي من خلالها نحاولوا أن نقدموا قضايا موسيقية، قضايا فكرية. يبدو أنه مسألة استعمال الكتابة كسلطة وكمرجع على الشفوي تندرج في سياق المركزي، معناها مركزية الحضارة الغربية والحداثة على الحضارة العربية، مركزية الكتابة على الشفوي، مركزية العلمي على الشعبي، معناها ثم مركزيات الحضارة الغربية حاولت باش تأسسها، حاولت باش تعملها مركزية حتى الرجل على المرأة. الآن رجعنا يبدو لي ذلك وأصبح للشفوي اهتمام، وحتى التراث اللامادي حتى الحكايات وقع الانتباه لها خاصة من خلال زوايا الأنتروبولوجيا بالأساس، واعتبرت شكل من أشكال الذكاء الإنساني في أنه يبدع أغنية، تلك الأغنية الشفوية رأي معناه يمكن أن تكون تاريخا عاطفيا للشعوب، ويمكن أن تختزل في ذاتها الكثير من المعطيات التي لا يمكن أن تمنحنا إياها مثلا العمارة أو الكتابة الشعرية أو غيره من الأشياء. هذا الانتباه لهذه الآثار اللامادية المتمثلة في الأغاني حتى في معناه حتى في الحكاية الشعبية، أخي سبعة صبايا في قصباية هكاك معناه اختاروا رقم سبعة، وهكاك اختاروا صبايا اختاروا معناه ثم
1: أنتروبولوجية
0: بالضبط ثم السياقات. وهنا معناها رجعت المسألة الشفوية والمسألة الشعبية للدراسة والقيمة متاحة قبل كنا ننظروا لها كذا. يمكن المثال الوحيد اللي عمل شذوذ على إيجابية في المسألة هذه هو الصين، ديما نقول انه الصين تقول دولة او جمهورية الصين الشعبية، هناك تصالح مع ما هو شعبي شفوي مع ما هو ثقافي تراثي. نحب نحكي وتوا الان لو سمحت استاذي العزيز الدكتور هشام بدراني على مسألة التدريس والتكوين الموسيقي، وانت اخترت انه مش نحكيه على الموضوع هذا لانه موضوع حارق ومهم. يبدو انه كان ثم ارادة طيبة لدولة الاستقلال، عملوا الدبلوم الموسيقى العربية سنة 58 كشكل من اشكال الاشهاد الموسيقي السيرتيفيكاسيون، معنى باش إنسان يثبت جدارته في تمكنه الحد الأدنى من الموسيقى، ثم يثبت أنه ينجم يكون قادر على التعليم. ولكن السؤال الآن من عام 58 لعام 26 2026 معناها تقريبا 68 سنة، وإحنا السنة نحتفلوا بسبعين سنة استقلال، هل العقل التونسي حاول أن يكون متطوراً مع ما يتطور عليه المجتمع وأدوات التربية الموسيقية والإيقاظ الموسيقي والمباحث الموسيقية، أم حافظنا على تلك المسألة التقليدية في مثلاً دبلوم الموسيقى العربية وفي أنه المقام درجة ارتكاز وصعوداً نزولاً، معنا كانوا راكبين في الجرانويت وأعطي المثال وروح في الحكاية هذه، هل هذا العقل الإداري الموسيقي حافظ على تلك المبادرة اللي كانت في زمانها ممتازة، أن تطور ما يجب أن يتطور أن ينفتح على ما أنجز في العلم؟
2: والحقيقة أنه فما مساعي كبيرة وفما مجهود كبير الحقيقة في الدولة التونسية نحو تطوير هذه الأساليب وتطوير الرؤى من الجانب الفكري العلمي الأكاديمي نحو هذا الموروث الثقافي. من باش من الناس كل تاخو حقها الحقيقة، وفما راو مساعي كبيرة ياسر، وإحنا اليوم في فضاء الشيد القليبي يعني أكبر دليل أنه فما ناس أمنت بالفكر التونسي وأمنت بالشخصية التونسية وبالهوية التونسية معنا في تكوينه، في معنا رؤاه، في تنوعه الثقافي. الجانب التعليم العام العلمي المعرفي scientifiquement parlant، أنه راه لا يقل أهمية على الجانب المورث الثقافي. معنا هذاك بيده هنا هو موازي للمسار العام للتكوين. كل المساعي اللي صارت راه هي مساعي قيمة جدا، لولا هي ما كناش احنا في هالوضعية هذه الحقيقة. معنا الوعي التونسي اليوم انه مدرك بهالاشكاليات هذه، واللي هي من تناولوها من الباحثين اليوم في معهد سوسة ولا معهد صفاقس ولا معهد العالي للموسيقى ولا في قفصة ولا في الكيف ولا في
0: جيبس.
2: في جيبس معنا هالمباحث العلمية هي جات اثر من نضج فكري ومعرفي وانثروبولوجي حضاري سوسيولوجي. يعني هذا البعد هذه الحقيقة منها بالتراكمات هذه من المعرفية هي اللي خلقت اليوم من الإحساس من الإشكاليات هذه بشكل منها قريب. واليوم كي نحكي فيه بالأمس ما كانش مطروح، لأنه احنا في طور تأسيس، في طور منها ربما النتائج ننتظر في ربما جيل أنه يحمل المشعل ويفك المشعل نحو من مشاريع من ثقافية رائدة. هذه يقولوا فما العديد من المجهود الحقيقة منها هو واضح لدى العديد من الطاقات اللي هي حبت منها تمشي في هالمسار هذه لتكوين هالجيل هذايا وإعطاء للبعد التكويني منها في منها مختلف الفقرات التعليمية للجانب الموسيقي. هذه نربطوه بمفهوم الموضوع اللي احنا ربما نتناقش فيه اليوم، التعليم الموسيقي منذ الصغر من رياض الأطفال إلى الجامعة. أنا نعتقد أن المساعي هي كانت موجودة ولا تزال، لأنه شنو المطلوب؟ معناه إذا كان نحبه خاطر إذا كان من نعطيه من ربما المشاكل أو نعمله من إحصائية أو نعطيه من دياغنوستيك حول الواقع
0: تشخيص
2: كل شيء مهم، أما رأوا موكول إلى أهل الفكر أو أهل المسؤولية أو اللي عنده ربما أصحاب منها التطلعات منها الرؤى ربما يعطينا بديل. اللي يعطي بديل هو البحث الحقيقة. وذي أنا بصراحة بكل واحد أنه نحيل المسألة هذه للنخبة. رأي النخبة هي اللي عليها المسؤولية، معناها هي تطرح مشاريع. معناها أنه اليوم دورنا كباحثين أو دورنا كمعنى فاعلين في المشهد الثقافي أو المشهد الموسيقي بشكل محدد، أنه راه لا بد الصلاح يأتي من المشاريع ويأتي من طرح المشاريع هذه في مستوى وطني، في مستوى استشارة وطنية، في مستوى معناها تبادل الأفكار وتبادل المشاريع والعمل على معناها استراتيجية معناها دوم سنين كما هم خدموا معناها في وقت ملاقات معناها منذ زمان. راه فما مشاريع ذاتية معناها بصراحة نحييه معناها الرجل اللي هو معناها عنده من أفكار وعنده من كذا، إلا كان له فضل كبير معناها على أنه لملمت هذا أو معناها ربما المحافظة على هذا ما تبقى من الذاكرة الجماعية. معناها مهم ياسر معناها وعطى قيمة للذاكرة الجماعية عن طريق أحمد دوافي وما تبع أحمد دوافي وكل فريق يعني فهمت، وقع تمويل مؤتمر القاهرة عام 32 من الإمكانيات مع الملك فاروق في مصر. هذا فما بوادر ذاتية، فما بوادر وطنية من نتاع المجموعة الوطنية اللي هي مقول الدولة فهمت. اليوم المطلب ملح أنه نلتقي نحو هذا الموروث اللي يهمنا الكل، ونلتقي نحو مشروع حقيقي من كل واحد يقوم بدوره. من نحكي كمؤسسات الدولة يعني من إعلام، من مؤسسات من التعليمية، من يقول لك من الروضة إلى الجامعة أو من رياض الأطفال إلى الجامعة. نعرف ما أقول أعي ما أقول أنه كل واحد منا نقول لك حاجة يعني منا فما خطر حقيقي يعني مش ممكن في رياض الأطفال ما

0: تخيل على مستوى التشاور بين من الوزارات الإيمانية بهذا، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة،
1: وزارة الطفولة،
0: وكلهم كل وزارة الشباب والطفولة، وكل أنا أقول لك أي عنصر راو يجي يكون هو وزير الشؤون الاجتماعية ممكن ربما أو فما نضج في هذا راو. أنا نشوف أنه من برشا وزارات أحثت من نوادي في صلب من المهن متاعها، فهمت، يحثوا من ربما جيست كوماغ للوحدة، ولو أنه سامحوني من عملت من هذا القبيل يعني. والعديد من المؤسسات البنكية مثلا عندها بوادر من ذاتية وفردية تعنى بالجانب الثقافي، تعنى بإحداث من دي فونداسيون، بإحداث من بوادر من رياضية وبوادر متشجيعة على الكذا، تحتضن حتى دورات صحية حول الصحة، حول أكتوبر لما احنا في اكتوبر توا غاز، ما فما بوادر، ما تحس انه فما مسؤوليه جامعه حول الاس او اس، فهمت، فما محيط بنكي تقول لك انا مستعد نتبنى المشروع هذايا وندفع عليه كل شيء. هذا لا يقل اهميه على الجانب الثقافي. انا ما نفصلش ما بين جانب ثقافي وجانب معرفي واجتماعي.
1: في نفس السياق هذا نحب نستفيد منك سي هشام، انت بديت تحكي في التشخيص على تدريس الموسيقى او الايقاظ الموسيقي في فتره الروضه، في الفتره المبكره للتدريس،
0: مهم جدا.
1: بحسب اطلاعك سي هشام، ثم استراتيجيه وطنيه لمحاوله تنميه الذوق الموسيقي من خلال توا كان باش نحكيو على دبلوم موسيقى العربيه، هانو معروف سنه اولى شنو يقرا، ثانيه ثالثه، باش من بعد يوصل لسنه سادسه وياخذ الدبلوم موسيقى العربي نتاعو بتمكن معين. ولكن ما قبل ذلك كدوله كمجموعه وطنيه كمراقبه لهذه المؤسسه التربويه المهمه، تحس انه ثم معنى تستقر انه ثم عقل يحاول ان ينظم، والا ثم مبادرات فرديه يجي الاستاذ نتاع الموسيقى الاورج نتاعو اليوم شنو مخه فيه، معنى كيفاش نعمل اغنيه بالعربيه بالفرنسيه بما هو موجود، دون ان تكون هناك غايه واستراتيجيه وتواصل، ومن بعد كملنا الحصه وانتهى وهنعمل نشاط موسيقي.
0: انا لا اشك انه في كل محضنه او روضه انه راهو فما مساعي نحو لانه الموسيقى هو نشاط ما يجي كان يسعد الطفل، والطفل معناه يحب اللعب، يحب الرقص، يحب الغناء، يحب معناه انه هو مصدر سعاده. الموسيقى هي مصدر سعاده اساسا، اذا كان نخدموا على ان تيتر ليبانويسمون فقط حتى في الكونسرفاتوارات، معناها احنا ربحين ذواتنا معناها وابنائنا معناها في الجانب النفسي والبسيكولوجي معناها، واهم حاجه معناها اذا كان نشتغلوا على معناها زوز عناصر او مفاهيم منا سوية منا تخلق لي منا مستمع أفيرتي غدو الحي منا قادر أنه منا يتصالح مع ذاته مع موروثه الثقافي منذ النشأة. هنا أنا لا أشك أنه راه فما مساعي باش ما نظلمش برشا ناس، لأنه أنا مش يقعد منا الفكرة يعني مرهونة لفكرة طيبة هنا وهناك، لكن وين المشروع؟
1: مبادرات.
0: أنا نحكي عن المبادرات هي
1: مش مشروع،
0: هي مبادرات ذاتية، لكن أنا في غياب البلان، في غياب استراتيجية ثقافية اللي هي موكولة لأهل الاختصاص في درجة أولى تقدم كمشاريع، وفي ما بعد هو اللي قام تفاهم نحو منها تفعيل هذه الأفكار هذه اللي هي ما ترجع لينا كم بالفايدة. أنا نحكي توم الروضة إلى الجامعة، إخي أنا اليوم على مستوى المعهد العالي إذا كان ما فماش معناها دي بيبينيير تشتغل في الجانب هذية باش توصل أنت في المعهد العالي يقوم بواجبه. هل يعقل انه المعهد العالي يدخلوا له تو معناها في امتحان نتاع معناها القبول، معناها ناس عمرها ما تعرفش شنو معناها موسيقى، معناها ما يعرفش، لا يعرف، لا يعزف، لا يغني، لا يقرا، لا حتى شيء، جاي وكانه دخل سنه اولى من الكونسرفاتوار. غير معقول هذا اليوم في 2026 وعندنا تاريخ نتاع 70 سنه ولا 60 سنه من تجربه في التعليم الموسيقي، بصراحه ما يليقش بينا الحقيقه، معناها مش نبداو واضحين. ولا وكلام هذا راهو انا نحسه قبل غيري، معناها انا في القطاع ولد ميدان قريت، انا ولد كونسرفاتوار، ولد دبلوم موسيقى عربيه، ولد المعهد العالي، دونك انا ولد الثقافه، ولد الفن، ولد الموسيقى. يعني اليوم انا ابني او بنتي، كي نقول بنتي معناها التنشئه هذه معناها الفنيه الثقافيه، حرام انا ما يكون ليش عندها بلون ويتيوت مكو، معناها اذا كان عندنا اهداف وراه اعذر لي انا نمل بالنوايا الحسنه، ما فماش كلام في هذا. اما انا اليوم تعالى نتفق على كلمه نقولوها مع بعضنا، اما ميزه كلمه سواء، اما نختلفوا في الانماط ما يقلقش. وهنا نرجع نحيل كلمتك منذ قليل انه البروتوتيب هذا ولا النمطيه ولا المركزيه فهمت نتاع الموسيقى مش محبذة راي، مش مطلوبة منها. منها وكأنه ديبلوم موسيقى العربية، منها وكأنه هي شهادة إذا كان ما تغنيش موسيقى عربية.

0: معناها نهاوند وبياتي ودار شنو مفردات نتاع الموسيقى المتقنه، دونك معناها انت خارج من الاطار. معناها لا بالعكس، انا ما فماش الديسكريميناسيون هذه الثقافيه، انا نحب التصالح مع كل نمط، مع كل لهجه، مع كل منها لغه موسيقيه، من شانها انا تشوف روحك فيها، والكل كل واحد يشوف فيها روحه فيها. فما اخطاء، فما اخطاء. اعطى النموذج المثالي في وقت من الاوقات الاغنيه التونسيه، الجائزه الاولى للاغنيه التونسيه، وما ادراك ان تعنيني هذيك، او الجائزه الاولى للمبدع على شنو، على اي ما هي مقاييس،
1: ما معنى اغنيه تونسيه؟
0: اي برا عاد عندك الاف الانماط والالاف من الواحد الاغنيه. فما نضج فقنا، معنا كي نقول فقنا يعني نحكي على معنا الكل، المساحه كلها معنا من المبدعين والمفكرين واهل القرار، كل فهموا انه التنوع الثقافي هو معنا يعنينا.
1: ولكن هل ترجم ذلك على ارض الميدان؟
0: حتى ترى الناس الوعي هذا موجود
1: الى اي مدى؟ كما قلت انت يا دكتور، معناها الاراده الطيبه موجوده، ولكن عمليا مسائل هنا تحسب بالنتائج. اللي يقرا مثلا في سيدي بوزيد والا في الكيف، معناها تقريبا الماده الموسيقيه اللي يقراها كما اللي يقرا في نابل ولا في تونس ولا في كذا، في حين انه في محيطه الاجتماعي في توزر تمام الرابط هذا. علاش نحب معناها معاك ننبش في الاشياء هذه؟ نعرف لانه عندك فكر وعندك رؤيه وعندك مشروع متكامل في المساله هذه. معناها التنميط هذا الجهوي لا ياخذ بعين الاعتبار المحيط السمعي الموسيقي لذلك الطفل الموجود او لذلك الشاب او لذلك التلميذ الموجود في توزر. معناها كي يمشي للمدرسه يعرف حاجات مهمة معرفين ولابد أن مش عارفها، ولكن كي يخرج خارج المدرسة يشعر بالانبتات على مجتمعه الموسيقي، يسمع أنماط أخرى، فبالتالي كانوا ثم اغتراب أو غربة ما بين هذا وذاك.
0: مو خلق النمطية احنا قلناها منذ قليل، أنه خلق جيل معناها عالم أو معناها سافون، معناها كلكو باغ، معناها جيل الموسيقى المتقنة، الموسيقى العالمة أو العارفة اللي هي مرتبطة بالكتابة. معناها هذه هي عقدة راي بيناتنا.
1: ليه مش استعماري كي تقول انت متقنه معناها الاخرى مش متقنه، مش متقنة. تكون انت عالمه وعارفه الاخرى مش عارفه جاهله.
0: هذه الفكر في الجنب.
1: ضد العارفه هي الجاهله،
0: هي من مزايا
1: المتقنه هي الفوضوي.
0: كلامك صحيح، هي من مزايا التعليم الجامعي انه راهو المسائل هذه راهو
1: تعاد
0: فيها النظر. لا اعاده فيها النظر وتفهم راهو فما بعد من اقصائي. معناها هذاك هذا يحسب للجامعه زاد التونسيه، معناها هذه مش كان في الموسيقى برك، كل ما انا فهمت فماش حضاره ساميه معناها نوبل وحضاره دار شنو، معناها لا يطرح المساله هذه. هذه نرجعوا لكلمه الكونسرفاتوار، وكان الكونسرفاتوار حافظت على نمطيه الموسيقى المتقنه واهملت الموسيقى اللي تعني كل منطقه في تونس او كل مكان، هي مرتبطه باللهجه. احنا لهجاتنا التونسيه معناها لهجه لهجات متعدده، معناها في غايه من الـ التنوع. معناها فهمت هذا راه مرتبط بالهويه التونسيه، معناها في مختلف، معناها في اكلها، في لباسها، في معناها في طريقه معناها خطابها، معناها هذيا يترجموا الموسيقى ويترجموا الشعب الشعري الملحون وترجموا الالات الموسيقيه. وكل واحد كل بلد ورثالها، كل مكان في تونس راه بالنسبه لي انا هي نقطه إذا تضيف ومش تنقص. بالنسبه لدبلوم الموسيقى العربيه هي خطوه مهمه نحو مثل التعليم العام. مثالش تجم تحدث انت مكان منها كما منها نموذجي للدراسه الانفتاح على الموسيقى والكتابة الموسيقى وكل شيء، لكن علاش ما تكونش تنفتح على الكتابة للموسيقى المحليه؟ علاش تنفتح الموسيقى مثلا المصريه او الشرقيه الى غير ذلك؟ ربما يجي من اثراء، معطيني اليوم نتصالح انا مع ذاتي مع روحي مع اللوكال مع المحلي بتاعي يعني لي. اليوم انت كي تعطيني موسيقى منها ربما نسمعها اوكي، اما ما تعنينيش انا، ما تشبهليش. كيفاش نجم نتفاعل وانا نقول انا راهو الراديو هذيا ما تشبهليش؟ دونك انا ما ندورش عليها، ما نلوش الفريكونس نتاعها مادام ما تحكيش عليا، مادام ما تعنينيش وهي مش لاهيه بميولاتي الفكريه والثقافيه والموسيقيه اساسا، انا ما تعنينيش. واحيانا راهو يعيشوا راهو فما اغتراب، راهو فما اغتراب. وكانت لاحظ انت تحل الراديو، سامحونا يا جماعه الاعلاميين واصدقائنا عندهم ميولات خاصه صحيح، لكن بعض ساعات تقول معناها قدر كان انا كمستمع موسيقي عندي معناها فكر منفتح، ما عنديش موسيقى خير من موسيقى او آلة خير من آلة. دونك نقول صحيح فما ذوق عام في الاخر، لكن شكون يحكمه الذوق العام هذا؟ شكون يسطر معناها؟
1: شو معنى كلمة ذوق؟ صحيح حبيتها معنى الذائقة والذوق وكذا.
0: الذائقة والذوق والربما المتعة أو الاختيار من متاع نمط معين موسيقى على حساب نمط آخر شنو مرجعيته شنو من علاش أنا فهمت. تقول أنا من نجي من الشمس أنا باش نسطع على الكذا، لكن هنا تجي الرؤى. الرؤى أنت وين ماشي؟ من حتى مثلا أنا مثلا الأغاني التي تبث من عموما في الوسائل الإعلام كلها فهمت في وقت من الأوقات ترى فما صحوة صح ونحو الذات التونسية الشخصية التونسية التشجيع على الانتاج التونسي وليت عن انتاج في فترة السبعينات مع عبد الحميد ساسي مع من مع غيره مع وناس كريم
1: شادي
0: أنور غيره بعد جاء عبد الكريم أصحابه جاء عبد الرحمن عيدي محمد صالح حركاتي غيره برشا باش ما نساوش الناس بعد جاء جيل آخر كل جيل يصنع تاريخه في هذا الكل معنا عنا تنوع وعنا ثراء رهيب. اليوم التعليم الموسيقي من رياض الأطفال إلى الجامعة لابد يأخذ بعين الاعتبار بشكل جدي خاصة الأعمار الأولى اللي هي أعمار التأسيس. إذا كان من الأول نفتح له معنا فكره وسمعه أو الدائرة السمعية على مستوى الذوق أنه الأنماط مختلفة أنه الخطاب الموسيقي راه فماش خطاب واحد فما خطابات فما العديد من الأنماط الاشتغال من توا من رياضة الأطفال ولي ملا أنه يكون المشروع هذا راه حاملينه راه المشروع كبير مش بتاع شخص ومش بتاع وزارة برك بقدر ما هو راه مشروع دولة احنا شنحبه لأبنائنا المستقبل والجغرافيا الموسيقية الموجودة المترامية من في أطراف من البلاد وفي الوسط وفي عمقها وين ماشيين به وشنو نحبوا نعملوا به ويعنينا ولا ما يعنيناش.
1: هو تصديقا لكلامكم زاد دقيقتين على الحصة هذه في نفس السياق يبدو انه هذا التمرين الاكزرسيس ما يقول لك الاكزرسيس فيلوميتر التمرين يصنع الاستاذ تمرين من رياض الاطفال ومن الصغرى تنجم تنجلنا جيل كامل يكون عنده الديمقراطيه وفهم الاختلاف وقبول الاختلاف باش يكون الدائره السمعيه نتاعو تتسع الى انماط موسيقيه مختلفه منذ طفولته فذلك تدريب على قبول الاخر صوتيا فبالتالي تدريب على قبول الاخر فكريا. النقطة الثانية أيضا أعتقد أنها هي المهمة هي الانفتاح على المحيط. في الدنمارك تقريبا 5 ملايين ولكن يقريوا بالدنماركي ما يقريوش لا بالعربي لا بالفرنسوي لا بالإنجليزي لا كذا ثم خصوصية ذاتية تؤكد ذلك وتجعل الإنسان متصالح مع محيطه. أنا تحت رقابتك معناه شفت وقريت قديش من رسالة دكتوراه في المعهد العالي للموسيقى لباحثين يهتمون بالموسيقى المحلية لبلدانهم لقراهم الريفية على الملالي وعلى غيره وكذا ولكن لا يقع استثمار ذلك المنجز الأكاديمي في محاولة تأسيس واستشراف لطرق تدريسية بيداغوجية لتلتجه هانو خذ الدكتوراه يعطيه الصحة ولكن العقل السياسي الإداري المحلي الجهوي الوطني لا ينتبه لهذا المنجز الأكاديمي اللي نجم يكون عنده إضافة كبيرة برشا كما كنت تحكي على مستوى تكوين الشخصي. خليل كلمة الختام دكتور هشام.
0: تداخل السلط من المعرفية أو الأكاديمية مع مختلف الجهات الأخرى رو أنا من معنا عندي كلهم معنا فاعلين في الوسط معنا التونسي معنا الفكر التونسي هذه الفكر الرائع هذه فهمت انه لابد انه جلسات وجلسات نحو الموضوع معنا اللي هو مشروع الثقافي التونسي من رياض الاطفال الى الجامعه هذا ما يجي يكون الا انه نتصالحوا مع ذواتنا ومع موروثنا الثقافي والاشتغال نحو هذه الشخصيه التونسيه المتنوعه الثريه.
1: فتحت لنا الكثير من دروب الفكر والأسئلة والحيرة والمتعة سي هشام كعادتك عندما تأخذ النايم معناها تهزنا في سحر آخر معناها وعازف قدير وكبير سي هشام البدراني وأيضا عندما نجالسك نجالس المسألة الفكرية التنظيرية للموسيقى فبالتالي تمتزج هذه الملكات التي تمتلكها بكل هذا الإتقان والاقتدار. شرفت برشا فرحت برشا بحضورك سي هشام يعطيك ألف صحة كل ما نلقى الفرصة أنه الحديث حول الموسيقى لازم يكون معنا سي هشام بدراني وكل ما يجيب حدنا سي هشام بسخائه وعمقه إلا ما نستفيد كل الشكر لك وأكيد تجمعنا مواعيد قادمة. شكرا سي هشام.
0: شكرا سي هشام.
1: هكذا نأتي لنهاية هذا اللقاء من برنامج قرطاج الموسيقى والذي من خلاله نحاول ساعة زمن ساعة بقرب الحبيب ساعة بقرب الأحبة والأصدقاء الباحثين في المجال الموسيقي على المستوى الأكاديمي أن نناقش أن نقدم بعض الأسئلة بعض الحيرة أن نتشارك لا أن نهتم بالموسيقى متعة فقط وإنما أيضا سؤالا وبحثا وأيضا استماع إلى أهل الاختصاص الأكاديميين في هذا المجال واللي هم أكاديميين ولكن فنانين بالأساس. شكرا زميل. زميلنا وصديقنا علي البلتي في الهندسة التقنية، مريم قارة شكرا لك في الهندسة التقنية من استوديو 6، مريم مناع في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيان العرفية، ألتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد من ساعتين المطلية، ولكن سنتكلم عن الموسيقى والسينما مع الدكتور رضا الهشري. إلى اللقاء.
2: قرطاج، الموسيقى، لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
3: دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026.
2: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قرطاج، قرطاج، الموسيقى.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: ماشي نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: تونس. تونس. تونس. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
5: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، برنامج توانسة يسلط الضوء على المجتمع التونسي من زوايا ومرايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. موضوعنا اليوم التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المعروف باسم سيراس. نذكر اللي سيراس أحدث عام 1962، أي 6 سنوات بعد الاستقلال، ويعتبر ذاكرة حية للإنتاج العلمي في تونس. ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان. شكون هو الأستاذ يوسف بن عثمان؟ هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم في جامعة تونس المنار، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للفلسفة، محكم دولي في الأعمال المترجمة، كان رئيس جامعة تونس المنار، له العديد من المنشورات حول الفلسفة الديكارتية، مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية هامة، ترجم العديد من الأعمال منها رباعية كويري مع معهد تونس للترجمة وعديد الأعمال العلمية القيمة الأخرى. أستاذ مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة، وأيضا ألف مبروك الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم. مرحبا.
6: شكرا سيهاب، شكرا على الاستضافة، وشكرا على استضافتي في برنامج توانسة، لأن هذه فرصة سعيدة للتعريف بالمركز، وفي نفس الاتجاه الذي تحدثتم عنه بيان كيف تمثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية رافد من روافد التنمية نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة ممكن نقول.
5: وبطبيعة الحال المركز أساسا هو يفكك ويحاول فهم المجتمع التونسي، شكونهم التوانسة بطبيعة الحال من بناء الدولة الوطنية 62 إلى يومنا هذا، وهناك العديد من الأعمال والدراسات والبحوث القيمة. تنشوفوا بعد شوية زادة مجموعة من المجلات والكتب والدراسات اللي يصدرها هذا المركز، مركز سيريس، واللي حقيقة ماذا بينا المجتمع والتوانسة يكونوا مطلعين على الأقل أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تصنع في المعرفة، فما ناس قاعدة تبني في مستقبل المعرفة. وأيضا باش نحلوا قوس على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمعرفة وتطورات التكنولوجية الحديثة والتربية والتعليم في تونس في ظل كل هذه التحولات واللي يمكن نسميها أيضا الثورة التكنولوجية الحديثة. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية، ساعة من ساعتين من ثلاثة من المعرفة، العلم، العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاقتصادية والتاريخ. اليوم موضوعنا التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل في تونس. ضيفنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أو ما يعرف باسم سيريس. بداية قبل ما نحكي على النشأة والمسار التاريخي للمركز لسيريس، خلينا نشوف الآن نحن في تحولات تكنولوجية في عاصفة من التحولات العلمية والمعرفية، اللي حتى الأسس التقليدية للمعرفة وعلاقة الأفراد ببعضهم تغيرت، وعلاقة الباحث بالبحوث متاعه والمعرفة تغير عن طريق ما يسمى، ما يوصف الآن الذكاء التوليدي الاصطناعي. في هذه، يعني خلينا نقول في هذه التحولات والتغيرات الكبيرة اللي يعرفها العالم، اللي فما شكون شبهها أيضا بتحولات كوبرنيك وغيرها من الثورات الصناعية والعلمية الكبرى في العالم، احنا في تونس الآن عنا شانتي اسمه التربية والتعليم وأيضا الدراسات والبحوث. احنا فين مقارنة بهذه التحولات العلمية الكبرى؟
1: شكرا من جديد سيهاب إذن، وعلى إثارة هذا الموضوع المثير حقيقة. إذن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الواقع هي أداتنا لاستشراف المستقبل وللتموقع موقع تونس بالنظر طبعا إلى محيطها الإفريقي والعربي وفي العالم بوجه عام. استشراف المستقبل يعني من خلال هذه التكنولوجيات واكتساب هذه الوسائل، لابد أن نعود به أولا إلى الماضي لنفهم في أي اتجاه نحن نتحرك. أولا الذكاء الاصطناعي يمكن نعود به إلى ستينات القرن الماضي مع تيورينغ، لكن يمكن نعود به إلى القرن 17 ولن أطيل هنا كثيرا، فقط لنبين أنه تطور يمكن نقول حتمي للعلم وللتكنولوجيا وللذكاء الإنساني. إذن هو ليس وليد لحظة، ليس وليد هذه العشرية أو تلك، ليس وليد القرن 21، وإنما الإنسان بما أوتي من علم منذ القرن 17، هذه لحظة أولى فارقة في تاريخ الإنسانية، واللحظة الثانية هي عشرية الستينيات القرن الماضي، ثم بعدها التسعينيات ويعني ما بعد سنة 2000.
0: علاش اللحظات هذه؟ قلت قرن 17 في الستينيات ثم ثلاثة محطات تاريخية كبرى، معناها
1: سأعود إليها. إذن القرن 17 حدثت فيه ما يسمى بالثورة العلمية التي أصبح فيها الكون والطبيعة يفهم بأدوات رياضية مع غاليليو وديكارت ونيوتن وبإسهامات يمكن نقول تعود إلى اليونان وتعود إلى كذلك الإسهامات العربية، يمكن نتحدث فيها في مجال آخر أو في حصة أخرى. إذن هذه الثورة العلمية نظرت إلى الطبيعة لأنها كتاب مفتوح يكتب بأحرف رياضية وأصبحت تفهم في قوانينها، ونظرت إلى الإنسان بعدها على أنه كذلك من جهة جسمه فقط لا من جهة دماغه أو فكره أو نفسه. إذن الإنسان أصبح ينظر إليه، ومن هنا ظهرت الفيزيولوجيا والبيولوجيا، ما لذلك عبارة آلة، الإنسان آلة من بما هو جسد، هذه عبارة موجودة في القرن 17 عند كثير من المفكرين. أما النفس فهي عاصية على الفهم، هي الروح، هي معناها آليات تشتغل يصعب فهمها. إذن في لحظة مما قبل نشأة علم النفس وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. إذن القرن 17 نظرا للإنسان كأنه آلة، لكن النفس ليست آلة. في القرن 20 حتى النفس ذاتها،
0: تحكي تو على التقسيم الديكارتي للعقل والروح.
1: نعم أنت ملم بهذا، يعني لم أريد أن أدخل يعني في التفاصيل. في القرن 20 يعني وهنا أتقدم ربحا للوقت، هناك تطورات في علوم كثيرة، أصبح الدماغ البشري ذاته هو يفهم وفقا لقواعد وفق قوانين، ولم تعد النفس التي تفكر والتي لها تحب وتكره ولها عواطف وما إلى ذلك، تعود إلى آليات، يعني هذه الآليات السيكولوجية والمسارات السيكولوجية تعود إلى حركات كيميائية وفيزيائية وفيزيولوجية. إذن أصبحنا نفسر ما يعتمل داخل النفس تفسيرا آليا كذلك، تفسيرا فيه قوانين.
0: باش نبسط دخلنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. نعم. وكيف ينظر للعلوم الاجتماعية والإنسانية للإنسان. نعم. وصدمة الحداثة يعني تشيئة الأشياء.
1: نعم. إذن القرن العشرين فيه الجسم آلة والدماغ كذلك، يمكن فهم الكلام وفهم التفكير وفهم العاطفة هو آلة. في الستينات القرن العشرين إذن تيورينغ قال لما لا نبحث عن إمكان صنع آلة تفكر مثل البشر، طالما أن الدماغ البشري هو ذات آلة يكفي أن نستنسخ أو نحاكي ما يقوم به الدماغ البشري، وكنا نعتبره أمر معناه يعني خارق للعادة أو عصي على الفهم، إذن أصبحنا نفهم قواعده نستنسخ هذه الوظيفة الفكرية للدماغ في الحساب، في الاستدلال، في يعني كل ما هو عمليات ذهنية في آلة. إذن من هنا جاءت فكرة الذكاء الاصطناعي، هي الآلة التي تحاكي ذكاء الإنسان بعدما فهمنا الذكاء البشري وقلنا أنه شبيه بما يمكن أن يعتبر آلة. إذا التسعينات من القرن العشرين طبعا هناك معناه تعامل بين علوم كثيرة، اللسانيات، المنطق، الرياضيات، الإعلامية، العلوم العصبية، كلها أنتجت محاولات في صناعة آلات تفكر مثل ما يفكر الإنسان. وطبعا في العشرية الثانية من القرن العشرين ظهرت تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بأكثر حتى من تشات جي بي تي وكل التطبيقات.
0: احنا منين هذا الكل؟ احنا فين احنا شنية الموقع نتاعنا؟ شنية الموضع نتاعنا؟ شنية حضرنا لمستقبل التربية والتعليم والتلامذة للطلبة في للبحوث كباحثين انتوما؟ يعني اش حضرتوا؟ نجم نقول لك تافه مشكون يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم يأخذ حتى دور البحث، لسنا بحاجة إلى بحوث تقليدية.
1: نعم، هو سؤال جوهري، لأنه لابد للمجموعة الوطنية ولسياسة الدولة كلها تنخرط ليس في فهم الظاهرة هكذا، وإنما في استشراف ما يمكن أن يعني نتوسله من خلال هذه التكنولوجيات من رافد من روافد التنمية. التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التربية وفي التعليم، دعني أقول لك أن تونس لها كفاءات كبيرة في المجال، في الإعلامية الكل يعرف هذا، الجامعة التونسية معناها يتخرج منها كل سنة مختصون في الإعلامية، لنا معاهد عليا ومعاهد تحضيرية ومعاهد الهندسة ومدارس الهندسة هامة ومشهود لها يعني وطنيا وعالميا، لكن هذه الكفاءات التونسية لازالت في حدود واقع يمكن نقول إمكانيات الدولة وواقع الإدارة التونسية وواقع حتى القوانين المنظمة للإدارة التونسية دون المطلوب في التقاط الفرصة يعني نقول الثمينة من هذه التكنولوجيات وكيف يمكن توظيفها، كل مزاياها وطبعا تجنب أو تفادي ما يمكن أن يعد مخاطر وتحديات تثار حول الإنسان، حول الحرية الإنسانية، حول الإتيقة والأخلاقيات وما إلى ذلك. يعني هناك تحديات كبرى أمام هذا الذكاء الذي يمكن في وجه من وجوه أن يعوض الإنسان في بعض المهام، لكن أنا مع فكرة أنه الإنسان لابد أن يكون دائما يمسك بزمام الأمور وتعود إليه هذه القدرة على مراقبة الآلة والتحكم فيها.
0: أستاذ دكتور يوسف بن عثمان، الفكرة واضحة والآن فما جدل وفما العديد من الأدبيات، الدراسات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر ومحاذير الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، لكن أنتم كمركز دراسات وبحث بالنسبة للي يتعاملوا معاكم، يعني هل هناك استعداد للتعامل مع هذه الآلات، مع الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش نتعاملوا بقطع النظر على الدراسات؟ الدراسات موجودة في العالم على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نقولوا المهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين متاعكم، خاطر توا باش ندخلوا احنا باش نحكيوا على المركز والتاريخ والنشأة، لأنه الآن تحدي كبير. يعني
1: هو في الواقع قدرة الباحثين وقدرة الآن الطلبة يعني تتجاوز ما يمكن تصوره في استعمال هذه الأدوات، لأن استعمالها لا أقول سهل ومبسط لكن متاح بشيء من الدربة، لكن المشكل هو إلى أي حد نستعملها وكيف نستعملها ونحافظ على ذاتية، على هوية باحث، على استقلاليته، وكيف نستعملها ونضمن النزاهة العلمية.
0: هذا سؤال.
1: نعم، هنا في الواقع النصوص ما زالت يعني في الجامعة التونسية وحتى في سلطة الإشراف يمكن نقول في بداية التفكير في لجان، لنا المعهد الدراسات الاستراتيجية يعني قام بتقرير ويعني معنا نص في الغرض يعني استئناسا بما منها ألف خارج تونس، طبعا اليونسكو، الاتحاد الأوروبي، الأليكسو، إذن كلها وضعت ورقات وسياسات وتقارير تبين كيف نستفيد وكيف نتفادى المخاطر. في البحث العلمي في تونس ما زلنا نجد صعوبة مثلا في تقييم أعمال الباحثين رغم ما لدينا من تطبيقات حول الانتحال وما إلى ذلك، لدينا
0: كل يوم تخرج حاجة جديدة.
1: نعم
0: مشكلة.
1: نعم، ويعني حتى التثبت من مدى استعمال هذه الأدوات أم غيرها أصبح صعب. طبعا لابد أن تكون لنا يعني نكون طلاعيين أو لنا الريادة في ضبط قوانين أو قواعد تنظم البحث العلمي. وأعتقد أن هذه مسائل مطلوبة يمكن نعمل عليها. نحن في المركز معناها بصدد إحداث طبعا ملفه عند الوزارة، لكن في التقييم الآن
0: يعني معناها تجاوزتوا التفكير أنتم.
1: نعم، مخبر بحث عنوانه إيتوس يعني إيتيك، وإيتوس يعني إيتيك تكنولوجي دليا أورغانيزاسيون إي سوسيتي. إذن همنا في هذا المخبر هو النظر في الامباكت يعني تأثير أو أثر التكنولوجيات الحديثة وأساسا الذكاء الاصطناعي على يعني كل ما هو في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، في مجال المجتمع، وكيف طبعا ندرسه وكيف نستفيد منه ونتجنب
0: مخاطره. أستاذ تو في نهاية الأمر بالنسبة للذكاء الاصطناعي لا مفر من استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقريبا فما عديد الحاجات اللي يقوم بها الذكاء الاصطناعي سهل خدمة الباحث يعني سهلها برشا. يعني في نهاية الأمر فقط يلزمنا أطر موضوعية علمية عقلانية وأخلاقية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، ولابد أن تكون لدينا من الخبرة لمراقبة ومراجعة وتدقيق ما يقدمه لنا، يمكن أن نتوسله ونستعين به في بحوث، في صياغة تقارير، حتى في ترجمات، لكن لابد أن تكون لنا العين المراقبة، العين الخبيرة التي تدقق فيما يقدمه، وطبعا لا تستأنس به كل الناس وإنما تستعين به.
0: ممتاز. وقلت لنا أنت حاجة معناها على الأقل ملف حاضر وجاهز في وزارة التعليم العالي بخصوص مخبر الذكاء الاصطناعي أو استعمالات الذكاء الاصطناعي، ونجم نقول لك تقريبا حاجة اللي نعرفها أنا شوية الإعلام في المراكز التدريب الدولية ولا في القنوات، فما أصبحت هناك مخابر خاصة وتدريبات خاصة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا مناص من الدخول في هذا المجال العلمي. وهذا يهزنا محور مهم في هذا البرنامج، هو سيريس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، النشأة والمسار التاريخي من 62 إلى الآن. كيف ساهم هذا المركز في تشكيل أو الإجابة على سؤال من هو المجتمع التونسي؟ كيف القراءات اللي قدمها هذا المركز بالنسبة للمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا؟
1: نعم، شكرا. إذن أعود إلى سنة 62 وإلى ما وجدته في أرشيف المركز من تاريخ إحداثه وقصة إحداثه. إذن بعجالة، الأستاذ محمود المسعدي كان وقتها وزير التربية، وزيرا للتربية سنة 61، ودعي وقام بمهمة في الولايات المتحدة. وطبعا عندما عاد، هذا ما يرويه الأستاذ الفيلالي مصطفى الفيلالي،
0: مصطفى الفيلالي
1: نعم، في مذكراته قال عندما عاد كنا مجتمعين يعني عند الأستاذ، وكنا نتحدث عن زيارته للولايات المتحدة ما لذلك، فتذكر أنه سلم معنا أهدي له ساك بمبلغ 100,000 دولار من دار فورد.
0: هاي دار فورد
1: قام ومشاج بدك ساك هذا، وقال ثم هذه إعانة لتونس ولوزارة التربية، ماذا نفعل به؟ إذن يعني التفاعل كان وقتها لما لا ننشئ مركز دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية، وكانت الفكرة هي بدعم من دار فورد، وبقيت دار فورد يعني تدعم هذه المؤسسة سنوات. أول أقسام أحدثت هي قسم الاجتماع أو علم الاجتماع، قسم الجغرافيا، قسم الديموغرافيا، قسم التاريخ، وقسم الاقتصاد. يعني هذه الأقسام أصبحت فيما بعد في عدد 15 تقريبا، لكن الأولى التي أحدثت هو لابد من معرفة المجتمع التونسي، لابد من معرفة جغرافية البلاد التونسية، لابد من معرفة تاريخ هذا البلد، اقتصاد هذا البلد حتى يمكن تنميته، وديموغرافيا حتى سياسات الصحة والتربية وما إلى ذلك. إذن معرفة تونس، معرفة المجتمع التونسي كان للسيراس فيها يمكن أقول السبق كأول مركز حاضن للدراسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والديموغرافية والجغرافية، التي يعني ساعدت سياسة الدولة وقتئذ على رسم مخططاتها وما إلى ذلك، وحتى في يعني لحظة من لحظات التاريخ وأصبح مركز الدراسة التخطيط والإحصائيات، ثم عاد من جديد إلى مركز دراسات البحوث، وألحق مدة معينة 13 أو أكثر بكتابة الدولة البحث العلمي تابع رئاسة الحكومة. إذن يعني منذ البدء صفوة الباحثين من الجامعة التونسية، إما أنهم تكونوا في السيراس أو كونوا في السيراس في مختلف هذه الاختصاصات، وكانت لهم يعني إسهامات جيدة تنير سياسات الدولة ويعني يهتدي إليها إلى حد ما. طبعا لأن في لحظة ما هناك صراع بين الاستئناس و
0: بطبيعة الحال باش يكون هناك صراع عندك أنت مفكرين وباحثين يعني ليس باش يكونوا طيعين إلى درجة أنه يسيروا في سياسات الدولة، لكن في نهاية الأمر كي نتبعوا تاريخ السيراس تاريخ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية نلقاه هو كأنه القاطرة يعني كأنه المخ الذي يفكر هذا العقل المفكر لسياسة الدولة الوطنية وحتى بعد سنوات يعني.
1: نعم هو يعني كان يعطي للدولة سياسات أو يقترح عليها حتى لا نقول يرسم لها سياسات، إذا يقترح عليها سياسات ويقيم أدائها وينقد أدائها لذلك. وطبعا هناك يعني توجه ثابت وقتئذ وتوجه يساري
0: وقت النقد وقت تولي هي الصراع يعني.
1: نعم كان معناها الحبيب بورقيبة الله يرحمه يقول رفياف دي عش الافاعي دي فيبير لو ني دي فيبير السلاس كان عش الافاعي يعتبره، لانه مثل في نفس الوقت رافض لمعرفه السلطه لكن معارض للسلطه ومعارض شرس للسلطه لانه قادر على تقييم كما قلت سياسات.
0: رغم ذلك واصل العمل.
1: نعم وصل العمل اذا بحكمه مديري. اذا انا نحب نذكر هنا الاستاذ الشادي العياري صاحب الهب وحديبه هاشم عبيد حسن العنابي عدنان حيدر اذا كثير من الاسماء اخرهم طبعا سي المنصف والناس رضا شكونداري كذلك سي المنصف والناس الذي معناها جاءت بعده
0: المركز رئيس المركز
1: يعني كلهم يعني حاولوا ضمان استمرارية هذا المركز بربما معناها انكسارات فيه تاريخ فيه أوج وذروة للعطاء وفيه في بعض الأحيان انكماش كما تنكمش بعض مؤسسات الدولة، لكن نلحظ الآن يعني عودة وعزم جديد من ويعني دعم من سلطة الإشراف من إدارة العمل البحث العلمي في اقتراح برامج في دعم يعني ليس فقط بال ميزانية وإنما ببرامج
0: بحثية. نجيو شوية آخر بعد للدعم وشنية يعني شنية المخططات اللي عندكم في المستقبل، لكن نرجعوا للبدايات يعني البداية كانت مسألة النمو مسألة ربما النزوح مسائل عديدة ركزت عليها الدولة الوطنية ثم تغيرت حسب مقتضيات يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس الشباب التماسك الاجتماعي التضامن بين الأجيال. يعني هناك سياسات واضحة الدولة حشتها بالمسألة هذه كأني سير كوموند معناه. وكيف فكر بورقيبة والدولة الوطنية والمسعدي في هذا المركز بالذات، ما هي الحاجة في الوقت ذاك؟
1: الحاجة طبعا هي كانت ثابتة من ضرورة إنصات السياسي للعالم
0: يعني هذا الإنصات السياسي للعالم.
1: نعم أنا إنصات البوليتيك أو صفون يعني هذا أنا رجل السياسة أقول حتى أكون أوضح رجل السياسة لرجل العلم. إذن هذا يعني كان ثابتا في الستينات وكان طبعا ثابتا مع بورقيبة يعني النخبة تفكر وتفكر في معناها وتقوم ببحوث ميدانية بحوث تطبيقية عملية يعني خاصة بالمجتمع التونسي حقيقة، وهي التي إن تدبرت أمر الصحة أو التربية أو النقل أو الاستودر البطالة أو أي ظاهرة اجتماعية فمن خلال دراسات ميدانية ومن خلال إحصائيات تستفيد منها يستفيد منها أصحاب القرار وهيكل الدولة بصفة عامة.
0: هل كانت هناك استفادة في واقع الأمر؟
1: في الواقع لم أعاصر هذا يعني جيل الستينات والسبعينات، لكن من خلال يعني الدراسات في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أنا أكثر من 2800 مقال في
0: اللي هي هذه المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية.
1: نعم العدد الأخير هو 154-155 من بدأت تصدر من 1964، إذن فيها أكثر من 1800 مقال. في الستينات والسبعينات كانت مقالات يعني حقيقة ملتصقة بواقع التنمية في تونس كما قلت القطاعات يعني خذ مثال الصحة والتربية أو النقل أو الهجرة أو النزوح وما إلى ذلك. إذن دائما معناها مسائل ليست نظرية بالمعنى الذي نتخيله دائما من مركز بحوث وإنما بحوث ميدانية وإحصائيات وتجارب. وال1800 فيها مشاركين تونسيين أو أساتذة من تونس وفيها من العالم كامل يعني كانت هناك شراكة الحركات وأساتذة زائرين وبحوث يعني منها تعاونية وكولابوراتيف مع جامعات ومع أساتذة من العالم العربي، من المغرب العربي، من أوروبا ومن آسيا وما إلى ذلك. إذن هذه الدراسات تبين إلى أي حد كان هناك يعني دور للمركز، وعندما يزعج السلطة إذن هو كان له دور وأزعج السلطة. يعني
0: هو العلوم، الدور العلوم الاجتماعية والإنسانية كما يقول بورديو هو إزعاج السلطة.
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: في نهاية الأمر يعني السلطة لا تريد أن ترى قدامها الحقيقة، معناها الفقر أو الجهل أو الصحة، معناها المشاكل يعني. ودور السوسيولوجي ولا المشتغلين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية هو بيان المشاكل هذه والسلبيات هذه. ولكن أيضا هناك شكون يقول اللي المركز أيضا شكل، إذا نجم نسمي المدرسة الأولى للسوسيولوجيين والمشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس بعد المدرسة الفرنسية ما قبل الاستقلال.
1: نعم هذا صحيح. إذن الأسماء كثيرة هنا، وربما أهل الاختصاص في المجتمع تقريبا يعرفون أكثر مني الأسماء. لكن الأسماء الكبرى في الجامعة التونسية منذ الستينات إذن كما قلت هي أطرت أو تأطرت، يعني إما كان أشرفت على بحوث أو هي قامت ببحوث. وعندما تعود إلى أقسام كما قلت عن المجتمع والديمغرافيا والتاريخ والجغرافيا، إذن الباحثين الشرشار أسوسي
0: مساعدين
1: هكذا وملحقين وما إلى ذلك، ملحقين أسوسي بسلاس، إذن تقريب كل الأسماء التي نعرفها ومعناها جاية للعصر الثمانينات أو هي من جيل الثمانينات في عطائها تكونت في الستينات والسبعينات في السلاس. إذن في كل الأقسام تقريبا بما في ذلك
0: في المركز في السلاس.
1: نعم. إذن هذا النواة الأولى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية. بعدها طبعا في التسعينات أحدثت مراكز مخابر البحوث في الجامعة التونسية، وأصبحت هناك طبعا تنافس بين مخابر في الجامعة ومراكز مثل السلاسة وما إلى ذلك. تغير المشهد،
0: تنافس محمود يعني مش تنافس.
1: نعم تغير المشهد يعني لم تعد له يمكن أقول الريادة، أو على الأقل لم يعد وحدها السلاسة، بل أصبحت معه مخابر أخرى، والآن نتعاون مع هذه المخابر في الجامعة في اختصاصات متعددة طبعا، وانفتاح بين الجامعات ومراكز البحوث ومحمود
0: حاجة ممتاز. الفت نظري اللي قلت أنا مش اختصاصي علم الاجتماع، هو صحيح مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وأنت اختصاصك فلسفة.
1: نعم.
0: وتقريبا ينظر إلى الفلسفة أنها شيء نظري.
1: نعم.
0: يعني موقع الفلسفة في المركز هذا، وهل صحيح أنه الفلسفة في نهاية الأمر هي مجرد نظريات يعني فكرية ماهيش كما العلوم الاقتصادية والاجتماعية تلامس الواقع؟
1: نعم، أولا قلت ليس اختصاصي على المجتمع، حتى لا أذكر بعض أسماء وتكون يعني مراجع كبرى دي ريفيرونس أنساها، إذن من الذين بنوا هذه الاختصاصات في تونس يعني منذ الستينات إلى اليوم. الاختصاصي فلسفة، وأنا يعني سعيد بهذا الاختصاص لأنه يمكن أقول ترانسفيرسال يعني أفقي، ولا أقول يعني الكلمة اللي يعرفها الجميع ومعنى أصبحت مبتذلة الفلسفة أم العلوم. الفلسفة هي يمكن نقول النسيج الذي يمكن أن يربط ويؤلف بين اختصاصات متعددة بانفتاحه وبما يحدثه فيها من فكر نقدي ومن وعي ومن يعني انفتاح. إذن هذا الاختصاص طبعا هو هام في المركز. أنا مع المدير المركز هناك معنا زميلان في اختصاص الفلسفة، ولنا معنا التعدد باختصاص مثمر للغاية، ثم ثلاثة من علماء الاقتصاد أو علماء الاقتصاد معنا مختصين في الاقتصاد، ثلاثة من علم الاجتماع، في اللسانيات، في الحضارة والأداب العربية، في العلوم الدينية. إذن هناك في الفن اختصاصات متنوعة، وهذا الثراء هو الذي جعل مثلا فرق البحث في المركز متنوعة ونشطة وتقوم بعمل يمكن أقول كولابوراتيف يعني فيه
0: تعاوني
1: بين اختصاصات، ومن ثم فكل ظاهرة تدرس ينظر إليها من منظورات متعددة، وهذا هام مهم جدا.
0: حكيت أستاذ ذكروا معنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وما يعرف باسم اختصار سيريس في تونس. حكيت على الفكر النقدي للفلسفة وأهميته في تشكيل الوعي النقدي لدى المجتمع والناشئة ودورها في التربية، وانا نشوف زاد في كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس صراع مستديم بين التقليد والحداثه 1840 1940، هذه من اصدارات المركز.
1: نعم.
0: وجمعت شوية بين الفلسفة والفكر النقدي في الفلسفة والفكر أيضا النقدي في الرياضيات، اللي فما العديد من التقاطعات. ما تشوفش اللي مشكلتنا اليوم في التعليم، نرجع للسؤال الأول، للتربية والتعليم، هو الفكر النقدي الفلسفة والرياضيات؟ حتى تقريبا المؤشرات عديدة تقول للتلميذ في تونس يفتقد إلى هذا الفكر النقدي ويفتقد المعرفة بالرياضيات، وهذا مشكلتنا في التعليم خاصة في ظل إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وذا قوس نفط.
1: أكيد، إذن لن أعود إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة منذ العصر اليوناني، منذ أفلاطون.
0: أنا إذك علاش أنا سألتك على السؤال هذا؟
1: لن يدخلن علينا لمن كان هندسيا، يعني طلب الفلسفة يقتضي دربة العقل أو الذهن على التفكير الرياضي والاستدلال الرياضي.
0: هيك اللي يقرأوا المنطق أساسا في الفلسفة.
1: نعم. إذن ما أود أن أعرج عليه يعني في تفاعل مع ما طرحت، هو أولا الفلسفة هي تدرس مثلا نحن في السنوات الثالثة قبل البكالوريا لترغيب التلميذ في هذا الاختصاص الذي هو تفكير يعني حر نقدي، انفتاح، اعتراف بالآخر، تعايش مع الآخر، تواصل، يعني قدرة على التفكير السليم، البون سونس. ثم هناك طبعا مضامين أخرى أمتن وأعمق تقدم في البكالوريا في مسائل هامة يعني تدعم هذا البناء للشخصية وللمواطن بما هو مواطن حر يفكر تفكير سليم حيثما طبق هذا التفكير، يعني كان في مجال الأستاذ الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الدينية أو علم الاجتماع وما إلى ذلك. إذن الفلسفة هي مثل المنطق أو مثل الرياضيات أو مثل الإعلامية، ترانسفيرسات الإعلامية نستعملها في كل الأشياء، كذلك الرياضيات وكذلك المنطق. الفلسفة كتفكير يمكن أن نكون يعني فلاسفة بين ظفرين ونحن نفكر تفكير حر وتفكير فيه منطق وفيه استدلال في أي موضوع شئنا. العلاقة بين الفلسفة والرياضيات وكيف يمكن أن نطور الفلسفة من خلال ربما
0: التطوير والعلاقة وأيضا الواقع التونسي بالنسبة للتلميذ.
1: نعم.
0: هذه مشكلة كبيرة في تونس.
1: نعم، الواقع التونسي ليس فقط يعني تصنيف بيزا الذي لم تشارك فيه تونس ويعني مدة سنوات، لكن كذلك ما تقدمه وزارة التربية من إحصائيات حول التوجه نحو الرياضيات، بكالوريوس الرياضيات في حدود أعتقد 5 و7%.
0: خمسة يظل ما بين 5 و7.
1: نعم، 5 و7%. إذن هذا العزوف يعني انكبت عليه الوزارة، ونحن نفكر في المركز هذه السنة طبعا ربما معنا بالتوازي مع انطلاق أشغال الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، إذن نفكر ب يعني طرح مواضيع دون أن نشوش طبعا على الهيئة ودون أن نستبقها، مواضيع متوازية تساعد على تشخيص مسائل. لكن مع هذا الذي نعتزم القيام به، هناك دراسات أحدثت وأقيمت في السنتين الأخيرتين حول هذا العزوف، وكانت فيها وزارة التربية وطبعا اليافتي يعني المعهد
0: الفرنسي
1: نعم مساهم حول العزوف عن توجه نحو الرياضيات. وهناك مسألة اللغة، هناك مسائل البرنامج، هناك تأكوين المكونين أنفسهم، هناك التطابق أو من التطابق الضعيف ممكن نقول بين أهداف البرنامج وبين حاجة التلميذ ذاته إلى هذا الاختصاص. يعني لا يدرك التلميذ أمام كم المعلومات والتمارين والدروس في هذا الاختصاص لا يدرك ما هي الغايات منه، اللي هي غايات قريبة لما تهدف إليه الفلسفة، هو فقط تنشيط للذهن وتعويده على يعني استدلال منطقي معناها سليم دون مطالبة دائما بنتائج وبزمن معين نجري فيه اختبار أو كم معين من الدروس. إذن هذه كلها
0: يعني أنتم تفكرون يعني في المركز هناك تفكير، هناك ورشات عمل، لأنه أستاذ في واقع الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسفة والرياضيات في تونس وتأثيرها، يعني غياب أو ضعف الانخراط في الديسبلين هذية مشكلة حتى في أداء التلامذة وبعض الطلبة وبعض الخريجين متاعنا. يعني نرجع ديما كما فكرت الدولة الوطنية، هناك تفكير نقوله المسؤولين هاو هاي دراساتنا وهاو شنو تشخيصنا.
1: نعم، إذن هذا سنقوم به في الواقع هذه السنة. إذن بدأنا
0: الجلسات التمهيدية
1: لا بالنسبة للرياضيات، إذن هناك يعني عمل بدأ مع الوزارة وأنا كنت من الناس اللي موجودين فيه، أنا بصفتي أستاذ فلسفة مهتم بتاريخ العلوم وزارة التربية السنة الفارطة، إذن وتتم تقديم تقارير في الغرض. لكن هناك عمل آخر هذه السنة، بدأنا في جلسة أولى مع متفقدين من الرياضيات، ويعني صياغة أو ورقة البرنامج العمل هو معناها جاري. لا أقول أننا بدأنا حقيقة جلسات وورشات عمل، لكن مسألة تدريس الرياضيات في تونس من المسائل التي ننظر فيها من جهة التعليم العالي ومن جهة التربية كذلك.
0: لأنه نرجع نقول كما مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي هو دوره دعم الدولة واستشراف المستقبل، أيضا بالنسبة للفلسفة والرياضيات يعني هو مستقبل الطلبة ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا احنا قدام العالم، يعني هذا العالم المتطور لإي آي وغيرها.
1: نعم.
0: كي نرجع حتى للذكاء الاصطناعي، اللي ما عندوش معارف بسيطة في الرياضيات ما ينجمش يعمل الذكاء الاصطناعي، معناها حتى في الأوامر حتى في الأشياء البسيطة، يعني يلزمك يقول لك يلزمك عندك على الأقل اطلاع على الرياضيات. تو نجيو نذكروا اللي احنا برنامج توانسة ان شاء الله ما زالت لنا اقل من ربع ساعة، والحوار شيق. الاستاذنا وضيفنا يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريز، اللي يخرج ايضا مجلة كراسات المركز وايضا مجلة تونسية للدراسات، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. ونشوفوا يعني كما قلت انت قبيلة أكثر من 2800 بين دراسات ومقالات علمية محكمة من يعني باحثين ودارسين، مهم جدا. لكن السؤال، علاش هذه ديما تقعد يعني موجودة في المكتبات فقط؟ لماذا المواطن التونسي، نرجع احنا التوانسة، ما نعرفش بطريقة أو بأخرى بتبسيط المقالات يقع التوانسة يعرفوا اللي راهو فما ناس تخدم وفما ناس تفكر وفما ناس قاعدة تستشرف في المستقبل؟
1: نعم، شكرا سيهاب، هذه معنا فرصة باش نشكرك أنك معنا برمجتني في الحصة هذه، هذا سبيل لي يعني نشر المعرفة وبيان ما يقوم به المركز والباحثين في المركز وخارج المركز.
0: أستاذ ربي نقاطعك فقط خاطر نذكر العناوين بتاع الوحدة هذه الدراسات، معنا نشوفوا الاستشراف 2024 في كراسات المركز، شنو هو العنوان؟ الهجرة إلى أوروبا من دول افريقيا جنوب الصحراء، تحقيقات حول العبور من تونس، الاستاذ محمد نجيب بوطار. هذا اللي نعيشوا فيه تو 2024، معناها اكثر من عامين التالي، كراسات وفيها وكيفاش واحصائيات، يعني تكتب في الموضوع وتقال في الموضوع. وتقريبا ما لقينا حتى حد من المركز من البلاتوات اللي شفناها الكل، من الاذاعات من الصحف اللي حكي على الموضوع، صحيح ولا؟ رغم اني تقريبا ها معناها اللي نحكيوا فيه تو في العنوان ظهر حكاية أخرى زادة، موضوع آخر مهم، كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840، اللي نحكي عليها بيزا وتقييم تونس وإلى آخره من المسائل 1940، مهدي عبد الجواد، سليمان حسيون، رحيم الكوك.
1: 2025
0: هذا 2024 معناها سمعني عامين التالي تقريبا حكينا على الموضوع هذا، انتم حكيتوا عليه ودراسات مستفيض. سياسات بورقيبة العربي دكتور علي سويح 56-87 ايضا، وهذوما راهم المواضيع الانيه والحنيه اللي الاعلام قاعد يحكي عليهم. الى جانب المجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه عديد المواضيع،
1: ثم روغار كروازيز على التربيه،
0: اي روغار كروازيز في لورينتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل ان تونيزي سو لا ديريكسيون دو سامية بن يوسف منيف عبد المجيد
1: الناصر.
0: كيف كيف زاد هذا اللي نحكيه عليه حاليا انا هنا عام هذا 25. كي نشوف انا هكا نقول علاش الباحثين والدارسين في المركز ما ينوروش البلاتوات نتاعنا والاعلام على الاقل يفيدونا بهالمعرفه، اللي احنا بعد عامين وثلاث سنين نلقاو ناس تقريبا تحكي في كل شيء وما عندهاش خبره عميقه بالمواضيع هذه. تفضل استاذ، سامحني قصيت عليك.
1: نعم، هو في الواقع لنا نشاط في المركز معنا اسبوعي ثابت، وفي بعض الاحيان في الاسبوع اكثر من نشاط، لنا اربعاء الباحث وكل ما نقوم به من ملتقيات وورشات عمل وايام دراسيه حول مواضيع تحول بعدها الى كتب وكراسات. للتذكير، كراسات المركز هي انطلقت من هذه الاقسام التي تحدثت عنها في البدايه، يعني كانت تم كراس علم الاجتماع، الجغرافيا، الديموغرافيا، التاريخ والاقتصاد، ثم اصبحت 15، يعني كل مره تضاف. عندنا السلسله فيها 15 كراس في اقتصاد متعدد، لسانيات، علوم التربيه، علوم اسلاميه، التاريخ وما الى ذلك، ولنا كذلك خارج السلسله، ولنا المجال التونسي للعلوم الاجتماعيه. إذن هذه المجلة هي اللي قلت فيها 2000 أكثر من 2800 مقال مدة أكثر من 60 سنة طبعا، وتغطي ما إنتاج باحثين تونسيين من الجامعة التونسية في الجامعة وفي المركز بعد تقييمها ويعني تحكيمها ومراجعتها مع ذلك، وتصدر من ذلك الوقت.

0: المنشورات،
1: لا
0: وقلت أنها
1: ممتازة ممتازة
0: راهنة يمكن نقول، يعني لها علاقة بما يحدث، بما نعيشه، بما نفكر فيه، يعني وهي من قبل المختصين يفكرون طبعا في قضايا يعني أساسية في المجتمع،
1: أساسية اللي نعيش فيها. قلت لك أنا مسألة الهجرة هذه تقريبا موضوع الساعة. حكيت أنت على الانتشار وعلى خلينا نشوفوا الفيزيبيليتي، يعني كيفاش الناس تتعرف على الدراسات هذه وتستفيد، يعني المجتمع التونسي والإعلام في تونس من هذه الدراسات لي خلينا نقولوا دعم البرامج متاعها. فما مشكلة في النشر الرقمي؟ يعني في بعض الأحيان العديد من الدراسات اللي تقوموا بها ولا الأنشطة كي ندخلوا على الموقع متاعكم ما نلقوهاش. يعني في المستقبل هل هناك استراتيجية خاصة توا بالنسبة للشباب؟ صعب جدا اللي يشد الكتب، ماذا بينا احنا يقراوا كتاب، يستسهل انه تلقاها على الانترنت موجوده مفتوحه. يعني هل هناك استراتيجيه لتحسين النشر الرقمي بالنسبه لكم والوجود في الاعلام معناها كل ما هو السيت ويب نتاعكم، الموقع او الصفحه نتاعكم على الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديث والتواصل؟
0: نعم، عندما تشرفت بتسلم وسام الاستحقاق من قبل السيد الرئيس، إذن حدثني عن السراس، لأنه هو كان كذلك يرتاد السراس وله بحوث في السراس، وقال لي أنه فيه مكتبة عظيمة هي كنز ولا بد من رقمنتها.
1: ممتاز.
0: في أعلى مستوى هناك وعي بأن رقمنة المكتبة أمر ضروري. رقمنة الإنتاج العلمي في الواقع يعني برمجناه أكثر من مرة، يعني لابد من برنامج يعني ثابت يمكن ان نبيع به يعني هذه المنشورات والمقالات، لكن وفق آليات ما زالت يمكن نقول متعثرة نسبيا.
1: علاش متعثر عليه؟ يعني انه رقمنا وندخلوا في النشر الرقمي احنا بدينا بالذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: ما عادش حاجة ثانوية ولا تنتظر، يعني شيء أساسي في كل مركز بحث في العالم تدخل تلقى الريفيرونس، تلقى كل شيء، ويمكن أنك تشري تقتني يعني بمقابل أو مجانا.
0: الاقتناء بمقابل هو اللي ما زال فيه مشكلة، لكن العرض موجود، يعني كل ما ينتج كل منشوراتنا نجده على الصفحة، لكن الاقتناء فيه بروسيدور كاملة. هذه فرصة لي أنك شجعتني باش نكب عليها، دونك ما قمناش بها في الواقع. هكذا نقول أن حضورنا ورقيا مازال يعني في المؤسسات الجامعية، في معرض الكتاب وفي المعارض التي تقام في تونس ثابت
1: بطبيعة. فما إرادة، فما
0: إرادة، ثم برنامج إن شاء الله هذه السنة نطور هذا.
1: وهذا يحملنا إلى علاقتكم بالطلبة، يعني تعرف الطالب والدراسات والمساعدة في البحوث متاعهم، يعني هل هناك تقاطع، هناك تواصل بينكم بين طلبة الباحثين في الدكتوراه أو الماجستير أو غيرهم، الناس اللي تحب تقصد المركز؟ يعني ما هي الخدمات اللي تقدموها؟
0: أولا تكوين في المناهج البحث العلمي في الدكتوراه، لأن يعني هناك حصص في السمنات، يعني أيام دراسية تبرمج مع زملاء في الاختصاص سواء كان في المركز أو من الجامعة التونسية لتأمين هذه الدروس. إذن في كل مرة يوم سبت أو يوم أربعة نوع
1: دكتورة.
0: من هذا الدكتوراه، نعم دكتوراه وماجستير، يعني البحث العلمي بصفة عامة، يعني كيف نبحث، كيف نكتب مقال، كيف نوثق الهوامش وما إلى ذلك. إذن هذا كله أما من خلال التجارب العملية أو من خلال بين ظفرين محاضرات، يعني محتوى نظري يقدم للطلبة، وهذا يلقى يعني نجاح كبير، لأن الطالب التونسي متعطش في العلوم الإنسانية، خاصة إلى يعني تدريب في منهجية الكتابة.
1: أي خطر.
0: ومن مهام المركز أن نقوم بهذا، يعني معنا في كل
1: هناك تخصص أستاذة يعني لهذه الدورات التدريبية.
0: نعم.
1: الآن نرجع منين بدينا، ما هي الأهداف أو الاستراتيجيات خاصة في مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أو كراسة المركز؟ ما هي محاور الاهتمام في المستقبل؟ قلنا احنا دولة الاستقلال فكرت في التنمية، النزوح، الشباب وغيرها، المشاكل اللي كانت عايشة فيها تونس بعد الاستقلال. الآن فما متغيرات ومتحولات عديدة ديناها بالذكاء الاصطناعي، لكن غيرها مشاكل في الدراسة، في التعليم، في الرياضيات، في الفلسفة، المشاكل اللي يعيشها الشباب، الانترنت، الهوية، يعني ما عادش نحكيه على هوية بمفهوم قديم أمام هذا الفضاء المعولم، وغيرها من التحولات اللي يعرفها المجتمع التونسي هي تحولات كبيرة تقريبا، الفردانية والعائلة، ما عادش العائلة يعني النواة، العائلة المفكة غير. هل فما توجه، فما استراتيجية، فما لقاء مع الدارسين، فما بحث.

0: ربما على باحثين جدد من الشباب تقولوا هذا باش تخدموا هاو شحاشتها تونس وهاو احنا شحاشتنا في المستقبل.
1: نعم، هو في الواقع دور البحث العلمي بوجه عام ودور البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية دقيق للغاية، وما نحن وعونا به في المركز هو أن هناك انتظارات كبيرة ليس فقط من المركز وإنما من هذا الاختصاص، لأن البحث العلمي الدقيق في العلوم الصحيحة وفي العلوم المرتبطة مثلا بالطاقة وبالمياه وبالبيئة وما إلى ذلك، هذه هناك مراكز لها أثر ولها باع وذراع، وهي ذاتها تحتاج إلى مقاربات اجتماعية ونفسية وأنتروبولوجية وتاريخية وما إلى ذلك. إذن دورنا ليس فقط وما هو منتظر منا وما نعمل عليه، ليس فقط تطوير البحث العلمي في مجال الاختصاص، وإنما جعل هذا البحث مفيد ومثمر في اختصاصات أخرى. وهنا تأتي تعدد الاختصاصات أو الانتر ديسيبلينيتي، يعني البين تخصصي، لأن يعني مشكل المناخ ومشكل البيئة ومشكل الطاقة ومشكل الماء مثلا، هذه مشاكل كبرى،
0: المشاكل الكبرى
1: تعيشها تونس ويعيشها
0: العالم.
1: نعم. لا يمكن أن نفكر فيها بموارد وبإحصائيات وبإمكانيات وبطاقات، ومن لا بد أن نفكر فيها بذهنيات وبعقليات وبوعي. وهذا الوعي يعني كيف نتصرف مع الماء، كيف نتصرف مع البيئة، كيف نحمي أنفسنا من التغيرات المناخية، كيف نتعامل مع مشكل الطاقة، إذن هذه كلها تحتاج إلى سلوك، إلى وعي، إلى فهم، إلى يعني يقظة واستشراف، وبناء طبعا مواطن قادر على يعني تحدي هذه الوضعيات الصعبة التي نعيشها وسنعيشها. إذن هنا العلوم الإنسانية والاجتماعية في تقديري لها معنى هذه الصبغة البروأكتيف، يعني الاستباقية، من أجل بناء وعي وبناء سلوك لمواطن يمكن أن معنى يذلل كل ما هو صعوبات في محيط فيه أزمات كثيرة وفيه مصاعب كثيرة.
0: نسلك سؤال مباشر، أنت مدير عام المركز، نذكر هو المركز الدراسات الاقتصادية، المركز والبحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، هل هناك اجتماعات كما نقول احنا اجتماع تحرير في مؤسسة إعلامية، اجتماع 2026-2030 هذه أولوياتنا في المركز، هذه الدراسات اللي حشنا بها، البيئة، التغيرات المناخية، مشكلة التغير المناخي، الطاقة، الهجرة غير الشرعية، المشكلة اللي نعيش المجتمع التونسي وتحولاته في الحاضر في الآني. اجتماع الكوميتا متاع التحرير متاعكم ولا رئيس التحرير يقول هذا الدراسات اللي حشتنا بها، حشتنا بجيل جديد من الشباب من الباحثين، حشتنا بمقاربات أخرى الحديثة اللي العالم يعمل فيها. هل هناك هذه التفكير الاستراتيجي 2026-2030 أنا واحد بين ظفرين باحث أو دكتور يقترح علي دراسة خارجة على هذه، أنا لا تعني المجتمع التونسي، أنا نحب هاي الدراسات اللي حشتي بها وللمجتمع التونسي والتوانسة حشتهم به؟ نعم، والدولة بتبع.
1: نعم، ما أشرت إليه يعني من تفكير استراتيجي وتوجهات استراتيجية في الواقع ترسمه الوزارة ونحن ننخرط فيه. يعني معناها أدعي أن أقول أنا أرسم للمركز استراتيجية بحث 4 سنوات، إذن لكن ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية.
0: لكن هناك تفكير تشاركي.
1: نعم، ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي التي تحدد طبعا بين الوزارة ورئيس الحكومة، تحدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي في قطاعات مختلفة، من بينها مثلا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وما إلى ذلك. ونحن في المركز نعمل طبعا داخل هذا التوجه في يعني رزنامة سنة أو سنتين، لم نذكر يعني لم نكتب الورسير بلون سنة 2030 يعني حتى أصدق القول، لكن نفكر في سنة أو سنتين ما هي يعني البلون داكسيون والبروغرام، يعني البرنامج وخطة العمل في البحوث وفي الدراسات الخاصة بالمركز وأنشطة المركز. طبعا في هذه التوجهات العامة
0: ما نتصورش الوزارة في قطاعة مع الواقع التونسي، ما نتصورش يعني ونتصور أنتم ما تقترحوا زادة فهم المقترحات لأنكم باحثين ودارسين يعني والدكاترة في اختصاصكم
1: يقوم نقوم بالتصعيد وطبعا التأليف يعني تقوم بسلطة الإشراف ثم تحدد هذه المسائل الموجهة للمراكز.
0: يعني موجود فما تفاعل وفما تشاركية بينكم وبين الوزارة، خاطر ما نصورش مثلا المواضيع اللي طرحت في عام 60 ولا في عام 62 أو ديال المركز ولا عام 70 نفسها توا باش نحكيو عليها. وبطبيعة لذلك ديما خلينا سؤال أخير نرجعوا لربما منفتحين على جيل شباب من الباحثين والدارسين؟
1: نعم، الشباب مثل بعض الأحيان الطفولة والمرأة يعني نضعها هكذا في مقدمة الحديث لنتقدم به، ليس طبعا ليس هذا. جيل الشباب هم جيل الطلبة، هذا هو جيل الطلبة، نتعامل معه ك يعني نقل خبرات، نقل معارف، نقل ذكاء واستيحاب في بحوث، هذا هو.
0: لا، ربما حتى الجيل الجديد من المتخرجين ولا الشباب مطلعين على أشياء أخرى، حتى الجيل القديم هذا معروف، يعني الأجيال مختلفة. الجيل الجديد اللي بعدي أنا شباب ينجم يكون يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر مني أنا.
1: أكيد
0: صحيح، أنا نجم نفهم ونتعامل معه، ولكن أنا ولدي خير مني في الأشياء هذه، يظهر لي نفس الشيء حتى بالنسبة للمركز. يعني ربما فما متخرجين جدد، فما باحثين جدد مطلعين على منهجيات وطرق أخرى في البحث العلمي ويمكن يفيدوا المركز. هذا يعني السؤال عامة اللي حبيت نطرحه عليك.
1: دونك احنا كما قلت منفتحين، وعندنا من انتداب من أصحاب الدكتوراه زوز جدد.
0: هذه الإجابة اللي حاشي
1: فيها زوز جدد، هم يطعموا وطبعا يعطيوا روح جديدة للمركز طبعا، ويخلونا ممكن معناها نراهنوا أكثر على ما هو شبابي وراهن يمس المجتمع.
0: أقل من دقيقة أستاذ، لو كان قد مني ذولي هذيك المجلة الأخيرة. نعم. مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، أهم المحاور في أقل من دقيقة.
1: نعم، أقل من دقيقة. ثم معناها في الذاكرة ديزوماج للأستاذ علي المحجوبي، كتبه الأستاذ عبد الوهاب المكني. ثم مقالات في معناها التصورات السياسية في الفن في المجتمع، وفي هنا مصطفى الشيخ الزواري كتب صورة الريف في الكتاب المدرسي وتمثلات التلاميذ، دراسة في تحولات برامج التعليم التونسي. دونك الأستاذ رضا بكراع في النقاش وآراء كتب الدولة والوطن والمجتمع، الدولة الوطنية وحتمية العدمية والحرب، الحرب على غزة النموذج. هناك ترجمات، هناك مراجعات نقدية لكتب صدى مؤسسات بحثية المركز هنا العربي للأبحاث والدراسات.
0: هذا خرج السياسات. هذا يخرج وخرج دور.
1: نعم. هذه العدد 154-155.
0: عدد 154-155 من المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. كان معنا في برنامج التوانس على إذاعة تونس الثقافية الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، وبالتوفيق إن شاء الله للمركز وللباحثين وللدارسين وللطلبة اللي يستنفعوا من خدماتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج، إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء الجاي كالعادة من الساعتين المثلث على إذاعة تونس الثقافية، برنامج تونس. إلى اللقاء. تونس.
2: تونس. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
13: 20 عاماً
2: من الإبداع،
13: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
13: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
15: تنس كل أجرب شبيك خويف ساه
16: نسبة صغيرة ديتها، تنس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
9: يا خواف.
12: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدوة.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.
17: أنغام من كل مكان.
18: أنغام من كل مكان.
17: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
18: مع مروان البدوي،
17: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم،
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: أيام قرطاج الموسيقية،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
0: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
9: ومريم جارة ونفيسة العشري ثلاثي هذا اللقاء هذا المساء على موجتنا مستمعنا ومستمعاتنا. مساء الخير، مساء النور، أهلا بكم دائما في متابعة برامج إذاعة تونس الثقافية صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا. في الصالون الثقافي مجموعة من المتابعات والاستضافات، أولى استضافاتنا الهاتفية تجمعنا بالأستاذة جيهان بوزعبية مديرة دار ثقافة بيئة كودة من ولاية سوسة، ومعها نتحدث عن البرنامج الثقافي الجديد لدار الثقافة وأهم المواعيد الثقافية القادمة وأبرزها قريبا ملتقى الفنون في دورته 7. في الصالون كذلك نحتفي بتجربة الفنانة التشكيلية هنا بوكثير التي ستنظم معرض فني تشكيلي في دار الثقافة بأكودة. هاتفين تكون معنا زميلتنا فاتنة الصالحي مباشرة من مدينة الثقافة الشاذي الإقليمي بتونس العاصمة في متابعة ومواكبة لفعاليات الدورة 11 لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية. الأستاذة أستاذة اللغة العربية والروائية سلوى البحري ضيفتنا هذا المساء في الفقرة تعدها زميلة حنان العريض، ومعها ستحدث عن رواية نساء الكارما. وفي الأستوديو يحضر معنا الأستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، معه نتحدث عن جديد الجمعية وعن قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارات التونسية. هذا بالإضافة إلى فكرة عن أبرز المواعيد الثقافية نهاية هذا وما تبقى الحقيقة في هذا الأسبوع والأيام القادمة. أهلا وسهلا بكم دائما في المتابعة والاستماع. وفي تبقى اليوم حضريكم مجموعة من الأغاني اللي نرجو أنها تنال رضاكم وتلقى استحسانكم، وكيف ما عودكم أولى الأنغام تكون بصوت الفنانة الصوت الخالد على الدوام وردة الجزائرية.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
3: اهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رت الحياه، موجات اذاعه تونس الثقافيه، وانتم دائما في الصالون الثقافي المتواصل الى حدود الساعه 8 ليلا مع فريق البرنامج مريم قهره في الهندسه الصوتيه، نفيسه العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء، وعروسيه معكم من امام المزدح. اولى استضافاتنا نفتحها على انشطه دور الثقافه، ونزور تحديدا دار الثقافه باكوده، حيث سينطلق خلال يومين 3 أيام تقريبا الموسم الثقافي الجديد، أو انطلق ربما، ولكن من أبرز المحطات في هذا البرنامج الثقافي في الوقت الحالي ملتقى الفنون في دورته 7. أكثر تفاصيل حول البرنامج الثقافي وهذا الملتقى، سعيد جدا باستضافة الأستاذة جيهان بوزعبية مدير دار ثقافة بأكودة. مساء النور سيدة جيهان، أهلا وسهلا بك.
4: مساء النور مدام عروسية، شكرا على الاستضافة.
3: أهلا بك سيدة جيهان. دار ثقافة بأكودة إذن تنطلق في برنامجها الثقافي 2026-2027 مع مجموعة من التظاهرات والمواعيد الثقافية. بماذا ستنطلق هذه البرمجة سيدة جيهان؟
4: يعيشك مدام عروسية، إن شاء الله عنا الافتتاح الموسم الثقافي ملتقى الفنون للدورة 7 تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. تنطلق نهار 10 أكتوبر، نهار السبت، حتى نهار 30 أكتوبر. عنا نهار 10 افتتاح المعرض الفنانة التشكيلية هناء بوكثير تحت اسم رموز المعرض نتاعها. نهار 11 عنا عرض مسرحية للأطفال بعنوان مهران لنادي المسرح بدار ثقافة أكودة مع المسرحي المخرج صادق عمار.
3: صادق عمار، تحياتنا للأستاذ صادق عمار. نعم
4: يعيشك. نهار 16 عنا عرض مسرحية للكهول إخراج لطفي بن صالح تحت اسم آخر المحطة. نهار 17 عرض شريط سينمائي بعنوان باراسول لهيجل بن يوسف. نهار 18 عرض فيلم خاتم عليسة. نهار 24 عرض كوليغرافي فرقة أندان تحت إشراف بن علي. والاختتام إن شاء الله عرض موسيقي نادي الموسيقى بدار ثقافة أكودة تحت إشرافي،
3: تحت إشراف الأستاذة جيهان بوزعبية. هذا بالنسبة لهذا الملتقى، ملتقى الفنون في دورته 7 اللي نذكره باش ينطلق في 10 من هذا الشهر ويتواصل لغاية يوم 30 أكتوبر الجاري. بعد ملتقى الفنون، الخطوط الكبرى لهذه البرمجة الثقافية وللموسم الثقافي الجديد سيدة جيهان؟
4: إن شاء الله عنا أيام السينمائية للطفل دورة 22 إن شاء الله تنطلق نهار 27 نوفمبر أكتوبر حتى نهار 30 أكتوبر. عنا الأيام المسرحية إبراهيم لكودي زادت دورة 13. عنا بعد مهرجان مسرح الطفولة إن شاء الله في الساعة متاع ديسمبر
3: إن شاء الله،
4: هي أهم التظاهرات.
3: نعم هذه أكيد
4: بعد يجي رمضان
3: إن شاء الله، وأكيد عندكم سهريات رمضان وأجواء رمضان أكيد، وين عندكم برمجة حاضرة في أي فترة في أي يعني في نوادي أو تظاهرات القارة اللي توم تنظموها كدار ثقافة. مرحبا بك سيدة جيهان، تابعوا نشاطكم ونوصلوا صوتكم على أثير تونس الثقافية. انذكروا الملتقى الفنون يبلغ هذه السنة دورته 7 ينطلق يوم 10 أكتوبر بإذن الله. وسمت لنا بعض المحطات الهامة اللي تعتبر من أبرز تظاهرات الثقافية. نعرف كل دار ثقافة أيضا ملتزمة بتوجهات وزارة شؤون الثقافة، وفما تظاهرات مربوطة بمحاور أو يعني مسائل هامة كما مقاومة العنف، كما أيضا مقاومة الإدمان وغيره من هذه المواضيع المواضيع اللي كل مرة تقدموا أنشطة تتماشى أو يعني تساهموا بمجهودكم في دعم مجهودات الدولة والوزارة سلطة الإشراف وغيرها من وزارة المداخلة من خلال الأنشطة والمواعيد الثقافية والتظاهرات الثقافية اللي تنظموها. احنا وين ما عندكم جديد دايما نقول مرحبا بك سيدة جيهان، وإن شاء الله موافقين في عيشك في هذا الملتقى. فماش رسالة تحب توجهها لرواد مدينة دار الثقافة بأكودة وإلا للمحبي الفنون التشكيلية باعتبار عندكم معرض متميز إن شاء الله باش يكون، وإلا فماش رسالة تحب توجهها لكل من يستمع للسيدة جيهان بوزعبية مدير دار الثقافة بأكودة؟
4: يعيشك مشكورة مدام، والله يحب نوجههم وقولهم مرحبا بكم في الافتتاح الموسم الثقافي. عنا عروض متنوعة، تفضلوا. فما حاجة جدا نسيتها سامحني مدام عروسية، اللي يتخلل المعرض الفنون التشكيلية عازف الساكسفون علي بن عمر.
3: مرافق طبعا
4: المرافق نتاع عازف الساكسفون علي بن عمر، مرحبا بهم
3: في اليوم الافتتاحي هذا يعني في تدشين المعرض يعني.
4: اي في تدشين المعرض ان شاء الله نهار 10 اكتوبر.
3: ونسينا كذلك مخرج ونسينا مخرج الشهر السينمائي خاتم عليسى اللي هو محمد خليل
4: محمد خليل البحري.
3: نعم أي. تحيه لكل المشاركين معاكم سواء كانت بالنسبه للاعمال المسرحيه والا السينمائيه والا العروض اللي باش يامنوها، سواء كان العرض الكوريغرافي لمجموعه ان دانس والا ايضا العرض الموسيقي اللي باش ينجو نادي الموسيقى دار الثقافه اكوتا اللي تشرف عليه سيادتك سيده جيهان. نحب نعرف يعني النادي هذايا الاعمار اللي يستقبلها بالنسبه للي مغرومين بالغناء والفن والموسيقى، المنتوج يعني على كامل يعني فترات السنه كيفاش تصير الاجواء في نادي الموسيقى، خاطر هو من اكثر النوادي الجاذبه اعتقد يعني بعد الرسم يذول المسرح يجي يذول نادي الغناء.
4: اي صحيح. مشكوره مدام، والله النادي هذايا عنده برشا فوق ال 15 سنه في الثقافه أكودة. عندي نادي نتاع الاطفال، نادي الشباب، ونادي الغناء الكورال. الاعمار ديما تتراوح ما بين 7 سنين حتى فوق ال 20 سنه بالنسبه للشباب. والحقيقه معناتها عندي اطفال معايا تبارك الله فوق ال 10 سنين توا. مغرومين الحقيقه ما شاء الله عليهم يعفوا.
3: بداوا اطفال وصلوا بداوا اطفال معاك وصلوا يذول لي المرحله اليافعين توا.
4: عندي عباد في الفاك.
3: ما شاء الله. ايوه.
4: اي دونك ويتعلموا فما الالات الكل، الات الوتريه، الات الايقاعيه، فما الكورال زاد نعمل لهم شويه مع الكورال فوكاليز تقنيه الصوت. دونك متنوع الحقيقه النادي، فهمت؟ ما عندنا الالات الكل زاد يحصل عليها. الهوائيه زاد عندنا الكلارينيت وعندنا الفلوت. دونك صغار الحقيقه تجيب حدينا معناتها فما حاجه متنوعه داخلين زاد مدام. دخلنا توا نادي جدد اسمه هو نادي الحفر الجرافيور. دخلنا زاد نادي الفوسي ودخلنا زاد نادي تقنيه الرسم.
3: جميل. هذو من النوادي يبداو يستقبلوا في الرواد وفي المنخرطين فيهم وقاعدين ينشطوا.
4: ينشطوا. عندنا توا نادي الحفر 6 اشهر ملي انطلق تحت اشراف اسم نفوتي، متخرجه من البوزار من معهد الفنون الجميله بسوسه. نادي الفوسي زاد انطلق عنده شهر اول سبتمبر، ونادي تقنيه الرسم انطلق في شهر اوت.
3: نعم، بالتوفيق ان شاء الله لكل النوادي ولكل المشرفين عليهم سيده جيهان بما فيهم انت طبعا باعتبار اشرافك على نادي الموسيقى. وان شاء الله الملتقى الوطني الملتقى الفنون في دورته السابعه تكون دوره ناجحه ويلقى الاهتمام ايضا ويلقى الاهتمام خاصه من جانب الاعلام، نعرفوا الاعلام الجهوي والمحلي ما شاء الله، وان شاء الله ما يقصروش. وعندكم اذاعه يذولي في عندكم إذاعة داخلية في دار ثقافة وإلا لا؟
4: لا ما
3: في في دار الشباب موجودة، نعرف خاطر فما إذاعة داخلية في أكودة. المعلومة
4: في دار الشباب.
3: في دار الشباب هذه.
4: دار الشباب.
3: نعم إن شاء الله موافقين على كل، وإن شاء الله التظاهرة تلقى يعني تحظى بالاهتمام والتغطية الإعلامية.
4: يعيشك.
3: شكرا لك.
4: مشكورة مدام.
3: العفو. شكرا لك سيدة جيهان بوزعبية مدير دار ثقافة بأكودة، كنا معك في حديث عن الموسم الثقافي والبرنامج الثقافي الجديد 2026 2027 وخصصنا الحديث حول ملتقى الفنون في دورته السابعة، وأيضا النوادي الناشطة والنشيطة في دار الثقافة بأكودة. شكرا لك موفقة إن شاء الله، وكافة المجموعة العامين في مختلف المشرفين في مختلف النوادي في دار الثقافة. شكرا لك نغم، نواصل به المشوار وراجعين معكم بعد قليل.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
2: جماليات،
3: توانسة،
2: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
15: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
16: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
15: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
17: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
15: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
18: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
14: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
0: راديو كولتورال نقطة .com.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
19: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين
14: هي؟ أيام قرطاج الموسيقية،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
20: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026، تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
3: ومريم جارة ونفيس العشري، ثلاثي لقاء هذا المساء دائما، وعروسية ثلاثي لقاء هذا المساء معكم دائما في هذه الأمسية على موجات إذاعة تونس الثقافية. وتنضم إلينا مباشرة من مدينة الثقافة الشيخ الإقليمي بتونس العاصمة زميلتنا فاتن الصالحي في مواكبة لفعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. مساء النور فاتن، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك عروسية، مساء الخير، مساء الموسيقى، مساء الفن ومساء الحياة أيضا، باعتبار نعيش هذه الأيام على وقع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 من 3 إلى 10 أكتوبر، والأيام تتسارع على حقيقة إيقاعات

0: الثقافية المهمة. وطبعا هناك عدة ندوات في إطار أيام قرطاج الموسيقية، يمكن هناك ندوة حول المسار الفني من الفكرة إلى الركح، حقيقة موضوع مهم كان في إدارة الحوار بمدينة الثقافة طبعا الشادية الإقليبي، قاعة صوفي غلي محمد أمين بن هلال، وكان عدد من المتدخلين المتمثلين في الفنانة بوسينة النابولي وصابرين جنحامي سهد صار وهيفا جبس. عن اللقاء تم التركيز على مسار بناء وتطوير المشروع الفني عبر عدة مراحل، مراحل الإبداع والإنتاج، الانتقال من الفكرة الأولى والتبلور الذهني إلى العمل الموسيقي المكتمل، أيضا اختيارات التمويل والتوزيع على آليات تمويل المشاريع الفنية وطرق توزيعها في ظل الواقع الاقتصادي الراهن. وأيضا تم التركيز بعد الحديث على عدد من الصعوبات، على التحديات والرهانات، أبرزها كما قلنا الصعوبات الاقتصادية والعملية التي تواجه الفنانين في رحلة صعودهم إلى المنصة. طبعا كما قلنا أنه المشروع ينطلق من فكرة بالأساس ويتبلور في شكل مجموعة من الأغاني، وطبعا يكون الصعود على الركح في لقاء مباشر مع الجمهور. أكيد أنه هناك صعوبات وتحديات، ولكن الإنجاز وخاصة تحدث على الخلق والإبداع في تقديم الفكرة والصورة الجميلة للفنان التونسي في علاقته بالمسار الفني بصفة عامة.
1: نعم، هذا كان موضوع ندوة اليوم، وأكيد اللقاءات وندوات مازالت متواصلة، العروض الفنية والموسيقية أكيد مازالت متواصلة. أحد أهم العروض الليلة في الليل فاتن اللي من 3 أيام انتهت التذاكر.
0: انتهت التذاكر sold out.
1: sold out
0: جدل العرض الموسيقي الأردني، حقيقة عرض مميز وتقريبا الوحيد اللي حقق يعني أمام شبابيك مغلقة هذه الليلة، مش يكون في حدود الساعة 9:30 ليلا
1: في قاعة الأوبرا.
0: هذا الحقيقة عنده صدى كبير، هو كان موجود في تونس سابقا،
1: ليس أول عرض طبعا، كانت عنده عديد العروض جدل.
0: نعم فعلا عنده عديد العروض، وأعتقد أنه أيضا مش يكون عرض آخر في آخر.
1: هذه هي المفاجأة للناس اللي ظنت أنها فاتتها فرصة مشاهدة عرض جدل، الفرصة متاحة غدوة إن شاء الله 6 متاع العشية، إذا حسب طبعا ما صدر عن هيئة المهرجان وهيئة الأيام النزول عند رغبة الجمهور. عرض ثاني استثنائي غدوة إن شاء الله في حدود الساعة 6 مساء بقاعة مسرح الأوبرا.
0: نعم فعلا، ومازالت أكيد العروض مازال عرض لباس عرض فرنسي جزائري، وكل اختتام كما نعرف باش تكون الفنانة فايا يونان. أيضا أعتقد أنه فايا يونان أمام شبابيك مغلقة،
1: يبقى الأمل في الدعوات.
0: الدعوات فعلا
1: صارت الاختتام، يبقى الأمل في الدعوات إذا كان وجدت طبعا وإن توفرت. طبعا فايا يونان من الأسماء يعني المجتهدة والناجحة فنين، واللي عندها جمهورها كذلك في تونس وخارج تونس، جمهورها العربي جمهور موسع. شكرا صديقتنا فاتن الصالحي على هذه المواكبة وهذه المتابعة. فاتن غدوة إن شاء الله في المشهد الثقافي، باش ترجع لكم بتفاصيل هكا ولا لهذا الندوة اليوم.
0: موضوع لقاءنا في الجزء الأول للذكاء، طبعا كما كنا نتحدث منذ قليل عن المسار الفني من الفكرة إلى الركح، ضيوف اللي كانوا اليوم في طبعا في مدينة الثقافة باش يكونوا ضيوف في يوم غد طبعا حسب الالتزامات وحسب الظروف، ولكن باش يكون محور لقائنا يوم غد في 10 صباحا تقريبا هذا الموضوع، موضوع المسار الفني من الفكرة إلى الركح في حوار مع ضيوفنا. هذا بالإضافة إلى عدد من استضافاتنا للفنانين باعتبار مواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية. ما ننسيوش نبض الشارع عروسية في شرح ببرقيبة، أيضا يعني تلقت عروض شرح ببرقيبة بداية من الساعة 5:30 مساء تقريبا منذ يومين ومازلت متواصلة، وبالإضافة إلى عروض الموجودة في مدينة الثقافة نشوف تنقلات الجمهور بين قاعة الشبان وبين مسرح الجهات وبين قاعة الأوبرا، الحقيقة أجواء جميلة جدا.
1: فما عروض أخرى فاتن، فما عروض أخرى ربما ما عليها غير الجهات في مدينة الثقافة في حد ذاتها ما عليهاش برشا ضو، لكنها لقاءات خفيفة ومحليها في معرض

0: أقول
1: نعم
0: احنا في الأزمة
1: نعم
0: خاصة في مدينة الثقافة في الأزمة،
1: في
0: هناك
1: المعرض الآلات الموسيقية
0: مجموعات
1: والفن. نعم
0: صغيرة الحقيقة
1: نعم
0: ولكن تقدم في أشياء جميلة جدا
1: جميلة جدا. نعم
0: ورائعة في إطار أيام القرطاج الموسيقية. الحقيقة تنوع موسيقي جميل يعبر على تنوع الثقافات وانفتاحها. أيضا شفنا أيضا حتى الموسيقى التونسية كيفاش تغير في إيقاعاتها، شفنا الروك يعني شفنا الهيب هوب، شفنا برشا حاجات عروسية ممكن احنا في إذاعة ثقافية نركزوا على نوعية معينة من الإيقاعات، ولكن شفنا حتى انت البارح كنت موجودة
1: كنت
0: في
1: موجودة
0: مدينة
1: شفنا
0: الثقافة،
1: الشباب ما شاء الله، يعني
0: أي
1: إقبال
0: حركية
1: كبير
0: كثيرة
1: على العروض
0: عروسية.
1: هذه وتفاعل أيضا. يعني البارح في مسرح المبدعين الشبان شفنا ما نوعية الجمهور والتفاعل مع العرض البارح مع مجموعة سهريج
0: صحيح
1: مثلا،
0: صحيح
1: يعني وقبلها كان عرض أعتقد
0: عرض
1: لمجموعة ميد نايت
0: سراب،
1: بين، لا قبلها عرض ميد نايت بين أيضا، يعني جينوسويت كان عرض ده كيف مع إقبال جماهيري رهيب جدا، من وكلهم شباب ما شاء الله معناه.
0: فعلا صحيح مهم جدا. اليوم مش يكون عرض عصام الدين عيسى قام في المدينة
1: إيه
0: في سرح ذي بورقيبة،
1: إيه
0: وأيضا باش يكون عرض في حدود الساعة 7 مساء عرض الكالسيت باش يكون من فلسطين،
1: أمم
0: وبعد باش يكون أيضا عرض تردد من مصر ليسرى الهواري، وطبعا كما قلنا في حدود الساعة 9:30 باش يكون عرض
1: جدل
0: الجدل اللي من الأردن. نتمنى كل التوفيق والنجاح لأيام قرطاج الموسيقية. طبعا إذاعة تونس الثقافية تواكب يوميا كل الندوات وكل البرمجة من الصباح إلى المساء، الفعالية المهمة هذه اللي واضح أنه حققت نسبة نجاح. احنا مازلنا تقريبا مازال 3 أيام على الأيام
1: الاختتام يوم السبت
0: وقريبا
1: جميل.
0: الاختتام، ولكن عروض مميزة وجميلة وإقبال جماهيري مهم.
1: نعم شكرا لك زميلة فاتن الصالحي، كنت معنا في مواكبة لفعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وذكروا مستمعيك ومستمعاتك أن غدوة إن شاء الله موعد معك 10:30 في المشهد الثقافي، واشتكوا لك عودة كذلك لهذه المسائل هذه البرمجة ولهذه الفعالية. شكرا فاتن مرة أخرى، نمشوا النغم على موجات صوت تلات الحياة وراجعين بعد مكتبة الثقافية. مرحبا.

سلايا تعديت على جنين دارك لقيت وردك يتبسم ليا تمنيت في عود زهارك ورد خدودك طلع ليا ورد خدودك طلع ليا

سجرة وقتلوا إن هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا إن هي البشرة جاوبني وخنقتوا العبرة جاوبني وخنقتوا العبرة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت؟
0: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مكتبة الثقافية.
6: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان محمد بالخوجة المؤرخ والرحالة، وهو من تأليف الأستاذ علي العريبي، وقد صدر في 280 صفحة ضمن سلسلة ذاكرة وإبداع عن المركز الوطني للاتصال الثقافي بتونس سنة 2011. وعند تقديمه لهذا الكتاب أوضح المؤلف أنه أراد من خلاله إبراز مشاركة محمد بالخوجة في الدفاع عن الثقافة الوطنية التونسية التي عمل الاستعمار الفرنسي على إطفاء جذوتها وطمس معالمها، ومساهمته خلال سنوات شبابه مع رفيقيه بجريدة الحاضر علي بوشوشة والبشير صفر في المشروع الثقافي والحضاري الذي تعاونوا على إرسائه خلال ربع قرن بعد فرض الحماية الفرنسية. ثم واصل اهتمامه وهو في سن متقدمة بالتاريخ والتراث التونسي والتعريف بالشخصية التونسية والمواقع الأثرية على صفحات المجلة الزيتونية وشمس الإسلام. ومن وجهة نظر الأستاذ علي العريبي، فضل محمد بالخوجة مثله مثل حسن حسني عبد الوهاب ما يمكن تسميته المقاومة الثقافية بدفاعه عن الهوية العربية الإسلامية لتونس في وجه المشاريع التغريبية المستعمر الفرنسي، على المواجهة السياسية المباشرة لسلطات الاحتلال التي كان من الواضح مداريا لها بل ومتعاونا معها بتقديم تقلده عدة مناصب إدارية رفيعة وبتثمينه للجانب التحديثي في نظام الحماية. وقدم المؤلف ضمن القسم الأول من الكتاب نبذة عن مسيرة حياة محمد بالخوجة، الذي ولد سنة 1869 بتونس العاصمة ودرس بجامع الزيتونة وبالمدرسة الصديقية ثم بالمعهد العلوي الذي كان مدرسة ترشيح المعلمين، قبل أن يلتحق في سن مبكرة بالوظيفة العمومية كمترجم بالكتاب العام للحكومة، ويصبح أثر ذلك رئيسا لقسم الحسابات مع إشرافه على إدارة المطبعة الرسمية. بهذه الصفة تقويما سنويا سماه الرزنامة التونسية التي قام المؤلف بتحليل محتوياتها مؤكدا قيمتها. وتولى محمد بالخوجة سنة 1914 إدارة التشريفات بقصر الناصر باي إلى غاية سنة 1919، وتم تعيينه سنة 1920 في خطة جايد بجابس والكاف ثم ببنزرت التي بقي في 10 سنوات، وتقديرا لخدماته سمي مستشارا للحكومة التونسية. وهنا لاحظ المؤلف مستشهدا بما أورده محمد محفوظ في تراجم مؤلفين تونسيين أن هذه التسمية الاستثنائية الأخيرة تؤكد أن محمد بالخوجة أو الجنرال بالخوجة كرتبة عسكرية شكلية أسندت له وكان يفخر بها، بقي محرزا على رضا الدولة الحامية وموافقا على سياستها مع الأهالي. وقد توفي محمد بالخوجة سنة 1942 بعد أشهر من إعفاء المنصف باي له من خدمته بالقصر الحسيني. ولكن في المقابل أكد المؤلف أن محمد بالخوجة أسهم إسهاما محمودا في تحرير جريدة الحاضرة مركزا على إحياء التاريخ التونسي والتعريف بمشاهير التونسيين، كما شارك في تأسيس الجمعية الخلدونية كفرع عصري للتعليم الزيتوني، وألقى محاضرات قيمة في التاريخ والترجمة بمعهد الأدب العربية الذي تأسس سنة 1911، وساعد في إنجاز الفهرس العلمي للمصنفات التاريخية بمكتبتي العبدلية والأحمدية لجامع الزيتونة، وكان أيضا عضوا مشاركا بمعهد قرطاج الذي كان اسمه في البداية الجمعية التونسية للأداب والفنون، وساهم مع مغاربة وجزائريين في تأسيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين، وكان عضوا في الوفد الرسمي الذي مثل تونس في افتتاح جامع باريس. وقد ضبط الأستاذ علي العبيدي مجمل آثار محمد بالخوجة ومؤلفاته التي طبع بعضها وبقي البعض الآخر مخطوطا، ومن بينها تحفة الإنجاد في المقابلة بين تاريخي الهجرة والميلاد، وكتاب سلوك الإبريز في مسالك باريس، وكذلك رسالة في المرأة المسلمة، ورسالة في تاريخ مقبرة الزلاج وغيرها. واشتمل القسم الثاني من الكتاب مختارات من كتابات محمد بالخوجة انتقاها المؤلف لإبراز كيفية فهمه للتاريخ ودعوته إلى الاعتناء بتاريخ تونس، وقد توجه سنة 1939 بتأليفه معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. كما تضمنت هذه المختارات من كتابات محمد بالخوجة افتتاحياته بجريدة الحاضرة وعدة مقالات أخرى حول أحداث تهم الوضع في تونس وفي غيرها من بلدان العالم، بالإضافة إلى نماذج من فن الرحلة ولسيما رحلته إلى باريس سنة 1900. أما في باب التراجم فاختار المؤلف ترجمة بالخوجة لمحرز بن خلف وأخرى للشيخ محمد عبده. ونظرا إلى أن القسم الأكبر من هذا الكتاب الموسوم بمحمد بالخوجة المؤرخ والرحالة تضمن ما كتبه المترجم له، وضع مؤلف الكتاب الأستاذ علي العريبي عمله التأليفي والتوثيقي المميز في صنف التقديم والتحقيق. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
5: مكتبة الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
7: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
8: تونس، فيلوسوفيا،
7: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
7: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
16: الثقافة الإيكولوجية،
7: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
7: أنغام من كل مكان،
16: مدارات،
7: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً
7: من الإبداع،
1: من الحوار،
7: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
0: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
5: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
6: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
5: إذاعة تونس الثقافية،
6: حين يكون الوطن هو الإنسان.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
7: ودائما مع مريم جارة ونفيس العشري. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا اللي بقيتوا معنا موفين ومحافظين على وفائكم لموجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. 6:17 دقيقة تقريبا على موجاتنا، توقيت الأسبوعي للفقرة تأمن أعدادها الزميلة حنان العريض اللي اختارت لكم موضوع نساء الكارما عندما تكتب الأستاذة بقلب الروائية. ونساء الكارما يوحينا مباشرة إلى كاتبة روائية وأستاذة لغة عربية بالإعدادية النموذجية ساقية الزيت بصفاق الثنين، الأستاذة سلوى البحري. مساء الورد، أهلا وسهلا بك سيدة سلوى.
8: مساء النور ومساء الحب ومساء الخيرات.
7: أهلا بك سيدة سلوى. البدايات والعتبات أستاذة سلوى، من فصل اللغة العربية إلى فضاء الرواية، كيف كان هذا التحول أو ربما هذا التكامل ما بين الاثنتين؟
8: هو تكامل فعلا. أنا ما زلت أسبح في العربية. العربية عشقي منذ صغري، كنت قارئة جيدة وكنت أكتب إنشاءاتي، ودوما أحصل على المرتبة الأولى في مادة العربية وفي الإنشاء، وكانت غرام بالنسبة لي الحد الذي جعلني أختارها للدراسة في الجامعة. ووصلت يعني أقرأ وأكتب وأكتب لي، إلى أن جاء زمن وزمن الكورونا أساسا، ذاك الفراغ الكبير الذي أغلقت فيه الأبواب علينا، وكان يجب أن أجد كيف أتواصل مع العالم الآخر. وبدأت بالتالي إذن أنشر قصصي. في الحقيقة بدأت بالقصص القصيرة أنشرها في العالم الافتراضي، وبدأت أشارك في مسابقات عربية، ووجدت أني أفوز بمرات عديدة بمراتب أولى. وأول قصة قصيرة لي في الحقيقة نشرت في مصر، ودعيت لمعرض القاهرة للكتاب، وبعدها إذن قلت أبدأ رحلة النشر في تونس يعني.
7: نعم، وانطلقت الرحلة في تونس، ونتحدث في هذا اللقاء عن نساء الكارما. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أستاذة سلوى، هل اختيار لهذا العنوان الفلسفي بما يتضمنه من معاني روحية ربما، وقد اخترته عنوانا لرواية عربية بامتياز؟
8: في الحقيقة اختيار العنوان أكيد كان مقصود. هي البطلة إذا شئنا هي اخترت لها اسم كارما، ولكن في نفس الوقت نساء الكارما بالمعنى فعلا الفلسفي للكارما، لأنه ربما هذا عنده علاقة باختياراتي في الكتابة. اخترت أن دوما أنا أقول صوت المرأة التي لا صوت لها، أعتقد أنه مدام عندي أنا القدرة على الكتابة فلما لا أكون صوت نساء كثيرات ليس لهن القدرة لا على الكتابة ولا على الكلام، فلما لا أعري هذا الواقع البائس التي تعيشه المرأة وأكشفه، وسو كل من يقرأ الرواية سيجد يعني سيجد إجابته عن الكارما يعني بمفهومها الفلسفي. نعم
7: نعم، هذه الاختيار وهذه الرواية إذن محور هذا اللقاء، هذا المساء في فقرة تعدها نذكر دائما أبدا الزميلة حنان العريض. من العنوان واختيار العنوان ورمزية العنوان إلى اختيارك لغلاف هذه الرواية سيدة سلوى، والغلاف لافت لناظره، فالسؤال هنا إلى أي حد يمكن أن يلخص هذا الغلاف فكرة الرواية؟
8: نعم، يوحي كثيرا بأحداث كثيرة في الرواية. ربما الصابر نجده خلف الإطار، كارما هي الواجهة في الأمام، وما بينهما هن نساء الكارما فعلا يعني موحي جدا. ماذا حصل إلى آخره؟ إذن طبعا القارئ وهو يقرأ سيكتشف يعني قصة كل مرأة منهن. وهنا ربما أعود للكارما، أصلا نتساءل هل حقيقة كل مرأة نالت الكارما التي تضاهي يعني أو تتفق مع ما قامت به، أم أنه أحيانا القدر يختار كارما أخرى ليس للمرأة أي سطر يعني تكتبه فيها يعني.
7: وهل نساء الكارما هي رواية عن المرأة أم رواية عن العدالة في مفهومها الكوني والشامل؟
8: هي عن المرأة، عن العدالة وعن تونس للأمانة يعني. لأنه نقد من النقاد قال لي أول مرة ربما أقرأ رواية الظهر تتحدث عن المرأة فقط، لكن كيف مزجت قضية المرأة بقضية الوطن؟ لأنه هي تتناول الأحداث التي حصلت في الثورة إلى حدود 2018. ففعلا لأنه سواء المرأة أو رجل للأمانة عشنا أحداث في وطننا، نعم طرحت علينا أكثر من سؤال، وربما ندوما في كل مرة أقول كنت كامرأة أعيش أماني لي الخاص والأمان المرأة كلها بحكم ثقافتي أو بحكم تربيتي يعني على المستوى الشخصي ليس عندي إشكال، لكن وجدت أنه بعد الثورة قفزت أسئلة كثيرة للخاطر يعني. عادت قضية تعدد زوجات، عادت تعنيف، بعد أن اعتقدنا لسنين وسنين وسنين أن المرأة مساوية للرجل، دوما عندما أقول مساوية أقصد في الحقوق والواجبات. وجدت أنه لا يعني ما قفز مجتمع ذكوري آخر غريب عنا، يعني وجدنا دعوة إذا شئنا العودة للكهوف، عودة لاستعباد المرأة، وفي نفس الوقت تونس أيضا كانت تعاني يعني المرأة وتونس أعتقد كلاهما كان يعاني من نفس الوجع في هذه الفترة من الثورة إلى حد أنا توقفت في حدد 2018 يعني.
7: نعم نعم.
8: قلت
7: نعم قلت نعم.
8: قلت والله أتذكر ربما هذه سجدناها في الرواية مرة من المرات، يعني أنا توقعت الفئة المثقفة على الأقل ليس عندها يعني هذه المسألة محسومة خاصة عن تعدد الزوجات مثلا. فوجدت أنها لا والله تطرح حتى على المستوى، حين سمعتها حتى في قاعة الأسادة، سمعتها من مثقفات، يعني حتى هذا المكسب الذي اعتقدنا أنه تجاوزه التاريخ وسنبحث عن مكاسب أخرى، وجدت أنه لا سنعود للوراء، وجدت من عادت إلى ذهنه المرأة الجارية، المرأة لا أدري ما حصل في ذلك الزمن الذي عاشته تونس في دول مجاورة لنا، في يعني وجدت تونسيات كثيرات يسافرن إلى دول مجاورة، لعرف أنا مؤسف فعلا معي. فهذا ستجدونه في الرواية يعني أكيد يعني.
7: نعم أكيد، ونحاول معك الغوص أكثر في عوالم هذه الرواية حتى نشوق أكثر القارئ للاطلاع والاستمتاع بحكاية المرأة في هذه الرواية. رواية تحدث عن نساء، فهل هن يعني نساء مختلفات أم هن وجه واحد للمرأة التونسية يعني في مراحل عمرية ونفسية مختلفة؟
8: لا لا، هن نساء مختلفات، ربما الذي يجمع بينهن هي الكارما، كارما روائية يعني ربما من الأحداث التي وقعت معها ومن يعني المواضيع التي وصلتها، إذن وهي تكتب روايتها الأولى يعني تتناول أيضا على فكرة الحب الفيسبوكي، لأنه هذا هو الخيط الرفيع الذي جمع الضحايا إذا شئنا، كل هؤلاء النساء ربما كنا سيدا سهلا عدل كارما لم يكن سهلا، بالعكس يعني كانت المرأة هذه هي المرأة التونسية التي أحب أنا، المرأة المثقفة الواعية التي تستطيع كما قلت أن تضيء على المرأة التونسية التي تعيش في الأعماق، التي تعاني، الأمية المعنفة المقهورة والمستغلة، فتستطيع كارما بهذا الخيط إذن أن تصل لهن وتعرف قصصهن وتضيء عليهن، وكل واحدة في الحقيقة لها قصة مختلفة عن الأخرى، لكن يجمع بينهما كما قلت هذا الحب الفيسبوكي إذا شاء.
7: نعم، النساء والمرأة حاضرة بقوة في هذه الرواية من منطلق العنوان إلى الغلاف، لكن أيضا لهذا للرجل حضور أيضا في هذه الرواية، والأكيد أنه سيكون حاضر يعني بدوره في قضايا وفي مواضيع تهم المرأة هنا، والرجل حاضر كما قلت في الغلاف يدير ظهره. هل هذا الرجل في هذه الرواية نساء الكارما هو السبب في هذه الكارما أم هو نتيجة لها في النهاية؟
8: لا نستطيع أن نقول في حالات هو سبب، لكن في الرواية هناك نماذج إيجابية حتى يعني هم أنفسهم وقعت لهم، خاصة أن نتحدث على الإرهاب، أحداث يعني لم يكن كل واحد اختار قدره، أحيانا كثيرة في تلك الفترة نجد هناك من يستغل ويقود هؤلاء إلى أقدار، سواء قاد المرأة قاد الرجل، لكن أنا في روايتي فعلا أخذ الرجل المستبد، الرجل المعنف، الرجل الذي رسم أقدار سيئة لنساء كثيرات، وفي نفس الوقت ستجدين إذا كان مرأة مثقفة واعية، أنا مرة من المرات أقول لها يعني أو الكاتبة لسه أنا أنفصل عنها، إذن الكارما تقول لها لواحدة من بطلاتها أنا لا أستطيع أتفهمك لكن لا أستطيع أن أتقبل اختياراتك، لأنه كان عندك ما ليس عند الأخريات، كان عندك المستوى التعليمي والثقافي، وكان يمكن أن تجدي سبيل آخر للحياة أجمل وأرقى وأحسن. بعض البطلات لا نستطيع أن نلومهن، لأن عندما نقرأ سنجد أنه لم يكن لهن اختيار في سطر واحد من أقدارهن، يعني من الأمية كما قلت، العنف الأسري، عند محاولة الهروب من العنف الأسري تقع في عنف آخر إلى آخره يعني. فبالتالي لا نستطيع إلا أن نشفق عليهن, ولا نستطيع إلا أن نكتب عنهن, ولا نستطيع إلا أن نكتب مثل هذه القصص لنعري هذا الواقع. لكن المرأة الواعية المثقفة لا, والرجل نفس الشيء يعني. سنجد يعني رجل مثقف ولكن اختار أن يتسلى بقلوب النساء. إذا هذا العالم القذر الذي نعاني منه اليوم للأسف هي أيضا مشكلة تطرح يعني فعلا يعني
7: للأسف.
8: نعم للأسف. هو صابر كان واحد منهم أكيد.
7: للأسف. في سياق حديثك سيدة سارة تحدثت عن مسألة العنف. وبقعة الدم الحاذرة في الغلاف, هل هي رمز لهذا العنف المادي أم هي يمكن أن تكون رمز أو دالة على العنف الرمزي الذي تتعرض له المرأة؟
8: هو في الحقيقة رمز للعنف فعلا المادي الذي تتعرض له, ورمز للعنف الذي حصل في تونس, الإرهاب والدماء التي سالت, ويكون أيضا رمز للثورة, لأنه آن الأوان للمرأة أن تثور على هذه الأوضاع وأن يكون عندها الفكر والوعي الذي يجعلها ترسم أحسن أقدارها. وأنا دوما وأنا أتحدث على فكرة لا أقصد أن نحول القضية على أن الرجل هو الآخر المنفصل عني أو العدو أو لا, أنا دوما أقول أن الرجل في الحياة هو الصديق, هو الأخ, هو الأب, هو الأم. أنا دوما وأنا حتى في تقديمي أنا أشكر الرجال في حياتي, يعني أقصد أشقائي من الذكور, لولاهم لما كنت أنا, وأقصد يعني في حياتي الخاصة الزوج الأبن, كلهم بالعكس دفعوني دفعا. لكن المرأة التي الأخرى التي أحلم أن تكون أحسن مني حتى ليس مثلي, إذن هذه نقاط يمكن أن تكون ثورة لتثورة لتغير وضعها, وعليها أن تسعى هي إلى كما قلت أن ترسم قدرا آخر أجمل لها.
7: نعم, هذا ما تريده الكاتبة سيدة سلوى. لكن الرسالة ربما التي أردت إيصالها من خلال فكرة الكارما, هل يمكن أن تكون أن ما تزرعه المرأة من صمت وتضحية تحصده ألما؟
8: نعم. إذا أحيانا لهذا قلت هل ما يحصل معها فعلا يعني في الرواية مثلا شجن, من يقرأ ويتتبع مسار حياتها مرات كثيرة يتوقف ليسأل يعني هل كانت تستحق كل هذا الذي يحصل لها, هل كان لها دور في هذا؟ والعكس تماما يعني بطلات أخريات سنجد أنه ربما كان لهن دور فيما حصل. يعني حتى مفهوم الكارما لهذا قلت لك هو محل تساؤل يعني. أي تتحمل أنا عندي المرأة, لكن كما قلت من البداية يعني الأمية الظروف الأسرية قاسية من البداية, المقموعة لا تحاسب كما تحاسب التي أتيحت لها فرص أخرى للحياة أجمل وأرقى.
7: نعم, نساء كارما رواية لكنها كتبت بلغة روائية شاعرية لنقل. وهنا نسأل إلى أي حد يمكن أن يكون قد ساعدك تكوينك كأستاذة للغة العربية في نحت هذه اللغة المستخدمة في هذه الرواية؟
8: نعم أكيد ساعدني هو. أنا على فكرة قبل أن أنشر الرواية أنا نشرت ديوان شعري ماذا لو عاد معتنيا.
7: نعم.
8: وأكتب الشعر أيضا, وأكتب الشعر القصيدة النثر. أكيد تكوين الأكاديمي عنده دور كبير جدا في في في كتابتي, لأني يعني درست عند أساتذة وأشكرهم للأمانة. وربما أستحضر الآن أستاذي الدكتور خالد الغريبي كان عندما يدرسنا أصلا طريقته الشعرية كانت تأثرني جدا. فأنا أكتب أكيد يعني لابد أن يكون تداخل بين كل هذه الأشياء. أنا دوما أقول الإنسان هو مشروع تناص أصلا, بمعنى أنا أقرأ الروايات وأقرأ الشعر, وبالتالي وأنا أكتب أكيد لابد أن يبرز هذا في لحظة ما يتداخل تتداخل كل النصوص وأنت تكتبين نفسك الخاص بكيان.
7: نعم, سروة البحري هي سيدة عربية. نعم, هي أيضا نعم. مسؤولة عن نادي الأدب بإحدى نعم. دور الثقافة في ولاية صفاقس, هي أيضا نعم. كاتبة روائية, هي محاضرة نشطة أيضا في الندوات الفكرية. هنا نعم. نسأل وتسأل حنان, كيف توفقين بين كل هذه القبعات وأيها الأقرب إلى قلبك؟ هل الأستاذ الأقرب الشاعرة أم الكاتبة؟
8: كان تقولي لأم أي أبنائك أقرب إليك؟ هو الإجابة صعبة حقيقة. أنا أعشق الكتابة، لكن في لحظات كثيرة للأسف أقول أنا أضطر إلى أن أركنها قليلا لأنه المهنة واجب. فهمتي؟ يصبح كأنه طرف وواجب، بين الواجب والطرف أكيد واجب يجب أن أقوم به في التربية، وهذا الواجب أيضا أنا اخترته عن حب وعن قناعة، وأنا سعيدة جدا، ولو عاد بي الزمن للوراء وما كنت لأختار إلا هذا المجال أكيد. وأتصور إلى حد ما يعني أني أحاول دوما أن أنجح فيه. أزلت الكتابة فترة طويلة لأنه أنت ربما الأمومة أيضا كانت تأخذ منها من المرأة التونسية تأخذ منها الكثير الكثير من الوقت. في فترة ما وجدت أني غير قادرة على التوفيق فأزلت الكتابة للأمان. إذن التعليم ذلك الواجب وهو مهنتي وعملي وأسرتي نفس الشيء. في فترة ما قلت لك مع الكورونا توفر هذا الوقت، وبعدها اكتشفت أني لا يعني ما ندمت أنا على تأجيل الكتاب، أنه قادرة أنا على التوفيق. يعني اليوم 24 ساعة يعني نستطيع أن نقسمها كما نشاء، لكن لما أجلت نعم ندمت على أني أجلت الكتابة أو أجلت النشر للأمانة، لأني كنت أقرأ وكنت أكتب لكن أكتب لي أنا فقط.
7: ربما عاطفة الأمومة نحو الطفل البيولوجي تكون أقوى من عاطفة الأمومة نحو الكتاب أو والنصوص. نعم. ربما نعم. هذا ربما نقول. أستاذة سلوى، يعني من خلال إشرافك على نادي الأدب، نعم، وهذه تجربة مهمة طبعا اليوم في دور ثقافة لما تكون موجودة هذه، وفي دور شباب كذلك عندما تكون موجودة هذه النوادي الأدبية اللي تعطينا فكرة عن واقع الأدب اليوم وفي الوسط الشبابي بالتحديد. فمن خلال تجربتك يعني هل ترين يعني المشهد الأدبي الشبابي اليوم في صفاقس ناجح لا متطور ينمو؟ هل يزال الشباب يقرأ الرواية اليوم ويهتم بالكتاب الورقي أو غير الورقي أو غير الورقي؟
8: هو للأسف ليس مثل جيلنا وليس مثل أحلامنا يعني، وكمان نود نحن نسوقهم أو نغريهم، لا أريد أن أقول أسوق، نغريهم بشتى الطرق حتى يعودوا إلى الكتاب الورقي، لأنه في هذا العصر كل شيء فيه مرقم، صار العلاقة بالكتاب الورقي ليست تلك العلاقة القوية. فلذا أحاول أنا ليس فقط في نادي الأدب، حتى في الحصص أحاول دوما في حصص لأنه عندنا مطالعة، نحاول أن نقدم الكتاب بطرق مختلفة. مرات عديدة نستدعي في دار الثقافة في النادي ذا نستدعي الكاتبة وكتابها، في المعهد نفس الشيء، لكن عندي مطالعة أحرص على أن أستدعي الكاتبة ليتحاوروا معها ليتناقشوا معها، ليشعروا أن هذا الفاصل أو هذه القطيعة التي رسمت بين الطفل والكتاب والكاتب إذن هو فاصل وهمي ويستطيعون أن يقتربوا. أعتقد أنه هذا يحببهم في الكتاب وفي الكتابة. أحاول أن أسمع أنا كتاباتهم في النادي، أقول له أحاول أن أشجعهم لأنه أنا ابنة النادي أيضا، لأن في معهدي انطلقت مع نادي الأدب وما زلت أدين لأساتذتي. أنا أتذكر أول مرة صدفت في إذاعة صفاقس وقال لي من تريدين أن يقدم لك مجموعتك القصصية، مجموعتي مكاريا، قلت له أحب أن يقدمها لي أستاذي الذي درسني. فعلا عدت واستدعيته لأنه فعلا أنا أدين له، وكما فعل معي أساتذتي أحاول أنا أن أرعى حب الكتاب وحب الكتابة في تلاميذي. لربما إذا يوما ما إذا في أي لحظة لا نعرف متى نقرأ لهم. نعم
7: نعم. وسلوى البحر، إذن هذه الأستاذة وهذه الكاتبة الروائية والشاعرة تحمل صفة سبيكر أو المتحدث أو المحاضر والمشاركة دائما ودائما في الندوات الفكرية. هل ترين أن الرواية اليوم أصبحت منبرا فكريا بديلا عن المقال الأدبي؟
8: نعم، المقال الأدبي مهم، لكن الرواية لأنه فيها أحداث وفيها شخصيات وفيها تشد إليها شد، يعني واقعيتها تجعلها قريبة من القارئ. أعتقد أنه فعلا ينشد إليه، وأنا وجدت ذلك مع قراء كثيرين يعني أعتقد إلى حد ما. نعم
7: نعم. القسم الذي تدرسين فيه وأنت الأستاذة، يعني هل هو يعني فيه مختبرك الأول لنقل لاختبار أفكارك الروائية على جيل جديد؟ هل يمكن اعتبار هذا يعني هذا القسم، هذا الفضاء الذي يجمعك مع هؤلاء الشباب والشابات، يكون هو مخبر ربما لأولى الأفكار ولأولى يعني خلينا نقول الأفكار التي ترد عليك وعلى ذهنك ككاتبة وكروائية؟
8: إذا كنت تقصدين يعني يمكن أن أستقي منها مواضيع هكذا؟
7: نعم، نعم تكون نعم يعني نعم هي منبع نعم أو تكون ملهمة لأفكار تجسديها يعني في
8: أكيد
7: شكل الرواية والكتابة الأدبية.
8: على الأقل زمن الآن ربما اختلف الأمر. كنا قبل أن ندرس يعني قريب من المسكن كنا ننتقل على الأقل نمضي سنوات وسنوات في أرياف بعيدة وننتقل. فعلا أنا استمعت إلى قصص عديدة وتجارب عديدة وأحيانا اقشعر لها بدني عندما تحط على العنف. نعم هذا العنف أنا استقيته، هذه الحكايات استقيتها من تلميذات كنت أدرسهن وأسمع إذن هذه القصص التي تجعلني فعلا أود أن أفعل شيئا لهن، ولكن لا أعرف التدخل في الواقع شيء والتدخل في أحاول إلى محل والله حتى على أرض الواقع أستدعي الولي مرات عديدة وأحاول أن أتواصل معه مرات عديدة. بعض الأولياء كان سيقطع ابنته عن الدراسة لأنه إمكانيات مادية ويبجل الظروف إلى آخره. أحاول أن أتواصل معه التعنيف، أحاول أن أتواصل أن أحاول بدون أن تكون أمور إدارية واضحة، يعني أعتبرها ابنتي وأعتبر دوما أنا الولية، نحن شركاء في التربية يعني نعم. المعرفة أقول متاحة للجميع لكن هات نهتم بالتربية نعم. إيه فعلا نعم. سواء كان في عملي سواء كان في الحياة سواء كان ما شاء الله الآن وسائل التواصل أيضا تمدنا بقصص بائسة يعني
7: نعم لكن نعم لكن كهذا الفضاء ذاته اللي هو الفصل أو القسم، هل يمكن أن يكون مجال لاختبار أفكارك مع هؤلاء الشباب مع هذه الأجيال الجديدة؟ نعم. يعني أكيد إحنا في كل مرحلة من عمرنا أو تجربتنا تكون لدينا أفكار وقناعات، لكن في تعاملنا مع الشباب هذوم مع الجيل الجديد خاصة جيل زيد، يعني تحطوا على الجينيراسيون زيد أو يعني من أصغر ما فهم اليوم من الشباب واليافعين اليوم، أفكارنا وأفكارهم يمكن أن تلتقي كما يمكن أن لا تلتقي، فكيف تختبرين هذه الأفكار مع هؤلاء
8: الأجيال الجديد؟ أنا قبل أن أمارس معهم في القسم أنا أمارس ذلك معي في البيت لأنه أبنائي في فترة ما كانوا في عمر تلاميذي، وحاولت مرات عديدة أن أنزل من برجي العاجي أقوله من العلياء وأخذهم إلي لا نبقى فهمتي فتلك المسافة الفاصلة أنزل دوما أقول لأرفعهم، كذلك أفعل مع تلاميذي في الحدود طبعا الذي يسمع التي يسمح بها البرنامج، ونحن في التاسعة ربما مثلا عند موضوع المرأة يسمح لنا مرات عديدة أن نتحدث فيما كنت أقوله وفيما تتحدث عنها روايتي، عند أيضا إدمان وسائل التواصل يكون ذلك سبيلا لأن أوعي. واثنين أنا الحقيقة ما زلت تقليدية في مفهوم الأستاذ المربي، الحقيقة أنا لو سألتني أقول لك دوما أفضل المربي والأستاذ دوما أقول المعرفة كل إنسان قادر على أن يقدمها حتى وسائل التواصل تقدمها، التربية مسؤولية صعبة في حدود ما يسمح لي درسي في حدود ما يسمح لي البرنامج، وحاول طبعا أن أتسلل إلى قلوبهم أولا
7: وإلى عقولهم.
8: نعم نعم نعم
7: تمام. نساء الكرمة وعودة إلى هذا العنوان وهذه الرواية، نتساءل وتسأل حنان لمن كتبت هذه الرواية، للمرأة التي تشبه بطلاتك فيها أم للرجل لكي يفهمها أم للكاتبة والروائية سلوى البحري التي تحمل هم المرأة وقضاياها؟
8: في الحقيقة كتبتها للمرأة نعم وكتبتها للرجل نعم كتبتها لهما. أنا دوما لأني أعود فأقول أنا في الحياة امرأة تونسية أصيلة حرة قوية، لكن أعود فأقول هناك نساء كثيرات يجب أن ندرك بشاعة ما عشنا لنحاول أن نغير لهن هذه الأوضاع. الرجل أيضا الذي يفاجئني الآن حقيقة أحيانا في وسائل التواصل وأنا أرى مظاهرات تطالب بالتراجع عن بعض المكاسب التي تحققت للمرأة، لا أعرف أنا هذه يجب أن نكتب فيها رواية أخرى على النفقة أو شيء.
7: نعم ربما تحتاج إلى
8: نعم هي نفقة الأبناء يا أبو يا أخي، الزوجة لم تأتي في الجهاز بأبنائها، هم أبناؤك وأبناؤها. فربما تتنكر لها أن تحر، لكن هؤلاء مسؤولية تربية الأبناء دوما، من ليس قادر على تربيتهم على توفير حاجياتهم لا يجبهم يكون أحسن.
7: لأنه هذا الموضوع سيدة سلوى يعني دينيا فمفروض وقانونيا كيف يعني بالطرح بأي طرح أراد هذا الرجل، إن كان أراد الطرح الديني فهو مطالب وعديد الآيات التي توجبه يعني تفرض عليه هذا الواجب، إن كان قانونا فكذلك فالنصوص القانونية الحديثة أيضا تفرض عليه هذه المسألة.
8: هو لا يتذكر الدين إلا في تعدد الزوجيات
7: للأسف. نعم هذا من
8: الحقوق لا يتذكر فعلا. طبعا المرأة في الإسلام مكرمة.
7: نعم. كلكم راعي. نعم. وكلكم مسؤول عن رعيته. وأفهم هناك أكيد. عديد الآيات التفصيلية في الكتاب العزيز يعني تبين أكيد. هذه المسؤولية للرجل. طبعا مع أنه المرأة في يومنا هذا ليست مقصرة يعني هذا وحده لازم ورواية أيضا سلوى الحقيقة، لأنه ما تروح جدا في مجتمعنا التونسي هذه يعني في السنوات الأخيرة، لأنه معضلة الطلاق أو إشكالية الطلاق وهو أبغض الحلال من منظور الديني لكنه حل من الحلول للسلم الاجتماعي ما بين الطرفين يعني في داخل الأسرة واحدة حماية لمصلحة الطفل الفضل، لأنه أحيانا يعني عدم الاتفاق والتفاهم داخل الأسرة يسبب مشاكل متعددة وتكون عندها نتائج وخيمة على نفسية الأطفال وسلوكهم وتربيتهم وعقليتهم وإقبالهم على هذه الحياة، فيكون الطلاق حل. لكن اليوم أصبح الطلاق بعض فئة موجودة من النساء يستغلونهم من أجل مصلحة يعني معينة في مسألة النفقة، لكن في نهاية الأمر إذا كان هناك أطفال ما بين هذا الثنائي فهذا يصبح في الإطار الواجب وليس من منظور يعني وليس لا يدخل في باب الاستغلال من طرف
8: المرأة. نعم. أنا لو سألتني عن رأيي الخاص أنا أقول طالما أني مرأة أعمل وزوجي يعمل كلنا مطالب بأن أكيد. يهتم بتلبية احتياجاته أسرته، وأنا والله للأمانة أرى المرأة تنسي في هذا الجانب أكثرهن حتى

0: عشرات السنوات فقط، طيلة قرون كانت مجتمعات ذكورية. الآن على الأقل صار للمرأة صوت لتتكلم وتعبر عن نفسها بصوتها، يعني هذا ما أريده يعني.
1: نعم، الرواية كنت قدمتها وكهناك لقاء لتوقيعها في حفل طبعا، فكيف كان يعني بحسب برأيك طبعا طبعا أستاذة، كيف كان التفاعل مع هذه الرواية حين صدورها، حين حفل التوقيع وبعدها، يعني الصدار بما الذي بلغك بعد فترة من توقيع الرواية؟
0: هو سأفاجئك أنه هي صدرت في آخر الموسم الثقافي في ماي، وتأجل توقيعها يعني في ديسمبر سنبدأ حفلات التوقيع. ذاك التوقيع الذي قمت به هذا مرة أخرى يعود لعلاقتي بتلاميذي. أنا عندما انتهيت وتلاميذي خاصة سنوات التاسعة سيغادرون إلى آخره، فقررت ذلك التوقيع الصغير في دار ثقافة ساقط الزيت في الأنس مع تلاميذي وزميلاتي وزملائي في إطار التربوي، ليس في إطارها الثقافي إلى آخره. في إطارها الثقافي عندها نساء الكرمة دعوات توقيع كثيرة هذه السنة إن شاء الله، إذا ستخرج للجمهور وستقرأ. لكن النقاد نعم، إذا بعض النقاد إذا قرأوها وعندها أن تواصلوا معي وصدى جيد، في انتظار مرة أخرى أقول لك في انتظار تقديمها حتى نحدد المواعيد. وأنا سعيدة الحقيقة بأرائهم، لأنه للقارئ دوما عندما يكون قارئا نوعيا يكون ذلك لذلك أثر أكثر يعني. فأنت
1: نعم، بعد نساء الكارما، هل تعتقدين أستاذة سلوى أن المرأة قادرة على كسر حلقة الكارما أو الخروج من دور الضحية؟ هل هذا يمكن؟
0: لا نعم، يجب.
1: أم هو مرتبط
0: يمكن
1: يعني بطبيعة يمكن هذه المرأة وقوة شخصيتها؟
0: يمكن وأصلا بعض البطلات لعلهن قمنا بذلك. نعم يمكن
1: قمنا بذلك في عالم الرواية، لكن في الواقع
0: في عالم الواقع يجب أن تفعل ذلك. أنا أقول لك، مادام عندها القدرة على أن تتكلم بصوتها، على أن تنادي، ودوما أريد أن أكسر تلك الصورة المرسومة في المجتمعات الشرقية الأخرى على المرأة التونسية. المرأة التونسية دوما أنا أقول هي حرة نعم، لكن تفهم المعنى الحقيقي للحرية، أنها مسؤولية، وأن حتى إذا كان قيود، يعني أنا أريدها هي أن تضع على ليس قيود، حدود تضعها هي لنفسها، وهي تعرف جيدا
1: عليها أن تعلم أن ما بلغ الحد انقلب إلى الضد.
0: لا طبعاً طبعاً. لا طبعاً، أنا لا أنادي بالانفلات مفهوم الحرية. هو هذه المشكلة، أنه أهلنا في الشرق يعتقدون المرأة التونسية طالما هي حرة هي منفلتة. لا، هي حرة لكنها تضع لنفسها تلك القيود، إذا شئنا بأخلاق وأدب وعلم وثقافة ومسؤولية وأمومة، كل هذا يجتمع فيها فلا ينبت إلا زهرة في تربة، إذا شئنا تربة تونسية خصبة في الحقيقة تنجب لنا. ما شاء الله عندنا في تونس عندنا أديبات وعندنا عالمات وعندنا ما شاء الله، يعني فخر لنا فعلا.
1: نعم، في مشروعك القادم سيدة سلوى، يعني وكنت منذ قليل أثرت مسألة مثلا النفقة ويعني المشاكل يمكن تعيشها المرأة في واقعها، هل ننتظر ربما أو هل يمكن أن نخمن أنك يعني تفكرين في تجربة جديدة قصصية أو روائية تبقين من خلالها في عالم المرأة، أم أنك تفكرين في تجربة روائية مختلفة تماما؟
0: هو أنا كما قلت هي مرأة، لكن من يقرأها سيكتشف أنه تقريبا قلت أحداث تونس كلها وما مر بنا موجود، يعني كانت المرأة ربما أداتي لأعبر أو الصوت الذي عبر، وكان معها رجال أيضا، ولكن كانت روايتي واقعية جدا، يعني بمعنى غاصت في واقعها التونسي المؤلم في تلك الفترة وعبرت عنه بشكل روائي، أكيد ليس تاريخي لأني لست مؤرخة، لكن أنا عشت هذه الأحداث ووجدت أنها تجذرت في وفعلا خرجت في روايتي، وأكيد سأظل دوما صوت واقعي، وكلما استطعت أيضا يعني أن أكون صوت المرأة سأكون، لكن صوت الواقع موجود دوما.
1: طيب، يعني أنت ربما دخلت عوالم هذه المرأة من خلال هذه الرواية، وقدمت رسائلك المضمنة

0: فيها. لكن لو نستمع إلى رسالتك إلى المرأة اليوم، لكل امرأة ربما ترى نفسها إحدى بطلات نساء الكارما، ماذا ستقول لها يعني سلوى البحري المرأة؟
1: أقول لها ثوري على نفسك، ثوري على واقعك بنفسك، ولا تنتظري الآخر أن يقدم لك. عليك أن تكوني مثقفة، عليك أن تكوني واعية، عليك أن تكوني مستقلة فكريا، مستقلة اقتصاديا، عليك أن تري في الرجل هو صديقك في الحياة، دوما يد في يد نرسم الأجمل لنا ولوطننا، لا هو عدوي ولا هو أيضا العكاز الذي يجب أن أتكئ عليه دوما. يعني أنا كاملة وأنت الكامل لله، لكن يعني أنا لا أراني ناقصة تكمل لي أنت للأمانة، يعني فهمنا. فهذه هذا الشكل أحيانا للأمانة أحس باستغراب عديد، كيف أنه المرأة دوما تقول أنا حرة وأنا لا أدري ماذا، ثم نأتي إلى مجال معين لا يجب أن تفعل لي كذا، وتقول لا لا أريد كذا، هكذا صديقي في الحياة، صديقي في مشوار الحياة، ربما أحتاجك معنويا أكثر من أي شيء آخر. ماديا علي أنا أن أنحت في الصخر، وعلي أن أنا أن يكون لي طريقي الواضح في الحياة. هذه المرأة التي أنا أحلم بها، وأصلا وطننا يحتاج، يعني لا يحتاج، لا يستطيع أن يسير بقدم واحدة، المرأة والرجل هما يسيران معا، والوطن تقريبا نصفنا النساء، إذن الوطن اليوم يحتاج المرأة والرجل أن يعمل معا، يحتاج مثلا رجل يعمل وعليه أن يعول نفسه ويعول المرأة ويعول الأمل، لا كلنا معا في مشوار الحياة،
0: كلنا معا في مشوار الحياة، نكمل بعضنا البعض، ليس بناقصين لكن نتعاون ونتشارك من أجل مصلحة الجميع ومن أجل صلاح المجتمع التونسي، لأنه في صلاح مجتمعنا فيه أمان لوطننا. شكرا لك الأستاذة أستاذة اللغة العربية الكاتبة الشاعرة والروائية سلوى البحري، شكرا لك على قبول دعوتنا على أثير تونس الثقافية في فقرة أعدتها الزميلة حنان العريض. شكرا لك، مشوارنا متواصل مستمعين وسماعاتنا على أثير تونس الثقافية. بعد قليل حديث عن قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارات التونسية، خليكم معنا مازلنا مواصلين هذا اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
2: مع عروسية بوميزة، دائماً على موجات صوت إرادة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن على أثيرنا يتواصل هذا اللقاء وتتواصل استضافاتنا، ونحتفي هذه المرة بإصدار خاص جدا. لماذا أقول خاص جدا؟ لأنه سيضمن حق فئة من الدارسين، الباحثين، من الطلبة، من المختصين، حقهم في أنهم يجدوا مادة و مرجع علمي، خاصة فيما كل ما عنده علاقة بالمسألة البيئية. وأتحدث عن فئة فاقدي البصر، نتحدث عن قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارات التونسية. التفاصيل مع ضيف اللقاء الأستاذ محمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
13: مساء النور ومساء الخير ومساء الثقافة ومساء الحقوق الثقافية ومساء المسك.
2: مساء الورد ليك ولكافة أعضاء إذن جمعية إبصار ولكل المهتمين بأنهم يضمنوا حقوق فئات ذوي الإعاقة أو حاملي الإعاقة، خاصة منهم الحاملي الإعاقة البصرية. جهود متنوعة بين لقاءات، فرص للتكوين، بين محاضرات، بين أيضا مطالب تدافع عن حقوق هذه الفئة في مختلف المجالات. لكن في المجال ربما البحثي العلمي أو في مجال اختصاص أكاديمي أو كل ما يمكن أن يساعد هذا القاموس، قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارات التونسية، كيف كانت الفكرة؟ كيف كان الإنجاز؟ أبرز الصعوبات ربما في هذا المجهود سيد محمد.
13: هو هذا القاموس جاء بعد تجارب عدة، أو تجارب مقارنة في مجالات أخرى مثل مجال الصحة الإنجابية، ويجي الإنتاج هذا نظرا لفقدان مرجعية حقوقية علمية بلغة الإشارة اللي نحب نفسره. اللي القاموس اللي هو في لغته الإشارة وفي نسخته لغة الإشارة موجه لذوات ذوي الإعاقة السمعية، لأنه ذوات ذوي الإعاقة السمعية تقريبا عندهم حقوق للنفذ المعلومة، ولكن المعلومة يجب أن تكون محترمة لخصوصية التواصل لديهم.
2: نعم.
13: المجال هو مجال البيئة. لأنه
2: لماذا البيئة سي محمد؟
13: أي نؤمن لأنه كلنا مهما كانت اختلافاتنا البيئة تهمنا، تغيرات المناخ تهمنا، لأنه أثرها على الناس الكل، وبالتالي يجب أن نساهم جميعا في الوقاية، في نشر سلوك الصديق للبيئة. هذه القاموس هذه في إطار مشروع حق لصدد ورقة نفس المعلومة، ثم واجبهم لممارسة دورهم تجاه بيئتنا. جاء بالشراكة مع جمعيات مختصة في مجال حقوق الأصوات الأخرى السمعية، منها جمعية أصدقاء والأولياء صوت الأصم بالفاقس، أيضا جمعية صوت الأصم بتونس، لاتاس جيدس، أيضا خبراء وخبيرات من دولة الأصوات السمعية من مختلف جهات الجمهورية، إلى جانب 4 متجمعين لأخذ الإشارة.
2: نعم.
13: ثم بدعم علمي ولوجستي من وكالة حماية المحيط اللي مشهورة جدا، تمت زيارتنا وتمت اقتراح بعض المصطلحات. القاموس هذا أنتج 42 مصطلح بلغة الإشارة.
2: 42 مصطلح.
13: اليوم عندنا مرجعية علمية منتجة من أصحاب الحق من مختلف مواقع جغرافية، اتفقوا جميعا 42 مصطلح هذه تصير علميا في وقت الإشارة بهذه الطريقة. مش يمكن هذا، مش يمكن أنه كل باحث دارس ناقل لمعلومة بيئية يدرج الأشارة الغراقة ضمن اهتمامه، فإنه بسيط جدا أنه يعمل طلة على القاموس، وبقصد إحنا وضعناها رقميا ومجانا على موقع جمعية أيضا صفحات فيسبوك في الوكالة التونسية لحماية المحيط. أيضا عندنا ورقي أي حد يطلب ورن مكلوب منه مجانا. سننتقل إلى مطمدي تقديم ليكون احتفال بهذا القاموس وتقديمه لفئة ذوات الإعاقة السمعية بمدينة تقديمية، ثم ستكون هناك صحفية ضمن هذا المشروع الكبير اللي يهتم كيف يمكن أن ننتج سلوكا صديقا للبيئة. لأنه أيضا هذا قاموس المصطلحات، وهناك دليل نحن بسبب أعداده سيكون منتج بطريقة البرايل لفائدة الأصوات الإعاقة البصرية.
2: نعم، الدليل هذا في نفس الموضوع، موضوع البيئة أيضا.
13: موضوع البيئة.
2: نعم، إذن لدينا قاموس الآن، هناك أيضا دليل في قادم الأيام ربما نحتفي به، القاموس لفائدة حاملي الإعاقة السمعية، والدليل سيكون لفائدة حاملي الإعاقة البصرية. نعم، جمعية
13: نشكو برشا
2: نعم
13: ما تدفعوا قوس أنه التشريعات والقوانين تسمح وتدافع على حق الصوت والإعاقة للنفاذ للمعلومة.
2: المعلومة.
13: ولكن الإشكال الكبير المعلومة موجودة ولكن غير منتجة.
2: نعم.
13: بطريقة متماشية وموائمة لخصوصية التواصل عند الصوت والإعاقة. وإحنا كجمعية إبصار نعرض على انفتاحنا على أي مبادرة، على أي متى نشاط من شأنه أن يدمج الصوت والإعاقة في كل عملية بناء ثقافي اجتماعي بيئي، لأنه قبل دائما نكرروا لأحنا أننا مواطنين وجزء من هذا الوطن.
2: نعم، أكيد جمعية إبصار منفتحة يعني على كل من يريد ويمد يد المساعدة ويريد أن يكون حاضر ومشارك في هذه المجهودات. جمعية إبصار مؤخرا يوم السبت المنقضي كانت حاضرة في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11، ومن من مفاجآت السهرة هي نقل يعني كل المداخلات بلغة الإشارة، وكان فما حاضرين مجموعة من عن جمعية إبصار، ويعني أن تكون الجمعية ليس هي يعني بالأساس تنشط،
13: وكان سمع تجربة أولى أيضا
2: وسمعية، وأيضا كان هناك أيضا نعم كان هناك القراءة الصوتية لل أيضا
13: كان سمع الوصف السمعي.
2: نعم هذا هو نعم الوصف السمعي. نعم
13: نشكر صديقنا هشام درويش،
2: هشام درويش اللي كان هو أمن هذا الوصف. نعم
13: الحقيقة
2: يعني من
13: المباشر.
2: نعم من نقاط الضوء كان في هذا الافتتاح. نعم
13: ونشكر أيضا كل القائمين على الجي ام سي على مهرجان قرطاج الموسيقي، مثلا لأنهم جميعا آمنوا بأن الثقافة للجميع وأن حق الصلاة والرعاقة مكفول بالدستور مكفول بالسلوك الاجتماعي وأيضا بسياسات الدولة التونسية، ويجب أن ندرج في كل مجال ثقافي في كل مهما كان مسرح سينما موسيقى ترفيه يجب أن نفكر في الأشخاص ذوي الرعاقة وكيف يمكن أن نمتع وأن نجعل الأشخاص ذوي الرعاقة يتمتعون ويتمتعن بحقهم لنفاذ الثقافة.
2: مدينة الثقافة ينقصها شيء وحيد يعني، لأنه أيضا النفاذ إلى مدينة الثقافة يتطلب بعض الجهد مثلا بالنسبة لفاقدي الحركة العضوية أو لفاقدي البصر.
13: نعم
2: إن شاء الله هذا القوس يفتح يعني. نعم نعم إن شاء الله هذا القوس يفتح أيضا لدى سلطة الإشراف ولدى كل السلطات المتدخلة في هذه هذا الموضوع حتى نضمن حق الجميع طبعا، لأنه من حقه صاحب الإعاقة العضوية ومن حقه صاحب الإعاقة البصرية أن يلج وأن يتمتع بخدمات هذا الفضاء الكبير وهذا الفضاء الهام، من حقه كيف أي مواطن تونسي، وفقط نسهلوا له المسألة أنه يدخل إلى مختلف هذه الفضاءات المتوفرة في مدينة ثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة. بعد هذا الإقاموس وهذا الدليل المنتظر سي محمد وهذه الشراكة مع أيام قرطاج الموسيقية، ما القادم بالنسبة لجمعية إبصار؟
13: هو غدا نسبح إن شاء الله.
2: لطف عليك
13: أبي خليك رقم بنسعي جمعية إبصار لتطوير قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط الجدي في سوق الشغل، وخاصة أمام الأزمة الدولية والوطنية والإقليمية لإيجاد شغل يحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. ونعرف جميعا تشكيلة كبيرة ونعرف أيضا قدرات الدولة التونسية. نطالب في ندوة غدا تصير في شرح في بورقيبة بأحد النزل تحت عنوان آليات جديدة في التكوين المهني لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة لتضمن لهم حق إيجاد شغل، وأيضا أنه التكوين يكون متماشي مع العصر ويكون تنافسي مش الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا يلقوا الشغل المحترم. أيضا في إطار ما تقول واحد الناس بتجارب الدول الصديقة وشقتها خاصة اللي كيفنا اقتصاديا، ما هي السبل اللي نخلق بها تكوين مهني يتماشى مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ كيف يمكن أنه نحصل تكوين مهني غدوة المتكون مهنيا من ذوي الإعاقة؟ أول حاجة يكون قادر على الولوج أنه يمشي ويوصل، وأنه مدرب متاعه يكون قادر على التواصل معه، قادر على أنه يقدم له التقنيات والآليات متاع التكوين المهني هذية، ثم قادرين أنه نخرجه لسوق الشغل شخص قدرته متطورة وقادر أنه يعطي الإضافة. بكل بساطة التكوين المهني يمكن أن يكون مجال لحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن يكون حلا لإيجاد سوق الشغل سواء في انخراط في مثلا نقولوا احنا منطقه العرض والطلب لسوق الشغل، او حتى الانتساب للحساب الخاص. هذا مش يكون غدوه ان شاء الله. احنا عندنا بادر مش قدموا غدوه، هي بادره تدريب 15 شاب وفتاه من ذوي الاعاقه السمعيه في مجال الطبخ. وفي في في بالتماشي مع هذا مش يصدر قاموس اشاري ايضا في مجال الطبخ التونسي. هذه إن شاء الله نعلم أنها غدوة. ثم الأسبوع القادم بمثلة اليوم العالمي للعصر البيضاء، نتكلم نعرفه 15 أكتوبر هو اليوم العالمي للعصر البيضاء، وما أدرك من العصر البيضاء وقيمتها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. سيقع توزيع بداية من 15 أكتوبر تقريبا 500 عصا بيضاء مجانا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. سيكون الاحتفال يوم 17 من هذا الشهر، حيث سيقع توزيع 200 عصا فما في داخل الجمهورية. ما ننساوش أصدقائنا وأصدقائنا داخل الجمهورية، باش يكون انتقال الجابس، باش يكون انتقال الكفة، أيضا الجندوب والكيف لتوزيع باقي عدد العديد من الأسلوبين. ثم نستعد، وهذا أمر ثقافي بامتياز، نستعد في شهر ديسمبر بمناسبة 20 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما 20 سنة لميلاد إذاعة
2: تونس الثقافية.
13: نستعد لتنظيم أول دورة للمهرجان الدولي للسينما المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سيكون في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر
2: إن شاء الله.
13: وهذا المهرجان سيكون نوعي، هو مهرجان لعرض الفئتين من الأفلام. الفئة الأولى هي الأفلام اللي أبطالها بذوات ذوي الإعاقة، والفئة الثانية هي الأفلام اللي تطرح قضايا الأفلام ذوي الإعاقة. وهنا مش يكون زي ما ورشة دولية يأمنها خبراء من بلجيكا. الورشة هذه ستفيد العديد والعديد من عاملين في مجال الثقافة. هي ورشة التقنيات الوصف الصناعي، كيف يمكن أن ننتج مواد ثقافية فيها الوصف الصناعي. سيكون تقريب على يومين، وإن شاء الله قريبا نفتح باب التسجيل للراغبين والراغبات، حتى يكون عندنا في تونس خبراء في مجال الوصف السمعي، عسى أن تكون الثقافة هذه منتشرة، ويكون الاختصاص لدي ينتشر في المسرح، في السينما، في الأنشطة الثقافية، في مواقع الترفيه مثلا، في المواقع الأثرية. نحبوا أنه مخصوص نزور أي مكان يكون أكسسيبل ويكون فيه الوصف السمعي، ندخل السينما ولا المسرح ايضا يكون عندي عرض على الاقل نمشي له مرتاح ونسمع فيه الوصف السمعي. بالتالي نحن كجمعيه الإفساد ستقوم بجلب خبراء من بلجيكا حتى يعطيوا التقنيات علميا ويعطيوا شهيد في هذا الاختصاص.
2: نعم، جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق أستاذ محمد منصوري رئيس جمعية إبصار على كل هذه المجهودات خدمة لذوي وذوات الإعاقة، سواء كان إعاقة السمعية أو البصرية. شكرا على هذا المجهود الذي تبذلونه طبعا من أجل ضمان حق هؤلاء في كل ما يعني يكون حق لأي مواطن آخر. إن شاء الله المساعي هذه تلقى يعني الأذان الصاغية وتلقى أيضا الإرادة والعزيمة من أجل تحويل هذه الأفكار والمقترحات إلى أفعال إلى مشاريع وإلى يعني أشياء ملموسة.
13: خاصة نعم. خاصة نحبوا هذا ما يتحولوا، علاش احنا نحبوا نعملوا النماذج هذية، والنماذج هذية نبحثوا عليها ونجيبوا فيها، مش المسؤول أو النائب في البرلمان يجي ويحضر معنا ويشوف اللي لو ثم حلول، والحلول هذه راه إيجابية والحلول هذه عندها مردودية. نعرف أنت ما عندكش الدراية، نعرف أن أنت ما عندكش اختصاص، إذا أحضر شوف ثم تجارب مقارنة في مصر اللي هي دولة اقتصادية ما أكثر منا، اللي عدد ذوي الإعاقة فيها ما بين 7 و9 مليون شخص،
2: أكثر منا بكثير،
13: وبالتالي هم لاقين حلول. راهو نجم الحلول هذه احنا ناخذها ونتونسوها، ويكون عندنا أبنائنا وبناتنا ما يكونوش ملوحين. الخدمة اللي خارجين من التمدرس ما شاء الله نسبة الأمية عند الصم 90%، نسبة اللي ما رقوش حلول مثلا للتكوين المهني أو لإيجاد عمل مرتفعة جدا. ما نخليوش الأمور تتفاقم تولي أزمة اجتماعية، ما خلوش الأمور تفاقم لأن ما نجموش نحلوها، لكن نجمو نحلو الأمور بشوية بشوية بالتعاون مع المجتمع المدني. يجي يشوف متكلف حتى شيء، تدرب أنت ناس على اختصاصات قادرين أن نعملوها، لأن أنا مكفوف ما تقوليش يدهن ولا تقوليش نعلمك الحام ولا النجارة ولا الحديدة، أنا مكفوف لو عندي 3-4 حيات نجم نعملهم، لاخر الأسم عنده 10 حيات نجم نعملهم، لاخر ذوي العقل الحركي كيف هيت نحسبهم، وهيت نعمل استراتيجية وطنية تستمر على 10 سنين. العام الجاي مش نعمل كذا، العام اللي بعده مش نعمل كذا، العام اللي بعده مش نعمل كذا. وصدقني نقاو استمرارية ونقاو نتائج وناس تصبر، وحتى العائلات اللي تولي عندها أشخاص من ذوي الإعاقة ما نجحش في قرايته وإلا صارت له اكسيدون دو في وهو عمره 16 و17 ما قدرش باش يكمل قرايته ولا أمره. مصور مثلا كلمني مصور قلت البارح مثلا بسبب التونسيون ولا مع شراء ايش عنده ما يعمل. ناس أخرى تازي في المستير كيف ولا معشيرة ايش عنده ما يعمل، يعني
2: لازم حل بديل ومهنة بديلة اللي ممكن يمارسها.
13: ما تكونش ترقيعية، مش منحة انت عمتين دينار تقول منحة وفولا، مدام رو فات العصر متاع اني تعطيه منحة وتقوله ايا هيك تاخذ منحة وفات. ما نخموش على الناس بالموت وهو مزين عنده الأمل في حياته قادر أنه يفعل وينتج. ما نحكموش على الناس بأنه انتهى دوره في الحياة
2: وهو قادر على
13: العطاء، أنه أصبح من ذوات ذوي الإعاقة. وبالتالي نداء كبير على الأخر للناس الكل، لكل متدخل، أنه راهو الأشخاص ذوات ذوي الإعاقة وأي شخص جيته في حياته أي حاقة أي تدخل عطل له حياته الدنيا مفيدش ما دام تتنفس، ما دام تتحرك، ما دام تمشي، ما دام تجي، ما دام عندك الروح، ما دام عندك الإرادة، قادر أنك تنتج حتى إن شاء الله تلقى نافذة نافذة ما تنتج منها وتعاود تجدد بها دورك في الحياة. هذا مهم على الأخر، هذا مهم لبناء مجتمع سوي يخرج من عنف، يخرج من الكلام الرديء، يخرج من الكراهية، يخرج من مثلا ما عادش ثم وما ثماش وشنو هالبلاد، نخرج منها هذية. لأنه الكلام هذية لو عدوى قاعدة سايرة، والعدوى هذية تنتج في كره، والعدوى هذية تنتج في سلبية. هيا نمشيو للناس الكل، وانتم إذاعتكم إذاعة إرادة الحياة، هيا نمشيو للناس الكل إرادة الحياة، هيا نعاودو نبعثو لبعضنا شوية كلمات باهيين وشوية روح، ما يسالش حتى نتعبو شوية، حتى نعاودو نكرو. ما تقوليش لو مدى برا بركة كلام لا، هات نعاود ونكررتو. والدوام كما قال بركيب قبل، يقول لك الدوام يقبل خا، وهاد ما يسالش. نؤمن بالفرصة، نؤمن بالأمل، نؤمن بالقدر الأفضل، وندعو ربي
2: حتى يتحقق إن شاء الله،
13: ونسعي ونسعى ويجب نتحرك ونسعى على شيء يحدث
2: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبسا، شكرا على قبول دعوتنا هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي، موافقين إن شاء الله مع كل الأهداف اللي رسمتوها للفترة القادمة، وإن شاء الله المهرجان السينمائي يلقى رواج ويلقى ويحقق النجاح إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى. احنا مواصلين مسامين وسماعاتنا مع الأنغام، عدن شواشي الآن على موجات وراجعين بعد قليل، خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.

0: عدنا إليكم مستمعنا وسمعتنا على موجاتنا، موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. وعلى موجاتنا يتواصل هذا اللقاء من الصالون الثقافي، ونستضيف في هذا التوقيت نحتفي بتجربة فنانة تشكيلية. يوم 10 أكتوبر تنطلق في رحلة جديدة مع الألوان والشخصيات، في بعرضها الشخصي الثاني والذي ستحتضنه دار الثقافة بكودة في إطار افتتاح الموسم الثقافي الجديد عن الفنانة التشكيلية. إذن هناء بكثير تحدث، مساء النور، أهلا وسهلا بك هناء.
1: بيك مدام ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية
0: إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بك دائما معنا، أهلا بك هناء. إذن هناء، المعرض الشخصي الثاني ويحط الرحال بعد ابن رشيق في العاصمة، يحط الرحال في دار ثقافة بأكودة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2026-2027، انطلاقا من 10 أكتوبر أعتقد يكون موعد انطلاق وافتتاح هذا المعرض.
1: اي يوم 10 اكتوبر ويتواصل الى غايه 10 نوفمبر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. لو كان نقدموا فكره موجزه عن هذا المعرض، قداش فيه من اللوحه، على شنو اخترت الاشتغال، التيمة ربما او الموضوع او المحور الذي تشتغل عليه الفنانه التشكيليه اذا هناء بكثير.
1: المعرض يقدم 13 لوحه. الموضوع متاحة هما الرموز النسائية الوطنية، النساء اللي بصموا في تاريخ تونس وخليوا أثر في تاريخها.
0: نعم، شخصيات إذن على مر تاريخ في مجالات مختلفة أعتقد، اخترتي في الطب، في السياسة، في عديد المجالات هنا.
1: أي نعم، معناتها حبيت تكون معناها المجالات متنوعة باش ما نقتصرش معناها في على مجال بركة معناها في
0: نعم. اذا 13 شخصيه باش تكون حاضره في هذا المعرض، واضفتي بعض ذول اللوحات على انت في البدايه اهتممتي كما قلنا بشخصيات وطنيه، لكن اثريتي هذه التجربه بصور اخرى ولوحات اخرى للمراه، لكن في شكل اعمق ربما. من ستقدمين من الوجوه الجديده ربما لنساء ربما بين الأسطورة والواقع هنا؟
1: اخترتني باش نضيف لوحات أخرين، من بينهم لوحة لعشتار اللي هي آلهة الحب.
0: الحب.
1: أي. دونك حبيت معناته ديجا سميته رموز، باش حبيت معناته يختلف على المعرض الاولاني، لان الاولاني معناها كان الهدف هو الرموز الوطنيه التونسيه خاطر بمناسبه احتفال بعيد المراه. دونك توا حبيت معناتها تكون في المطلق رموز، معناتها في مش تقتصر كان على الرموز النسائيه الوطنيه، بل معناتها رموز حتى في الاساطير، في معناها في حتى في الحكايات الشعبية، حتى في فهمت أضفت حتى معناها سيدة المنوبية زيدة معناها فهمت أي. دونك حبيت معناها نضيف شوية للمعرض هذية باغابوغ للمعرض اللي صار في لوتريس أوت في بن رشيق.
0: في بن رشيق وتواصل لفترة يعني باهية، مدة شهر تقريبا في بن رشيق. التفاعل معه كيفاش كان؟ نعرف بن رشيق يعني كفضاء يستقطب الكثير من الشباب والطلبة والمبدعين كذلك.
1: والله هو الحقيقة معناها خذي حظه إعلاميا بالكدي، معناها ديجا تناولت المعرض تناولته كافة وسائل الإعلام في تونس. ومعناها الحق القاصة دي معناها حقيقة أنا ما كنتش نتصور جملة معناها أنه باش معناتها نلقى النتيجة هذيك.
0: نعم، يعني انطلاقا من يوم السبت إن شاء الله باش يكون هذا المعرض يحط رحاله في دار ثقافة بأكودة، باش يكون حاضر أكيد في يوم الافتتاح، فما مرافق على يعني مع عازف موسيقي إذن أعتقد سيف الدين بن عمر، أعتقد إذا كان ما خانتنيش الذاكرة،
1: علي الدين
0: بن عمر، وفي بالي قعدت نستذكر في العازف سيف الدين معيوف، فجمعت بين جوج شخصيات حتى في آلة العازف ما يجتمعوش الحقيقة، ربي يوفقهم الاثنين وربي يوفقك أنت كذلك هنا. هذا المعرض باش يتواصل قلنا من 10 إلى
1: إلى 10 نوفمبر شهر، شبقى شهر معناها
0: شهر
1: ما
0: كالعادة.
1: بلش.
0: نعم كالعادة
1: شبقى
0: أكيد
1: شهر.
0: تكون عندك بعض الإطلالات لمصافحة الرواد إذا دار ثقافة بأكودة، باش تفاعل معاهم، باش يفهموا منك ربما طريقتك في الرسم، تقنياتك، ومعروف أنك تعتمد الأكريليك، يعني باش يفهموا أكثر ربما خصوصية تجربة الفنانة التشكيلية هنا بكثير.
1: اي والله بالحقيقه انا ديجا معناتها فرحانه اللي باش معناها باش نعمل معرض في سوسه، وهي معناها كانت لي كيما يعني مقامره، انا نقول قمرت بها معناها، فهمت، خاطر لاني مش معروفه في سوسه الحق، لكن فاجأني اني وقت اللي هبطوا لافيش حتى في الباج نتاع المندوبيه نتاع سوسه، الناس كلها تفاعلت معناتها بطريقه انا بيتي قعدت بيهتها، فهمت،
0: ان شاء الله.
1: يعني ماذا بيا معناها ان شاء الله نكون معناها العمل معناها المنتوج الفني هذا ان شاء الله يعني يفيد الرواد ويفيد حتى الجمهور، يفيد الناس كل، معناها ان شاء الله نكون خليت بصمة، وان شاء الله نخلي بصمة معناها حتى للاجيال الجاية
0: ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: بالتوفيق في هذا المعرض وفي قادم ابداعاتك الفنيه التشكيليه. شكرا لك السيده الفنانه هناء بوكثير، الفنانه التشكيليه اللي كيف ما قلنا نحتفي بتجربه فنيه ومعرضها الفني الشخصي الثاني هذه المره بدار الثقافه باكوده. موفقه ان شاء الله، مواصلين مع الانغام وراجعين مع اخر مداخله هذا المساء تجمعنا بالزميله حنان العريض مباشره من دار الثقافه شادي قليبي بتونس العاصمه. We'll be right back.

الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

0: عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجات صوت رادة الحياة. عدنا عليكم إليكم في هذا اللقاء من الصالون الثقافي تاريخ اليوم الأربعاء، إذن 7 أكتوبر 2026. ما زلنا مواكبين معاكم فعاليات دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، هذه المرة مع الزميلة حنان العريض مباشرة من مدينة الثقافة. مساء النور حنان، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك عروسية، تحية لك ولكافة مستمعينا. إذا وصلنا إلى ختام هذا العرض الموسيقي الفلسطيني بمجموعة كلفات، في الواقع المفروض أن يكون مدته نصف ساعة، ولكن تقريب

0: لحدود ساعة كاملة.
1: أكيد بسبب تفاعل الجمهور حنين.
0: نعم دون شك. هي في الواقع الحفل عبارة عن مقطوعات موسيقية مرتجة يتم ارتزانها يعني غير وهذا وهذه خصوصية هذه الفرقة أنها فرقة تتميز بعزفها للموسيقى المعاصرة موسيقى الجاز والموسيقى الرقمية الإلكترونية وأيضا فيها من روح أو بروح عربية شرقية وهناك حضور لافت بروح زياد الرحباني في هذه المقطوعات. هي مقطوعات يعني غنائية دون موسيقية دون يعني دون غناء. بالنسبة لخصوصية هذه الفرقة كما ذكرت تتكون من ثلاث أعضاء رئيسيين على الجيتار والكمان وهي فرقة كما ذكرت يعني تتميز بهذه الروح التلقائية لا تنتظم بنظام المدرجات والكراسي وإنما يعني تقوم بعزفها وبحفلاتها داخل قاعات فضاءات مفتوحة يحيط بها الجمهور. الأصل أنه يحيط بالفرقة وهي تعزف وتتنقل فيما بينهم. حدث عن هذه القاعدة اليوم حيث تم تخصيص منصة خاصة أو مسرح خاص لهذا الثلث في حين أن الجمهور يعني يحيط بهذا المسرح. غابت أيضا نور غرابي المعروفة برقصاتها وتجولها بين الجمهور والحضور الذي عادة ما يشاركهم كل هذه اللحظات الشاعرية والتلقائية الحرة دون قيود كما ذكرت. هذه الحفلة عروسية احتضنتها قاعة مسرح المبدعين الشبان والحضور أيضا كان بالأساس من فئة الشبان والموسيقى كما ذكرت هي شملت عدد من المقطوعات. في الواقع لا نعلم ليست لدي فكرة عن أغلب المقطوعات ولكن العازف تحدث عن مقطوعة باسم ياسمين. هذه المقطوعة كانت حزينة جدا لا أعلم كيف يرتبط الياسمين بالحزن ولكن هكذا كانت هذه المقطوعة. في حين سمعنا بعدها إلى مقطوعة تحت اسم مشمش وهي مقطوعة غلبت عليها روح حركية عالية والآن وصل إلى المقطوعة الأخيرة قال بأن هذا الحفل خاص بتونس بعد أن كان في جولة إلى كل من إسبانيا وفرنسا ويبدو أن الختام سيكون بالأردن حسب ما تحدث العازف في جولة قبل الحفل بين صفوف الجماهير. سألت البعض منهم عن اسم هذه الفرقة الكلسات وعن ربما وهل يعرفون هذه الفرقة ولكن أغلبية منهم يعني لا يعرفونها وفي حين أن الكلسات هي مجموع جوارب عروسية على كل ميكروفون يضع على العازف جورب وهي الكلسات يعني جوارب باللهجة العامية الفلسطينية. تقريبا هذا أغلب ما جاء في هذه الحفلة ولا تزال متواصلة لا حد الآن والأصل أنها تنتهي في حدود الساعة السابعة والنصف.
1: والجميل في الجمهور التونسي حنان حتى عندما يكون لا يعرف هذا الفنان أو هذه المجموعة أو الفرقة الموسيقية فهو يأتي من باب الاكتشاف من باب الفضول من باب حب التعرف ربما يعني أنا واكبت يعني اللقاء يوم أمس وواكبت زوز عروض صحيح بعض يعني فما ناس يعني تعرف مثلا يعني سهرة إيج وإلا تعرف ميد نايت بين لكن هناك الكثير ممن يأتون لأول مرة للمشاهدة وللتعرف على هذه الفرق. بالنسبة لهم الاهتمام يكون أولا بالنمط الموسيقي ثم بعناصر الفرقة أو الفرقة التي ستقدم هذا النمط. فلما نقوله يعني الروك أو البلوز أو الموسيقى الإلكترونية هو نمط موسيقي يعني الشباب يعرف هذا النمط ويأتي لاكتشاف هذه الفرقة أو تلك المختصة في هذا النمط الموسيقي أو في ذاك وهذا جميل في الجمهور لأنه اللي خلى هذه العروض كلها أمام جماهير كبيرة يعني ما تلقاش عرض أمام جمهور ضعيف أو إقبال ضعيف هذا ما لاحظت إلى حد الآن. حنان وانت ايضا عين المكان اكيد لاحظتي
0: تتقاطعين هذه الحفلات تتقاطع مع هذه الحفله والحفله في بجانبنا في قاعه الاوبرا ايضا. نعم. الصفوف طويله في الواقع. نعم هناك
1: نعم لانه الليله في 9:30 تقريبا عرض جدل يعني
0: هذا هو عرض جدل في حدود الساعه 9:30 والآن الجمهور يغادر القاعة. انتهى الحفل ويعني حتى نشوفوا فما تواصل بين الجمهور وفما نقاشات وفما حتى
1: تفاعل ما بعد العرض يعني
0: نعم ولكن حتى خلال العرض في الواقع لا ننكر وجود هذا التفاعل اللافت ويعني حتى وإن كانوا لا يعلمون ولكن لا يعلمون تفاصيل هذه المقطوعات و أعمالها وأسوالها ولكن يعني يتفاعلون معها بين حين وآخر.
1: نعم شكرا. نعم. زميلتنا حنان العريض على تأمين هذه المداخلة مباشرة من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة دائما في مواكبة لفعاليات الدورة 11 لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية. احنا هكا وصلنا لختام هذا العدد من هذا اللقاء وهذا البرنامج المسائي على موجاتنا الصالون الثقافي. كنا معكم منذ بداية اللقاء نفيسة العشري في التنسيق العام، مريم جارة في الهندسة الصوتية، عروسي معكم من أمام المزح، وشكرا أيضا لمريم مناع اللي تساعد فينا على مستوى الإخراج الرقمي عن بعد، وشكرا نفيسة أيضا على تقديم المساعدة. وعروسية ترجوكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة. برامجنا متواصلة على مدى 24 ساعة، أيضا سهرتنا المباشرة متواصلة ومتابعتنا متواصلة. نذكركم بخصوص أيام قرطاج الموسيقية، احنا عندنا مواعيد يومية غدوة إن شاء الله فاتن في المشهد الثقافي من 10 إلى منتصف النهار. انطلاق الساعة الثانية الموعد مع زميل سفيان العارفي، ودائما هناك عودة إذن في المواعيد المباشرة مثل مداخلة زميلتنا حنان أو زميلتنا فاتنة صالح اليوم في الصالون الثقافي. مرة أخرى شكرا مريم جارة على المرافقة التقنية. أرجوكم متابعة رائقة لأثير تونس الثقافية. تصبحون على محبة مستمعينا ومستمعاتنا. إلى اللقاء.
2: أيام قرطاج الموسيقية،
3: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
4: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. تباع التذاكر في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى موقع تسكرتي فونتين.
5: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
6: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خواف
6: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: الثقافة الإيكولوجية، الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الإيكولوجية، نهتم فيها بالبيئة والمحيط. مرحبا بكم مستمعين الأوفياء على موجات إذاعة تونس الثقافية. يتجدد الموعد معكم كل أسبوع، نحكي في كل الأحداث، التطورات، التغيرات، الظواهر المناخية والظواهر الطبيعية، مصطلحات أيضا الجديدة والمستجدة، نحكي وزيد على الأكتواليتي، حكينا على الغابات، الحرائق، ارتفاع منسوب المياه، تبخر الجليد في المحيطات وشنو الانعكاسات متاعه، ارتفاع درجات الحرارة والتقلص من عدد نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المحيط، وخاصة في بلادنا المعروفين اللي نمتلكوا 50% من مخزون المتوسط. وحكينا على برشا مواضيع، حكينا على ظاهرة النينيو اللي هي تعتبر التطرف المناخي وانعكاساتها على العالم الكل، مش كان على تونس فقط، اللي موجود في الحوض الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، وتوقعات بأنه النينيو هذه التطرف المناخي سيضرب منطقة أوروبا، عديد البلدان، وأيضا بعض بلدان الجنوب، جنوب المتوسط، منها تونس ربما بدرجة أقل، نتيجة التلوث، نتيجة عوامل جوية تغيرت، نتيجة تغيرات مناخية وارتفاع لدرجة الحرارة. اليوم حكينا زادة كيف نتفكركم انه حكينا على الشواطئ النقاط السوداء، الشواطئ والتلوث اللي فيها. اليوم اختار مش نحكيه على موضوع يهم التوانسة الكل، ما فماش شكون تونسي ولا دار تونسية ما يهمهمش موضوع البلاستيك. علاش؟ لانه البلاستيك ولا في حياتنا موجود بطريقة غير طبيعية كظاهرة لازم نحكيو فيها ولازم نلقاو حلول ولازم نحدو منها. نحكيو عليها بأكثر تفاصيل بعد الفاصل. نسلم على زميلتي سونيا الهديوي في الإخراج، مقدم ميكرو ويسال الكسراوي في الأعداد والتقديم. راجعين بعد الفاصل في قابل النقاش، نحكيو مع ضيفنا بعد قليل.

0: قابل للنقاش.
1: رجعناكم جديد، يتجدد اللقاء معكم، وتحية لكل متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية لكل من التحق بنا حاليا متواصلين معكم في هذه الحصة. نستقبل ضيفنا موجود بحضنا في البلاتو، الأستاذ المربي سي عامر الجريدي موجود معنا. نحكي على البلاستيك، البلاستيك اللي هو أصبح معضلة، فما محاولات للحد من البلاستيك، أيضا محاولات لتدوير وإعادة تدوير البلاستيك وتثمين النفايات البلاستيكية، ولكن يظهر لي هالظاهرة هذية مسيطرة ومشكل عويس لبعض البلدان. فما برشا بلدان نجحت وصنعت من نفايات بلاستيكية طاقة وأصبحت صفر نفايات، ولكن احنا مزلنا مشاريع دراسات، خدمة في وزارة البيئة، خدمة نتاع لونجيت وكالة المحيط، ولكن مزلنا معناتها عمليا مزلنا بعد شوي. شو تنجم تحكي على البلاستيك واستعمالات البلاستيك لدى التوانسة؟
2: البلاستيك هو توا جزء من نمط الاستهلاك في العالم الكل، باعتباره يسهل على الناس. الواحد كي باش يخرج ما يبداش مجبر باش يكون عنده دبوزه كيما قبل في الستينات نحن عشنا، كي باش يمشي يقضي باش يشري حليب باش يشري غازوز مشروبات يلزم يهز الدبوسه معاه وهز البيدون معاه باش يصبوا له فيه الحليب. هذاك معناه وقت تي، وحتى اللي غرد كان في معناه وحدات بلار. هذاك معناه انماط اللي هو نمط الرأسمالي اللي العالم الكل يعيش على وقعه ويعيش على العقيده نتاعو من غير ما نشعره. معناه يخلي نمط الحياة مركز على الاستهلاك الأقصى والإنتاج الأقصى، اللي لا فقط يمثل ضغط على الموارد الطبيعية واستنزافها، من الجانب الآخر يعطي ضغط مضاف آخر اللي هو مسألة النفايات ومسألة التلوث، سواء كانت معناها بالمواد الكيميائية أو بالمواد الاستهلاكية اللي منها البلاستيك، اللي هو المشكل فيه أنه ما يتحللش إلا بعد 400-500 سنة. معناها البلاستيك لما يمشي في التراب
1: 4-5 قرون،
2: ولا في حين قالوا النفايات العضوية تتحلل معناها في ظرف بضعة أسابيع وتزيد تغذي الأرض، تعطي معناها عبارة على سماد عضوي، مواد عضوية. وبالتالي مسألة البلاستيك هذه معضلة. لما نحب نحن في بلاد أنه مسألة استهلاك أو استعمال البلاستيك يتقلص من 100% إلى 10% على مدى 30 أو 40 أو 50 سنة، هذه معناها معضلة كبرى. ماهوش بساهل تنجم تعمل مخطط وجيه للقضاء على البلاستيك. وبالتالي مسألة البلاستيك هي نقطة مهمة في رؤية بيئية حتى لي نوصلوا كما بعض البلدان القليلة. شخصيا عينت في إيرلندا في دوبلان عام 2004، لما تمشي المساحات مثلا 2004 ماشي بلاستيك، معناها الامبلاج التغليف يكون شيء ورقي، شيء اللي هو يتحلل، ثم عندك ساك متاعك معناها او تشري ساك مش بلاستيكيه ورقي. من غادي ورقيه، المهم معناها مش بلاستيكيه باش تحط فيها القضيه متاعك.
1: هو الورق يتحلل في ظرف اسبوعين في الطبيعه،
2: الورق اي الورق خاطر ماده طبيعيه، الورق ما هو جاي من السليلوز، كل ما هو معناها مصنوع من نبته ماده طبيعيه يتحلل. الخفاف مثلا عايش ثم هون الخفاف في استوديو كيف معناها لما تحطه في التراب ومع الماء بعد يولي مادة عضوية، لأنه قشور السجر اللوح كيف مادة عضوية، ياخذ وقت خاطر شاه ياخذ وقت أكثر مثلا من المأكولات، لكن معناها وفينال في معناها لما يترحى اللوح ويتحط في معناها في التراب التحلل نتاعو باش يكون سريع، باش يكون معناها كيما أي مادة خضرة ولا غلة ومعناها. فتطرق للموضوع هذا هو تطرق لمسألة السياسة البيئية ككل، استراتيجيات الموجودة عندنا، استراتيجيات في تونس وواجهة اجتماعية وفي عقلية وفي معنى في سيستام اللي هو قابل باش أكل مخطط ذاك معناها يتفعل ويعطي نتيجة.
1: خلنا نعطيه بعض الأرقام الهامة المنشورة معناتها من وزارة البيئة، أرقام معناتها رسمية. تونس تنتج حوالي 2.5 إلى 2.8 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا. البلاستيك يمثل نحو 9.4% من النفايات المنزلية والمشابهة، هذا حسب معطيات البنك الدولي، أي ما يقارب 250 ألف طن سنويا وفق هذا الحساب معناتها. ومعطيات أخرى منشورة جديدة 2026 تعطي تقديرات بحوالي 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويا معناتها ننجوها. فما قرابة 4.2 مليار كيس بلاستيك، رقم مهول، 4.2 مليار كيس بلاستيكي
2: في العام.
1: يستهلك سنويا، أي قرابة 400 كيس للفرد سنويا
2: بالضبط.
1: وفق المعطيات المنشورة في 26 معناتها ما آخر المعطيات. النفايات البلاستيكية سيئة الإدارة، اللي صعيبة في الرسك لمتاحة وما نجموش معناتها ما نش قادرين أن نحولوها. قدرت ب 55 ألف طن فاصل 5 سنويا في المناطق الساحلية ويصل إلى السواحل قرابة 9.5 كيلوغرام من البلاستيك
2: يوميا
1: لكل كيلومتر معناتها من الساحل يوميا وفق المعطيات نتاع البنك الدولي. معناتها أرقام
2: مهولة
1: للبلاستيك تخلينا نخافوا على الأجيال القادمة ونخافوا على رواحنا.
2: أكيد
1: فمشكلة كبيرة. منعرفش أنا فما منظومة إيكولف لجمع وتثمين العبوات البلاستيكية حسب مؤشرات لونجيت معناتها لمت 85 ألف طن من البلاستيك من اللي انطلقت المنظومة هذه 2001 مع 109 وحدات رسكلة متعاقدة، لكن الرسكلة تظل محدودة. أستاذ عامر، أش نعملوا قدام هالغول متاع البلاستيك اللي هددنا؟
2: نعملوا سياسة بيئية وتتفرع عليها استراتيجية لمكافحة النفايات بصفة عامة. معالم استراتيجية موجودة على مستوى وكالة التصرف في النفايات، لكن قلنا وحدها خارج منظومة أكبر فأكبر معناها رسمية والناس الكل في جميع القطاعات مجندة لها ما تعطيش رغم المجهودات متاع الدولة. نلقاو من هالكم الهائل متاع البلاستيك اللي ماشي في الطبيعة 3 بركة تقع الرسكلة متاعه، 3% تقع الرسكلة متاعه،
1: أي
2: معناها على 100 كيلو 3 كيلو البقية في الطبيعة، في الشوارع، في الحقول، على الشطوط، في البحر.
1: لهنا خلينا نحاولوا مازلنا في التشخيص، نحكيوا على ماذا جمع البلاستيك والفرز والرسكلة. منظومة إيكولف اللي قلنا معناتها الكميات الكبيرة اللي تجمع فيها ولكن ما هيش كافية، العدد مهول جدا. حبوا نعرفوا الكميات متاع البلاستيك اللي تمشي للمصبات أو الطبيعة، شنو المشكلة معناتها في جمعها؟ مانيش عارفة أنا كيفاش تتم العملية، هل أنه الأرقام اللي تتعطى هي الأرقام النهائية ولا عملية الرسكلة كيفاش قاعدة تتم؟ مانيش فاهمين بالضبط، مثلا المواطن العادي اللي يحب يفهم الميكانيزمات كيفاش قاعدة تخدم بالضبط.
2: المواطن العادي نقول أنا ما عندوش وعي كبير أصلا بالمسائل البيئية عموما. المسألة البيئية في ذهنه هاني مسألة يحس بها موجودة لكن عنده اهتمامات أخرى اللي هي خبزته.
1: كمان تحسن المواطن،
2: نحكي
1: تحسن في على مستوى
2: أكيد
1: الوعي.
2: أكيد معنى الوعي بدون شعور بالمسؤولية يكون وعي منقوص، فاهم يعرف يعني مدرك أنه ثم مشكل فقط، لكن أنه يجتهد باش يكون هو عنصر مساهم باش يقلل. معناها مثلا عادي جدا توا الناس تبدأ في الكهرباء تأكل حاجة يلوح من الشباك، سواء معنا في اللوتوروت وفي الكيسات برا ولا في وسط البلاد، عادي جدا يلوح دبوزة، يلوح شقف متاع متاع متاع متاع يغورتا، يلوح باكو متاع متاع بسكويت متاع شوكولاتة. دونك وين الوعي؟ معنى وهذا المشهد هذا ما هو شيء نادر، معنى أصبح معنى عادي. دونك بالنسبة للمواطن هو شيء عادي. نتذكر أنا في 2010 واحدة طالبة فرنسوية في سوسة وقتها مع مخيم متاع تطوع في بيئي وكذا، عادة سألتها شنو رأيك في تونس وشنو، قلت لي مسألة التلوث في الشارع. قلت لي إحنا في فرنسا وقت لي الواحد يلوى حاجة لبرا بينه بنفسه يحشم على روحه، نرجع هنا للمدرسة هيك الحشمة ذيك تركي في المدرسة. المجتمع عبر مؤسسة التربية التعليم وعبر مؤسسات الإعلام، ما هوش قاعد معناها يأطر فيه من صغرته باش يبدا شد تاريخ معين، باش يبقى المنحرفين يبقى العدد نتاعهم معناها قليل، وثم هناك ثم عداله وثم معناها
1: نعطيك مثال اخر. الكاميون نتاع نتاع النفايات عنده وقت محدد في الحوم يتعدى فيه،
2: ما يمشيش
1: هكا ولا لا؟
2: بعد ما يمشي خرج الساشي.
1: عاده فما ناس منضبط خارج الساشي قدام الباب في الوقت نتاع قبل بدرج ما اللي يجي الكاميون هكا ولا لا؟ وفما ناس هو يتعدى ويفوت وهي تخرج النفايات، علاش نعمل في رواحنا هكا؟
2: انا كي نشوف سلوكات كيما هكا بيني وبين نفسي بالتحليل وبموقفت عليه من حقائق من اسباب ومسببات، خاطر كي باش تمشي الاسباب امشي السبب الاولاني اقضي عليه.
1: معناها التوعية والتحسيس
2: ما فيش كلام،
1: والتربية من الصغرى
2: كله تربية،
1: من الصغرى الأساس الباز.
2: وتوا حتى الأسرة بيدها متأثرة برسالة الدولة عبر المدرسة، عبر سياسة التعليم والتربية وعبر البرامج وعبر معناها جديتها في الاهتمام بالقطاع اللي اسمه التربية بصفة عامة، بما في ذلك في دور الثقافة وفي المجتمع المدني وفي دور الشباب وحتى في الملاعب الرياضية. دونك معناها العملية اللي يشوف فيه الكل ما يتصلحش في عام راه.
1: نزيدوها مشكل المصبات اللي هي امتلأت زادة وطاقة استيعابها فات حدودها، زادة مشكل آخر هذا في التصرف في نفايات. معناتها بخلاف السلوكات، بخلاف كثرة الاستعمال نتاع البلاستيك، اللمجة نتاع الصغير تتحط في البلاستيك اللي تتباع نصب اللي هو مش صحي ونحطوا فيها ماكلة اللي هي ما نعرفوش شنو تنجم تكون انعكاساتها، وما نعرفوش حتى المصدر نتاع هالبلاستيك هذايا. اللمجة تتحط في البلاستيك، الماء يتحط في البلاستيك، حتى في الديار واللي ومعناتها في الكوجينة يستعملوا البلاستيك، ساعات يحطوا عليها يحطوا فيه ماكلة سخونة، وراو التفاعل الكيميائي نتاع السخانة مع البلاستيك راه خطير وخطير جدا. الأمراض اللي قاعدين نشوفوا فيها سامحونا معناتها وربي يشفي كل مريض، خاصة انه احنا توا معناتها في اكتوبر روز، معناتها امراض سرطانية وبرشا ناس قاعدة تمرض، والاستعمالات هذية معناتها تضر العباد، فقد ما نوعيه شوية قد ما ننصحه شوية.
2: بالضبط. دونك معناها المسألة هي اتصالية بالاساس، عمليا هي اتصالية واخلاقيا هي تربوية، نقول التعليم نقول التثقيف. دونك خاطر التعليم هو اللي يصنع الوعي هذاك، علاش قلنا لازم يكون تعليم مسؤول. المسؤولية هي الله ورضاية الوالدين، هي حب الوطن من الإيمان، هي النظافة من الإيمان والسخمة، من غشنا فليس منا، كله يرجع فيك القيمة هذيك اللي هي المسؤولية. دونك هذه أسيبوزي تو أنت صلحت المدرسة باش تصلح تحب لها عامين ثلاثة ساعة باش ترسي فكرة المنظومة، وتحب 20 سنة تعمل مخطط باش كل عام تعمل حاجة بالتدرج.
1: لأن أستاذ ركزت لي على السلوك وعلى الوعي وعلى الشعارات أكثر برشا من الميزانيات الكبرى ومن الاستثمارات في رسكلة النفايات ومن مشاريع الدولة ومن الوكالة اللي تابعة وزارة البيئة ومن وزارة البيئة، وكأنك تحب تقول أنه الوعي المجتمعي أقوى من كل وسائل التحكم في النفايات المادية واللوجستية والقانونية. هذا شو تحب تقول؟
2: نقول اللي أنا الوعي المواطني الدولة مسؤولة عليه. معناها مش فقط الأسرة، الأسرة بيدها الفكرة متاعها العقلية متاعها معدلة على الدولة فين ماشية.
1: لهنا سؤال يجي لبالي لهنا، كي نعرف مشاكل البيئة تتطلب إمكانيات مالية ضخمة، وفما صناديق عالمية وفما بلدان معناتها تاخو تمويلات كبيرة، خاصة كي تحقق معناتها نسب نمو عالية وتقدم في البنية التحتية، وفما بلدان كيما بلادنا مانيش قاعدين نتحصلوا على التمويلات الكافية من هذه المشاريع والصناديق، رغم انه معناتها احنا قاعدين نتضروا كبلاد من التلوث، احنا قاعدين معناتها يقع علينا معناتها الفعل متاع الاضرار متاع التلوث من البلدان المصنعة عالميا اللي تتسبب في اضرار على تونس، ولكن رغم ذلك نحاولوا باش نفسروا بعض الحاجات والا نحكيوا عليه. الموارد المالية اللي كلفت معناتها جمع ونقل ومعالجة النفايات كما تونس كبيرة برشا. لهنا كيفاش ننجموا انه نقصوا من العبء المالي على الدولة وتصير عملية التدوير؟ معناتها هل انه فما امكانيات انه مثلا معرفش ان المجتمع المدني يتدخل؟ كيفاش نحاولوا نطوروا ويكون معناتها النتائج احسن؟
2: راهو المقترحات في هدايا من خبراء ومن معناها موجوده وتمت ثم استراتيجيه. قمنا وزاره البيئه قامت بتجربه. انا شخصيا رئيس جمعيه البيئه القروان في التسعينات سنه 2000 قمنا بالتجربه بتمويلات من الاتحاد الاوروبي من سفاره السفر. قمنا بالتجربه ونجحت وبدات باش تعطي. وصلنا 1000 مواطن يفرزوا النفايات نتاعهم ويمشي تراكتور مقسوم بلاستيك على شيره مواد عضويه على شيره وديمونستراسيون كرينا بقعه لبرا نحطوا فيها النفايات هذيك ونخرجوا السماد. التجارب ثمت. راهو خلال 5 سنين خدمه وتوعيه وارساء سياسات ويبدا التنفيذ وتبدا ثم مقبوليه مجتمعيه والناس متحمسين معناها ومتفاعلين مع المبادرات هذيك.
1: به لهنا نحاول باش نحكي زيد على الجانب الردعي. خلينا نذكر المستمعين متاعنا اللي فما نصوص وعقوبات معناتها الترسانه
2: موجوده
1: قانونيه ردعيه تخص النفايات والتلوث. راهو فما قوانين. الإشكال الأساسي المطروح هو مدى التطبيق والمراقبة. كما مثلا عن القانون عدد 41 لسنة 96 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها وهو الإطار الأساسي للتصرف في النفايات. فما الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 يضبط الخطايا المتعلقة بمخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة في المناطق التابعة للجماعات المحلية. فما بالنسبة لإلقاء الفضلات في الأماكن العمومية أو الخاصة وزارة البيئة فيها خطية قدرها 40 دينار لإلقاء أو ترك فضلات الأطعمة وبقايا السجائر والقوارير والعلب والأوراق والأكياس وغيرها. ما عندنا ترسينة قانونية. بالنسبة لأصحاب المحلات المخالفين توصل الخطايا حسب طبيعة المخالفة والنص إلى 50,000 دينار. معناتها ينجم صاحب مطعم يوصل يتخطى ب50 مليون كي طيش الأوساخ في بلاصة مش بلاصتها مع إمكانية وجود حتى عقوبات سلبة للحرية. توجد أيضا قواعد تلزم المنجين والموزعين في حالة معينة باسترجاع النفايات الناتجة على المنتجات اللي يصنعوها ويوزعوها على النفقة متاح. البلاستيك فما الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 ما عندوش برشا هذا القانون يمنع إنتاج وتوريد وتوزيع وحيازة أنواع معينة من الأكياس البلاستيكية ومنها الأكياس ذات الاستعمال الواحد وبعض الأكياس غير المطابقة لمعايير محددة.
2: معنى حجم الانحرافات التربوية المجتمعية في سلوكاتنا ارتفع بدرجة مهولة إلى درجة أنه اللي هو مكلف بالردع في البداية اللي باش يسجل المخالفة وباش يوقف أصبح غير قادر. وهنا يولي يحط أولويات يقول لك الأمن البدني نتاع المواطنين أولوية مش مسألة أمنية فقط لأن هذا موجود. المسائل الأخرى الاقتصادية التنموية البيئية التربوية إصلاح التعليم اللي هو مربوط بالثقافة
1: تدور ترجع للتوعية والتحسيس والثقافة العامة والنشأ
2: بالضبط هي
1: وترجع. هي الفكرة الرئيسية اللي أنت مصر عليها
2: وتواصل تبني الأجيال القادمة. الدول اللي هي مستقرة ورفاهية الكبيرة والصغيرة ناخذ الصين وناخذ البلدان الاسكندنافية كوريا الجنوبية اليابان بولونيا النظم التعليمية متاعهم هذه 10% الناجحين. كي تشوف الجانب التنموي الاقتصادي الفقر وكذا والرخاء خاطر منظومة التعليم معناها ممتازة.
1: شكرا لك يعطيك الصحة سي عامر الجريدي. كي نختم معك شنو كلمة الختام اللي تقولها للناس اللي يسمعوا فينا لكل المتداخلين في هذا الموضوع؟
2: نحبوا كي نقولوا نحن أصلاح بيئي نقول أصلاح تونس لأن البيئة هي كل شيء. هي التراب وهي البور الطبيعية وهي نحن وهي مع النمط الحياة اللي نعيشوه، هي الرخاء، هي التنمية المستدامة. نقول أنا نحب نصلح تونس، نصلح المدرسة والأعلام معها، أعلام معدل على أوتار الوطن والخير وما يلزمه.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا أستاذ عامر الجريدي، المربي الأستاذ والناشط في المجال البيئي. مازلنا متواصلين معكم في الفقرة الأخيرة من وصل صوتك بعد الفاصل.

0: وصل صوتك.
1: متواصلين معكم في وصل صوتك، تحية لكل من التحق بنا توا في الجزء الأخير من حصتنا، ونحكيه على دعوة للشباب من جابس وجبلي وتوزر وقفصة للتقديم والمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الواحية ضمن فعاليات الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشناني جابس وتحت شعار الشباب والأرض. نطلق المختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الواحية، مشروع تشاركي يجمع شباب فاعلين من مختلف الواحات في المتوسط. تنطلق أولى المحطات بلقاء يجمع شباب الواحات من جابس جبلي وتوزر وقفصة، إذن يكون من 21 إلى 25 أكتوبر 2026، وموجود تفاصيل أكثر حول الملتقى في الصفحة الرسمية للأيام السينماتوغرافية للمتوسط. لمزيد الأخبار والمعلومات حول هذه التظاهرة.
2: الثقافة الإيكولوجية
1: من أجل مستقبل طاقي آمن ومستدام. وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي كان في لقاء مع مهنيين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة حول التحولات والتحديات اللي تواجه مستقبل الطاقة في تونس وإفريقيا. وتميزت هذه الدورة بحضور شخصيات دولية بارزة كما أوليفيه وزي اللي هو الرئيس السابق لجمعية مهندسي البترول لسنة 2025، وتناول المنتدى عدد من الملفات الرئيسية: الأمن الطاقي، الحوكمة، تنويع مصادر الطاقة، التعاون الإفريقي، الانتقال الطاقي، الحد من الانبعاثات الكربونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
2: الثقافة الإيكولوجية
1: في إطار العمل على تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقات بديلة بولاية تونس الكبرى، وزير البيئة حبيب عبيد أشرف في بداية شهر سبتمبر مع والي تونس عماد بوخريس وسيلين ميراد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جلسة عمل بمقر ولاية تونس لإطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال لصفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس. إذن هذا المشروع باش تنطلق الدراسات متاعه، تم تخصيص الزيارة لمتابعة ما ورد بالدراسة الفنية للمشروع المتعلقة بتخصيص الموقع الخاص بإنجاز وحدة تثمين النفايات المنزلية والمشابهة التي ستشمل بلديات المرسى، سيدي بوسعيد وقرطاج، وتمثل مجالات الدعم للمشروع أساسا في دعم الإجراءات الترتيبية لمنع استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، تطوير منظومة المسؤولية الموسعة للمنتج بالنسبة لنفايات البناء والهدم والتغليف ونفايات التجهيزات الإلكترونية، دعم منظومة تسميد النفايات الخضراء والعضوية، إعداد مشروع نص ترتيبي لمنع ردم النفايات الخضراء والعضوية بالمصبات المراقبة. فما 34 بلدية باش يتم دعم الولايات الموجودين فيها لوضع خطة استثمارية وتمويلية لإنجاز البنى التحتية لمعالجة وتثمين النفايات ولتمويل التصرف في النفايات حسب الأمثلة الجهوية للتصرف في النفايات والاستراتيجية الجهوية اللي تم وضعها ضمن المشروع. باش تعرفوا أكثر تفاصيل تنجموا تطلعوا على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة اللي فيها برشا معلومات حول هذا المشروع اللي إن شاء الله في الحلقة القادمة قمنا بدعوة وزارة البيئة، إن شاء الله يكونوا مسؤولين من وزارة البيئة حاضرين معنا باش نزيدوا نحكيوا أكثر على هذا المشروع. قلنا يهم 34 بلدية. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، شكرا على الاهتمام والمتابعة. ملتقانا الأسبوع القادم في حصة جديدة. شكرا مرة أخرى لسونيا الهديوي في الإخراج، مقدم ميكرو وصال الكسراوي، متواصلين معكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي. إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة.
0: المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
3: توانسة،
4: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
0: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
0: العيون الخصبة،
13: لغتنا العربية.
0: يس

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم،
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لألي المخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليل تونس، ياسمين على ليل تونس لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. السهرة الليلة ترافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية مريم قارة، من أمام ميكروفون استديو 6 ترافقكم في هذه السهرة المباشرة شيراز شوالي. سهرة ترابية اليوم، سهرة باش نخصوها الأجمل ألحان الموسيقار المبدع بليغ حمدي. وبداية اخترنا نغم كلمات عبد الوهاب محمد، صوت ورد الجزائرية، مقطع من دندنة.

مفيش

دندنة ورد الجزائرية كانت على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا النغم تلحين بليغ حمدي. بليغ حمدي شخصيتنا الليلة في هذه السهرة المباشرة من ياسمين على ليلة تونس. بليغ حمدي الذي ولد في 7 أكتوبر من عام 1931 وتوفي في 12 سبتمبر من عام 1993. نحكي على الملحن والمطرب والموسيقار المصري وأحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب الذي ألف ولحن العديد من الأغاني الناجحة للعديد من المطربين العرب خاصة في 60s and 70s القرن الماضي، كما وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة مهمة من أجمل الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، كما لحن أشهر أغاني المطربة وردة الجزائرية. من بين الأصوات اللي لحن لها بليغ حمدي بخلاف وردة الجزائرية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس. هذه السهرة التي نحتفي بها اليوم بذكرى ميلاد الموسيقار المبدع بليغ حمدي الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1931 والذي بدأ مسيرته الموسيقية مطربا لكنه سرعان ما تحول إلى التلحين ولاقت ألحانه قبولا جيدا منذ منتصف الخمسينات. خليكم مع صوت نجاة الصغيرة أنا بستناك.

نجاة الصغيرة، أنا بستناك. هذا نغم تلحين بليغ حمدي، وصلنا لل 11 ودرجين على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة. ياسمين على ليل تونس، بليغ حمدي الملحن. موضوع سهرتنا الليلة اليوم اللي نحيو ذكرى ميلاد الموافق ليوم 7 أكتوبر، مطربة الجيل مياد الحناوي قدم لها بليغ حمدي عشرات الأغاني مع عدد من الشعراء. وكان عطاء العشر سنين الأخيرة لبليغ حمدي موجهة تقريبا حصريا للمطربة مياد الحناوي، التي غنت من كلماته والألحانه الحب اللي كان، أنا بعشقك، أيضا لحن لها مش عوايدك، فاتت سنة، أنا أعمل إيه، سيدي أنا، أول وآخر حبيب، وأغنية حبينا وتحبينا اللي اخترناها الليلة في هذه السهرة ياسمين على ليلة تونس بصوت ميادة وبأنامل بليغ حمدي.

ميادة الحناوي حبينا وتحبينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا نغم من تلحين الموسيقار الملحن بليغ حمدي الذي نحيي اليوم ذكرى ميلاده اللي وافق 7 أكتوبر. بليغ حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، وكان الفنان محمد فوزي هو من قدم بليغ حمدي لأم كلثوم حين كانت أم كلثوم تريد أن تتحرر قليلا من اللون الصنباتي، فقدمه محمد فوزي. وكانت الانطلاقة التعاون الفني فيما بينهم انطلاقا من 1960، حيث غنت له من كلمات عبد الوهاب محمد حبي، ثم تتالى التعاون الفني إلى حدود 1973 حكم علينا الهواء، أيضا كلمات محمد عبد الوهاب محمد، وهي آخر الأغاني التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. واليوم اخترنا لكم في هذه السهرة نغم من كلمات مرسي جميل عزيز، طبعا ألحان بليغ حمدي، نغم يرجع العام 1969، ألف ليلة وليلة.

مقطع من ألف ليلة وليلة، هذا نغم تلحين الموسيقار بليغ حمدي اللي اليوم في هذه السهرة من ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية نحيي ذكرى ميلاده الموافق لسبعة أكتوبر من كل سنة، حيث ولد في 7 أكتوبر من 1931 وتوفي في 12 سبتمبر 1993، ويبقى أحد أبرز وأهم الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وإنتاجا في المنطقة العربية بأكملها. هكا إذا وصلوا مستمعينا الكرام لنهاية هذه السهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس، ختاما لكم أجمل تحيات مريم جارة من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي رفقتكم في هذه السهرة المباشرة من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
4: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
9: توانسة،
4: فيلوسوفيا، هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
10: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
4: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
3: الثقافة الإيكولوجية،
4: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
4: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
4: العيون الخصبة، لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية،
8: 20 عاما،
4: من الإبداع،
8: من الحوار،
4: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
8: في تونس والعالم.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية سموث كريمينال لمايكل جاكسون. مايكل جاكسون مغني وراقص وملحن عالمي، ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر. عرف باسم ملك البوب، صنف كأنجح وأهم نجم في تاريخ الموسيقى على الأطلاق، وهو أقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نجم شغل الناس بموسيقى خلال حياته، وشغل الناس بتفاصيل موته الذي عده بعضهم انتحارا وعده آخرون اختيالا. استأثر قلوب الملايين عبر العالم، ومع ذلك شابت نجوميته فضائح وملاحقات قضائية. نستمع لبيلي جين.

لطالما شغلت تحولات مايكل جاكسون الجسدية من ناحية اللون والشكل الكثيرون، وخاصة فيما يتعلق بشكل أنفه. فعلى الرغم تركه بصمة قوية في عالم الفن والثقافة الشعبية الغنائية، لكنه كان يتعرض للتنمر دائما والسخرية بسبب كبر حجم أنفه. وقد كشف الحار الشخصي لجاكسون خضوعه لأول عملية تجميل في الأنف سنة 1979، حيث كان يعاني من السخرية بسبب حجم أنفه، وهو ما كان يؤثر بشكل كبير على عزيمته وثقته بنفسه بصفة عامة، خاصة وأنه تعرض لهذا التنمر منذ صغر ومن عائلته، وخاصة من والده الذي كان دائما ما يقول له أنه ورث أنفه من والدته وعائلتها. وعن حياته الخاصة، فقد تزوج مايكل جاكسون من ليزا ماري بريسلي في ماي 1994، وهي ابنة إلفيس بريسلي، وانفصلوا بعدها بأقل من سنتين ليتزوج مرة ثانية من ممرضته الخاصة ديبورا جين، وأنجب منها ولدين وبنت.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لأغنية دنجرس لمايكل جاكسون. ظهرت موهبة جاكسون الفنية منذ الصغر، حيث بدأ حياته الفنية سنة 1963 عندما بات عضوا داخل فرقة جاكسونز فايف، والتي كانت تضم إخوته الأربعة، يحقق نجاح مسموع وشهرة كبيرة. بزغ نجم مايكل جاكسون مبكرا في عالم الغناء من خلال عضويته في فريق العائلة الغنائي، وبحلول عام 1967 أصبح مايكل هو المغني الأول للفرقة. وفي 1971 قدم أول أغانيه والتي حظت بإعجاب النقاد في ذلك الوقت، فبينما كانت تتراجع أسهم الفرقة الغنائية جاكسون 5، كانت أسهم النجم الصاعد مايكل جاكسون ترتفع بسرعة كبيرة. نستمع لي Earth Song في توزيع أوركسترالي سيمفوني من أداء لندن سيمفوني أوركسترا، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في ربيعه 13 بدأ مايكل يحلق بجناحيه في بداية مشوار منفرد، تتوج ذلك بحصوله عام 1979 على لقب ملك البوب بفضل ألبومات حققت نجاحا واسعا منذ ذلك التاريخ. وفي الثمانينات من القرن الماضي أصبح مايكل جاكسون أول أمريكي ذات أصول إفريقية يصل إلى الساحة الغنائية العالمية بفضل ظهوره بشكل أساسي بقناة MTV الغنائية المشهورة في ذلك الوقت وانتشار أغانيه مثل بيت إت وبيلي جين. وقد حققت ألبوماته الكثير من النجاحات أهلته إلى التربع على عرش الموسيقى العالمية للبوب حتى أطلق عليه لقب ملك البوب.

0: Throw him to the lions.
1: Okay. Presenting

كنا في الاستماع لـ Remember the Time لمايكل جاكسون على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. لاحقت جاكسون الكثير من الأخبار والشائعات حول حالته المرضية خلال حياته الفنية، وقد أكدت عائلته إصابته بالمالادي دو فيتيليغو، وهو حالة مرضية تسبب في صبغ أجزاء من البشرة التي تبدو كبقع بيضاء على جسم المريض، وتظهر بكثرة على ذو البشرة الداكنة مثل جاكسون.

سبب مشواره الفني وموهبته الفذة في مجال الموسيقى، حصد جاكسون العديد من الجوائز طوال مشواره الغنائي، حيث وصلت جوائزه إلى 31 جائزة من تسجيلات جونت العالمية و13 جائزة غرامي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة غرامي الأسطورية. كما حصد العديد من جوائز أشهرها American Music Awards، بلغ 22 جائزة، كما فاز بالجائزة الشرفية وفنان القرن عام 2002. لم تقتصر الجوائز في

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.